0: دريسكول سيفتقر الجيش الأمريكي إلى أي قامة مدنية أو عسكرية معتمدة من مجلس الشيوخ. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

أرى ما أريد من الحقل إني أرى جدائل قمح تمشطها الريح. أغمض عيني، هذا السراب يؤدي إلى النهوند، وهذا السكون يؤدي إلى اللازورت. أرى ما أريد من البحر إني أرى هبوب النوارس عند الغروب، فأغمض عيني، هذا الضياع يؤدي إلى أندلس، وهذا الشراع صلاة الحمام عليه. أرى ما أريد من الليل إني أرى نهايات هذا الممر الطويل على باب إحدى المدن. سأرمي مفكرتي في مقاهي الرصيف، سأجلس هذا الغياب على مقعد فوق إحدى السفن. أرى ما أريد من الروح وجه الحجر، وقد حكه البرق خضراء، يا أرض خضراء يا أرض روحي، أما كنت طفلا على حافة البئر يلعب، ما زلت ألعب هذا المدى ساحتي والحجارة ريحي. أرى ما أريد من السلم إني أرى غزالا وعشبا وجدول ماء، فأغمض عيني، هذا الغزال ينام على ساعدي وصياده نائم قرب أولاده في مكان قصي. أرى ما أريد من السجن أيام زهرة مضت من هنا كي تدل غريبين في على مقعد في الحديقة. أغمض عيني، ما أوسع الأرض وما أجمل الأرض من ثقب إبرة. أرى ما أريد من الحب إني أرى خيولا ترقص سهلا، وخمسين جيثارة تتنهد، وسربا من النحل يمتص توت البراري، فأغمض عيني ما حتى أرى ظلنا خلف هذا المكان المشرد. أرى ما أريد من الموت إني أحب، وينشق صدري ويقفز منه الحصان الإيروسي، أبيض يركض فوق السحاب، يطير على غيمة لا نهائية، ويدور من الأزرق الأبدي، فلا توقفوني من الموت، لا ترجعوني إلى نجمة من تراب. أرى ما أريد من الشعر، كنا قديما إذا استشهد الشعراء نشيعهم بالرياحين، ثم نعود إلى شعرهم سالمين، ولكننا في زمان المجلات والسينما والطنين نهيل التراب على شعرهم ضاحكين، وحين نعود نراهم على بابنا واقفين. أرى ما أريد من الفجر إني أرى شعوبا تفتش عن خبزها بين خبز الشعوب، هو الخبز ينسلنا من حرير النعاس ومن قطن أحلامنا، أمن حبة القمح يبزغ فجر الحياة وفجر الحروب. أرى ما أريد من الناس رغبتهم في الحنين إلى أي شيء، طباطؤهم في الذهاب إلى شغلهم، وسرعتهم في الرجوع إلى أهلهم، وحاجتهم للتحية عند الصباح.

أيها الراحل الآن في الذاكرة، انتظر، إنني في هواك ابتكرت المدى عندما كنت ترسم عشقا بشكل المطر. كيف لا كنت لي نخلة كحلت طرفها بالشذا فاكتملت، وحين انحنت للمسافات صرخت، عللت نفسي بحلم جميل. أيها القاحل الآن في الذاكرة، المسافات ملء خطاك، والذي تصطفيه المواعيد لا ينحني للرياح. المساء، هذا المساء يرتدي الآن رؤاه، يعبق بالحلم، يغني للمسافات سيرحل، وهناك سبع حمامات ترى قوس قزح تمضي هناك تستدج الألوان للبوح. سترحل في الطريق نخلة مدت يديها للغمام، تذرف العشق الذي أينع في الدمع، فلا تحزن سترحل.

يا لذيذ البرق يا وقع المطر، لو تنتحر كل الفوانيس القديمة، لو يظل البرق إني عاشق، أشتاق نفسي نخلة أو أي شيء في المدى. يا لذيذ البرق يا عرس السماء، نخلة قوس قزح سبع حمامات المدى.

إني الجداول إنني عشق السنابل، اشربي حطي على شجري، فلي في القلب أشجار وماء وماء، وعلى ذفافي زورق من جن النار. حطي على شجري وترقرقي في مقلتي وزقزقي عند النوافذ، زقزقي فأنا ما عادتي إني أرى نفسي فضاء مدينتي، ومتى التقيتك صرت طفلا لا أرى أفقا سواك.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.
1: الصوت في شفتيك لا يطرب، والنار في رئتيك لا تغلب، وأبو أبيك على حذاء مهاجر يصلب، وشفاهها تعطي سواك ونهدها يحلب، فعلام لا تغضب.

أمس التقينا في طريق الليل من حان لحاني، شفتاك حاملتان كل أنين غاب السندياني، ورويت لي للمرة الخمسين حب فلانة وهوى فلاني، وزجاجة الكونياك والخيام والسيف اليماني، عبثا تخدر جرحك المفتوحة عربدة القناني، عبثا تطوع يا كنار الليل جامحة الأماني، الريح في شفتيك تهدم ما بنيت من الأغاني، فعلام لا تغضب. قالوا ابتسم لتعيش، فابتسمت عيونك للطريق، وتبرأت عيناك من قلب يرمده الحريق، وحلفت لي إني سعيد يا رفيق، وقرأت فلسفة ابتسامات الرقيق، الخمر والخضراء والجسد الرشيق، فإذا رأيت دمي بخمرك كيف تشرب يا رفيق؟

القرية الأطلال والناطور والأرض واليباب وجذوع زيتوناتكم عشاش بوم أو غراب. من هيأ المحراث هذا العام؟ من رب التراب؟ يا أنت أين أخوك أين أبوك؟ إنهما سراب. من أين جئت؟ أمن جدار أم هبطت من السحاب؟ أترى تصون كرامة الموتى وتطرق في ختام الليل باب وعلام لا تطرق؟

أحبها. أحببت قبلك وارتجفت على جدائلها الضليلة، كانت جميلة لكنها رقصت على قبري وأيامي القليلة، وتحاصرت والآخرين بحلبة الرقص الطويلة، وأنا وأنت نعاتب التاريخ والعلم الذي فقد الرجولة. من نحن؟ دع نزق الشوارع يرتوي من ذل راياتنا القتيلة، فعلام لا تغضب.

إنا حملنا الحزن أعواما وما طلع الصباح، والحزن نار تخمد الأيام شهوتنا وتوقظها الرياح، والريح عندك كيف تلجمها وما لك من سلاح إلا لقاء الريح والنيران في وطن المحيط.

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وللحلم بقية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد لتستقبله وزير الخارجية الألماني يوهان فودافول حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، ويتطرق إلى ملف تحويل القروض إلى استثمارات. وفي تصريح عقب لقائه رئيس الجمهورية، أكد وزير الخارجية الألماني متانة العلاقات التونسية الألمانية، معتبرا أن التشابك الاقتصادي بين البلدين مكسب متبادل من شأنه أن يتيح مزيدا من المبادلات التجارية والاستثمارات. في ولاية سليانة أسهمت سرعة الرياح مساء أمس في توسع رقعة حريق جبل بولمان في منطقة مزاتة، لتصل ألسنة اللهب بمنطقة عين بوسعدية في معتمدية برقو على الحدود مع ولاية القيروان، حسب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي. وبيّن المصدر نفسه أنه تم إجلاء عدد من العائلات في منطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة لشركة الجهوية للنقل بسليانة، وإيواؤها في مركز التربصات والاصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ووصف المسؤول الجهوي الوضع نتيجة حريق جبل بوعركوب بل جبل برقو بالحرج، لافدا إلى أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة. شركة السكك الحديدية تشرع بداية من اليوم في بيع الشركات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. في العالم، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة، وكان 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 11 أمس بنيران قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

إشراقات، حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

سهيل الخيول على السفح، إما الهبوط وإما الصعود. أعد لسيدتي سورتي، علقيها إذا مت فوق الجدار. تقول: وهل من جدار لها؟ قلت: نبني لها غرفة أين في أي دار. سهيل الخيول على السفح، إما الهبوط وإما الصعود. أتحتاج سيدة في الثلاثين أرضا لتجمع صورة فارسها في إطار؟

هل أستطيع الوصول إلى قمة الجبل الصعب والسفح هاوية أو حصار ومنتصف الدرب مفترق آه من رحلة كان يقتل فيها الشهيد الشهيد؟ أعد لسيدتي صورتي مزق صورتي حين يسهل فيك حصان جديد صهيل الخيول على السفح إما الصعود وإما الصعود.

تحالفنا الريح ريح الجنوب، تحالف أعداءنا والممر يذيق، فنرفع شرارة نصر أمام الظلام، لعل الظلام يذيء ونسر على شجر الحلم. يا آخر الأرض، يا حلمنا الصعب، هل تستمرُ؟

ونكتب في المرة الألف فوق الهواء الأخير، نموت ولكنهم لن يمروا، ونتبع أصواتنا كي نرى قمرا بينها، ونغني ليجفل صخر، ونحفر أجسادنا بالحديد، ونحفرها بالحديد ليبزغ نهر. تحالفنا الريح، ريح الشمال تحالف ريح الجنوب، ونصرخ أين المقر؟

ونطلب من سيدات الخرافات أهلا يحبوننا ميتين، فيسقط نسر علينا ونتبع أحلامنا كي نرى، وتتبعنا كي ترانا هنا لا مفر، ونحن نواصل ما يشبه الموت ونحيا، وهذا الذي يشبه الموت نصر. ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين، ونرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلة. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل. ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونزرع حيث أقمنا نباتا سريع النمو، ونحصد حيث أقمنا قتيلة، وننفخ في الناي لون البعيد البعيد، ونرسم فوق تراب الممر سهيلة، ونكتب أسماءنا حجرا حجرا. أيها البرق أوضح لنا الليلة، أوضح قليلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. والإمضاء محمود درويش.

0: إشراقات القصيدة.
1: في دار بابلو نيرودا على شاطئ الباسيفيك تذكرت ريتسوس. كانت أثينا ترحب بالقادمين من البحر في مسرح دائري مضاء بصرخة ريتسوس: يا فلسطين يا اسم التراب ويا اسم السماء ستنتصرين. وعانقني ثم قدمني شاهرا شارة النصر وقال: هذا أخي. فشعرت بأني انتصرت وأني انكسرت كقطعة ماس فلم يبق مني سوى الضوء. في مطعم دافئ نتبادل بعض الحنين إلى بلدينا القديمين والذكريات عن الغد. كانت أثينا القديمة أجمل، أما يبوس فلن تتحمل أكثر. فالجنرال استعار قناع نبي ليبكي ويسرق دمع الضحايا: عزيزي العدو، قتلتك من دون قصد عدو العزيز لأنك أزعجت دبابتي. قال ريتسوس: لكن إسبارتة انكسرت في مهب الخيال الأثيني. إن الحقيقة والحق صنوان ينتصران معا يا أخي في القصيدة. للشعر جسر على أمس والغد، قد يلتقي باعة السمك المتعبون مع الخارجين من الميثولوجيا وقد يشربون النبيذ معا. قلت: ما الشعر؟ ما الشعر في آخر الأمر؟ قال: هو الحدث الغامض. الشعر يا صاحبي هو ذاك الحنين الذي لا يفسر، إذ يجعل الشيء طيفا وإذ يجعل الطيف شيئا، ولكنه قد يفسر حاجتنا باقتسام الجمال العمومي. لا بحر في بيته في أثينا القديمة، حيث الإلهات كن يدرن شؤون الحياة مع البشر الطيبين.

0: قلت: من أين يأتي إلى صوتك البحر والبحر منشغل عنك يا صاحبي؟ قال: من جهة الذكريات، وإن كنت لا أتذكر أني كنت صغيرا. ولدت ولي أخوان عدوان، سجني ودائي. وأين وجدت طفولتك؟ في داخل العاطفي. أنا الطفل والشيخ، طفلي يعلم شيخي المجاز، وشيخي يعلم طفل التأمل في خارجي. خارجي داخلي. كلما ضاق سجني توزعت في الكل، واتسعت لغتي مثل لؤلؤة كلما عسعس الليل ضاء. وقلت: تعلمت منك الكثير، تعلمت كيف أدرب نفسي على الانشغال بحب الحياة، وكيف أجدف في الأبيض المتوسط بحثا عن الضرب والبيت أو عن ثنائية الضرب والبيت. لم يكترث بالتحية، قدم لي قهوة ثم قال: سيرجع أوديسكم سالما يا فلسطين، يسمى التراب ويسمى السماء.
1: إشراقات.

حبيبتي حين يجيء الربيع الورد منفي على صدرها من كل حوض حالما بالرجوع ولم أزل في جسمها ضائعا رائحة الأرض التي لا تضيع كل نساء اللغة الضائعة حبيبتي فتشت عنها العيون فلم أجدها ولم أجد في الشجر خضرتها فتشت عنها السجون لم أجد إلا فتات القمر فتشت جلدي لم أجد نبضها ولم أجدها في هدير السكون ولم أجدها في لغات البشر. أنت العيون التي فر منها الصباح حين صارت أغاني البلابل ورقا يابسا في مهب الرياح أنا آت إلى ظل عينيك آتي مثل نسر يبيعون ريش جناحه ويبيعون نار جراحه بقناع وباع الوطن وسآتي إلى ظل عينيك آتي وردة أزهرت في شفاه الصواعق قبلة أينعت في دخان الحرائق فاذكريني إذا ما رسمت القمر فوق وجهي وفوق جذوع الشجر مثلما تذكرين المطر وكما تذكرين الحصى والحديقة إن حبي وموتي حقيقة نبتت بين عشب سطوح البيوت العتيقة مطر ناعم في خريف بعيد والعصافير زرقاء وزرقاء والأرض عيد والعصافير طارت إلى زمن لا يعود وتريدين أن تعرفي وطني والذي بيننا وطني لذة في القيود قبلتي أرسلت في البريد وأنا لا أريد من بلادي التي ذبحتني غير منديل أمي وأسباب موت جديد.

كنت صغيرا وجميلا كانت الوردة داري والينابيع بحاري. صارت الوردة جرحا والينابيع ظمأ. هل تغيرت كثيرا؟ ما تغيرت كثيرا. عندما نرجع كالريح إلى منزلنا حدقي في جبهتي تجد الورد نخيلا والينابيع عرق. تجديني مثلما كنت صغيرا وجميلا. بين الابتعاد والاقتراب حجر في حجم الحلم لا يقترب ولا يبتعد. وأنت بلادي وأنا لست حجرا ولهذا لا أحاذي السماء ولا أوازي الأرض وأبقى غريبا. أيها الظلام القادم إلى المدينة انهمر انهمر، لأني أعتزم الليلة مغادرة وجهي الحافل بالحدود في اتجاه قلبي، وهو المدينة الوحيدة التي لم تقع في الأسف. أحبك يوما وأرحل، تطير العصافير باسمي وتقتل. أحبك يوما وأبكي لأنك أجمل من وجه أمي وأجمل من الكلمات التي شردتني. على الماء وجهك ظل المساء يخاصم ظلي وتمنعني عن محاذاة هذا المساء نوافذ أهلي. متى يذبل الورد في الذاكرة؟ متى يفرح الغرباء لكي أصف اللحظة العائمة على الماء أسطورة أو سماء؟ دائما دائما نسمع في الليل خطى مقتربة ويفر الباب من غرفتنا دائما كالسحب المغتربة. ظلك الأزرق من يسحبه من سريري كل ليلة. الخطى تأتي وعيناك بلاد وذراعاك حصار حول جسمي. والخطى تأتي، لماذا يهرب الظل الذي يرسمني يا شهرزاد؟ والخطى تأتي ولا تدخل. كوني شجرة لأرى ظلك، كوني قمرة لأرى ظلك، كوني خنجرة لأرى ظلك في ظلي. وردا في رمان دائما أسمع في الليل خطى مقتربة وتصيرين منافية تصيرين سجوني. حاولي أن تقتليني دفعة واحدة، لا تقتليني بالخطى المقتربة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. لدى استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفولا، رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتبر أن الإنسانية تدخل مرحلة جديدة في تاريخها، ولا بد من تصورات جديدة تقوم على فكر جديد، ولن يستقر وضع ويستتب أمن إلا بناء على فكر يقوم على الحرية والعدل. وفي ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الألماني، أعلن وزير الخارجية محمد علي النفطي طلب تسهيلات من الجانب الألماني لفائدة الجالية التونسية بما يسرع اندماجها في المجتمع الألماني، مشيرا إلى التوجه نحو إرساء برامج تبادل بشري وقواعد للهجرة بين الجانبين التونسي والألماني في إطار لجنة قيادة مشتركة بين البلدين. وأكد وزير الخارجية التزام تونس بدورها الإنساني تجاه المهاجرين غير النظاميين، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية. في ولاية سريانة، أسهمت سرعة الرياح في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا لتصل ألسنة لها بمنطقة عين بوسعدية في معتمد تبرجو على الحدود مع ولاية القيروان. وقد أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي أن طائرتين عسكريتين تدخلتا أمس في أكثر من مناسبة لإخماد جيوب نارية يصعب الوصول إليها برا، إلى جانب وصول تعزيزات مهمة من ولايات زغوان والقيروان والكاف تمثلت في شاحنة إطفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريات تباسي تؤكد أن المنظمة لاحظت من خلال المعاينة الأولية ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الفارطة، وتحذر الأولياء من التوجه للأسواق الموازية ومسالك التوزيع غير القانونية نظرا لإمكانية احتواء بعض المنتجات مواد خطيرة تضر بصحة الأطفال. هذا وتشرع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بداية من الأسبوع الجاري في توفير إعانات لفائدة العائلات المعوزة حسب رئيس المنظمة محمود مفتاح. في العالم، الخارجية السعودية تؤكد الاتفاق مع تركيا وباكستان على إنشاء أمانة عامة بموجب اتفاق مكة المكرمة للدفاع المشترك، على أن يرأسها بداية أمين عام باكستاني طيلة 3 سنوات. بيان مشترك أكد أن الدول الثلاث ستعمل على تعزيز قدرتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة وتعزيز مجال الصناعة الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
1: ساعة من زمان.
5: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة

0: مرحبا بكم، هذه ساعة من زمان ولقاءات تونسية مع مشاهير عربية. نبدأ الحصة مع أصوات فنانين كبار أحكيوا على حبهم لتونس. نبدأهم بصوت كوكب الشرق أم كلثوم.
1: ساعة من زمان.
2: أنا مش قادرة يعني أعبر عن عاطفي نحو الشعب العظيم، الشعب التونسي اللي اداني كل حب، وانا اخرى ببادله بالحب ومش حنساه ابدا في حياتي.

بريد الأطرش. أنا شاكر لكم، شاكر لهذه الإذاعة اللي حضرت لنا الفرصة السعيدة أوي دي. الشعب التونسي زي ما قلت إخواني وحبايبي وأنا أحبهم، وما زلت أحمل لهم ذكرى جميلة جدا في قلبي. جيت أنا تونس غنيت وشجعوني التشجيع الكبير ده.

0: انسى الفؤاد نحيب ويشكي حب وهوى ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة بيقرب الحبيب.
1: الأفق الأخضر، الأفق الأخضر، تونس التي عشت فيها ومعها الحياة والحب، وتغنيت بها وفيها كثيرا للحب. تونس الخضراء التي عشقت فيها الجمال فأعطتني السعادة، طاهر زمخشري.
2: مشتاقي لك وانت في جنبي ولدت اسال عليك.
3: يسرني ان اهدي مستمعي برنامج اسالوني اغنيتي يا قمر المطرب السعودي طلال مداح.

0: يا قمر تسلم لي عيني
1: يا قمر يا قمر
0: ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني

0: هذه الإذاعة الوطنية التونسية وانتم ما تسمعوا في برنامج ساعة من زمان.
1: ذكريات إذاعية،
2: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزير.
4: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في برنامجنا هذا الكمان جاتي سي رضا القلعي،
6: محمد عبد العزيز العقربي،
7: مايسترنان،
5: وترالي سي علي الرياحي
8: بدع
5: في التلحين.
8: أنا شخصية تعجبني.
3: الشيء بالشيء يذكر.
5: إعداد مصطفى خريف.
9: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
4: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
10: في دار عمي سي علامة.
11: سناب
12: يحكيوا على واحد حطاب.
13: برق الليل.
14: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
1: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
15: ساعة من زمان.
0: برنامج ليالي عربية، إعداد وتقديم الإعلامي القدير صالح جغام والفنانة اللبنانية دلال الشمالي. حوار تبث بتاريخ 15 أفريل 1980.
1: ليالي عربية، سلسلة لقاءات مسجلة في العواصم العربية مع نجوم الفن والأدب، يقدمها لكم أسبوعيا صالح شغار. ليلتنا في هذه الحلقة ستكون ليلة لبنانية. نستضيف في هذه الحلقة فنانة لبنانية كبيرة اشتهرت بالقصائد والألحان المعروفة الكبيرة، ومن جملتها ألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب، الفنانة دلال شمالي. نسهر معها في هذا اللقاء، تتحدث فيه، تغني فيه بالفرقة وبدونها. لست أدري من أين نبدأ، لأنه في الواقع كنا منذ سنوات التقينا في لقاء إذاعي، أذكر بأنه كان في البث المباشر،
3: صح،
1: وتحدثنا عن بداياتك. وفي الواقع لست مطربة مبتدئة، حتى نعود إلى
3: البدايات،
1: إلى البدايات، وإنما ننطلق من الوسط. يعني دلال شمالي في المرحلة الحالية لم نستمع إليها، إلى الجديد ربما نسبيا، الجديد بالنسبة لنا جديد، ولكن قد يكون هناك جديد لا نعرفه نحن. يعني إلى أين وصلت دلال شمالي؟
3: في الواقع أستاذ صالح أنا مجددة، وأعتبر نفسي من أنشط المطربات يلي مثابرين في طريق الفن.
1: نعم.
3: يعني مثلا أنا لا تقل عدد أغنياتي في السنة عن 20-25 أغنية مختلفة، سواء في لبنان أو في الأردن أو في الخليج أو في يعني كل الأقطار العربية أو في إذاعة وتلفزيون الكويت. يعني أنا تجدني في كل مكان. يعني قبل أن أتي إلى تونس كنت في رحلة في الكويت وسجلت عدد محترم من الأغاني، وسجلت ألحان قصائد إلى ملحنين في الكويت وأعتز فيهم جدا هذه القصائد.
1: أخ دلال شمالي، حتى نتحدث عن دلال شمالي المطربة، هناك قضية تحتاج إلى توضيح. دلال شمالي المواطنة العربية، المواطنة العربية، صحيح بأنه في تونس أحيانا نقدمها كمطربة سورية، لخبطينا كذلك بزواجك مع الأخ إبراهيم الزبيدي، قدمناك في بعض برامجنا كمطربة عراقية.
3: أيوة.
1: الآن قبل أن نسجل قلت لي بأني أرجو منك أنك تقدمني على اعتبار أنك مطربة لبنانية.
3: أيوة.
1: في الواقع القضية ليست قضية أنت إلى أي بلد تنتمين، لأنه نحن كلنا عرب، وأينما كنت عربية، ولكن سؤالي في الواقع يتركز على اللون. هل أنت مطربة تغني اللون اللبناني أو السوري أو العراقي؟ لأنه لابد يكون عندك شخصية
3: يا أستاذ صالح. هي جوابا على الكلام الأول، هي الهوية بالنسبة للإنسان العربي، بقصد يعني لا تعني شيء، إنما
1: صحيح.
3: يعني لما انجرح لبنان في صميمه وعانى هذه المآسي، أصبحت أشعر إنه لبنان هو بلدي وبحاجة إلى عطائي، وبحاجة إلى يعني مساهمتي في بناء وطني من جديد.
7: يعني في الوقت الذي اقترب عنه الكثير.
3: أيوة، فأنا بدأت أشعر أنه أنا لبنانية ومفروض أغني للبنان وأغني للسلام وأغني للوطن حتى يرجع ينبنى من جديد، وأساهم أنا في بنائه بقدر ما أستطيع. أما في الأول أنا كان شعوري أنه ما فيش فارق بين سوريا والأردن ولبنان والعراق.
7: صح، ولكن كجنسية ولكن كلون غنائي.
3: كلون غنائي أنا غنيت كل الألوان العربية على السواء، ما عدا اللون المغربي فقط ما غنيته، حتى اللون التونسي أنا في زيارتي قبل 4 سنوات إلى تونس غنيته.
7: طيب أنت تعتقدش أنه هذا تظلم نفسك بهالتذبذب في غناء جميع الألوان باعتباره لابد للدال الشمالي أن تكون عندها شخصية فنية مميزة؟
3: لا، أنا عندي شخصية فنية مميزة ومعروفة فيها أني مطربت القصيدة الفصحى وعرفت في الأغنية اللبنانية والأغنية البدوية عامة. أقصد في الأغنية البدوية مثلا الأغنية الصحراوية، والصحراء عنا ممتدة من سوريا إلى الأردن إلى العراق إلى السعودية، يعني كل هذا اللون بعتبره غناء صحراوي بدوي. ومن أشهر هذه الأغاني كانت لهجر قصرك وارجع لبيت الشعر، مش عارفة إذا موجودة في تونس، ولكن هذه الأغنية فعلا منتشرة في كل مكان.
7: طيب هذا لون بدوي،
3: لون
7: لكن
3: بدوي.
7: في نفس الوقت غنيت القصيد
3: والقصيدة
7: في نفس المنطقة، تغني القصيد وتغني البدوي ثم بعد ذلك تنتقل إلى بلد آخر ممكن تغني ألوان مختلفة، هذا نعتقد اللي بالنسبة ليك ما يضيع لكش لونك
3: أبدا، بالعكس أنا بشعر
7: أو لونك هو أنك تغني كل الألوان.
3: أنا بشعر فعلا أني أنا بربط بين الجماهير العربية أينما حللت، وبشعر أنه أي مواطن عربي لما أنا بغني له أغنية من بلاده بدخل السعادة إلى نفسه، بيشعر أني أنا يعني بحمل له نفس أو نسمة من بلده. فيعني ما شعرتش أني أنا بعيدة عن الجمهور، بالعكس شعرت أني قريبة. ولا هجر قصرك وارجع بيت الشعر وأعود لأهلي بعد ما ضقت القهر، ولهجر قصرك وارجع بيت الشعر وأعود لأهلي بعد ما ضقت القهر.

بلا الركب ولب قصقص شعر احلى من الذهب وما بدل ثوبي بتوب على الركب ولب قصقص شعر احلى من الذهب.

ولهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعود لهلي بعد ما دقت القهر. ولهجر قصرك وارجع بيت الشعر واعود لهلي بعد ما دقت القهر.

ثوب للركب ولا بقصقص شعر احلى من الذهب وما ابدل ثوبي بثوب للركب ولا بقصقص شعر احلى من الذهب.

0: الله.
1: سيدتي سيدتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
2: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: سيدي مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
2: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
2: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا شيخ.
2: ساعة من زمان.
6: توا نبقاو مع حوار المستمعين التوانسة مع المطرب المصري محمد عبد المطلب، وبرنامج اسألوني، إعداد وتقديم عبد العزيز العبيدي.
7: اسألوني.
8: برنامج من إعداد وإخراج عبد العزيز العبيدي.
9: سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. في الأسبوع هذا باش نقدم لكم تسجيل للمكالمات الهاتفية اللي أجراوها السادة المستمعين والمستمعات مع المطرب المحبوب محمد عبد المطلب،
10: وهذا تلبية لرغبة الكثير من المستمعين ومستمعاتنا اللي طلبوا منا باش نعديولهم في الحلقة هذه المطرب محمد عبد المطلب.

0: الو،
1: استاذ عبد المطلب.
0: نعم
1: يا سيدي، اهلا بالفنان الكبير ومرحبا بك في ارض تونس.
0: اهلا يا حبيبي.
1: استاذ عبد المطلب.
0: نعم.
1: عندي بعض الاسئله.
0: تفضل.
1: لا عفوا. ما هي الاسباب الذي دفعتك الى الموسيقى؟
0: والله دي مساله في دم الانسان وهو طفل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اراد ان اكون فنان.
1: استاذ عبد المطلب.
0: نعم.
1: ما هي البلدان العربيه اللي زرتها واللي قدمت فيها حفلات ومع اي فرقه؟
0: انا زرت جميع البلدان العربيه.
1: ايوه.
0: ومع جملة فرق من الفرق المصرية او التونسية او السورية او اللبنانية، فزرت كل البلاد. كان مع استاذي المرحوم داود حسني، هو اللي علمني الغناء اللي انا بغنيه دلوقت لجميع الشعوب العربية.
1: استاذ عبد المطلب.
0: نعم.
1: عودنا في اغانيك.
0: ايوه.
1: بالليالي والتصرف الكثير من الموالات.
0: نعم.
1: في حفلتك الاخيرة اللي حيتها في كارتاج.
0: ايوه.
1: ما تصرفتش وانسجمتش مع الجمهور وما نسمناش معاك في الليالي بالكل. وبالاخص اغنية السبت فات وعندما ما يقرب موعد لقاء يوم الثلاث.
0: ايوه.
1: كنت تعمل فيه الليالي كيف ما عودتنا من قبل. ولكن مع الاسف حفلة كارتاج كانت الموسيقى وسيادتك مونوتون، يعني باردة شوية.
0: هقول لسيادتك.
1: نعم.
0: انا حبيت يكون الشعب متشوق لليالي والموال.
1: طبعا طبعا، كما عودنا من قبل يا استاذ.
0: قلت في الاخر ليالي وموال،
1: لكن الاخر في حظ الناس. لا مشكلة عادة. مشكلة عادة.
0: طيب ان شاء الله هنسجلها لك في التلفزيون. ونقول لك فيها ليالي وموال.
1: اجمل ذكرى في حياتك يا استاذ.
0: اجمل ذكرى في حياتي ان ربنا سبحانه وتعالى معيشني الان عشان اشوفك واشوف كل الناس.
1: الله يخليك، ان شاء الله نشوفك عن قريب مش عن طريق.
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: ان شاء الله تزورنا البلد حمام الانس.
0: تحت امرك.
1: وتحياك سهرة طيبة.
0: الله يخليك.
1: استاذ عبد المطلب.
0: نعم.
1: نتمنى لك السعادة والاقامة طيبة في تونس، وان شاء الله نتمنى لك النجاح في كل ميدان.
0: ربنا يخليك.
1: الى اللقاء.
0: وتحياتي الى الشعب.
1: عليك كثير ياسر.
0: والى شعب تونس الحبيب اجمل تحياتي.
1: الله يخليك يا استاذ. الله يخليك.
0: طيب.
1: مع السلامة.
0: في امان الله حبيبي.
2: الو.
0: الو.
2: استاذ عبد المطلب.
0: نعم.
2: اهلا وسهلا بيك.
0: اهلا بيك يا فندم.
2: نجيت شقشوق من حمام ننس.
0: اهلا وسهلا.
2: كم من اغنية لحنت من الحانك؟ وكم من اغنية لحنوا لك؟
0: انا ما بلحنش، انا اغني بس.
2: شكون الملحنين اللي لحنوا لك؟
0: كل الملحنين.
2: كل الملحنين.
0: الاستاذ عبد الوهاب، الاستاذ رضا الصنباطي، الاستاذ محمود شريف، الاستاذ احمد صدقي، الاستاذ الجهلي، الاستاذ حلم بكر، الاستاذ محمد الموجي، الاستاذ بريك حمدي، كل دول انا غنيت لهم.
3: الو.
0: نعم.
3: الاستاذ محمد مع عبد المطلب.
0: نعم.
3: اهلا وسهلا بيك.
0: اهلا.
3: اول مره اتيت الى تونس في اي عام؟
0: انا جيت تونس سنه 38 وانا ولد.
3: نعم.
0: واذكر كل ما شفته في تونس للان.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: المسلسلات التاريخية من إنتاج فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية ساهمت في حفظ السير الشعبية والأحداث التاريخية بشكل مبسط وقريب من الناس، وباستعمال المؤثرات الصوتية سمحت للمستمع باش يسرح في عالم الخيال، فرسم صور ومشاهد خاصة بي. نقترح عليكم مجموعة من الألحان المميزة، البعض من كثير المسلسلات مشهورة بقات في الذاكرة. نبدأها بمسلسل عبد الرحمن ابن خلدون.
2: بعد غربة طالت فيما بين المغرب وتلمسان، تاقت نفسي إلى تونس، وبها قرار الآباء ومساكنهم وآثارهم وقبورهم، فكتبت إلى سلطانها أبي العباس أطلب منه السماح لي، فجاءني عفوه ووعده بالأمان، وعدت إلى تونس في شهر شعبان. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: ابن خلدون. ابن خلدون عمل درامي إذاعي تقدمه فرقة التمثيل للإذاعة التونسية. تأليف علي دب، إخراج المنجي بن إبراهيم. قدمت فرقة التمثيل للإذاعة التونسية ابن خلدون. بطولة عبد الوهاب المصمودي، ضيوف الشرف منجي الخروبي، رشيد جارة، عمر زويتن، ومحسن الزعزاع. تمثيل محمد السياري، صالح الرحموني، لحبيب الغزي، نجيبة بن عامر، رفيع بوتكين، سلوى محمد، أنور العياشي، عماد الوسلاتي، منصف الشواشي، حسونة ناجي، الرزق العوني، صابر الدرويش، عماد حداد، محمد مزيان، وعلي بن سالم. الهندسة الصوتية صالح السفاري وعبد المنعم المهيري. ابن خلدون، تأليف علي دب، إخراج المنجي بن إبراهيم.
1: الموريسكية، مسلسل من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم الموريسكية، تأليف حسنين بن عمو. بطولة آمنة الوزير ونبيل الشيخ.

0: نواصلوا مع إبداعات المخرج محمد المختار الوزير وقلم حسنين بن عمو ومسلسل يوسف صاحب الطابع.
1: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابع. تأليف حسنين بن عمو. إخراج محمد المختار الوزير.
0: قدمت مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية دراما تاريخية خالدة، المنصف باي، إخراج محمد علي بالحارث، تأليف جلال بن ميلود التليلي وبطولة الفنان الراحل فتح الهداوي، إلى جانب نخبة من نجوم التمثيل في تونس كما سلاح مصدق، فتح المسلماني، المنصف البلدي، منير العرقي، عزيز أبو لبيار، توفيق البحري، كوثر بالحاج وغيرهم من الأسامي المعروفة.
2: ساعة من زمان.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: باي.
1: محمد المنصف باي، بطولة
2: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
1: ضيوف الشرف:
2: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
1: تمثيل:
2: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
1: مستشار تاريخي عزيز باي.
2: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
1: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
2: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
1: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
2: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
1: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
3: ساعة من زمان.
4: نختم بالمسلسل الإذاعي اللي رصد ووثق سيرة واحد من أعلام التصوف والزهد، واللي تنتسب ليه الطريقة الشاذلية، أبو الحسن الشاذلي. مسلسل من تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث، وبطولة مقداد السهيلي، صلاح مصدق، عبد اللطيف خير الدين، وثلة ممتازة من أبرز الأسامي في عالم التمثيل.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: صلاح مصدق، عماد الوسلاتي، فتحي المسلماني، عبد اللطيف خير الدين، ولطفي عبد الغفار.
0: بطولة
1: خالد ناصف، سندس حمو، نجيبة بن عامر، وفاطمة الحسناوي.
0: شارك في التمثيل
1: وليد الغربي ومحمد سفينة.
0: ساعد في الإخراج محمد الحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكراً لفريق خزينة الإذاعة التونسية نسيم الماجري، ليلى الجلاصي ونجوى العربي. انتصار المانع تتمنى لكم أحلى الأوقات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. رئيس الجمهورية يدعو لدى استقباله وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن يكون أكثر توازنا وعدلا. والضيف الألماني يؤكد عقب اللقاء ألمانيا والاتحاد الأوروبي كان ولا يزالان صديقين وشريكين موثوقين لتونس. بقيمة 100 مليون يورو توقيع 5 اتفاقيات بين تونس وألمانيا في عديد المجالات تهم خاصة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي والموارد المائية ودفع التنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني ومشاريع أخرى قيد الدرس بقيمة إضافية تناهز 40 مليون يورو. وفد بريطاني رفيع المستوى يحل بتونس في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. حريق منطقة جبل بولمان ببرق في ولاية سليانة يتوسع لا خسائر بشرية وإجلاء عائلات مع تواصل جهود محاصرة النيران. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية القادمة وتضبط 15 من سبتمبر يوم العودة المدرسية. ويضع البريد التونسي على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظة رقمية في مكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. وزارة الداخلية تطلق خدمة رقمية جديدة تتيح ترجمة مضمون الولادة عن بعد. ووزارة تكنولوجيا الاتصال تطلق التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات وتتيح النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى خدمات إدارية إلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. في العالم، واشنطن تدرس شن ضربات محدودة تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز ردا على قصف إيران قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم الأحد. والجيش الإيراني يؤكد هرمز لن يكون أمريكيا. وأنباء عن استقالة وزير الجيش الأمريكي بعد خلافات مع وزير للحرب. وطهران نحو التخلي تدريجيا عن اعتماد الدولار في الاقتصاد الإيراني لمواجهة عقوبات واشنطن. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات.
6: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الأنفال.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا

باب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب.

بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.

الله لا يحب الخائنين. ولا

الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي أحرض المؤمنين على القتال

بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً،

حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

كتاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض،

بينكم وبينهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق.

الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

0: منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الأنفال. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من
3: جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.

0: عبد الرحمن بن عوف.
1: يا الله سترك يا رب.
2: رحمتك
3: يا رب.
2: الله أكبر الله أكبر. غبار ورمال تتصاعد من هذه الأرض إلى السماء.
1: لم تشهد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كهذا من قبل.
2: اللهم سترك. أهي عاصفة هوجاء أم رمال تتحرك أم زلزال في الأرض؟
1: يا رجل تفاءل خيرا، هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن الله يحفظها.
2: لا إله إلا الله، انظر إنها عير، عير قافلة، جمال محملة بضاعة.
1: نعم نعم،
2: ما شاء الله ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: لمن تكون أنت يا أخي؟ أنت أتعرف لمن هذه القافلة؟
4: أجل، إنها لعبد الرحمن بن عوف، تحمل الطعام والثياب وما تشتهون.
2: بارك الله في رزقه وتجارته، ها هم بعض خدمه ورجال قافلته.
4: يا أحمق، ذاك عبد الرحمن نفسه يخدم على الناس، هو من يتوسطهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: معذرة إن أفزعتكم بجلجلة قافلتي.
2: أفزعت الناس، حتى أمنا عائشة سألت ما هذا الذي يحدث في المدينة.
0: أما قيل لها إنها قافلة ليطمئن قلبها، قافلة لعبد الرحمن بن عوف من الشام.
3: أجل، قيل لها هذا فاستغربت قائلة: قافلة تحدث كل هذه الرجة؟
0: إنها 700 راحلة، كيف لا يحدث مثلها مثل هذه الضجة؟
4: يا ابن عوف، لقد ذكرتها قافلتك بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا.
0: ماذا؟ عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا؟ أما إني لأرجو أن أدخلها وثبا وهرولة مع السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم، أشهدكم وأشهد أم المؤمنين عائشة بأن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلالها في سبيل الله عز وجل.
5: الله أكبر.
6: هذا هو عبد عمرو، اسمه في الجاهلية، ليصير عبد الرحمن بعد أن هداه الله وشرح قلبه للإيمان. عبد الرحمن، هذه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أما أبوه فهو عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، وأمه الشفاء، وقد كان من الثمانية السباقين إلى الإسلام، وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق في مكة. أما البداية فكانت في اليمن.
0: أرجو ألا أكون أثقلت عليك بضيافتي يا سيدي.
7: عبد عمرو، لا تقل مثل هذا الكلام، يشهد الرب إن علمت أنك جئت اليمن واستضفت غيري لأشبعنك لوما وتقريعا.
0: وهل لي من نزل سواك يا شيخي؟ فأنا آتيك لأنهل من علمك ومعارفك، لا للنوم والراحة فقط.
7: أنا لن أبخل عليك بعلمي ومعارفي، ولكن جد علي بعلمك أولا.
0: أنا لدي علم؟ أي علم يريده سيدي مني؟
7: علم مكة، الكعبة، زمزم.
0: مكة على حالها من تجارة وقوافل، والكعبة على حالها من طواف وصلاة وزمزم. هي ما تغير بها شيء، تسقي الرائحة والغادي.
7: لست عن هذا أسأل، هل ظهر فيكم أحد خالف دينكم وتنكر لآلهتكم؟
0: ماذا؟ أيجرؤ أحد على فعل هذا؟ لا يا سيدي، لم يخرج أحد فينا يخالف ديننا. لكن لما هذا السؤال؟
7: اسمع يا عبد عمرو، إن الله بعث في الشهر الحرام من قومك نبيا وارتضاه صفية، وأنزل عليه كتابا وجعل له ثوابا، ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام ويأمر بالحق ويفعله، وينهى عن الباطل ويتركه. عبد عمرو، لا تعلن ما

0: فيقول له مصدقا مقالة مضيفه اليمني: هذا محمد قد أظهره الله، فأته.
1: فأتيته صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم وقال: أرى وجها خليقا أن أرجو له خيرا، فما وراءك؟ فأخبرته خبري وأسلمت. فقال عليه السلام: أخو حمير مؤمن مصدق بي وما شاهدني، أولئك إخواني حقا.
0: هذا المسلم السباق وصاحب الثراء الذي قل مثيله آنذاك، وصاحب التجارة الناجحة، وصاحب الدعوة المستجابة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، لم يكن هذا النعيم كله ليصله على درب مفروشة بالحرير، بل كان رضي الله عنه أخذ نصيبه كغيره من أوائل المسلمين من عذاب وقسوة عيش وهجرة من مكة إلى الحبشة ثم إلى يثرب المدينة المنورة.
1: الحمد لله الذي يسر لنا البعد عن المشركين وآذاهم.
2: قل الحمد لله أولا أن هدانا إلى الطريق القويم وثبتنا عليها.
1: له الحمد والمنة، ومن نعمه سبحانه أن جعلكم إخوانا لنا في الدين، نهاجر إليكم تنصروننا على الفئة الباغية.
2: بل من نعمه علينا أهل يثرب أن أرسلكم إلينا لتكون دار إقامتكم وحاضرة الدولة الإسلامية إن شاء الله.
1: أرجو ألا أكون قد أثقلت عليك بضيافتي.
2: عبد الرحمن، كيف يثقل الأخ على أخيه؟ أنت عبد الرحمن بن عوف وأنا سعد بن الربيع، وقد آخى رسول الله بيني وبينك
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وهذا شرف كبير أرجو أن أستحقه.
1: بارك فيك وعليك ومنك، نعم الأخ والرفيق، ولكن
2: لا تقل ولكن، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فخذ شطر مالي وتحتي امرأتان، فأيهما أعجب لك أطلقها وتتزوجها.
1: بارك الله لك في أهلك ومالك، فقط أريد منك أن تدلني على السوق، فأنا صاحب تجارة وسأتجر بالجبن، أظنني محظوظ إن شاء الله، فما ظننت أني أرفع حجرا عن الأرض إلا وجدت تحته ذهبا أو فضة.
0: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، وإنك سوف تدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. يسمع عبد الرحمن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتعد فرائصه ويقول: والله إني لأرجو أن أدخلها قائمة. يبيع أرضا ب40,000 دينار ويفرقها على الفقراء، ويوما يقدم لجيوش الفتوحات 500 حصان، ويوما آخر 500 راحلة، ويوصي عند موته ب50,000 دينار في سبيل الله، ولكل من شهد بدرا ب400 دينار.
1: أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم ديونهم، وثلث يصلهم ويعطيهم.
3: يا أبا محمد، لما أنت دائم الفكر والوجل من هذا الثراء؟ أما أجدر بك أن تفرح؟
1: وما يؤمنني أن يكون تحت فرحي هلاكي؟ ما يؤمنني ألا يكون ثرائي هذا سترا عن أصحابي في الجنة؟
3: هون عليك يا أبا محمد، هون عليك، لن يخذلك الله، فما خذلت رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك صائم وحان وقت إفطارك، وما مددت يدك للطعام.
1: استشهد مصعب ابن عمير وهو خير من

0: ني فكفن في برده، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه، واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا.
1: يا ابن عوف، يا أبا محمد، طعامك يبرد وأنت صائم.
0: طعام؟ تقول طعام؟
1: أبا محمد، ما يبكيك يا رجل؟
0: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، وما أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
2: ارتحل رضي الله عنه إلى جوار ربه عن 75 عاما، عاشها مؤمنا مدافعا عن الإسلام. صلى عليه الخليفة عثمان، وحمل نعشه كبار الصحابة، ودفن بالبقيع رحمه الله رحمة واسعة.
3: يا خير من جاء الوجود تحية.
4: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
5: صلى الله عليه وسلم.
3: إلى

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: قال قوم إن المحبة إثم، ويح بعض النفوس ما أغباها. إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها. أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي، وبالحب قد عرفت الله.
1: أحبابنا، بهذه الأبيات من الشعر التي تفيض بالمحبة ويشرق الحب فيها، نصافحكم ونتمنى لكم أن تقضوا أطيب الأوقات مع النغم العذب والشعر البديع والكلمة المجنحة التي تأخذنا إلى عوالم رحبة تهب فيها نسمات المحبة والحرية.

أحبابنا، نسهر هذه الليلة مع الشاعر المهجري إيليا أبي ماضي ومع روائع من دواوينه. يقول: عندما أبدع هذا الكون رب العالمين ورأى كل الذي فيه جميلا وثمينا، خلق الشاعر كي يخلق للناس عيونا تبصر الحسن وتهواه حراكا وسكونا، وزمانا ومكانا وشخوصا وشؤونا. فارتقى الخلق وكانوا قبله لا يرتقون، واستمر الحسن في الدنيا ودام الحب فينا.

0: هذه القصيدة يقدس إلي أبو ماضي الشاعر، ويعتبره نبيا هاديا الناس إلى معاني الجمال والحسن والحق والخير. خلق كي يرتقي الناس به ويتقدموا بالحب والحب وحده.
1: إلي أبو ماضي هو من أشهر وأبدع شعراء المهجر الأمريكي. ولد سنة 89 و800 ألف بقرية في لبنان في إطار طبيعي خلاب يضم أروع الصور وأبدع المشاهد البهيجة. هاجر بلدته في سن 11 إلى الإسكندرية نازلا على بعض أنسابه يساعده في أعماله التجارية، وكلف بالمطالعة والدراسة حتى بدأ يكتب الشعر. وفي سن 20 طبع الجزء الأول من ديوانه تذكار الماضي، وبقي في الإسكندرية 9 سنوات يراود عرائس الشعر فيوحين له بغرر الأشعار، ثم غادر الإسكندرية إلى لبنان، ومنها توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أوهايو حيث اشتغل بالتجارة مع أخيه، وأخيرا قصد نيويورك حيث استقر به المقام، وذلك سنة 1600 و1000.
0: بدأ إلي أبو ماضي نشاطه الصحفي في نيويورك حيث ترأس تحرير المجلة العربية، ثم كتب في زحلة الفتاة، ثم في مرآة الغرب، وأصدر سنة 29 و900 ألف مجلة السمير، وهي مجلة نصف شهرية إلى سنة 36 و900 ألف، ثم حولها إلى جريدة يومية ظلت تصدر حتى وفاته سنة 57 و900 ألف. وقد ملأت هذه المجلة فراغا كبيرا بالنسبة لأدب المهجر، وقامت بدور خطير في تطور الحياة الثقافية والاجتماعية للمهاجرين. وقد سخر إلي أبو ماضي هذه المجلة لخدمة وطنه وقومه، كما جاء في افتتاحية العدد الأول من مجلة السمير بقلمه، إذ يقول:
1: قد رجعت إلى الصحافة لأني أحسب كل يوم أنفقه في غير خدمة قومي وبلادي ولغتي ليس من عمري، بل أنا أعتبر الفناء في أمتي وجودا والوجود في غير أمتي فناء، ولأن تدميني أشواكها أحب إلى نفسي من أن ينثر علي سواها الورود والرياحين.
0: إنه حب وطنه يتفجر في شرايينه، وإنه الوفاء للبلد الذي أنجبه وأثرت فيه المشاهد الطبيعية التي يحتويها.

0: توفي إيليا أبو ماضي في 23 من نوفمبر سنة 57 مخلفا دواوينه تذكار الماضي، الجداول والخمائل، ثم تبر وتراب، وقد خلفه مخطوطا جمعه وكان ينوي إصداره، لكنه لم يشاهد النور إلا بعد وفاته. طبع في بيروت عن دار العلم للملايين سنة 96,000، وتعج أشعاره بالرقة ورهافة الحس وعمق التجربة الشعرية وسعة نظرته الفلسفية التي تشمل الحياة بكل ما هب وما دب فيها من عناصر طبيعية خاصة من مظاهر الحسن فيها، مما جعل إيليا أبا ماضي يتصدر الشعر المهجري ويحظى بالخلود بين شعراء العرب، بل بين شعراء العالم.
1: قال جبران خليل جبران في مقدمة ديوان أبي ماضي الجداول: إيليا أبو ماضي شاعر، وفي ديوانه سلالم بين المنظور وغير المنظور، وحبال تربط مظاهر الحياة بخفاياها، وإنه يصعد إلى الملأ الأعلى، ولكن على سلم أبقى وأقوى من الجبال، يصعد بعزم الروح ويتمسك بحبال غير منظورة ولكنها أمتن من سلاسل الحديد، يتمسك بحبال الفكر ويملأ كأسه من عصير أرق من ندى الفجر، يملأها من خمرة الخيال، والخيال هو الحادي الذي يسير أمام مواكب الحياة نحو الحق والروح.
0: ويقول ميخائيل نعيمة في مقدمة الجداول: إني أنس اليوم قرابة روحية بيني وبين صاحب الجداول ما كنت أشعر بمثلها، فبين هذه الجداول ما تنساب معه روحي مترقرقة مترنمة مطمئنة جذلة بنور في عينيها وجمال عن جانبيها.

0: قصائد إيليا أبي ماضي الشهيرة والخالدة قصائد عديدة ذات مقاطع تنتهي بعبارة لست أدري، ضمنها ديوانه الجداول، منها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا؟ كنت محوا أو محالا؟ أم تراني كنت شيا؟ ألهذا الأمر حل أم سيبقى أبدية؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري.
1: إن مقاطع أغنية لست أدري التي يؤديها الفنان المطرب عبد الحليم حافظ مقتبسة من قصائد عديدة تحمل عناوين: الطلاسم، البحر، في الدير، بين المقابر، القصر والكوخ، الفكر، صراع وعراك. وتتميز هذه المقاطع اللا أدرية في الواقع بإثبات بلاغي يدل على معنى تجاهل العارف. وتتأتى الشعرية المتدفقة خلال هذه المقاطع من سمو الشاعر النفساني إلى التطابق الخالد مع الكائنات الأزلية السرمدية في الوجود. ففي الواقع إن الشاعر يحس بأنه يجسد كل ما في الوجود من جمال وألغاز وطلاسم وتناقضات اجتماعية وبشرية إنسانية، من سلب وإيجاب، من طريف وتالد، من جبرية وقدرية، وخاصة من حيرة وجودية تقود الشاعر إلى إثبات إنسانيته المتراوحة بين الغيب المستور والغد الذي لم ينكشف بعد. ما أصل الإنسان؟ ما مصيره؟ ما جدوى حياته؟ تلك هي الأسئلة الوجودية التي يسائل بها الشاعر نفسه. فالشاعر يشبه نفسه بالبحر لأنه قوة طبيعية، ولأنه ثري بالجواهر واللآل والدرر، ولأنه عظيم كالإنسان متجدد دوما، ولأنه جمال دائم وحركة دائبة ورقص للأمواج ونقاوة لا تشوبها شائبة.
0: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري. أيها البحر، أتدري كم مضت ألف عليك؟ وهل الشاطئ يدري أنه جاث لديك؟ وهل الأنهار تدري أنها منك إليك؟ ما الذي الأمواج قالت حين ثارت: لست أدري.
1: في مثل البحر أصداف ورمل ولآل، فيك الأرض مروج وسفوح وجبال، فيك الجو نجوم وغيوم وظلال، هل أنا أرض وبحر وسماء؟ لست أدري. أنا لا أذكر شيئا من حياتي الماضية، أنا لا أعرف شيئا من حياتي الآتية، لي ذات غير أني لست أدري ما هي، فمتى تعرف ذاتي؟ كنها ذاتي، لست أدري.

0: يتميز إيليا أبو ماضي بشعوره القوي بالطبيعة على اختلاف صورها وألوانها، وبنظرته الشاملة إلى الكون والحياة البشرية. وهو يرى في العناصر الطبيعية المتحركة والحية تأثيرا قويا في نفسه ورقي نفوس العاشقين، فيستوحي من الطبيعة كل ألحانه الشعرية ومعانيه الدائرة حول الحب والفن ومعاني الأمل والسعادة والألحان الخالدة. ويعتبر ككل شاعر أصيل أن نفسه ما زالت تنطوي على براءة الطفولة وغضاضة الزهرة الفائحة، تعيش بالأحلام لكنها أحلام ضائعة. أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير؟ أين جهلي ومراحي وأنا غض غرير؟ أين أحلامي وكانت كيفما سرت أسير؟ كلها ضاعت، ولكن كيف ضاعت لست أدري. لذة عندي أن أسمع تغريد البلابل وحفيف الورق الأخضر أو همس الجداول، وأرى الأنجم في الظلماء تبدو كالمشاعل. أترى منها أم اللذة مني؟ لست أدري.
1: أحبابنا، هكذا ننهي حصة الليلة من حصص شموع الهناء، وإلى اللقاء في حلقة أخرى نضيء فيها شموع الشعر والفن والأغاني العذبة.

0: شموع الهنا.
1: يضيئها لكم الدكتور أحمد الطويلي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقائه أمس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاتيفول ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، منها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي. كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، إضافة إلى تحويل القروض إلى استثمارات. توقيع 5 اتفاقيات بين تونس وألمانيا في عديد المجالات تهم خاصة دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي والموارد المائية ودفع التنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني ومشاريع أخرى قيد الدرس بقيمة إضافية تناهز 40 مليون يورو. بداية من اليوم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي نظام الحصتين، ويشمل هذا التوقيت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزارة التربية تضبط موعد العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري وتعلن عن رزنامة العطل. شركة السكك الحديدية تشرع اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وإلى آخر أخبار العالم، الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه في قطاع غزة بإطلاق النار بشكل مكثف وقصف مناطق متفرقة شرقي مدينة غزة. ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط وفق موقع أكسيوس. وختاما، وفي المقابل، الرئيس الإيراني يشدد على أن إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي، مؤكدا الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إن دواعي الإحسان كثيرة لا تحصى ولا تعد. أليس التواضع والمحبة والأمانة وصدق الحديث وعيادة المريض وحسن الجوار وبر الوالدين والحفاظ على الوطن إحسانا؟ أليست صلة الرحم وإفشاء السلام وإطعام الطعام وإنقاذ غريق وإطفاء حريق والعفو عند المقدرة وإماطة الأذى عن الطريق والعمل بالعلم وبروح المسؤولية إحسانا؟ أليست الكلمة الطيبة والابتسامة الحلوة والإشارة المهذبة بين الناس إحسانا؟ نعم، الإحسان هو كل ذلك وأكثر، ولكن يبقى حسن الخلق من أهم دواعي الإحسان.

0: من
1: يقول رضا ديب عواضة يلون الشذا أنفاسها وتغرد الهمسات بين أكمامها وتجول الذكرى بين أعطافها، ذكرى صافية الأسارير خالصة الخفايا توشح صداقتنا أخوتنا بأسمى معاني الإخلاص والأمانة والوفاء وتروي حكاياتنا، حكاية الإنسان، حكاية سراب تغفو مع الأيام من قلب الحياة، من خفقة الحنان في أعماقها، من بسمة الصبح المندى بدموع الأزاهير، من خصلات النور المذابة ألحانا وترانيم الملائكة أصوغ تلك الخواطر والخلجات. منك أنت أيها الإنسان يبدأ الفصل الجديد، ويبدأ الكون مسيرته منذ أن تضع الخطوة الأولى على الدرب أو الدرج، وتبدأ الحياة رحلتها. فلماذا لا تجعل الحكاية جميلة رائعة؟ من الناس من يجعل الحياة حديقة ويمشي في طرقاتها متنزها، عاشقا للجمال، متعبدا له، متأملا، ناظرا معتبرا، مدركا من خلال ذلك أسرار الخالق المعبود في قدرته وحكمته وعلمه ورحمته، فهو بذلك يجدد حياة الفكر سدادا والعقل رشادا والجسم عافية والروح فتوة والقلب شبابا وجرأة والإيمان قوة وصدقا ورسوخا. تحلو الحياة ويطيب العيش، وتزهر القلوب بالأمل، وتزهو النفوس بالسعادة والتفاؤل، وذلك بالنشاط والعمل والإرادة القوية ومواجهة المشاكل بكثير من الشجاعة، يتقدمها الرأي السديد فيضيء لها الطريق، تحفها الحكمة بروح المرونة والإباء.

في الاعتماد على النفس، يقول أحمد أمين: ليس يمكن أن يدوم الزمن الذي يحمل عنا عبئنا فيه آباؤنا، بل لابد من يوم نحمل فيه عبئنا وعبئ غيرنا. فكان حتما أن نتسلح من صغرنا بالاعتماد على النفس، حتى إذا جاء ذلك اليوم كنا على استعداد لمواجهته. وسيأتي اليوم الذي نكلف فيه أن نحصل المال ننفق منه على أنفسنا ومن نعولهم، فلا بد أن نمرن من صغرنا على العمل الذي نعد أنفسنا له من تجارة أو منصب أو حرفة. وهب أننا أغنياء ولسنا في حاجة إلى منصب أو عمل، فليس من الحق أن نعيش عالة على العاملين، بل الحياة نفسها عبء ثقيل إذا لم تلطف بالعمل. وطريقة إعدادنا لذلك أن نتسلح بالعلم وبالأخلاق، فكل تجارة وكل منصب وكل حرفة لا يفلح صاحبها إلا إذا علم ما يتصل بها وتخلق بما يلزمها.

في معنى الصداقة والصديق تقول لينا إلياس: الواقع أن الصداقة يمكنها أن تأخذ أشكالاً مختلفة بحسب الظروف التي يوجد فيها الإنسان، وتبعاً لنوع العلاقات التي يقيمها مع الناس، ولكن الصداقة هي دوماً في ذلك الموقف الداخلي الذي هو موقف انفتاح وعطاء، موقف من يمنح الثقة التامة من حيث المبدأ، بحيث لا يريد أن يجري حسابات مع الآخرين ولا ينسحب حتى ولو كان مهضوم الحقوق. فمهما كان حذر الإنسان الآخر أو الإهانة الصادرة عنه أو الخسارة المادية التي يسببها، فلا شيء يبرر سحب تلك الثقة ما دام الإنسان الآخر في تطور، وأن بإمكانه في أي لحظة أن يحتاج إلى تلك اليد الممدودة والثقة المشجعة والصداقة المجانية من أجل أن يعود إلى نفسه ويلاقيها في جو من الثقة والسعادة. وهنا أتذكر قولا جميلا هزني بعمق أيام المراهقة وما زال يهزني حتى الآن، غير أنني لا أتذكر صاحبه: يجب أن نمنح الآخرين ثقتنا، ليس لأنهم جديرون بها، بل لأنهم يحتاجون إليها.

كلمات من ذهب. قال رضا ديب عواضة: كل شيء يضعف إذا قسمته على اثنين إلا السعادة فإنها تتضاعف. وقال أحد المربين: من حسنت خصاله طاب وصاله، ومن ساءت أخلاقه طاب فراقه. وقال حكيم: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال آخر: ليس الخير في العظمة، بل العظمة في الخير. وقال أحد الشعراء: من يدعي الحلم أغضبه لتعرفه، لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. ويقول مثل لبناني: من اتكل على ذراعيه لا يجوع. وقال ابن زيدون: إذا ازدحمت همومي في فؤادي طلبت لها المخارج بالتمني.

حب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزن

وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم على إيقاع الأمل. نعم، الأمل هو فسحة الحياة، يعينك على أن ترى الغامض واضحا والقبيح جميلا والمستحيل ممكنا والبعيد قريبا بنظرة مرحة بيضاء فيها السحر والصفاء. والأمل وحده يملأ إحساسنا بالحب، والحب صدق ووفاء، ويغمر أرواحنا بالحنان، والحنان رقة وصفاء.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وكرمه وعلمه أن قيمة المرء لا تكون بكثرة ما يعمل فحسب، وإنما بحسن ما يعمل وإتقانه له. فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية الذي ربى أصحابه على الإحسان والإتقان في كل شيء، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قيمة عظيمة إذا تحل بها الإنسان ارتقى في دينه ودنياه، وإذا غابت عنه ضاعت الجهود وتأخر النجاح. إنها قيمة الإتقان. الإتقان في مفهوم الإسلام ليس مجرد مهارة مهنية، بل هو خلق إيماني وشعور بالمسؤولية ومراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فالمؤمن لا يعمل ليقال عنه أنه مجتهد، وإنما يعمل لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقبه، وأنه سبحانه يحب من عباده أن يحسنوا أعمالهم. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ورغم أن أهل العلم اختلفوا في ثبوت هذا الحديث، فإن معناه تؤيده نصوص كثيرة من القرآن والسنة التي تدعو إلى الإحسان وإكمال العمل وإتقانه. أيها الأحبة، لقد جعل الإسلام الإحسان منزلة عالية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان لا يقتصر على العبادة، بل يشمل كل ما يقوم به الإنسان من أعماله في بيته، في وظيفته، في متجره، وفي حقله، وفي مدرسته، وفي مصنعه. فالمعلم المتقن لا يكتفي بإلقاء الدرس، بل يسعى إلى غرس العلم والقيم في نفوس طلابه. والطبيب المتقن لا يعالج المرض فحسب، بل يواسي المريض ويخلص في آداء رسالته. والعامل المتقن يحافظ على جودة صنعته. والموظف المتقن يحترم الوقت ويقضي مصالح الناس بإخلاص. والحرفي المتقن يجعل من عمله شهادة على أمانته ومهارته. أيها المستمعون الأفاضل، إن كثيرا من مظاهر التأخر لا تعود إلى نقص الإمكانيات، وإنما إلى ضعف الإتقان. فقد تتوافر الوسائل، ولكن تغيب الجدية ويقل الشعور بالمسؤولية، فتضعف النتائج ويظهر الخلل فيما نراه من أيامنا هذه. أما حينما يسود الإتقان، فإن القليل من الإمكانات قد تصنع إنجازات عظيمة. ولذلك فإن الإسلام يدعونا إلى أن نؤدي أعمالنا وكأنها رسالة لا مجرد وظيفة. فمن استشعر أن عمله عبادة وأنه مسؤول أمام الحق سبحانه وتعالى عن كل تقصير، اجتهد في تحسين أدائه وأخلص في عطائه وحرص على أن يترك أثرا طيبا. أيها الأحبة، إن الإتقان يبدأ من الأمور الصغيرة، من احترام المواعيد والمحافظة على النظام والوفاء بالالتزامات وإكمال العمل قبل تسليمه ومراجعة الأخطاء قبل أن يراها الآخرون. من اعتاد الإتقان في الصغائر وفقه الله سبحانه وتعالى للإتقان في عظائم الأمور. ولنا في سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، فقد كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يحب الدقة والنظام، كما رب أصحابه صلى الله عليه وسلم على تحمل المسؤولية، حتى أقاموا حضارة شهد لها التاريخ بالعلم والعمران والأخلاق. أيها المستمعون الأفاضل، إن أبناءنا وشبابنا بحاجة إلى أن نغرس فيهم ثقافة الإتقان لا ثقافة الاكتفاء بالحد الأدنى. اليوم حينما ننظر إلى بعض الموظفين، همهم الوحيد وتفكيرهم وشغلهم الشاغل هو التفكير في الجانب المادي فقط، وإن تغيب عنهم هذه النقاط العظيمة، لو أتقن الإنسان عمله لفاض عليه ذلك العمل بالخير والوفرة من حيث لا يحتسب. فالأمة التي يتقن أفرادها أعمالهم ويحترمون الوقت ويخلصون في الأداء هي أمة قادرة على التقدم وكسب ثقة الناس وتحقيق التنمية والارتقاء إلى أعلى المراتب. فلنجعل من كل عمل نقوم به فرصة للتقرب إلى الله تعالى. فالإتقان عبادة، والعمل الصالح لا يكتمل إلا إذا اجتمع فيه الإخلاص لله والإحسان في الأداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والإتقان في أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يحسنون أداء الأمانة ويعمرون الأرض بالخير وينفعون الناس بعلمهم وجهدهم، وأن يوفق أبناء وطننا وسائر بلاد المسلمين إلى كل عمل صالح، وأن يبارك في سواعد العاملين وعقول المبدعين وجهود المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقاء جمعه أمس بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، يؤكد حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، داعيا إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي. تواصل الجهود مكثفة لمحاصرة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة ببرغو من ولاية سليانا بعد توسع رقعة النيران مع هبوب الرياح لتصل إلى عديد التجمعات القريبة. بداية من اليوم استئناف العمل بنظام الحصتين، ويشمل هذا التوقيت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزارة التربية تضبط موعد العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري، وتعلن عن رزنامة العطل. بداية من يوم غد وإلى غاية 5 من سبتمبر، تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة. وزارة الداخلية تطلق خدمة رقمية جديدة لترجمة مضمون الولادة عن بعد. وإلى آخر أخبار العالم، تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان الإسرائيلي بعد عمليات الضم المتسارعة في الضفة، والحصار الذي يدفع العائلات الفلسطينية لمغادرة منازلها. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن مذكرة تفاهم إسلامباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. وختاماً، تواصل الهجمات الجوية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا لليوم السادس على التوالي، مع مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقتها، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM. هكا بدينا
5: يوم جديد، يوم سعيد،
4: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
6: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
7: اليوم
4: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
8: الساعة الآن في تونس 6:00 صباحا و3 دقائق.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة لنا 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين على بركة الله. نبدأ هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد الذي يتواصل كما تعلمون إلى تمام 9. أرجو لكم أوقات طيبة وصباحا سعيدا جميلا. إذن اليوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 1448، 1 سبتمبر 2026. الفجر كان في 4:19، الظهر بإذن الله يكون في منتصف النهار و26 دقيقة، العصر 3:58، المغرب 6:50، والعشاء في تمام 8:19.

ضحكه سعيا وفوق متون أن يقر رسومي ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حال

0: يا رب العالمين، أهلا بكم أعزائي المستمعين. أنتم في متابعة لبرنامج يوم سعيد، صباح الخير والأمل والمحبة والمودة، وعسى أن يكون هذا اليوم الجديد بداية لتحقيق الأمنيات والأبواب المفتوحة على السعادة والنجاح، وعسى أن يملأ النور قلوبكم الطيبة.
1: يا رب تدوم فرحتنا وغني يا طيور الحب واحمي يا رب جنتنا.
0: مع الفنان محسن الرئيس.
1: يا رب تدوم فرحتنا.

يا سيدة، غناها محسن الرئيس، وهي من كلمات وألحان الفنان الملحن عبد الحكيم بلقيت. ستنتظم في آخر هذا العام يعني في ديسمبر 2026 الدورة الثانية للصالون الإفريقي للصناعات الغذائية والمشروبات، يكون ذلك من 10 إلى 12 ديسمبر، ويكون كذلك هذا النشاط بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. يعد هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي مناسبة هامة تجمع بين فن الطبخ والثقافة والابتكار، وكذلك التبادل والتواصل، إلى جانب اكتشاف ثراء النكات الإفريقية والتنوع الغذائي والثقافي بمنطقة المتوسط. تهدف إذن هذه التظاهرة إلى تذوق أشهى الاختصاصات والمأكولات الإفريقية، مع عقد لقاءات مهنية وفتح فرص للشراكة والتعاون بين جميع الفاعلين في قطاعات الصناعات الغذائية وفنون الطبخ. يشار إلى أن هذه الدورة الأولى للصالون الإفريقي للصناعات الغذائية انطلقت في السنة الماضية، وتكون هذه الدورة الثانية، وذلك بحضور العديد من المستثمرين والصناعيين من عدة دول إفريقية وكذلك أوروبية. فلاح مع شريفة فاضل.

المورد الثقافي هذه مؤسسة ثقافية عربية تشجع على الإبداع. نعم، أعلنت إذن هذه المؤسسة، مؤسسة المورد الثقافي، أن فتح باب التقدم لمشاريع جديدة لدورة عام 2027 العام القادم. برنامج المنح الإنتاجية يتوزع على فنون عديدة. نعم، يقدم إذن المورد الثقافي الدعم للفنانين والأدباء الشباب من كامل المنطقة العربية لإنتاج وتطوير مشاريع في مجالات الأدب والفنون البصرية، وكذلك فنون الأداء والموسيقى والفنون الصوتية والسينما. تقدم هذه الدورة، دورة العام القادم، 25 منحة بواقع 5 منح في كل مجال فني، وهناك الأدب، الفنون البصرية، فنون الأداء، الموسيقى، الفنون الصوتية، إلى 13,000 يورو في مجال السينما، بمعنى أن المنح تختلف من مجال إلى آخر. البرنامج إذن يستقبل طلبات الفنانين والأدباء تحت سن 35 عاما، وذلك من كامل أنحاء المنطقة العربية، سواء كانوا يقيمون فيها أو خارجها. يستمر استقبال الطلبات حتى 19 أكتوبر 2026. قلت المجالات عديدة، ولكن أتحدث الآن مثلا عن مجال الأدب. يدعم إذن البرنامج كتابة ونشر الروايات والمذكرات والسير الذاتية والروايات والشعر والنصوص المسرحية. أطلق المورد الثقافي برنامج المنح الإنتاجية منذ عام 2004 بهدف دعم الفنانين والأدباء الشباب في المنطقة العربية وتوفير الموارد اللازمة لتطوير المشاريع لإنتاج أعمال جديدة. يدعم البرنامج ما يصل إلى 25 مشروع في كل عام، وقد قدم منذ إطلاقه ما يقارب 500 منحة لفنانين وشباب من مختلف أنحاء المنطقة العربية. الساعة الآن 6:34، مدحت صالح، بحبك كل ما تطلع شمس.

بحبك بكرة أكثر من أمس، بحبك كل ما تطلع شمس، غناها مدحت صالح. أسعت لنا 6 صباحا وتسعة وثلاثين دقيقة. الهادي القلال يغني في يوم سعيد. أنتي ولا بلاش؟

السادسة صباحا وأربع وأربعين دقيقة هنا في برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس بالقاعة الفنية المركزية طاهر سوسية، في الإخراج الفني كريم المدب، في الإخراج المرئي سمية زواوي، في التنسيق حميد الورغي، في الأعداد رانيا بوتوريا، وبالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري. الفنانة فيروز في زمن امتلأ بالضجيج وفي وقت أصبح الفن فيه يأخذ ولا يعطي، ظلت فيروز بقامتها تغني وتجدو بألحان الرحباني، معتمدة على روح قديمة ولكن بحساسية عصرية حديثة. فيروز 21 نوفمبر 1936 تزوجت عاصي الرحباني، وكان زواجها من سنة 1954 حتى وفاته في عام 1986. لها منه أربع أبناء: زياد وهالي وليالي وريمة. تعيش الآن فيروز في منطقة الرابية في جبل لبنان في عزلة اختيارية هادئة بعيدة عن الناس وعن الأضواء وعن كل وسائل الإعلام والاتصال.

عشنا في ليل الغنى الوجيه قديش بحنا نحنا الهوى سألنا وحالي عما نزلنا ولولا من هالأمر

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: ننصح المختصين اللي لاهين بالرضا وإلا المحضنة باش يركزوا على نظافة الماكلة وسلامتها اللي يقدموها للصغيرات. يزم الصلايط تكون مغسولة بالقدا وطايبة. الماكلة يزم تاخذ وقتها الكامل في الطياب. غلت وقتها تكون مغسولة ومقشرة. ينتبهوا لمدة صلاحية اليوغرت قبل ما يعطيوها للصغار، وما ينساوش يذكروا الصغير باش يغسل يديه قبل الماكلة وبعدها.
1: الدكتور حكيم.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
4: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يدعو لدى استقباله وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن يكون أكثر توازنا وعدلا، وتوقيع 5 اتفاقيات بين تونس وألمانيا بقيمة تناهز 100 مليون يورو. حريق جبل بولمان ببرغو يتوسع وإجلاء 100 عائلة مع تواصل جهود محاصرة النيران. وفي العالم، ترامب يلوح بالتصعيد العسكري والرئيس الإيراني يؤكد الرغبة بالتفاوض. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عراقة العلاقات الصداقة بين تونس وألمانيا، مشيرا إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، متطرقا إلى تحويل القروض إلى استثمارات. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول متانة العلاقات التونسية الألمانية، معتبرا أن التشابك الاقتصادي بين البلدين يمثل مكسبا متبادلا، من شأنه أن يتيح مزيدا من المبادلات التجارية والاستثمارات.
6: Besonders hervorheben möchte ich die lebendigen und starken
7: أود أن أبرز بشكل خاص العلاقات الحيوية والقوية قائمة بين مجتمعاتنا وشركاتنا في كلا البلدين. تعد ألمانيا سوقا مركزية للصادرات التونسية، وهي لا تزال توفر فرصا كبيرة، وفي المقابل تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات الألمانية وصناعتنا. وإن هذا التشابك الاقتصادي يمثل مكسبا متبادلا، يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، تبادل المجتمعي ليس أقل قيمة. فالتونسيات والتونسيون الذين يعيشون في ألمانيا يمثلون جسرا يربط بين البلدين، ويقدم الكوادر التونسية المتخصصة مساهمة مقدرة كبيرة في ألمانيا، كما يشهد التبادل الأكاديمي ازدهارا ملحوظا. وهناك ركيزة أخرى للتبادل بيننا، وهي التعاون التنموي، سواء في مجالات التدريب المهني أو تحول الطاقة أو إدارة المياه أو الرقمنة.
6: Deshalb bedanke ich mich sehr herzlich für den Empfang hier und heute.
5: وتوج اللقاء الذي جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان فاديفول بالتوقيع على اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وفق ما تم إعلانه في ندوة صحفية مشتركة للوزيرين أمس وكبتها خولة سليتي.
8: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمة 100 مليون يورو في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما وأن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية. الجالية التونسية أيضا تحدثنا عنها، طلبنا تسهيلات أطر جديدة تسرع في اندماجهم.
5: ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي التزام تونس بدورها الإنساني تجاه المهاجرين غير النظاميين، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية.
8: تونس قامت بدورها ولا زالت تقوم بدورها الإنساني تجاه هؤلاء الضحايا عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحريك آلية العودة الطوعية، ونحن دعونا شركائنا في أوروبا حتى يكونوا أكثر سخاء مع هذه المنظمة حتى نمكن هؤلاء المهاجرين للعودة بصفة آمنة واحترام الذات البشرية. نحن مدعونا جميعا لإيجاد الحلول العميقة لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية. نطلب من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين أن يوفروا أيضا برامج في البلدان الأصلية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميون لإيجاد مشاريع تنموية تجعلهم مستقرين ويتنقلوا بعد ذلك بصفة شرعية.
5: ومن جهته، ثمن وزير الخارجية الألماني مناخ الاستثمار الذي تؤمنه تونس، معلنا عزم ألمانيا فتح أسواق جديدة ودعم التحول الطاقي في تونس. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونولي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. في ولاية سليانة وضع صعب ودقيق تشهده المنطقة جراء الحريق الهائل بجبل بولمان الذي امتد لأكثر من 900 هكتار وأتى على جزء كبير من الثروة الغابية والحيوانية. النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرجو بسمة الهمامي أكدت إجلاء أكثر من 100 عائلة إلى مدينة برجو، فيما تتواصل الجهود مكثفة لمحاصرة الحريق.
9: سرعة الرياح اللي أثرت الحريق اللي زعم نهار السبت معناها سيطروا عليه، لكن سرعة الرياح اللي أثرت الحريق كانت ليلة صعبة ياسر على الساكنين وعلى الحماية وعلى الغابات، لأن الرياح كانت قوية برشا. الشيء اللي اضطر أنهم يجلوا الأهالي متاع القواسمية متاع الغار ومتاع سيدي مطير، لأنه الحريق كانت كبيرة برشا. فما زوز ديار تحرقوا في القواسمية، فما خسير جمع في الزيتين وفي المواشي وفي كل موارد الرزق للأهالي هذيك تحرق. وقع أجل العائلات ما يقارب 40 عائلة، فما منهم شكون حبذ أنه يمشي العائلات القراب لهم اللي عندهم ما لهم معناها في برجو، فما اللي هزوهم للمدرسة الإعدادية ببرجو في المدينة، فما شكون اللي سكنوهم في المستشفى المحلي ببرجو. الحماية وأعوان الغابات وغيره دخلوا، والأهالي دخلوا زادة لإطفاء الحريق، لكن سرعة الرياح كانت أقوى، أثر ياسر على اتجاه الحرائق ووصل العين بوسعدية ووصل للقصر لمسة. وقع إجلاء الأهالي مرة أخرى من عين بوسعدية، قرابة 60 عيلة أو أكثر، 65 عيلة كلهم مقيمين في الإعدادية برجو وسط المدينة.
5: أعلنت وزارة التربية أمس رزنمة سنة الدراسية 2026-2027 مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة إلى التلاميذ يوم 15 من سبتمبر، وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى 1 من نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من الأول إلى 7 من فبراير 2027. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 2027، وتختتم السنة الدراسية يوم 4/30 من جوان. يستأنف اليوم الثلاثاء العمل بنظام الحصتين، نظام يرى بعض التونسيين وجوب إصلاحه وتطويعه مع التوقيت المدرسي في خطوة أساسية لتعزيز الترابط الأسري وتخفيف الضغط اليومي عن الأولياء والتلاميذ. بدران العرفاوي تحدث لعدد من المواطنين.
10: ماذا بينا توحيد مع التوقيت، حتى صباحين نقول احنا من 8 ل 3 توقيت واحد، لي بارون يعرفوا اولادهم وقتاش يقراوا وقتاش يكملوا، عندهم وقت من 3 حتى باش يرتاح، اللي عنده نشاط اللي يترينا، اما يخرج لك 7 نتاع الصباح يروحك 7 نتاع العشيه، كيفاش تحبوا انت التلميذ يعطي رندمون وقتاش باش يعيش
11: يلقى وقت يعني يمشي يرفه على صغيره، يخرجوا مكل الجو الدراسي ذاك اللي كان فيه.
12: بالطبيعه حصه واحده الصغيرات ما يتفرهدوا يتلموا مع بعضنا، يرجعك العائلة مع بعضنا وكل هذيك هي.
10: هذا بينا لو كان توحيد توقيت نتاع التعليم وتوقيت الإداري، ولادي ما نعرفوش كيفاش كبروا، تهزوا صباح القار في الليل تروح بهم القار.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية سترد بشدة على الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقع عسكرية في الأردن. وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط. في المقابل أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العزم على طرد القوات الأمريكية من المنطقة، مضيفا أن مضيق هرمز لن يكون إلا إيرانيا. في غضون ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرقي مضيق هرمز. سياسياً أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بيزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان شهباز شريف الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. ومن جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا كريم المدب، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يدعو لدى استقباله وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والعمل على أن يكون أكثر توازناً وعدلاً، وتوقيع 5 اتفاقيات بين تونس وألمانيا بقيمة تناهز 100 مليون يورو. حريق جبل بولمان ببرغو يتوسع وإجلاء 100 عائلة مع تواصل جهود محاصرة النيران. في العالم، ترامب يلوح بالتصعيد العسكري، والرئيس الإيراني يؤكد الرغبة بالتفاوض. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: هكا بدينا
3: يوم جديد يوم سعيد
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: أهلا بكم أعزائي المستمعين. إذن تبعتم أخبار 7 ولقاؤنا يتواصل في يوم سعيد حتى 9. اليوم 1 سبتمبر 2026 يعود العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك بالنسبة لأعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. إذن يكون توقيت العمل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، بداية من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أما بالنسبة ليوم الجمعة فيكون توقيت العمل من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 1:00 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. وفقكم الله جميعا من أجل العمل والنجاح.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: برنامج يوم سعيد من السادسة صباحا إلى التاسعة.

0: الخبير الخبير.
1: معنا كالعادة الأستاذ حافظ العموري في فقرة الخبير، وهو أستاذ مختص في قانون الشغل والشباية. أستاذ حافظ العموري، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح النور سي الحبيب ليك ولمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: اليوم الإدارة، يعني المؤسسات ذات الصبغة الإدارية والجامعات المحلية كما تعرف تعود للعمل بالتوقيت الشتوي.
2: صحيح.
1: نعم. وطبعا تفضل.
2: هو تعود العمل بالتوقيت الشتوي، وخاصة أن أغلب الموظفين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العمومي والعام توفى الكوجيات نتاعهم.
1: أي به، وإن شاء الله يرجعوا بحماس هكا ونشاط.
2: أيوة.
1: برغم سي حافظ، برغم الحرارة مثل تقلق شوي.
2: صحيح. صحيح. ولكن طبعا أنت جبت يرجعوا بحماس. احنا راهو ثم إشكالية أنه ساعات الواحد يتعلم بالراحة، تعلم بهيك الكونجي. دونك يحب يمدد، إيش يعمل؟ يبعث شهادة طبية باش يمدد.
1: يستحايل على الإدارة.
2: يزيد نهيرين ثلاثة جمعة إلى آخره.
1: نعم. والإدارة ستأخذ بالخاطر الحقيقة، ولكن إذا اقتضى العمل أن يكون في الخدمة نتاعو ضروري أن يكون ملتزم. يعني
2: لا، صحيح. توا هو توا احنا في مجلة الشغل، معناها في القطاع الخاص ولا الاتفاقية الإطارية المشتركة، ما قالت شيء. ولكن نجيفو في قانون الوظيفة العمومية يقول راهم ما عندكش حق تمدد الكونجي متاعك برخصة مرضية إلا بموافقة اللجنة الطبية. لكن شوف يا سي الحبيب، احنا قانون هذا من عام 83 راهو يلزم مراجعة جذرية.
1: نعم.
2: فما مراجعات بسيطة لكن يلزم مراجعة جذرية،
1: وتحدثت أنت أكثر من مرة عن هذه المسألة. نعم
2: صحيح. أو يقولوا موافقة اللجنة الطبية، أول حاجة اللجنة الطبية راهي توافق كاشي على تنظر كاشي في الرخص الطويلة، معناها على الأقل فوق الشهر. ثاني حاجة كيفاش هو باش يغيب باش ياخذ موافقة قبل، هو يبعث شهادة طبية. ولكن راهو فما زادة يا سي الحبيب، راهو فما تجاوزات من بعض الموظفين، من بعض الأجراء.
1: نعم.
2: سيدي بعث شهادة طبية وراهو يكون في الخارج، يعدي في عطلة في الخارج ويبعث شهادة طبية من طبيب غادي في الخارج في البلاد اللي هو فيها. المؤجل
1: هذا معمول به؟
2: معمول؟ لا، معمول وشهادة طبية معناها صالحة راهي.
1: والله أستاذ حافظ سمحني، والله ما أول مرة نسمع بها الحكاية هذه.
2: أي صالحة في شهادة طبية ما اعترف بها. راهو شوف، هو في الحقيقة الرخص المرضية راهو يعاني منها الوظيفة العمومية والقطاع العمومي والقطاع الخاص،
1: وفيها برشا خسارة للإدارة.
2: فيها برشا خسارة. والمؤجر راهو ما عنده في القطاعات هذوما الكل، ما ينجم كاش يعمل كونتر فيزيت.
1: نعم.
2: هذا اللي ينجم، راهو ما فماش رفض إداري. أنا نحب نقول للناس اللي يسمعوا فينا، ما يجيش المؤجر يجيه رخصة طبية ويرفضها هكاك طول، لا في الوظيفة العمومية ولا في القطاع الخاص. ما فماش هكا الرفض الإداري، الرفض كان شيء كونتر فيزيت.
1: ويحصل كذلك أستاذ حافظ العموري أنه في بعض الأحيان تلقاه الموظف هذا اللي يحب يمدد وياخذ نهارين ثلاثة أو جمعة أخرى، تلقاه هو لبس عليه يمشي لطبيب نفسه.
2: صحيح. لا صحيح. هذيك معاناة خاصة القطاع العمومي والوظيفة العمومية
1: والإدارة برشا مرات تقبل هذا، يعني تقبل.
2: يا سي الحبيب، راهو مراقبة الشهيد الطبية اللي تجي من عند طبيب أعصاب، طبيب نفساني، راهي صعيبة برشا. صعيبة برشا. وهو توا احنا نقولوا توا خاصة قانون الوظيفة العمومية يقول لك يلزم وقت مريض يشد داره باش تجيه مراقبة طبية، راهو لكن وقت يكون يجيب شهادة من عند طبيب نفساني ولا طبيب أعصاب راهو ما هواش مطالب باش يشد داره، بالعكس هو يلزمو يخرج، يلزمو يتفرهد. وهيك علاش راهو أنا في عديد الحالات يقولوا لي راهو هذا بلي هذا موظف ولا أجير بعث لنا شهادة من عند بسيكياتر في الخارج، هو قاعد في الخارج، إيه كيفاش نعملوا له؟
1: وهو يحوس في الشانزليزي.
2: كيما هو قال لك هو ما هو مريض نفسانيا خيز مو يتفرهد مش نقول له سد دارك نزيد نعكروا له الواحد المرض بتاعه
1: ولكن استاذ حافظ فما اللي تلقاه بالحق يعني صادق مع روحه وصادق مع الاداره بتاعه
2: شيء طبيعي شوف يا سي الحبيب في الاخير انا اقول يعود هالعقوبات وهالمراقبات راه وقت الموظف بالقطاعات الكل يلقى روحه في جو عمل طيب في راحة العروفات متاعه معناه يتعاملوا معاه بالقدر يوفروا له هكي الامبيونس دو ترافاي راهو بالعكس والله يستنى في العطلة متاعه السنوية وقت يشوفها بشهر تاعي
1: صحيح صحيح
2: هذا هو معناه راه واحد يجب يكون يحب الخدمة متاعه مش يمشي الخدمة متاعه يلقى كان شيء معناه الجو متوتر العروفات يراقبوا فيه ويشدوا له في المشاكل على أقل شيء
1: صحيح
2: هذا هو احنا في عوض نعاقبه العقوبة ما تجيب شيء راه في الرخص المرضية باش نراي العقوبة ما تجيب شيء انا نقول للأعراف في عوض تراقبه برا شوف الأسباب نتاع الرخص المرضية هذه
1: صحيح المتكررة. صحيح أستاذ حافظ ولكن كذلك الإدارة مرنة في تصرفاتها برشا مرات يعني فما نوع من المرونة في التعامل مع الموظفين مع الأعوام المهم أستاذ حافظ أنه العطلة السنوية هي حق من حقوق الأجير الأساسية سواء كان في القطاع العمومي أو القطاع الخاص
2: شيء طبيعي وهذه أوصات بها أوصات بها المنظمة الدولية للعمل قالت يلزم كل أجير في كل القطاعات يتمتع برخصة سنوية ليش باش يرجعك القوة البدنية بتاعه والنفسية باش يرجع في فورمة معناه أنت يا مؤجر راه في مصلحتك باش تعطيه الرخصة السنوية باش يرجع لك في صحة جيدة يرجع لك في فورمة وهيك علاش يا في الحبيب القانون يمنع باش نعطيه الرخصة السنوية فلوس
1: صحيح ولكن أستاذ حافظ فما برشا خدامة ما همش قاعدين ياخذوا في حقهم قاعدين يستغلوا فيهم أنا تحدثت أكثر من مرة مع بعض أعوان البلدية اللي ينظفوا في الشوارع سواء يعني في برشا أحياء يقول لي نخلص بالجمعة ونهارت اللي ما يخدمش نهار لحد ما يخلصش
2: لا صحيح
1: هذا مش معقول هذا يعني.
2: صحيح كان أعمال الهشة راهو طوى احنا قاعدين بداية من عام 2024 معناها قاعد القضاء على الأعمال الهشة هذه كل أنواع الأعمال الهشة احنا راهو قاعد ماج عمالة الحظائر الكل يعني هذه وهذا مشكل راه من عام الثمانينات او هذا من العمل نتاع الحظائر وقع ادماجهم نهائيا
1: لا فما اللي ما زالهم لم يدمجوا استاذ حافظ
2: شوف على الاقل معناها اقصى
1: في بلديه أريانة مثلا فما برشا خدامه ما دخلوش لل يعني
2: فما شوف هو بخلاف هكا فما خدامه مثله ما دخلوش هو اللي يؤلمني انا فيه هذا تو انت بلديه ولا ولايه تخدم على الحظيره وانت كيفاش تخدمه وما تخلص عليه ضمان اجتماعي
1: اي مش معقول
2: ما عندوش ضمان اجتماعي معناها وقت يوصل للسن التقاعد ما يلقاش عنده تقاعد
1: وزيد خلاص معناها أخجل أني نذكر خلاص بعض خدام اللي يخدموا في الشتاء وفي الحرارة وفي ظروف يعني
2: لكن راه التوجه أنا أكد هذا التوجه وقاعد معناه سايرة فيه الدولة في القوانين المالية الكل هو إدماج العمل هذوما والقضاء على كل الأنواع العمل الهش في القطاع الخاص وكعملنا قانون وفي القطاع العمومي قاعد راه هو لأن العدد بتاعهم كبير قاعد مرحليا وبأفواج أنه يقع الإدماج والقضاء على أنواع هذه متاع العمل اللي ما تليق وشبتونه
1: إن شاء الله إن شاء الله يقع إدماجهم إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا قلنا العطل السنوية هي حق ما عندناش حق باش نخلصوها فلوس ما يجيش واحد راهو ساعات واحد يا سي الحبيب يرفضوا له المرض جاب شهادة طبية جاب بعد الأجل نتاعها ولا ترفض شو يقول باش ما يتحرمش من الأجر نتاعه يمشي للإدارة نتاعه يقول بالله احسبها لي كونجي دخلها في الكونجي لأن وقت نحكي في سواء حتى في القطاع العمومي راهو إذا كان ما يقاش الاعتراف بالشهادة الطبية راهو ينقصوا له من الأجر
1: نعم صحيح
2: يقول لك أنا عدي هالي كونجي باش أنا نخلص فيها
1: صحيح

0: يحب الخدمه نتاعو ولا ينفرم الخدمه نتاعو يولي ماشي للخدمه
1: صحيح.
0: معناها عليها كالاجر وقعها.
1: واحنا نحبوا طبعا الاداره والمؤسسات الكل في الانتاج بالحق يعني. شكرا استاذ حافظ العموري استاذ مختص في قانون الشغل والجبايه.
2: اشهار
3: والدار سخونه خي سكرتوا الكليماتيزور.
4: كليماتيزور باير
5: لا لا يخدم لباس عليه اما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
6: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما ياكلش ضو اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله.
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
2: اشهار

0: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية. أنيسة ساتوري، صباح الخير.
1: صباح الفل سي الحبيب، تحية ليك والأوفياء للإذاعة الوطنية.
0: الأمور تفرهدت شوية
1: نسبيا اي نجم
0: نسبيا.
1: نقول واي
0: نعم،
1: درجة الحرارة انخفضت، يعني
0: انخفضت. نعم
1: تجاوزنا كذروة الحر. اليوم ان شاء الله بتكون درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل، وبالمرتفعات تكون بين 38 و 41 درجة ببقية الجهات.
0: فما ما زالت حرارة فوق الـ40.
1: ما زالت هيك نحكيو على القيروان، ممكن بيجا وجندوبة وجهات الجنوب، خاصة الجنوب الغربي وين توصل لـ44 درجة جهتي توزر وقبلي،
0: نعم.
1: مع ظهور الشهيلي بطبيعة الحال. فيما عدا ذلك نجم نقولوا درجة الحرارة اليوم باش تكون مشابهة اليوم أمس في استقرار في جهة الشمال كما تونس، يعني البارح 37 درجة، اليوم كيف كيف 36 37 درجة على أقصى تقدير.
0: نعم.
1: يمكن العنصر اللي مازال يقلق شوي هو ارتفاع نسبة الرطوبة، مثال حاليا أكثر من 90% في تونس. في بعد ذلك إن شاء الله باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل مناطق البلاد، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر في الجهات الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الجهات هذه هي القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، جنوبا توزر قبلي، ممكن حتى تطاوين، بنسبة أقل جهتي الكاف وسليانة، ثم تتفرع آخر النهار في بداية الليل نحو القيروان، صفاقس، قابس، ممكن حتى جهة المهدية. منتظر أيضا أنه الخلايا الرعدية دي إلى جانب الأمطار يرافقها تساقط محلي للبرد. بالنسبة للريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، شرقية في الوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار في الجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة بشكل هبات. بالنسبة للبحر باش يكون عموما قليل الاضطراب إلى محليا متموج بالسواحل الشرقية.
0: نعم.
1: يوم الغد الأربعاء يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في جهات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار، التيارات تنتقل على كامل البلاد من القطاع الشرقي، البحر عموما قليل الاضطراب يصبح متموج بالشمال، والحرارة تتواصل في استقرار في الشمال والوسط، تكون حتى في انخفاض نسبي في جهات الجنوب خاصة الجنوب الغربي.
0: نعم.
1: ثم يومين الخميس والجمعة مع انتقال التيارات من القطاع الشمالي وباش تتقوى أيضا الريح نسبيا، يعني مثل اليوم الريح تكون بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة، يوم الخميس والجمعة تكون بين 20 و 40 كيلومتر في الساعة، تخلي درجة الحرارة تقترب أكثر من المعادلات العادية، يعني باش تكون في انخفاض طفيف وتدريجي، وحالة الطقس باش تكون عموما سماء صافية إلى قليلة السحب يومي الخميس
0: نعم.
1: والجمعة إن شاء الله.
0: أنيس، هل
1: هذا
0: نستطيع أن نقول أن بلادنا تجاوزت ذروة موجة الحر؟
1: بالفعل انتهيت النجم نقوله حتى موجة الحر فعليا، لكن ما زلنا في درجة حرارة أعلى من المعادلات العادية.
0: نعم. شكرا. إذا أنيس، حاب تقول حاجة أخرى؟
1: هذا هو تقصي الحبيب، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا، يعطيك الصحة.

0: جورجينا رزق ملكة جمال لبنان وهي من أصل فلسطيني. صحيح ملكة جمال الكون أو زملاء صالحولي، نعم وهي لبنانية من أصل فلسطيني.
1: حبينا حبينا حبيناك حبينا،
0: يعني الكلمات كانت في الأصل تقول حبينا حبيناك يا جورجينا.

0: نواصل مستمعينا الاعزاء هذا اللقاء، نتحدث تورا على نشاط الجمعيه التونسيه للمرضى الاورام اللمفاويه اللي عندهم نشاط رياضي تضامني، وذلك بهدف شراء كراسي العلاج الكيميائي، وهي كراسي غالية يعني بأثمان مرتفعة. معنا السيدة ثورية الزياني فني سامي، رئيس أول بمستشفى عزيز عثمانة، وهي رئيسة الجمعية التونسية هذه اللي قلت عليها لمرضى الأورام اللمفاوية. سيدة ثورية صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير أستاذ حبيب، وصباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك.
1: شكرا على إتاحتكم لنا الفرصة عبر برنامجكم يوم سعيد باش نحكي على جمعيتنا ونشاطاتها، وبالخصوص على التظاهرة الرياضية التضامنية اللي باش تكون إن شاء الله يوم الأحد المقبل نهار 6 سبتمبر. والهدف من تنظيمها
0: الجمعية وقتاش بدأت في نشاطها؟
1: جمعيتنا هي الجمعية التونسية لمرضى الأورام اللمفاوية.
0: أيوة.
1: تأسست في 2016. مجموعة نعم عندها عمرها 10 سنين توا. أسسها مجموعة من مرضى اللمفوما ولي بارون تاعهم الأبناء تاعهم ومعهم إطارات طبية وشبه طبية.
0: قديش عنا يعني مرضى في بلادنا بالأورام اللمفاوية تقريبا؟
1: هو
0: يعني
1: هو في تونس ما عندناش إحصائيات دقيقة على مستوى الجمهورية الكل. لكن في تونس النجم نعطيك تقريبيا معناتها ما بين 500 و600 مريض لمفوما
0: اللي يتلقاو في العلاج بطبيعه الحال.
1: بطبيعه يتلقاو العلاج نتاعهم، والعلاج يرتكز بالاساس على العلاج الكيميائي.
0: يعني باختصار شديد ثورية، شنو هي الاورام اللمفاويه؟
1: نعم باختصار شديد، مرض اللمفوما هو نوع من انواع السرطان في الدم. يصيب بالاساس الغدد اللمفاويه. يقول القائل شنو هي الغدد اللمفاويه هذيا او العقد اللمفاويه؟ هي كما نقولوا احنا بالعاميه الولسيسه. الولسيسه هذيك اللي تكون على مستوى الرقبه تحت الفكين تحت الابتين اعلى الفخذين وموجوده زاده في داخل الجسم. العقد اللمفاويه هذيك دورها مهم جدا جدا في الجهاز المناعي لجسم الانسان.
0: عندها اسباب؟
1: والله الاسباب هي متعدده. عندها فما الاسباب الفيروسيه، العدوى الفيروسية والجراثيم، ثم نقص المناعة المكتسبة والوراثية، ثم مثلا التعرض للمواد الكيميائية، العباد اللي تمانيبيولي معناتها تخدم في البرودوي شيميك.
0: صحيح.
1: وثم زادة الحاجات اللي دايرين بينا. كما مثلا المكياج، مثلا كما المواد التنظيف، كما المواد الفلاحية. هذا من كل نجم يكونوا من الأسباب اللي أدي إلى المرض هذا.
0: إذا نختم توا بالتظاهرة اللي باش تنتظم في البحيرة نهار الأحد الجاي لحد 6 سبتمبر. الهدف نتاعكم هو شراء كراسي العلاج الكيميائي. كيفاش؟
1: التظاهرة نتاعنا هي تظاهرة رياضية تضامنية. تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني. الهدف نتاعها هو جمع مبلغ مالي لاقتناء كراسي لوحدة المستشفى النهاري بمستشفى عزيزة عثمانة. وحدة المستشفى النهاري تابع قسم أمراض الدم السريري للكهول بمستشفى عزيزة عثمانة. هما 23 كرسي.
0: الكرسي تقريبا قدش يتكلف الكرسي الواحد؟
1: أنا باش نعطيك تقريبيا ما بين 8 ملايين و10 ملايين.
0: معناها غاليين بالحق يعني.
1: غاليين.
0: إذن أنتم مدعوين بالطبيعة هذا بمحبة منكم أنتم من الجمعية باش تلموا برشا أموال يعني.
1: إن شاء الله ربي يوفقنا.
0: إن شاء الله.
1: نلموا هو الهدف نتاعنا أن نقتني وجميع الكراسي هذوما للمرضى.
0: اللي هما قداش من كرسي قلت لي؟
1: قلت لك 23
0: كرسي. فما عاد برشا مؤسسات وبنوك وناس لبس عليهم بالإمكان أنهم يعاونوا بالحق يعني.
1: فما ناس دعمتنا، أنا نشكرهم، نشكر كل من دعمنا وكل من ساهم معنا، وحتى قال لنا أنا راني معاكم في المبادرة بتاعكم. العباد كلها نشكروها. وأحنا إن شاء الله نوعدوا المرضى معناتها أن باش نوفروا لهم الكراسي هذه. إذا ما نجمناش في التظاهرة هذه راهو عنا تظاهرة إن شاء الله على قريب.
0: مرحبا. اعلمني بها باش نخبروا عليها. اذا كيفاش يتصلوا بكم اخيرا ثورية
1: نقول للناس اللي قيدوا معناتها اللي عملوا الانسكريبسيون نتاعهم ازرقوا
0: نعم.
1: رواحكم
0: نعم
1: اللي يجيو خذوا لي دوسار نتاعكم
0: نعم.
1: خاطر بيانتو احنا باش نسكروا ان شاء الله تاعي معناتها باش نتلهاو بالتظاهره معناتها
0: نعم.
1: ينجموا يدخلوا على الباج نتاعنا اللي هي باج فيسبوك ولا باج انستغرام
0: نعم.
1: اتيمال
0: نعم.
1: تي يو ام ال ويسجلوا وياخذوا دوساراتهم في لي بوينت فونت اللي هما يختاروا.
0: واضح. اذا نشاطكم يكون نهار الاحد 6 سبتمبر في البحيره. شكرا ثريا الزياني رئيسه الجمعيه التونسيه لمرضى الاورام اللمفاويه.
2: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
3: اخبار على راس الساعه.
2: رياضه.
3: ثقافه.
2: موسيقى.
3: 24 ساعه على 24.
2: مش من عام.
3: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
2: تسمعوا برامج الاذاعه الوطنيه في سليانه على 104.9 و97.2 اف ام، سوسه والمنستير على 94.3 اف ام، في القصرين على 104.6 اف ام، في القيروان على 94.3 و105.9 اف ام، في المهديه على 102.94.3 اف ام.
3: فلاش سبور.
4: صباح النور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوها اكيد باخر اخبار العاب البحر الابيض المتوسط مع مبعوث مؤسسه الاذاعه التونسيه زميلنا شهير الكافي اللي اكيد باش يعطينا حصيله يوم الامس وكذلك برنامج اليوم الحافل بالادوار النهائيه والمنافسه التونسيه على الميداليات. تفاصيل اكثر جينا من عند شهير. صباح النور شهير.
5: صباح النور، رجاء تحية لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية، وإحنا في الطريق حاليا للمنافسات بالطبيعة لليوم إن شاء الله تجي فيها مجموعة من الميداليات. خلينا نبدأ لك ببرنامج اليوم في انتظار أنه نرجع شوية لحصيلة البارح. في التجديد في اليوم البداية باش تكون بداية مسمانية مع النهائي الترتيبي باي في سباق الفردي، موجود يسر الهذيلي ثم ريان بن حفصة مع 8 ودارجين، لكن البداية بالنسبة للسباقات النهائية بداية من 9 نهائي سباق الفردي وزن خفيف مع سالم الذوادي و 9.5 غيث القادري، وفي نهائي سباق الزوجي مختلط 11.5 هني سبيتية وصار الزمالي، وأيضا نص نهار غير 4 محمد الكريمي وخديجة الكريمي. إن شاء الله تكون الميداليات موجودة في التجديف. أيضا في الأشرعة إنس القماطي تواصل السباقات 11 ودرج، تلعب السباق 9 والسباق 10 في انتظار السباقات الأخيرة غدوة. في الكاراتيه ثم نهائي الكومتي وزن أقل من 67 كيلوغرام 10 ودرجين ياسين الخنيفي يلعب ضد منافس من مونتينيغرو، ثم 10 ودرجين أنس بن حسان مع التركي أوزديمير في وزن أقل من 60 كيلوغرام، وماضي ساعتين وربعة وفاء محجوب ضد لعبة من مالطا في وزن 61 أقل من 61 كيلوغرام. بالنسبة لألعاب القوى أيضا والميداليات إن شاء الله منتظرة اليوم 6:15 مع عبد السلام العيوني في نهائي 1500 متر، والسبع غير درجين السباق المنتظر نهائي 3000 متر موالع موجودة مروة بوزياني ورحاب الظاهري، ثم 7 درجين محمد أمين الجناوي مع أحمد الجزيري في سباق 5000 متر. أيضا الفروسية بداية من 5 القفز بالحواجز مع غازي اللوز شارل بن ميمون محمد الجزاني وعمر الطرابلسي في رفع الأثقال اليوم 9 متاع الصباح نهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام، موجود فيه كارم بن هنية إن شاء الله يكون من المتوجين، ونص نهار أيضا جواهر الجاسمي في نهائي أقل من 69 كيلوغرام. ونكملوا بطبيعة بكرة اليد سيدات 7:00 نهائي الذهب من أجل الميدالية الذهبية إن شاء الله لسيدات تونس المواجهة أمام المنتخب الإيطالي. إن شاء الله اليوم على الأقل الحصيلة ترتفع بالنسبة للميداليات، ممكن الذهب باش يكون موجود للوفد التونسي، والمتابعة لكل السباقات إن شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية. نرجع شوية البارح رجاء، ممكن اللي فرح شوية هو تواجد الميدالية البرونزية لآية العوادي في رفع الأثقال وزن أقل من 61 كيلوغرام، كانت حصلت على برونزية النطر بعد رفع 107 كيلوغرام. نسمع آية العوادي وحديثها بعد التتويج.
6: الحمد لله يا ربي عملت ميداي. كنت صعيبة باش تحصل على ميداي، هذه أول مشاركة لي في الألعاب المتوسطية، أول مشاركة لي في كومبيتيسيون بنيفو هذا. الحمد لله اللي نجمت تحصل على ميدالية برونزية. الحقيقة أنا ملي بديت نحضر الألعاب المتوسطية نخدم أكثر على حركة النطر أكثر من حركة الخطف. كانت مشاركة صعيبة، كانوا أبطال عالم وأبطال من نيفو قوي على الآخر اللي شاركت معهم. هذه أول مشاركة لي في الميزان هذا، أول مشاركة لي في الألعاب المتوسطية في حركة الخطف 85 وفي حركة النطر 107. الانترنور بتاعي هو اللي حاول يدفع المنافسين بتاعي القديم، هو اللي حاول يطلع أكثر في الشارج باش نوصل ندفعهم القديم، ما بقاش أنا اللي القديم. الحمد لله
5: الحمد لله. بالطبيعة جات الميدالية وتكتيك كان موجود من المدرب رضا العياشي اللي نسمعه أيضا يحكي على الظروف تاع الكورس البارح وأيضا بقية النزالات بالنسبة للمنافسين نتاعنا.
7: يبدا المستويات عاليه، لازم تكون صريح، معناتها اذا كان ثم ميداليه ثم ما فهمناش ما فهمناش. واي العوادي الحق معناتها هي حركه النطر هي معناتها الاحسن من الخطف. كانت منافسه شديده بصراحه بينها وبين الاسبانيوريه وحتى المصريه وحتى الفرنسيه، وتفوقنا عليهم تكتيكيا لا غير. معناتها البنيه هي ما عملتش نتائج جد ممتازه صحيح، اما تكتيكيا تفوقنا عليهم، يعني في تغيير الثقل مثلا تو هي في المحاوله الثانيه مشات 107، المحاوله الثالثه لازمها تمشي 108 109، نحن حاطين 110 112 113 لزين المنافسه نتاعها باش تطلع للثقل 114 وتطيحها، وهذاك كان الامر هكاك. اما هي البنيه ممتازه ما شاء الله عليها، معناها كانت جيرير معناتها بالفعل. توصيات هما دوما كلهم يصيروا حتى اثناء المعسكرات، ديما لازمك تذكر وتوريهم الفيديوهات وتوريهم المستوى العالي وين، وخاصه الشبان الصغار هذوما اللي مش متعودين في مثل هذه البطولات.
5: صار بطبيعة اليوم المتعودين أصحاب الخبرة باش يكونوا موجودين بطبيعة في رفع الأثقال وفي مختلف الرياضات، والميداليات للوفد التونسي تنجم تكون ذهبية وتنجم تكون فضية، وإن شاء الله العدد يرتفع، خاصة أنه إلى حد الآن في الأيامات الأخيرة ما هزيناش ميداليات وبدينا نلوجوا أكثر على الذهب والفضة، لكن اليوم إن شاء الله تكون موجودة تتويجات رجاء.
4: إن شاء الله أكيد معك نتابع كل التفاصيل الخاصة بالأدوار النهائية اللي فيها رياضينا التوانسة في هذه الألعاب المتوسطية، وإن شاء الله اليوم الميداليات الذهبية تأتي من جديد لترفع حصيلة تونس في هذه الألعاب المتوسطية. المتابعة ستكون أكيد على المباشر على موجات الإذاعة الوطنية وكل الإذاعات الخاصة بالمؤسسة الإذاعة التونسية من خلال مبعوثي الإذاعة التونسية زميلينا شهير الكافي وزياد الخياري اللي باش تكون عندهم متابعة أكيد اليوم ثرية جدا على مستوى المسابقات. شكرا لك شهير، يعطيك الصحة. نواصل مع بقية الأخبار، باش نواصل في الأخبار الفردية. واليوم تنطلق بطولة العالم للكرة الحديدية المقيدة للشبان أقل من 18 سنة و 23 سنة اللي باش تدور في الصين إلى غاية 5 سبتمبر. أقل من 18 سنة باش يمثلون كل من سلطان القروي ومازن الماكني، وأقل من 23 سنة رائد القروي وفراس الخميري. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في هذه البطولة العالمية. في كرة القدم النادي الرياضي الصفاقسي يشد الرحال اليوم انطلاقا من الساعة 6 مساء باتجاه نيجيريا، رحلة باش تكون طويلة لأنه عبر الدار البيضاء ثم لاغوس ومنها إلى المدينة اللي باش تحتضن مباراة النادي الرياضي الصفاقسي في إطار منافسات الدور الأول لقاء الذهاب لكأس الاتحاد الإفريقي يوم السبت انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت تونس أمام شوتينغ ستارز النيجيري. رحلة النادي الصفاقسي ستكون على دفعتين، الدفعة الأولى اليوم اللي باش تسافر انطلاقا من الساعة 6 مساء ستضم اللاعبين والإطار الفني، ومن بعد بقية الوفد يلتحق ببقية المجموعة اتجاه كما قلت نيجيريا، والعودة ستكون إلى تونس عبر الدار البيضاء من جديد يوم الأحد. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي كل التوفيق في التحول ومباراة الذهاب خارج القواعد، كل التوفيق أيضا للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه المسابقة كأس الاتحاد الإفريقي اللي باش يستهلها يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وكذلك كل التوفيق إن شاء الله للنادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا. النادي الإفريقي اللي يبدأ اليوم تحضيراته لمباراة دوري أبطال إفريقيا، مباراة الذهاب للدور الأول ضد جوليبال المالي يوم السبت انطلاقا من الساعة 8 مساء في ملعب رادس. نذكر تم تخصيص 25,000 تذكرة لأحباء النادي الإفريقي لحضور هذه المباراة، والهيئة المديرة للنادي الإفريقي طلبت إضافة عدد إضافي من التذاكر، لأنه تعرفوا يعني أحباء النادي الإفريقي ما شاء الله يعني حتى ملعب ب60 وب70 ألف قادر على أنه يكون ملآن في هذه المواجهات. فريق المنافس للنادي الإفريقي البارح الهيئة المديرة الجديدة متاعه عقدت أول اجتماع لها تحضيري للمباريات القادمة، وخاصة منها رحلتهم إلى تونس ومواجهتهم للنادي الإفريقي. كل التوفيق إن شاء الله لكل ممثلي كرة القدم التونسية على المستوى الوطني. نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع لقاءات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم السبت 5 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4:30 في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة. النادي الرياضي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي، وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس تقدم سقية الدائري يستضيف نادي حمل الأنف. يوم الأحد 6 سبتمبر في ملعب رادس الترجي الرياضي التونسي في 4:30 يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. وفي آخر أخبار الترجي البارح المدرب ريجي كامب كان عنده حوار على الصفحة الرسمية للترجي بعد التصريح الأخير بعد الهزيمة أمام شبيبة العمران، أثار جدل كبير جدا بين جماهير الترجي. البارح المدرب قال وأنه في تصريحاته لم يكن يقصد جماهير الترجي، وإنما المحللين الفنيين والمدربين اللي كانوا ينتقدوا برشا في طريقة لعب اللي ينتهجها مع الترجي، وقال بالعكس الترجي بحاجة لكل جماهير وهو يحترم الجماهير. وقال صحيح عندنا أخطاء على مستوى الدفاع سنحاول إصلاحها في الحصص التدريبية وفي المباريات القادمة. بالنسبة لآخر أخبار أيضا لاعبي الترجي الرياضي التونسي، الوافد الجديد الكاميروني مايل فرنانديز مونيبي، المنتخب الكاميروني والإطار الفني المنتخب الكاميروني وجه له الدعوة للمشاركة مع المنتخب الكاميروني في استعداداته في التوقف الدولي القادم في مباراتي جزر القمر والكونغو أيام 23 و27 سبتمبر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. نواصل مع بقية البرنامج الخاص بمباريات الجولة الثالثة نهار لحد قلت 6 سبتمبر 4:30 الترجي مستقبل المرسى، النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، والنجم الرياضي بالمتلو يستضيف أمل حمام سوسة. ونهار 4-16 سبتمبر في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي في 4 متاع العشية. ويوم الخميس 17 سبتمبر في 4 الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي، وفي 4 الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري. من كرة القدم إلى بطولة أمم إفريقيا للسيدات للكرة الطائرة اللي تدور فعالياتها بكينيا، منتخبنا الوطني التونسي سيكون أمام مواجهة كبيرة الحقيقة أمام المنتخب المصري، دربي ما بين تونس ومصر على مستوى السيدات في الربع النهائي لهذه المسابقة. 4 انتصارات في المواجهات السابقة لتونس و3 لمصر، 3 تتويجات لتونس في كأس إفريقيا للأمم سيدات للكرة الطائرة، نفس العدد 3 تتويجات للمنتخب المصري. الأرقام هذه تخلي أنه المواجهة هذه نفهم أنها ستكون متقاربة، والسباق والتشويق سيكون كبير جدا على مستوى بطاقة التأهل للمربع الذهبي ونصف النهائي. برنامج الربع النهائي اليوم مضي ساعتين تونس ضد مصر، في 11 صباحا رواندا غانا، الكاميرون ضد أوغندا، وكينيا ستواجه الجزائر. هذا هو برنامج الدور الربع النهائي بالنسبة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة السيدات اللي نوصلوا به لنهاية هذا العدد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
8: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال لقاء جمعه أمس بوزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، يؤكد حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي، حسب البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يعلن توقيع عدد من الاتفاقيات مع ألمانيا. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو من ولاية سليانة. بداية من اليوم استئناف العمل بنظام الحصتين، ويشمل هذا التوقيت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وزارة التكنولوجيات الاتصال تعلن عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. وزير التربية وزارة التربية تضبط موعد العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري، وتعلن عن رزنامة العطل. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجاناً محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. بداية من يوم غد وإلى غاية 5 سبتمبر، تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة. وإلى آخر أخبار العالم، اقتحامات واعتقالات في الضفة، ومستوطنون يحرقون مسجداً بقرية بازاريا شمال غرب نابلس. نائب الرئيس الأمريكي يقول نعمل حالياً على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، مضيفاً إلى أن القيادة الإيرانية مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط والغاز دون حسابات استراتيجية. وختاماً، ورغم التهديدات المتبادلة بين إيران وأمريكا، الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده ستلتزم باتفاق وقف النار إذا التزمت أمريكا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
12: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: هكا بدينا
14: يوم جديد، يوم سعيد،
13: وعامر عام كبرنا معاكم.
15: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عدي
16: اليوم
13: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
0: تابعتم إذن فقرة الرياضة ثم موجز الثامنة، ونواصل اللقاء في يوم سعيد حتى التاسعة.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: قريبا مستمعين الأعزاء، العودة الجامعية والمدرسية. نتحدث هنا فيما يتعلق بالسكن الجامعي للطلبة الجدد أو بعض الطلبة القدم. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أعلن أنه بدأ من نهار الجمعة 21 أوت عملية تقديم مطالب الحصول على السكن الجامعي بالنسبة للسنة الجامعية الجديدة 2026-2027. بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا 2026 إلى جانب المتحصلين على بكالوريا 2025، يعني الراغبين في تجديد إقامتهم بالسكن الجامعي. إذن تقديم المطالب يتم حصريا عبر موقع الويب للديوان، ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة كآر كود. تمتد فترة تقديم المطالب إلى غاية 30 سبتمبر 2026، وتشمل شروط الانتفاع بالسكن الجامعي أن يكون الطالب قد تم تعيينه بمؤسسة تعليم عمومي عالي بولاية جابس، مدنين أو تطاوين أو قفصة أو توزر، إلى جانب وجود مقر إقامة الولي خارج شعاع 30 كيلومتر عن مؤسسة التعليم العالي، وألا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ 30 سبتمبر 2026. وديوان الخدمات الجامعية للجنوب سيعلن عن نتائج مطالب السكن الجامعي لاحقا حسب رزنامة العودة الجامعية.

0: ضيف المتنة.
1: ضيفنا هو مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة سي سمير الخلفاوي. سي سمير صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير وتحية لك وتحية لكل مستمعية لإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا. إذا عندكم توا برنامج يتعلق بالتزويد اللي قاعد يمشي للأسواق فيما يتعلق بالمياه المعلبة.
2: يعني بطبيعة الحال سي حبيب، احنا الحقيقة معناها سبقنا لو الأزمة هذه، هو كانت معناها مفاجأة من ناحية معناها حجم الاستهلاك اللي صار خلال الفترة الصيفية، خاصة منه خلال شهر جويلية. كان معناها ارتفاع درجات الحرارة ترتبت عليه معناها مضاعفة معناها الكميات اللي تم معناها تزويد بها السوق، وكذلك معناها استنزاف المخزون اللي يتكون معناها خلال الفترة الشتوية. تعرفوا معناها القطاع هذا يعرف تراجع على مستوى الاستهلاك خاصة خلال الفترة الشتوية، وهي الحقيقة الفترة اللي يوقع فيها تكوين المخزون، كسوة معناها لدى وحدات تعليب المياه المعلبة أو لدى التجار. خلال الشهر جويلي كنا معناها في جوان وضعية مستقرة تماما، معناش إشكاليات، مؤشرات كلها إيجابية
1: والاستهلاك عادي
2: والاستهلاك عادي، بالعكس معناها فما معناها ديزاكسيون دو بروموسيون صارت أصل معناها لبعض معناها الوحدات التعليب، كيف كيف معناها في دي جرون سيرفاس معناها اللي ناشطين في مجال التوزيع معناها ولا عاملين تخفيضات في النهاية. لكن معناها مع بداية في الشهر جويلي وانتم بتعرفوا معناها كانت وضعية استثنائية بيتم معنى الكلمة، من ناحية معناها ارتفاع درجات الحرارة ترتب عليه تعطيل الانتاج لبعض الوحدات، استنزاف بالنسبة للمخزون اللي عندنا من المياه المعلبة، وكذلك معناها حتى الانقطاعات على مستوى معناها شبكات المياه اللي هي معناها أثرت وساهمت في ارتفاع الاستهلاك اللي هو معناها حسب المعطيات تجاوز تقريبا 4 مرات الاستهلاك العادي، وهذا اللي وصلنا الوضعية متاع عدم توازن بين الانتاج وبين الاستهلاك اليومي.
1: الاستهلاك كما أشرت سي سمير 4 مرات
2: فوالا اي وصل لي حسب المعطيات تقريبا تضاعف.
1: كنا احنا بشر كنا ناتشو والحرارة تشمل الناس كل حتى حد ما ينجم يمنع من هذه الحرارة. ولكن علاش برشا ناس يحبوا يشربوا الدنيا الكل؟
2: على الغالب احنا كما معناها تبعت الناس الكل حقيقة، راهو نتبع عملنا جلسات وثم مبادرات كسوا من السيد والي تونس، كيف كيف معناها ديوان وطني للمياه المعدنية، كيف كيف معناها مصالح وزارة التجارة كانت منكبة على الموضوع هذا، كل الهياكل متاعنا معناها كانت مجندة للعمل على تحسين الوضعية العامة على مستوى التزويد. مش تعطي معناها بالنسبة للفترة اللي فاتت معناها بالنسبة الجمعة والسبت والحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع بالنسبة كميات كبرى، وقع معناها ضخها بمساحات التجارية الكبرى، لكن معناها
1: ولكن عندما تضخ هذه الكميات اللهفة ما تخلي حد شيء.
2: فوالا هذا هو اللي صار الحقيقة. أنا باش تعطيك بار اكزومبل رقم معناها من المساحة التجارية الكبرى، المبيعات نتاعو اللي صارت معناها في المياه المعلبة جمعة وسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة، في نفس الفترة من السنة الفارتة 165,000 قارورة. باش تعرف معناها الحجم
1: بعيد
2: الكبير والطلب الكبير اللي معناها صار في الويكاند. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عادي. ما عندناش وحدة،
1: قداش عندنا من معمل يشتغل؟
2: اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعبة، وحدة تعليب، راهم ناشطين بشكل عادي واكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا اكثر ما يمكن في النسق نتاع الانتاج نتاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناها سبت ولا حد ما يرتاحش يخدم في انتلاء ويحاول يوفر اكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل الى في انتلاء معناها في انتلاء تحسين المشهد العام للتزويد واسترجاع النسق العادي للتزويد بالمياه المعلبة.
1: ولكن سي سمير لابد من الاشارة انه بعض المعامل توقفت بفعل انقطاعات نتاع التيار الكهربائي، هذا اللي خلى هذه المعامل تتوقف.
2: هذه الحقيقة يصير معناها الانقطاع في التيار الكهربائي، وانت تعرفوا معناها انقطاع هذا معناها ما عندناش هروب منه باعتبار الظرفية الاستثنائية اللي عشناها على مستوى درجات الحرارة. أثر معناها الحقيقة بصفة مباشرة على مستويات الإنتاج وتعطل معناها توزيع المياه المعلبة مع الارتفاع الكبير على مستوى نسق الاستهلاك، هو اللي خلى معناها حالة من عدم التوازن على مستوى السوق.
1: أي فضلا على المضاربة والاحتكار،
2: فضلا فعلا سي حبيب وبتعرف معناها إذا كان معناها السوق غير مستقر وغير معناها متوازن من ناحية العرض ومن ناحية الطلب، تنمو فيه معناها الممارسات الاحتكارية بشكل معناها كبير برشا. وهذاك علاش حتى احنا كهياكل مراقبة اقتصادية دون اعتبار معناها المجهودات اللي نقوموا بها في مجال معناها المتابعة، جلسات معناها في مع الهياكل المهنية، الاشراف بصفة مباشرة على عملية التوزيع بالنسبة للمياه المعلبة، وهذا نخدموا فيه مجهود مشترك الحقيقة حتى مع المصالح الامنية اللي معناها قاموا بمجهود استثنائي لتأمين معناها وصول الشحنات للأماكن التوزيع متاعها. قمنا بحملات مراقبة كبيرة في مجال معناها توزيع المياه المعلبة، وباش نعطيك معناها بعض الأرقام على مستوى نشاط المراقبة الاقتصادية.
1: نعم.
2: تقريبا معناها الأهم المخالفات اللي تم معناها تسجيلها 750 مخالفة في قطاع المياه المعلبة خلال شهر
1: بمستويات مختلفة،
2: بمستويات مختلفة
1: يخزن.
2: اي نعم
1: بالأطنان.
2: منها 357 مخالفة اقتصادية متعلقة كلها بمجاوزات سعرية واحتكارية، كيف معناها حجزنا كميات كبيرة من المياه المعلبة تقريبا تجاوزنا 700,000 معناها لتر من المياه المعلبة، وهذا الكل معناها نتيجة للوضع الغير مستقر على مستوى السوق.
1: توا سي سمير الخلفاوي لما واحد مواطن عادي يمشي التاجر أو يمشي الحماس لكن باع المكسرات وغيرها ويقول له دبوسة الماء بدينار ونص ولا بدينارين، ايش تعمل معه هذا؟
2: هذا معناه
1: جيب له بوليس؟
2: لا هو مش تجيب بوليس، لكن في فما مجموعة من الهيكل الإداري
1: تراقب
2: تبيعة الحال.
1: لكن نتصور انتم في الوزارة ما نجموش
2: نغطوا الحقيقة معناها كافة المسالك وكافة معناها المدخلين وكافة معناها المحلات التجارية، لكن نراه في النهاية عنا ديجا معناها قاتل عمليات المركز زي على مستوى في الرقم الأخضر اللي هم حاطينه على ذمة المستهلك، ونتلقوا فيه معناها بعدد
1: ذكرنا به
2: 80-191 راهو موجود، ثم فريق متابع على مستوى الرقم الأخضر، نتلقوا فيه مكالمات كبيرة برشا، ثم الحقيقة يلومون معناها المستهلكين والمواطنين وقت يتصلوا انه هو ما تحصلش، راهو عنا طلب كبير برشا، الهاتف معناها عليه برشا طلب، ورانا نحاولوا الماكسيموم كونه نستجيبوا لمختلف معناها الاشكاليات اللي تطرح في السوق، واذا كان فما معناها شكايات ولا حاجه راهو ناخذوها بعين الاعتبار ويوقع معناها تحرير فيها بطاقه متابعه. صحيح. وتحال الى الاداره الجهويه مرجع نظر الترابي، ويقوم معناها الاداره بالتدخل الحيني وتعاود ترجع لنا البطاقه بعد انجاز المطلوب.
1: نعم طبعا سي سمير، المراقبه التجاريه تشمل كامل انحاء الجمهوريه، يعني
2: يسير هذه الارقام اللي اعطيتهم لكم معناها تشمل كامل انحاء الجمهوريه، جميع الفرق المراقبه الاقتصاديه مجندين في كامل الجمهوريه للعمل في مجال المراقبه الاقتصاديه العاديه، وكذلك في تنفيذ البرنامج الخصوصي المتعلق بتحسين المشهد العام للتزويد بالمياه المعدنيه.
1: نعم في الاخير نقول انه اللي يسمع فينا توانسة انه الماء موجود
2: ما فماش علاش اللهفة، نصبروا شوي، نكونوا متنظمين، نكونوا واعين.
1: نعم.
2: نكونوا مترشدين في عملية الاستهلاك والاقتناء.
1: نعم.
2: مش السلعة احنا نحطوها في المساحات التجارية ولا نحطوها في مختلف المسالك تولي مخزنة في الديار، هذا الحقيقة ما نقبلوش، يلزمنا نتعاملوا معناها في انهلا بموضوعية في عملية الاستهلاك، ما نهز كان الكمية اللي نسحقها، نهز اليوم ماء غدوة إن شاء الله باش يعاود نوزعوا الماء، وراو التوزيع نتاع الماء يتم بشكل يوم، ما ثماش حتى انقطاع في عملية التوزيع، الوحدات الإنتاج كلها تشتغل بشكل عادي وأكثر من عادي، والتوزيع راهو يتم بشكل يومي، وثم برامج خصوصية يتم فيها معناها ضخ كميات استثنائية وفق الأولويات وفق التقييم اللي نقوموا به مع مختلف المصالح المعنية.
1: أي ولكن لما تجي الشاحنات باش توصل كميات من المياه المعلبة في بعض الأحياء. أنا شفت فيديو مصور في حي من الأحياء الشعبية في سوسة، معناها خطفوا الدبابز من فوق الكاميون. معناها
2: فعلا صارت معناها بعض الحالات
1: اللي يعني هذه تجاوزات
2: موجودة، صارت بعض الحالات من نوع هذا، لكن معناها الحقيقة معناها كل وضعية صارت لو فيها تدخل أمني وكان تدخل معناها سريع في الوقت المناسب. ثم بعض الممارسات اللي تم رصدها من طرف المواطن متعلقة معناها بتوزيع من طرف التجار في مسالك غير قانونية، يخرج بالكاميون متاعه ويمشي معناها التركينة معينة ويبدأ في اللي يهبط فيها. الحقيقة كان تم تدخل أمني سريع وسريع جدا، وتنسيق معناها بين مختلف المصالح خاصة مع مصالح المراقبة الاقتصادية، وقمنا معناها بإجراءات في الجوانب هذا. المواطن كيف كيف راهو يزم يعاون الإدارة ويعاون معناها الناس معناها المتدخلين في القطاع هذا، راي أزمة ظرفية بحول الله باش تجاوزوها مع تحسن العوامل المناخية، مع الالتزام نتاع الأطراف الكل بالعمل معناها في النهاية من أجل معناها توفير المادة هذه اللي هي شريان حياة واللي هي مادة أساسية. الناس كل واعين بالوضع هذا، نخدموا عليه وإن شاء الله باش يوقع معناها تحسن كبير واستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. احنا نحبوا كان الأمور تبدأ سوية، ما يكونش فما احتكار، الإنسان ما ينقص شوية من الأنانية ويفكر في غيره. علاش لا؟
2: صحيح، التاجر معناه يمارس الاحتكار، حتى المواطن ميزموش يمارس الاحتكار. الحقيقة هو هو هو المواطن في أغلب الحالات هو ضحية الاحتكار، ما نجمش يكون هو الفاعل في عملية الاحتكارية هذه، وإلا معناه يكون عنده لهفة بشكل غير عادي اللي يسمح للتاجر إنه يستغله ويبيع له معناه في الميلاد بسعر غير قانوني، واللي يبيع له بأسعار معناها مشطة. هذا علاش معناها نأكدوا كونه معناها المواطن عنده دور ودور مهم برشا. راهو مجهودنا متواصل، التزويد على مستوى المساحات التجارية الكبرى ما زلنا مواصلين فيه، كيف كيف المسالك التقليدية والعادية في التوزيع رانا حارسين على أنها معناها تكون تحت إشراف الإدارة، وكميات يوميا في الميلاد يتم التنسيق في شأنها وتوزيعها تحت إشراف مختلف المصالح الرقابية.
1: طبعا فما بعض التجار حالات استثنائية إن شاء الله يكونوا يعتبروا أنه هذه فرصة ذهبية سانحة باش يستغلها كما يجب ويرفع في الأسعار.
2: موجود
1: باعتبار أنه الناس تطلب.
2: موجود، موجود حالات الاستغلال وحالات معناها اللي هي معناها في الميلات مرتبطة معناها بالوضعية الاستثنائية على مستوى التزويد وحالة الاضطراب اللي نعيشوها على مستوى التزويد، اللي استغلت برشا أطراف تجار معناها الوضع هذا. تم التوزيع يصير في الليل، وهذاك علاش عملنا حتى برنامج معناها رقابي خصوصي خلال الفترة الليلية
1: في الليل. علاش في الليل؟
2: بعيدا على عيون المراقبة.
1: أنا شفت كيفاش كاميون جاء لحي من الأحياء وقف قدام محل باش يهبط السلعة، الكراه بالكل المتعدية وقفت والناس الكل كلهم وقفوا ويخطفوا في الاستيكات،
2: يخطفوا في الماء. ولو انه راهو كما حكيت راهو كميات كبيرة وكبيرة جدا تم ضخها استثنائيا، عمرها ما صارت معناها في اللي جرون سيرفاس كميات رهيبة، كانت معناها المعادلات العامة معناها التزود متاعه في حدود 20% من المساحة التجارية الكبرى، قلبناها حتى 70% عملية التزويد باش نوفروا أكثر ما يمكن باش نحبوا نكسروا أك التوندونس متاع اللهفة الكبيرة وأك الخوف هذيك متاع المستهلك. حبينا في ميلان نظهروا للمواطن كونه راهي السلعة موجودة ما ثماش علاش الكومبورتمون متاع اللهفة. صحيح.
1: سي سمير حكى لي عطار من العطارين موجودين في المنزة السابع لما جاتوا السلعة وقفوا الكرهب الكل، وفما حريف اللي يجي يقضي من عنده في بعض كرهبته مزيانة برشا غالية برشا، قال لي اختف ستيكا والتوى اللي رجع
2: خلصني. صحيح موجود موجود،
1: يعجبك
2: كيف كيف يزمنا نخمو في المريض سي حبيب، نخمو في الرضع.
1: صحيح.
2: في كذا نهزو معناه ما نسحق، ولكن نرى فما عباد عندها بالنسبة لهذيك مسألة حياة أو موت. بالنسبة لما هذا معناه نحاولوا كونه ناخذ اللي نسحقه، وبالنسبة معناه التزويد راهو يتم معناه بشكل عادي ما فما حتى إشكال.
1: نعم والحمد لله. نجيو اللي تخفيضات في المحلات نتاع اللباس وما إلى ذلك، وموسم السلط تخفيضات توقع جاري.
2: اي نعم.
1: كيف يسير هذا الموسم؟ يعني قاعد يمشي بالقدا يعني فما نسبة مهمة من التجار. انتم كوزارة التجارة كانت دعوة منكم للتجار باش يعتمدوا على الأقل 20% من التخفيضات هكا.
2: اي 20% من التخفيضات، 20% كأدنى معناها.
1: كأدنى صحيح.
2: التخفيض نعم. الأدنى في حدود
1: 20%. أي.
2: عدد المحلات المساهمة بالنسبة للتخفيض الصيفي لسنة 2026 في حدود 1503 نقطة بيع انخرطت في برنامج.
1: لا أعطيني النسبة تاع المحلات. أي. والتجار في كامل أنحاء الجمهورية، يا هل ترى التزموا بالسولد ولا لا؟
2: هو مش اجباري راهو السولد
1: صحيح،
2: هو انخراط طوعي من طرف التجار اللي يرغب معناها انه ينخرط في التخفيض،
1: ولكن يساعدهم انهم يعملوا تخفيضات باش
2: يقع. ما ينخرطش، فما عدد كبير ما ينخرطش الحقيقه. فما عدد كبير ما ينخرطش، العدد في حدود 1503 تقريبا على 611 معناها عدد التصاريح،
1: لانه هذه فرصه بالنسبه للعائلات والاولياء باش يقتنيوا الادوات المدرسيه واللوازم وكل ما يتعلق بحاجيه التلميذ وكذا.
2: كيف معناها في عنا جانب رقابي الحقيقه، معناها قمنا فيه بنشاط رقابي في المجال هذا، ورفعنا تقريبا 48 مخالفه اقتصاديه، منها معناها 8 مخالفات في عدم التزام بالترتيب القانونية متعلقة بالتخفيض. كيف مخالفات تم رفعها في عدم معنى الاستظهار بالفواتير أو عدم إشهار الأسعار.
1: تو نرجع لهذه ومضى ثم نعود.
0: إشهار بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة.
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
3: فقرات ثقافية تثري الفكر.
0: محتوى متجدد.
3: وأصوات متنوعة.
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
3: إشهار.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
3: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
0: إشهار.
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك.

0: خذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اشهار
2: عودة إلى حديثنا عن موسم التخفيضات، وكذلك فيما يتعلق تحدثنا عن مياه المعلبة وعودة التزويد الكافي إن شاء الله للأسواق وطلبات كل المواطنين. سي سمير الخلفاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في برنامج يوم سعيد. سي سمير، التخفيضات يعني فما ترتيب قانونية بالطبيعة أنتم منظمينها باش تراقبوا التجار اللي بيعوا كل المتعلقات، خاصة الفترة هذه نتاع بداية تحضير للعودة المدرسية.
3: أي فعلا، هو التخفيض الصيفي بدأ من 7 أوت 2026 وتواصل إلى 6 أسابيع، يعني يتزامن إن شاء الله مع العودة المدرسية، وهي فرصة بالنسبة للمواطن لاقتناء من حاجيات متاعه بأسعار مخفضة.
2: رغم الأسعار تكون منخفضة، ديما يبقى العائلة عندها أعباء ثقيلة، يعني
3: أعباء ثقيلة. صحيح، وما حنا خارجين من الصيف والظروف الاستثنائية اللي عشناها الحقيقة، حتى على مستوى الحركية التجارية كتقييم بالنسبة للمصالح المراقبة الاقتصادية وزارة التجارة، ما زالت ما فماش حركية كبيرة على مستوى العمليات، معنى الإقبال على المنتوجات هذه في فترة التخفيضات الصيفية. في المقابل رفما برشا
2: تقسم أثر شوية.
3: شوية تقسم أثر شوية، وناس خارجة معناها من الصيف ومصاريف الصيف وغيره، وداخلين على العودة المدرسية، يعني الانجاجمون تاع المواطن كبير برشا. صحيح. معناها في الميلا والتزاماته المالية هامة، لكن في الميلا احنا معناها عملنا اللازم، وخاصة التنسيق مع الهيئة المهنية باش ينخرطوا أكثر ما يمكن في التخفيضات، لأن هذه معناها تساعد برشا في التحكم في مستويات الأسعار وفي معناها تحسين المقدرة الشرائية للمستهلك.
2: نعم. نعم.
3: لكن
2: أي
3: لكن في المقابل راهو معنا في الميلا نخدم على المراقبة في الجانب هذا، لأنه كل ما هو منخرط في التخفيض واللي حاط ديزافيش واحد راهو نجم يكون معناه ملتزم من ناحية القانونية بتطبيق تخفيضات فعلية، وثم شكون معناها ما هوش قاعد يطبق في التخفيضات فعلية وإنما يقوم معناها
2: بتطبيق تحايل.
3: وهذا علاش
2: أنا دخلت المحل عفوا وشفت نسبة التخفيضات 50% مكتوبة قدها كبيرة، فهمت؟ لما سألت على الحاجة هذه، لا هذه كما تدخلش
3: موجودة العديد من ممارسات
2: ما مكتب عليها،
3: ديزافيش يجلب به معناه الكليون واللي يحط مثال نسبة تخفيض كبرى، تدخل معناه للمحل ما فماش البردوي هك 70% ما هيش موجودة من أصله.
2: أي.
3: ولا تبدأ موجودة على أرتيكل والاثنين معناه. صحيح. حي فارغة بالكل. هذه كل معناه الممارسات هذه رأي ممارسات،
2: أو يعمل التخفيض بعد ما يرفع في
3: في السعر البيع بتاعه العادي القديم، واللي هو نورمال ما معناها بالنسبه للاسعار، ثم السعر مرجع يلزم في انتلا
2: يستظهر بالفاتوره،
3: يستظهر بما يفيد معناها كون السعر بتاعه ذاك السعر مرجع، واللي هو على اساسه طبق معناها التخفيض، يعني السعر المتداول عنده تقريبا لمده لا تقل عن 3 أشهر، واللي هو باش يطبق عليه نسبه التخفيض. ثم بعض الممارسات اللي هو غير السعر يطلع فيه ويحط نسبه التخفيض، فهمتني، لا باش في الاخر بالكل يبيع بنفس السعر اللي عادي في الفتره العادية.
2: بربي سي سمير الخلفاوي واش نسك بكل صراحه، تو معقول قهوه ب7 دينارات؟
3: هو شوف، فما القهوه ب15% في المقاهي الشعبية العادية، وفما
2: 17 ودينارين
3: وفما معناها حسب الكاتيجوري بتاع المقهى
2: الخدمات فيها بتاع فيها السحر فيها الذهب.
3: المشكلة انه هو يبقى منتوج حر معناها
2: إلى ليبرتي، فما حدود معينة.
3: وصحيح معناها في الميلا ثم
2: فما غير ما نسمي لك القهاوي، وساعات تبدا ماستا سي سمير.
3: صحيح،
2: لا تستحق يعني حتى 3000
3: موجود، لكن هذا يبقى ديما راهو خاضع لنظام حريه الاسعار،
2: تحرير الاسعار،
3: نظام حريه الاسعار، هو حر في تحديد السعر نتاعو اللي يبيع به للمستهلك، لكن راهو فما مراقبه نقوم بها.
2: لا مو فما
3: في جوانب اخرى.
2: صحيح، هو حر لكن فما اخلاق.
3: اي أكيد جدا، أي أكيد.
2: فما حدود،
3: فما منافسة، والأهم فما منافسة اللي يعمل معناه يرفع في الأسعار واللي يحط أسعار مشتة بالمقارنة معناه بالأسعار المتداولة في المنطقة الموجود فيها.
2: أي
3: فهمتني، لا ينجم معناه يخسر معناه كليونات بتاعه، وهذاك علاش معناه
2: لا والله ماشي فما

0: ناس يتهافتوا يحبوا هكا يظاهروا ويوروا رواحهم اللي هما قاعدين في قهوة ولا مطعم مضخم هكا أو في حي راقي ويصرف ما يهموش.
1: صحيح، وكل معنا متدخل بقطع نظر على الأسعار اللي يخدم بها معنا مطالب باحترام على شفافية المعاملات التجارية، لازم يشهر الأسعار بتاعه، لازم كل منتجات اللي عنده من المواد الأولية تكون محفوظة في ظروف صحية سليمة، ويزم فهمني لا يستظهر بجميع الفواتير متاع المواد الأولية، كيف كيف معناها المنتجات اللي يبيع فيها المعروضة البيع، راه بالنسبة لإشهار الأسعار حق من حقوق المستهلك وهو الركيزة الأساسية للاختيار بالنسبة للمستهلك، وبالتالي راهي دعوة لكل المتداخلين إلى الالتزام بإشهار الأسعار.
0: باش يبدأ العمل مراقبة الكاسة في المقاهي مثلا،
1: والله المسألة هذه الحقيقة
0: ما زالت
1: فيها برنامج على مستوى وزارة المالية اللي هي معناها تمكن من ضبط معناها المداخيل في الكونسوماسيون سير بلاس، وهذا برنامج معناها على مستوى المالية وفيه معناها جانب جبائي أكثر منه وجانب رقابي،
0: لابد من تحضير لهذا كما أكيد يجب
1: أكيد لابد من التحضير، وهذا معناها تطوير منظومات التعامل هي ضرورية، هي تمكن الحقيقة تسهل حتى عملية المراقبة وتحد حتى من الممارسات معناها الغير قانوني. ديما كل ما فما تراسابيليتي إلكترونيك راهو تسهل علينا العملية وتخلي التاجر أنه خاف أنه يقوم معناها بتجاوزات.
0: صحيح.
1: إن شاء الله معنا نخرطوا فيه المشروع هذا اللي هو يعاوننا بارشا في ضبط السوق وفي التصدي للاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار.
0: نعم، شكرا سي سمير الخلفاوي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، ربي معاكم الله يعينكم.
1: شكرا يعطيك الصحة، وإحنا موجودين على ذمتكم بمدكم أنا بمختلف المعطيات، ونحب نزيد نأكد ونطمن المواطن ما فماش علاش لهفة، راهي ظرفية استثنائية، عملية التوزيع والإنتاج راهي يتم بنسق عادي، نتبعوا مع بعضنا إن شاء الله تو نتجاوزوا الأزمة هذه وترجع الأمور معناها مستقرة، وراهو فما مجهود استثنائي كبير، وراهي الناس الكل الهيكل الإدارية ومهنية كلها راهي أونجاجي في البرنامج هذا لتحسين المستوى العادي للعرض واسترجاع النسق العادي.
0: شكرا ويومك سعيد.
1: شكرا،
0: إلى اللقاء.

يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: حاجة غريبة، المقصود بها حاجة جميلة، حاجة فيها برشا محبة ومتعة كذلك عند الالتقاء المرء والرجل. فما لحظات صغيرة ما معناها كبيرة، هذا يتوفر مثلا في حفلة قراء الأطفال أسواس. اليوم يوم العلم، فرحتهم تفرح القلب. معنا هالة دريدي مسؤولة الإعلام والاتصال بقرى الأطفال أسواس. هلا، صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، على اسمه فينا الكل. صباح النور سي الحبيب، شكرا على المتابعة الدائم، على الحضور الدائم، على الدعم الدائم لينا ولصغيراتنا، ويعطيكم الصحة على الاختيارات الغنائية زيادة.
0: هاي باهي. هلا، اليوم يوم العلم، يعني
1: يوم العلم
0: ايش فيه السهرة هذه أو الاحتفال العشية هو؟
1: أي العشية هو اليوم.
0: نعم.
1: في أحد نزل العاصمة.
0: نعم.
1: معروف لمثل الكل، مع مساتين إن شاء الله نبدأ حتى للستة متاع العشية.
0: نعم.
1: شو
0: لوتيل اللي تنظموا فيه اللقاء مش بعيد برشا، من هنا من الأستوديو الغادي تقريبا 10 دقائق.
1: بالضبط. نعم. بالضبط في محمد الخامس.
0: نعم.
1: احنا تقريبا يوم العلم بالنسبة لنا كل إنسان يخدم في قراءة في الأسواس، يوم العلم بالنسبة لي هو أسعد يوم في العام. علاش؟ الخطر هو أولا النهار اللي تلموا فيه صغارنا، خاطر احنا ما كتعرف بتجربة المنازل المندمجة، اليوم صغيراتنا ما عادش في القرى، في منازل مندمجة داخل المجتمع.
0: صحيح.
1: النهار الوحيد اللي تجتمع فيه صغارنا الكل في البرنامجين اللي احنا نخدم عليهم، الإداء الأسري وبرنامج دعم الأسرة، يجتمعوا في يوم العلم. يجتمعوا عليش
0: إن شاء الله تفكروا في أيام أخرى خلال العام، باش ما يبقاش يوم واحد في السنة.
1: إن شاء الله هو موجودة التظاهرات هذه موجودة على طول العام والحمد لله.
0: نعم.
1: يوم العلم بالنسبة لنا هو الصورة اللي تترسم في لنجاح صغيراتنا من جهة.
0: نعم.
1: ولي دعم التوانسة من جهة أخرى. شو معناه؟ اليوم في يوم العلم نراو أثر دعم التوانسة وأثر تعب الأمهات، تعب المربين، الإطارات، أثر المؤسسات حتى التعليمية اللي تدعم فينا وتدعم صغيراتنا ونتعاون كلنا مع بعضنا على مصلحتهم، أثر دعم الدولة ووقوفها مع الجمعية وإشرافها على أنشطتها، أثر كل إنسان تدخل بدعم بسيط وإلا كبير للجمعية التونسية لقراءة في الأسواس يشوفوا في النهار هذا. اليوم احنا نعطيك في رقم يمكن نحن فرحانين به، سنة عم ناول كما اليوم كرمنا تقريبا 111 صغير من المتميزين. شو معنى المتميزين؟ اللي جايبين تقريبا فوق 18 معدل، صغيرات اللي كان مثلا عنده صعوبات وعمل نقلة نوعية في التعلم متاعه، يعني قصص نجاح بمعنى قصص النجاح. سنة عم ناول كنا في 112 أو 114، سنة كرموا 233 صغير.
0: 233
1: بالضبط، 233 صغير معدلاتهم
0: من مجموع 233 قديش العدد الجملي تاع
1: احنا في الجمعيه سنه بين السنه الدراسيه 2025 26 وبين السنه الدراسيه تاع سنه عندنا نسبه نجاح وطنيه 87% في كافة المستويات. احنا سنة البكالوريا نسبة النجاح عنا 70%. سنة تقريبا ولادنا في المنازل المندمجة صغيراتنا اللي يعيشوا مع أمهات قراءة في الأسواس، نسبة النجاح في البكالوريا 100%.
0: خارق العادة.
1: يعني اليوم الحقيقة نحتفلوا بنجاح صغيراتنا، بتميزهم، بتفوقهم، نحتفلوا زادة بثقة التوانسة اللي يدعموا كل يوم، يدخلوا على www.swsvo.in ويدعموا في الجمعية، يدعموا في صغيرات. وأحسن دليل يمكن احنا نربط ديما يوم العلم بفترة العودة المدرسية، ما نعملهوش في الصيف، لأنه اليوم احنا مع إطلاق الحملة متاع العودة المدرسية ونجي اليوم نحكيه في يوم العلم على عدد النجاحات. اليوم انت كتونسي كيف تدعم صغيرات هذوما وتقدم الدعم لهم وتكفل صغير مكفول من قراءة في الأسواس، هيا النتيجة اللي انت تنجم تراه اليوم ناجح تراه متميز مش ناجح كهو، تراه اليوم يتعدى للنموذج ويأخذ البكالوريا ويمشي للجامعة يقرأ تكوين ويتميز فيه. يعني الحمد لله الحقيقة يوم احنا نفرح به برشا، هو يوم سعيد بالحق، يوم سعيد اليوم بالنسبة لنا. نحاولوا انه نحن نفرحوا صغيراتنا، نفرحوا معهم، وذلك عليش قلنا فرحتهم تفرح القلب. بالحق على خاطر فرحتهم احنا تفرح قلوبنا وتفرح قلوب التونسة اللي يدعموا فيهم على طول العام.
0: نعم، يعني هما ابنانا في الاخير.
1: اكيد
0: صحيح. لميتوا هدايا باهية ان شاء الله باش تفرحوهم بالهدايا ايضا.
1: اكيد اكيد، كيما اي عائلة تونسية، احنا اللي ينجح ويتميز في في في العائلة شنو نشريولو؟ نشريولو اللي يحب، احنا نخيرهم. احنا ديما ماشيين في مبدأ التخيير لصغيراتنا باش ديما يحس روحه انه هو كيف وكيف اي صغير في عائلة تونسية.
0: نعم.
1: اللي فما راه فما اللي عمليه ولتكرب وسنة خاطره متميز بشي عاوز يتكرر، يقول لك انا عمليه لخديت بسكليت، سنين نحب تابليت، السنين نحب مجموعه القصصيه كذي، نحب كذي، نحب كذي. كل عمر والهدايا اللي مخصصه لي بالتاعه هذه تتحدد بدراسه كبيره تصير بها في قسم البرامج حسب احتياجات الصغيرات وحسب الحاجات اللي هما يحبوهم. موجودين الأدوات داعمين، ما يقصروش الحقيقة في أنهم يدعموا التظاهرات هذه. اليوم احنا كيف نقولوا أنه نعملوا في تظاهرة يوم العلم في أحد أكبر نزل العاصمة، راو ناخذوا لغراتويتي، ناخذوا المجانية التامة. اليوم الهدايا اللي تتكلم
0: خذيتوا لوتيل البلاش.
1: خرق العادة. احنا في التظاهرات هذوما الحقيقة داعمين ما يقصروش. اليوم شركات وطنية، شركات كبيرة في تونس تدعم تظاهرة يوم العلم إيمانا منهم إنه هما
0: هذا أقل شيء صحيح
1: بالصغيرات.
0: لا والله بارك الله فيهم، بارك الله فيهم.
1: برشا شركات الحقيقة، وهذا رسالة ديما احنا نشكرهم ورسالة للي مازال يخمم. اليوم رو في إطار المسؤولية المجتمعية متاعك كمؤسسة تنجم تدخل في دعم قراءة في الأسواس وتفرح صغيرات في نفس الوقت تنتفع بامتيازات جبائية لك أنت. اليوم شركائنا ما قصروش، الهدايا موجودة اليوم روها في المباشر سي الحبيب.
0: نعم،
1: بدون اعتذارات احنا لو العشية نستناوك استدعاء في المباشر. احنا حكينا البارح أما اليوم بإذن الله نستناوك، لأنه أنا نذكرك يمكن وأنت لك تذكر قديش من مرة وجودك معنا كان نقطة فارقة في معرض الكتاب، كيف جيت وفرحت بصغيراتنا زيدة وكيف شفت
0: كل شيء. نعم
1: الحقيقة نعرفك تحب التظاهرات هذوما، وإحنا نفرح برشا كان تكون معنا أنت والفريق اللي معاك في البرنامج.
0: شكرا شكرا على الدعوة. شكرا. إذن الحفل يبدأ ماضي ساعتين، ساعتين ونص هكا.
1: اي ما ساعتين ان شاء الله.
0: نعم.
1: في ان شاء الله باش يبدا
0: في وسط العاصمه
1: باكيد بحضور مؤسسات الدوله اللي تدعمنا. اليوم وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ديما حاضره في تظاهراتنا وتشرف عليها، تحضر معنا وزارات شريكه اخرى. احنا اليوم الجمعيه راهي في شراكه مع وزاره التعليم العالي، مع وزاره الشؤون الدينيه، تقريبا المؤسسات الشريكه العموميه والخاصه الكل موجوده، صغيراتنا موجودين، الشخصيات المعروفه المؤثرين، الناس، كل انسان في يوم ما قدم ولو القليل حتى كلمه في كومنتير. اليوم كيف يجيب حضرنا راهو بشراء الامباكت نتاع والاثر نتاع الحاجه هذيك. والاكيد الاكيد يمكن حاجه نختم بها معاك ما نحبش نطول عليك، هو انه ديما ارتباط يوم العلم بالعودة المدرسية راهو فيه رسالة رمزية كبيرة برشا. اليوم نستناوكم في حملة العودة المدرسية
0: إن شاء الله
1: تدعموا صغيراتنا. اليوم 10,800 صغير يستعدوا للعودة المدرسية في قراءة في الأسواس، تقريبا بميزانية تقدر ب 6 ملايين دينار. كما العادة متأكدة أن التونسة مش بشي بخلوا على صغيراتنا في أنهم يرجعوا للقراية فرحانين ويوفروا لهم حتى المرافقة المدرسية.
0: نعم.
1: على طول العام
0: إن شاء الله ديما موافقين وديما ناجحين متألقين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا
0: شكرا. هلا أدريدي مسؤولة الإعلام والاتصال بقرى الأطفال SOS. بالقاعة الفنية المركزية طاهر سوسية، في الإخراج الفني كريم المدب، في الإخراج المرئي سمية سواوي، في التنسيق حميد الورغي، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة المجري. حبيب جغام يحييكم، وإن شاء الله نتقابلوا غدوة في السادسة صباحا. أمي الحبيبة أمي الحنون.

0: يا حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: 9 صباحا على موجة الإذاعة الوطنية، موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن إطلاق الإصدار الأول من التطبيقات الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والأمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. شركة السكك الحديدية تشرع اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وبداية من اليوم استئناف العمل بنظام الحصتين، ويشمل هذا التوقيت أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. بداية من الغد تونس تحتضن الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يعلن توقيع عدد من الاتفاقيات مع ألمانيا تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وفي العالم الحكومة الإيرانية تؤكد قدرتها على تأمين حاجياتها من السلع وامتلاكها مخزونا استراتيجيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تدعو إلى ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. ختاماً، مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 15 آخرين اليوم في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: وصف
5: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
6: الازمه ذي يا اخويا تتعدى بيسال شو الناس كل بربي سيسر ويحكم وردوا بالكم تنسيقوا المشكله على دبو زمي عندك ماء يا اخويا اشرب اللي عندك وتو غدو بعد غدو جمعه جاي تو جاي بتبيعتهم باش تجد الماء طقس حار جدا جدا جدا اللي مستحق ترتيني واللي يستحق 4-5 لترات ماء في النهار ونستخدم في السخانه بس الازمه موجوده وازمه كبيره اللي عنده بير ولا عنده سونتاج يعطي جيرانه واللي عنده ماء يشرب يعطي الاقارب والناس اللي بحذاه عنده ماء في الدار مش لازم يخرج يشد الصف ويمشي يجي يفركس على الماء مادام انت عندك ما تشرب على خاطر يحكي مع عمليه التزويد معناها باش تاخذ وقت معناها مش كيما سوق ينشح كيما سوق يتعب هو اكيد زاد باش تلقى الناس اللي تصطاد في الماء العكرك المضاربين ومنه ومنك واللي هو اكبر حرام وان شاء الله بلادنا في خير وان شاء الله من حسن لحسن وان شاء الله المشاكل هذه ما عادش تتعمل.
5: وصل صوتك.
7: نعم واحد من الناس حبيت نوصل صوتي في سلي انا بلادي ومدينتي ونسكن فيها تمشي بال 2-3 كيلومتر في طريق رئيسي ما فماش بوبيله نعدى من الحماس ناخذ ابو زمان ولا اي حاجه تتعرضني بوبيله تتعرضني بوبيله ان شاء الله سلي نطيشها الحقيقه نقلق انا من بعد نقول لهم وعلى بيت كيفاش تطيش بوبيله تطيش بالسخ البر باش احنا اللي هي موجوده بوبيلات موجوده في البارك تاع البلديات باش نعرف هذوك معناها زهز شكون مش فاهم باش يخرجوا ان شاء الله يخرجوا السنه وكاو كشتي جديده مش مع مش نعرف الاستعمال بتاعها كيفاش باش يكون وبعد يقول لك كيفاش بمواطني طيش في الزبن اوتوماتيك مو مش طيش انا شاد البوبيله 3 سوايع وما فماش بوبيله مش معقوله كي وتمشي للبارك تاع البلدية تلقى بوبيلات جدد مطيشين فوق بعضهم للشمس.
5: وصل صوتك.
7: كياس النظاف خاطر الكياس يبات مسخ في الليل يصبح نظيف خرجك الرجال الكبار في الليل يقصوا احنا بلديه سلينا من انظف البلديات احنا مدينه سلينا من انظف المدن بمجهود بشري تام اللي احنا كنا نجموا معناها نختزلوا المجهود هذايا وعلى مدار ساعة لازم تكون بلاد نظيفة خلوا بوبيلاتنا نخرجوهم من المخزن بتاعهم نحطوهم اخويا المواطني طيش بوبيلات قلبينا كل 500 متر اخويا حطوا لنا بوبيلات مش كل 100 متر كل 500 متر حطوا لنا بوبيلات اخويا حتى صغير لا اكثر ولا اقل.
5: وصل صوتك.
8: الفترة هذه قاعدين نشوفوا في حرائق في برشا مناطق كيما جبل برقو في نفزة زيدة حتى في مناطق سكنية في باردو نصب نفايات شعلت في النار إذا نحب نوجه نداء لكل العباد اللي تسمع النار ما عادش تهدد كان في الغابات وتهدد تبدا في حياة العباد وممتلكاتهم الدخان قاعد يرجع على المناطق السكنية ويتسبب في صعوبة في التنفس خاصة عند الصغار والعباد الكبار في العمر وإلا اللي عندهم مشاكل تنفسية ولا المناطق القريبة منها خطر الدخان راهو خطر ما لازمش نستهينوا بيه ونحب نذكر زيدا ما ترميوش بنت الدخان وما تخليوش اي مصدر ينجم يشعل النار كيما البلار الكزيز نجم تعمل كارثه الغابه راهي ثروتنا الناس الكل ونخليو فرق التدخل تخدم في ظروف اسهل وامن هي ما تمشيوش للغابات في المناطق اللي فيها حرائق ما تشعلوش النار في الغابه.
5: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: صباح النور، صباح الخير، نقولها لكل المستمعات والمستمعين. مرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم اليوم مش تستمتعوا فيه بصوت ياسر مزيان، صوت دافي وحنين وفيه دلال، صوت القامة من قامات الأغنية التونسية، غنيت لبلادها، غنيت للمرأة ومشاكل المرأة، غنيت للحب للحياة، وزيد غنيت على الجزيرة وجربة. هي فنانة من صفاقس، ظهر لي عرفتوها من الصوت الدافي وبنت صفاقس وقامة من قامات الأغنية التونسية، ما تكون كان السيدة صفوة. هذاك علاش اليوم مش نستمتع بصوتها لحني، وهي تقول لكم في أول نغم نهارك فل نهارك زين.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: نهارك فل نهارك زين، هكا قالت لنا السيدة صفوة في أول نغم في حصتنا من هذه غنية ليكم. السيدة صفوة هي نجمة حصتنا اليوم، واللي مش نحكيه زيد على مسيرتها الفنية، ونستمتع أكثر ما يمكن بأغانيها التونسية الحلوة. السيدة صفوة هي نبيها القرقوري، وإذا تبعنا الأوراق الرسمية للسيدة صفوة هي حميدة القرقوري. هي من مواليد مدينة صفاقس، تحديدا الطريق تونس كيلومتر 4، وكان هذا في عام 1945. غرمها بالموسيقى كان من الصغرى، أما أول مرة تسمع فيه الغناء كان عمرها 10 سنين. والدها كان يغني في الدار وهو يخدم. بديت نبيها بالتمثيل في المسرح، الحقيقة هي بديت بالعمل في المسرح، لكن موش مش يبقى عمل فقط، وإنما اكتشفت وقتها الموهبة الحقيقية، القامة فنية جديدة مش تتولد في أروقة المسرح البلدي. بديت بالتمثيل في المسرح، أول مسرحية كنت مع السيدة زهرة فيزة، والثاني مسرحية قدمتها مسكينة للا واللي غنيت فيها زيدة. في عام 1960 اكتشفها سي علي الحشيشة، وهو اللي أطلق عليها اسم صفوة، وكان هذا نظرا لصفاء صوتها. وفي الإذاعة كيف بديت انطلقت الإذاعة ويختاروا في الأصوات، كيف العادة سيد أحمد حمزة هو اللي يمتحن الأصوات، وهو اللي قبل السيدة صفوة وزيد قدم لها أغنية بعنوان رد بالك رد. مال شنو رايكم كان نسمعوا رد بالك رد، لكن زيدا مش نسمع أغنية أخرى قدمها سيد أحمد حمزة للسيدة صفوة، هي انصحته ما بيش. نستمتع بزوز أغاني وبعد راجعين.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين مشوارنا في هذه غنية ليكم، مازلنا مش نستمتعوا ببرشة غنيات النجمة حصتنا اليوم السيدة صفوة. وصلنا السيدة صفوة كيش تازت امتحان واختبار الصوت في إذاعة صفاقس، والتحقت بإذاعة صفاقس، وأول نغم قدمته هو رد بالك رد، لكن بعدها تتالت الأعمال في الإذاعة، وبقات صفوة تتعلم في المالوف وتتعلم الغناء والطبقات الصوتية وغيرها من التكوين الموسيقي اللي تلقاته داخل أروقة إذاعة صفاقس. بعد كان لقاء مع سي محمد الجموسي، وأول نغم قدمه لصفوة هي يميمة وينه عصفوري. النغم هذية غنيه سي محمد الجموسي، لكن بعدين قدموا لصفوة قدمته بطريقة مميزة وجميلة، وبعد زيدة الأعمال مع سي محمد الجموسي تتالت كما أغنية الربيع، كما أغنية تنور وتجيب زيتونتنا. ملش نوريكم كان استمتعوا بالأغاني من كلمات وألحان سي محمد الجموسي وغناء السيدة صفوان.

0: عصفوري
1: ويما ويما عصفوري ويما ويما عصفوري ويما ويما عصفوري عصفوري عصفوري
0: وين وين عصفوري
1: ويما ويما عصفوري ويما ويما عصفوري.

0: لكم.
1: هذه غنية لكم.
2: كانت هذه السيدة صفوة في يوم موين وعصفوري، ثم سمعنا تنور وتجيب زيتونتنا من كلمات وألحان سي محمد الجموسي. صفوة تعاملت على مستوى الكلمة مع عديد الأسماء كما قلنا سي محمد الجموسي، لكن زادت تعاملت مع سي عبد اللطيف العايدي، مع محمد نجيب السماوي، عبد المجيد طقطق، رضا الخويني، التوفيق الناصر، التيجاني الطهري، عبد المجيد الجيبسي، مصطفى التركي، علي شلغم، سي أحمد السالم بالغيث، علي حشيشة، كما غنيت زادة من العتيق، بدون ما ننسيو تعاملها مع سي المنجي أعز الدين اللي كتب لها كلمات أغنية من أشهر الأغاني اللي أديتها السيدة صفوة. ظهر لي عرفتوها الأغنية هذه شنية، بالفعل هي أغنية يلي ماشي للجزيرة. الحقيقة مش تاخذنا في تجويل الجزيرة تقرقنا، لكن بعد زيدا مش نمشيو معها في تجويل ثاني، لكن المرة هذه الجزيرة الأحلام جربة. خلينا نستمتعوا بالزوز أنغام وراجعين مواصلين معاكم المشوار.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: بعد ما مشينا للجزيرة قرقنا، وبعد ما مشينا كذلك لجزيرة الأحلام جربة، مواصلين معاكم المشوار في هذه غنية ليكم، وما زلنا نستمتع بصوت السيدة صفوة. كيما منذ قليل قدمنا مع شكون تعاملت على مستوى الكلمات، وقيد زادة باش نقدموا لكم مع شكون تعاملت على مستوى الألحان. الحقيقة القائمة طويلة، لكن من بينها نلقاو سي محمد الجموسي، سي علي شلغم، سي عبد اللطيف العايدي، سي الحبيب الطرابلسي، سي عبد العزيز بن عبد الله، أحمد حمزة، سي محمد الدريدي، علي الحشيشة، التوفيق الناصر، الهادي أحمد. هذم الكل تعاملت معاهم صفوة، وراهي القائمة طويلة لأنه في رصيد السيدة صفوة عديد الأغاني، إذا ما قلناش المئات. احنا دايما نقولوا ربي يعطيها الصحة والعافية وتزيد تمتعنا بك الصوت الحنين المزيان. أمينة تو مش ناخذكم في كوكتيل غني، مش نسمعوا برشا أغاني واللي لحد الآن المستمعين يطلبوها، كما دبلج وحديدة، كما هو زهو البيل، كما ما تقولي لا يما، يا معطر يفل، صبو الشي، وغيرها من الأنغام. ما لا خلينا نستمتعوا بهالكوكتيل الغنائي بصوت السيدة صفوة.

0: الاذاعه الوطنيه التونسيه.
1: اخبار على راس الساعه،
0: رياضه،
1: ثقافه،
0: موسيقى.
2: 24 ساعه على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: الدكتور حكيم.
3: ننصح المختصين الالهيين بالرضا والا المحضنه باش يركزوا على نظافه الماكله وسلامتها اللي يقدموها للصغيرات. يزم الصلايه تكون مغسوله بالقدا وطايبه. الماكله يزم تاخذ وقتها الكامل في الطياب. غله وقتها تكون مغسوله ومقشره. ينتبهوا لمده صلاحيه الياغورت قبل ما يعطيوها للصغار، وما ينساوش يذكروا الصغير باش يغسل يديه قبل الماكله وبعدها.
0: الدكتور حكيم.
1: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: كرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي يفيد اليوم بتسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية وحجز أكثر من 700 ألف لتر خلال شهر أوت المنقضي. وأضاف خلال حضوره في برنامج يوم سعيد اليوم أن عدم استقرار السوق من ناحية العرض والطلب يؤدي إلى الممارسات الاحتكارية. وزارة التربية تضبط موعد العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري، وتعلن عن رزنامة العطل. واستعداداً للعودة المدرسية، مقر منظمة الأعراف يحتضن بداية من الغد الدورة الأولى من معرض العودة المدرسية Back to School، وذلك إلى غاية الخامس من هذا الشهر بمشاركة 50 عارضاً. البريد التونسي يضع على ذمة كافة الطلبة مجاناً محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية الجديدة. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في الخامس من هذا الشهر في معتمدية الوسلاتية في إطار حملة موسعة للتقصي مرض الماء الأبيض. في العالم، شهيد ومصابون بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة وفق مستشفى الشفاء. ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول إن مذكرة تفاهم إسلام أباد تشكل المسار الأكثر قابلية للتطبيق وتحقيق سلام واستقرار دائمين. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط دفاعاته الجوية مسيرة معادية من طراز MQ-9 شرق مضيق هرمز. وختاماً، واشنطن تدعو مجموعة العشرين إلى الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران، وذلك خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا كالعادة، نتقابلوا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. هذا موعد جديد من صباح التوانسة لليوم 3/1/2026. احنا معكم نتوا حتى نص نهار مع كامل الفريق اللي رافقني في صبحية اليوم، أيمن تنفوري معنا في الهندسة الصوتية، حميد البرغي في تنسيق العام للحسا، سمية زواوية في الديجيتال، عواطف الشيبي وشاكر بالقاسم في إعداد البرنامج، وهنا صوت موني معكم قديم الميكروفون. فقراتنا هما بيدهم تبدل حتى شيء، لكن المواضيع كل مرة نجيب لكم موضوع يهمكم انتوما. كل عادة بعد شوية نفتح الدنيا، نبدأ به اللقاء متاعنا الكوتش صابرين همامي باش نحكي على عوائق في جذب المال، تتفسر لنا أكثر الموضوع هذية. في كل باس اليوم باش نهتم شوية بالصحة الحيوانية، باش نحكي وكيفاش نحميو الثروة الحيوانية مع موجة الحر الكبيرة، وأهم النصائح الوقائية. يكون حاضر بحذينا الطبيب البيطري أيمن بحروني باش يقدم لنا هو أكثر تفاصيل بنا منفعة نختموا بها ساعتنا الأولى مع شيف بلقيس الأسود. كل عادة دبارة جديدة تقدم هنا. ساعتنا الثانية أعرف حقك مع الأستاذ مراد التابعي، نحكي على قانون المنافسة والأسعار. كلي كلي كمعنا دي زيدي، هي مكونة في الذكاء الاصطناعي، كيفاش تولي أدوات الذكاء الاصطناعي مصدر للدخل. هذي نتصور الموضوع يشد برشا ناس يحبوا يعرفوا كيفاش النجم يكون مصدر دخل الذكاء الاصطناعي. ونختموا مع هكا أحلى مع سلمى هلور مهندسة الديكور، باش تحكي على أنواع أوراق الجدران وكيفاش نستعملوهم الديكور الدار. هذه أهم الفقرات متاعنا اليوم، هو المواضيع إن شاء الله نتحدثوا فيها اليوم. 1 سبتمبر، نهار جديد، بداية مرحلة جديدة في حياتنا اليومية، خاطر اليوم أول نهار في الدوبل سيونس، يعني نسق الخدمة والقراية بدا يرجع تدريجيا للروتين العادي. نهار مميز هذا لك الصغيرات، صغيرات اليوم رجعوا عاد لرياضة الأطفال، أول نهار في الروضة. نصور صعيبة شوية على الصغير اللي أول عام باش يدخل يقرأ فيه، صعيبة شوية زادة على الوالي اللي باش يكل الفرقة ذيك اللي تصير بينتهم هما، لكن نهار هو محلي، خلي صغيرات يتفرادوا شوية، خليهم يكتشفوا مرحلة جديدة وحياة جديدة. نقولكم هنا لكل بو كل أم، خذوا اللحظة ذي بهدوء، طمنوا صغيراتكم، خليهم يرجعوا للروضة، بتكون تجربة جميلة ومطمئنة ليهم، خاطر هي أول خطوة في طريق طويل من التعلم الاستقلالي واكتشاف العالم. مستمعين نقولكم انتم قدوا معنا، تنجموا تفعلوا معنا على تليفون 71 844 404، كما تنجموا زيدا تخليوا ميساج على الباج اوفيسيال الإذاعة الوطنية التونسية.

0: شكرا.
1: على ولد الخالة، على ولد الخالة.
2: على ولد الخالة يا المبارك.
0: وعلى ولد

0: والله سلو العين والله سلو العين عملوا على ذبحان
1: سبعة
0: ونواتي تبع ربعة ويا ويل خايب تبعها

0: شيء جديد. السنة توقع عني.
1: عني.
0: وهو

0: لاباس.
1: مرحبا بالناس كل مره اخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، تسمعوا فينا في صباح تونس. دي معكم بعد موجز العشرة، اولى فقراتنا اليوم بصفة استثنائية نبداوها مع كون لاباس في انتظار الكوتش توصل بحضينه. رجعنا دوبل سيونس شوية، سيركلاسيون في الطريق تعطلت. على كل احنا في كون لاباس اليوم باش نهتموا بالثروة الحيوانية اللي عنا، كيفاش نستحفظ عليهم مع موجة الحر اللي عشناها الصيف كامل ومازلت معناها سخانة متواصلة، حتى دخلنا معناها تقريبا في فصل الخريف متسمي. بحضينا أيمن بحروني طبيب بيطري. صباح النور.
2: صباح الورد،
1: مرحبا بك. بحضينا اليوم باش نحكي كيفاش تأثر الحرارة، درجة الحرارة المرتفعة على الحيوانات متاعنا. كي نحكي حيوانات شنو المقصودة؟ أنهم الحيوانات اللي
2: هو راهو موجة الحر ما تستثني حتى أي. حتى معنا نوع بتاع حيوان معناها كيما الانسان كيف زاد كيف في الحقيقه ما يجوزش نحطوا الموضوع هذا في الاطار بتاعه. فما زوج معطيات مهمين برشا اللي خلينا ولينا نحكيوا برشا على الاجهاد الحراري، ولينا نحكيوا برشا على الامباكت بتاع موجات الحر على الصحه الحيوانيه وعلى كيف صحه البشر طبيعي. هو المعطى الاولاني مهم برشا اللي موجات الحر، ما عادش نحكيوا على موجات حر المدى بتاعها قصير، انا نحكي على موجات حر قبل بتاع يوم يومين ورا بعضهم كانيكول جي وبعد يتيح شويه يتيح شويه سخانه نتنفسوا شويه كسوا بشر ولا حيوانات ومن بعد تعاود تجي كانيكول اخرى. المشكله اللي ديوري طويل الفترات الطويله اللي فيها الكانيكول ساعات نعديو بال10 و12 يوم دو سويت سخانه صباح وليل، دونك هذاك يعمل اجهاد حراري تنفسرون بعد شويه للناس الاجهاد الحراري. والحاجه الثانيه معطى مهم برشا اللي يلزمنا نحكيه من توا، هو نورمالمون نحكيه عليه عندنا سنوات ونحكيه من توا، اللي راه موجات الحر هذيا باش تمشي وتزيد وما عادش نرجع بالطويل. دونك لازمنا نحضروا احنا من توا للصيف الجاي على جميع المستويات، باش نحكي على المستوى اللي بيخصني انا اللي هو مستوى حمايه الثروه الحيوانيه بتاعنا. وكي نحكيوا ثروه حيوانيه نحكيوا سورتو على ليزانيمو دوغونت اللي هما الابقار والاغنام واللي كاميليدي والدجاج والكل، خاطر هما يدخلوا في الامن الغذائي بتاع البشر. دونك بيان سور الحيوانات الاخرى الاليفه تتاثر
1: لكن احنا اليوم بالذات باش نركزوا على الحيوانات هذوما اللي ذكرناهم. دونك كلامنا موجه لمربي الحيوانات هذوما، الفلاحه
2: ومربي الحيوانات وكل شيء. دونك الاعراض تلمون سنة معناها ما شاء الله صاروا برشا اشكاليات بتاع موجات حر متاليه وكل شيء. دونك الناس شافت الفلاحه خاصه الاعراض مختلفه الحقيقة. دونك باش نحكيو اليوم سورتو على كيفاش الفلاح ولا المربي يفيق باللي عنده مشكلة تاع اجهاد حراري في وسط التروبو بتاعه. دونك أهم عارض أنه الراو عند مثلا الأبقار ولا الأغنام تعب كبير، لهثة كبيرة، خمول، فقدان الشهية، الشهية يا ربي تضيع الإكيليبر، دونك فقدان الاتزان ولا توازن، شرب كميات كبيره بتاع ماء كيف. دونك هذوما علامات اسونسيلمون تصير في فترات موجات الحر، خاصه في فترات الذروه في القايله سورتو بيك كبيره بتاع السخانه. هذاك يجرنا اسونسيلمون اننا نحاولوا نلقاو حلول في مستوى الفلاح قبل ما ناخذوا للبيطري،
1: خاصه اذا كان داومت معنا الحالات هذه كل يوم قاعده اللي حط في الحيوان اللي عندي هو عاني من الاشكاليه.
2: دونك احنا توا برشا ناس يقولوا راهو سي بدينا نخرجوا من السخانه وسي بون ان شاء الله اخر صيف. هو الحقيقه الصيف ولا عندنا يبدا من شهر مارس حتى لشهر اكتوبر او نوفمبر، دونك ديما عندنا يجيونا دي فترات تاع سخانه كبيره دونك وتبعات الاجهاد الحراري. دونك من النصائح الكبيره اللي نعطيوها للفلاح اللي ساعه يصير عندهم كونسيونس اللي راهو الاجهاد الحراري معناها دومينونت باثولوجيك وليت عندنا خاصه في فصل الصيف. دونك يلزم يقتنع اللي راهو من الحاجه ساعات يبدا يشوف البرودكتيفيتي معناها الانتاجيه بتاع الحيوانات تاعو قاعده تنقص مش فاهم علاش.
1: لازم يفهم هنا
2: لازم يفهم الاجهاد الحراري من الحاجات اللي تخلي الواحد هذاك يطيح مع الانتاجيه.
1: وصح احنا سيف سني في الانتاجيه مثلا نتاع الدجاج وصل مره مش متوفر ولا الغلاس وممتع
2: ولوجيك على الاخر اذا في هو معروف خاطر موضوع الدجاج موضوع فيه تفاصيل تكنيك شويه خاصه فيما يخص التربيه بتاعه سورتو الدجاج لي بوليتشيغ وكل شيء. راهو الكونسونتراسيون بتاع زاد فلاح يعملوا اون كونونت كونسونتراسيون بتاع الدجاج في وسط الباتيمون اللي يربيوا فيه في السخانه كيما توا في كونديسيون تاع تهويه ضعيفه ولا ناقصه اونترتيان في كونديسيون تاع تبريد وبتاع معناها جيستيون تاع جهد حراري ماهيش صايره كيما يلفو مع قصان الضوء اللي صار على فترات على الناس الكل هو ما ندخلوا على الدجاج دونك حتى اللي بالاندستريال اللي بردوا كل شيء دونك صارت مورتاليتي كبيره في الدواجن بتاعنا بيان سور عنده امباكت سوسيو ايكونوميك ايميديا دونك باش تصير فما بينوري كبيره تاع الدجاج وبتصير بينوري كبيره في المنتجات اللي تبع الدجاج كيما البيض وكل دونك والطبيعه بتاعو بيان سور سو بلان سوسيال وكل شيء باهي هذه حاجه اون بليس حتى في لي زانيمو دو غونت مش بشرطي انت لازم انت البقر بتاعك يعمل في برودكتيفيتي تاع حليب كبيره دونك لازم يقعد كيما هو في فصل الصيف احنا عطينا المنع الشبتيل بتاعنا خاطر زاد اونتر اوتر لاليمونتاسيون التغذيه اللي ريش اون بروتيين كيف تزيد تصعب الحاله شويه وتزيد تعكرها دونك لازمنا نطيحوا شويه في لاليمونتاسيون هذيك ونعطيوها كان في الصباح ولا في الليل نحاولوا ديما نوفروا الماء افولونتي بلايص مهويه بلايص فيها الظل دونك نحاولوا ديما نبلوا القاعه بالماء نحاولوا الكونديسيون الماء يكون افولونتي ويكون الكاليتي بتاعه يكون ماء بارد وكل شيء دونك هذوما الحاجات اسونسيلمون اللي ننصحوا بهم الفلاحه باش
1: نتابعوهم ويراقبوا نظافه المشارب
2: وسنسور واحد تولي ريفليكس ما عادش اللي معناها حاجه اوكازيونيل ريفليكس راه تدخل الدنيا نوليو نحضروا روحنا دومبلي انا معناها نحاولوا نحميوا الشبتة اللي عندنا بالحاجات اللي كنا نقولوا فيهم تو
1: معناها كي نحكيوا هوني اهم المخاطر تنجم تسببها موجة الحر هو الاجهاد الحراري عند الحيوانات
2: الاجهاد الحراري اللي هو قاتل اللي هو في اغلب الحالات يكون قاتل
1: لكن ما نقذناش احنا الحيوانات نتاعنا ما
2: نقذناش من الاول وهذاك عنده امباكت انه تولي عندك مورتاليتي اللي بيان سور عنده امباكت ديريكت للفلاح بصفه مباشره ولل للأمن الغذائي على مستوى معناها
1: في صورة ما أنا مثلا الحيوانات اللي عندي عندهم تلقيح ولا حاجة كيفاش نجم نخرجهم هنا في الطقس هذا ولا
2: بون لي زانيمو درونك ما يخرجوش باش احنا نمشيو لهم سور بلاس باش نلقحوا لهم الكل اما راهو زاد كيف فما كونديسيون زاد تبدا فما سخانة كبيرة ايفيتي ان نلقحوا ولا نمسوا الحيوانات نتجنبوا اي اونيفيت نحاولوا نتجنبوا لو ماكسيموم الحاجات لي مانيبيولاسيون زايدين ولا نخليهم في ظروف بتاع ستريس زايدين هو ديجا لازم يجي حراري ونزيد نحطوه في كونديسيون دو ستريس باش تكون شانس كبيره انه باش يزيد تتعب الحاله بتاعه والكل دونك حتى كي بصير انترفونسيون تاع البيطري ولا بصير انترفونسيون اخرى باش تعمل فيها ايفور ولا حاجه نحاولوا نتجنبوها في الفترات الذروه
1: في الفترات وقتاش لازم نهز الحيوان نتاعي للبيطري يعطينا زوز حاجات ولا حاجه اساسيه صايي ما عاد فيه لازم تجيب له بيطري غادي
2: يخرج له البيطري وقت يصير حالات اجهاد حراري كبيره وواضحه للعيان وما فماش ريبونس معناها استجابه للحاجات اللي كنا نقولوا فيهم تو على مستوى الفلاح كي تصير مورتاليتي من الاجهاد الحراري ماهيش مفهومه ويبدا الفلاح مش فاهم كمان فما معناها في شبتال مورتاليتي وحالات نفوق بتاع اغنام ولا بتاع ابقار جراء موجه الحر هذيك وقتها لازم تصير الانترفونسيون بتاع البيطري خاطر ساعات لازمنا وقت نعملوا بيرفيزيون او نعملوا حاجات اللي تحاول نمنعوا بها الحيوانات هذيك مي راهو انا ديما نمن بحاجه اسم الوقايه راهي ديما خير من العلاج
1: اي لكن العلاج معناه اذا كان دخلنا في الوقت المناسب
2: نجم يمنعوا بيان سور
1: يمنعوا والعلاج نتاعهم مش مطوله يقعد
2: لا لا لا علاج انستونتاني خاطر موجات الحر ضربت الشمس ولا الكود شالور معناها والا الاجهاد الحراري الكبير الانترفونسيون ايميديات وريزولتا نورمال ما تكون ايميديات حاله بحاله بيان سور
1: دكتور معناها نذكروا اني نهويوا شويه البلاصه اللي يقعدوا فيها المظلله الاستابليت نتاعنا وين يقعدوا نوفروا الماء
2: التهوية تكون ريجل الماء فولونتي ايفيتي معناها نتجنبوا ان نعملوا برشا اجهاد وتعب للاغنام الواحد في وسط الاوقات الذروه الاكل يكون في الصباح بكري ولا في الليل سيرتو الكونسونتري والكل التغذيه تكون ماهيش ريش اون بروتيين باش نقصوا شويه الضغط على الحيوانات بتاعنا وبقدره ربي ما نوصلوش الحالات تاع اجهاد حراري اللي تعبهم وتوصلنا المراحل المتقدمه
1: يعطيك الصحه شكرا لك دكتور ايمن بحروني طبيب بيطري تحدثنا كيفاش نحميو الثوره الحيوانيه اللي عندنا مع موجه الحر وارتفاع درجه الحراره وقدمنا مجموعه من النصائح دونك نتمنى كل فلاح يسمع فينا ولا مربي مربي حيوانات انهم ياخذوا الاحتياطات اللازمه ويتصرفوا بسرعه وقت اللي يظهر اي علامه مش عاديه وما يترددوش انهم يستشيروا طبيب بيطري عند الحاجه. علاش لا؟ شكرا لك دكتور. مره اخرى
2: مرحبا.
1: احنا مازلنا معكم في صباح توينسا، راجعين بعد شويه مع بقيه الفقرات نتاعنا.

0: مفاتح الدنيا.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 10:31. كنا نسمع في الهادي جويني غني وسط الوقاية هذية والفقرة مفتاح الدنيا اليوم ما خرج بايا مثال شذيفتي مع سيركلاسيون وصلتنا الوقاية هذية. صباح النور كوتش.
2: صباح الفل. سامحوني على الغوتار وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك كوتش صابرين هميمي بحذينا اليوم باش نحكيو لا مادام باش نحكيو على الفلوس اليوم مثالش مسامحين اليوم باش نحكيو كيفاش شو عوائل جذب المال ولا صح. كسب المال تنزيد نفسره أكثر للناس خاطر فما ناس تقول ساعات شبيني نخدم ونسعى ونخطط وفي الأخر نحس اللي الفلوس ما جيش بسهولة اللي نتمنيها. هل عائق في الأفكار متاعنا في المعتقدات متاعنا ولا في الخوف من النجاح ولا في طريقة تعاملنا مع الفرص ولا الموارد؟ هابش فسرنا أنت وتعطينا شو العوائق وخاصة الحلول اللي نحبوا عليها أحنا باش نتجاوز العوائق هذه. كوتش شو نقصدوا بعوائق جذب المال ولا شنو هي العوائق اللي تخلي المال ما يجيش بسهولة الفلوس تجينا؟
2: فما برشا عوائق أبرزهم 8 عوائق اليوم باش نحكيو على 4 اللي هما العوائق هذوما اللي تمنع تجلي المال في حياتنا أكثر من جذب. خاطر أنت تقول جذب كأنك فكرة والمال باش يهبط عليك وحده. لا فما قاعدة معناتها فما مخك عقلك شنو خمم أفكارك معتقداتك فما سعيك الحقيقي.

0: هي أقفال اللي كمش نعطيو أربعة اليوم كها وش نعطيو أربعة مفاتيح نتاعهم. أول حاجة هي الشكوى. الإنسان ديما يبدأ يتذمر ويشكي وما فهميش وما عنديش وشهريتي وفات وشهريتي ذبت كلمة لحو طارت والكلام هذيك متاعنا الكل اليومي. الشكوى، الخوف، تخاف وقت اللي تصرف، يا خايف ما تحبش تخليهم أكل فلوس، يا خايف تحب تصرف قدر الإمكان معناتها. فهمت ديما فما كالخوف في عملية الشراء اللي تعملها، ديما فما الخوف. هذه حاجة. ثاني حاجة قلنا المقارنة تخليك ديما في صراع داخلي ما بينك وما بين روحك، علاش فلان عنده وانا ما عنديش، علاش فلان عندها
1: اقل مني وعنده
0: وتخلص وعندها الفلوس وانا لي، علاش قدرت شريت الحاجة هذيك وانا لي. المقارنة هذيك وعدم الامتنان، الشخص ما يمتنش ربي سبحانه. فهذوما الكلهم يعملوا لك بلوكيت، ما يخليوكش، يخليوك ديما في دائرة مظلمة اللي هي الفقر، اللي هي الاحتياج. حتى لو عندك فلوس لكن تحس بالفقر. فهمت؟ فما فرق. تحس ديما بالاحتياج، تحس ديما بعدم الوفرة، تحس ديما كونك غير كافي، بالنقص، بهذوكم الكل. شنو ما المفاتيح متاع المعيقات هذوما الكل؟ شنو نبدأ بالمفتاح؟ بالمفتاح أول حاجة يزمك تكون واعي، باش تفعل دور المراقب. شنو هو الكلام اللي تقوله؟ يقول سيدنا علي رضي الله عنه، اقداركم تؤخذ من افواهكم، معناتها انت القدر نتاعك راهو من انت باش تخرج من فمك. انت شنو تتمن من داخل باش انت تخرج؟ هل انت خرج من فمك كلام طيب، كلام يحسك بالوفره، والا يحسك بالندره؟ هذه حاجه. فما حاجه اخرى هي الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم بأموال وبنين. لهنا الاستغفار ينظف أكل البلوكيت هذوكم وكل النميمة وكل برشا كلام وبرشا حاجات اللي أنت تنجم تعمل لك معناتها بلوكيت في حياتك. الاستغفار ينظفها ويخفف منها. حاجة ثانية هي العطاء والصدقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما تنال البر وإلا تحب المال، انفق من مالك حتى ولو أنت ما عندكش. انفق، عليش؟ خاطر يعطيك إحساس بالوفرة، أنا عندي ونعطي. فيدخل لك إحساس مزيان اللي أنت عندك باش تقدر تعطي.
1: وبعد ما تعرفش الخير منين يجيك،
0: بعد عندنا حاجة أخرى اللي هي الشكر والامتنان. يلزمنا نشكروا نعم الله. معناتها ربي سبحانه يقول ولا إن شكرتموني لأزيدنكم. معناتها كل ما تشكر راني باش نزيدك. هذا وعد إلهي. أنت تمن به ولا ما تمنش به؟ مش الإيمان كلمة تتقال فقط لك، هو ممارستك الحقيقية في الحياة وشعورك الداخلي. الثراء وإلا الغناء يبدأ بإحساس داخلي يتجلى فيك من داخل وبعد يظهر على أرض الواقع. هذوما هما باش نعطيو تمرين صغير اللي هو باش نعدو 10 نعم. أنا قد ربي شنو نعم عليا؟ خلينا في الجانب المالي فقط، ما ناخذوش الجوانب الأخرى. عندي دار ساترتني، عندي وسائل نقل نقدر نمشي فيها، صحيح ممكن نتعطل شوية لكن موجودة. عندي ماء، عندي ضوء، عندي خدمة، عندي شهرية تتصب. عدت كل واحد والنعم اللي عنده. هوني انت تعمل صحيح، تعمل عصف ذهني لروحك باش تعرف النعم اللي ربي عاطيها لك، وديما تذكرها وديما اقراها كالورقه هذيك كل يوم، كان مش في الصباح راهو في الليل. هذا تمرين. وتمرين ثاني اخر باش نعطيه وزيده كيف اللي هو يعزز الامتنان. باش تاخذ الورقه النقديه 5000 10000 اي ورقه معناتها عندك في فلوسك، وتكتب عليها الحمد لله على هذا، وتكتب حاجة أخرى الحمد لله على خلق المزيد من هذا، وتحطها في سطوشك تشوفها بلوزيغ فوايلز. ديما تراها اللي أنت ممتن لهذية، وإلا تعلقها في بقى هكيك باش تعمل شعرك اللي هو باش تشوفها أنت باش تعرف اللي ربي هو الرزاق، وتشكره وتمتن له على هذا. هذوما
1: أهم المفاتيح اللي
0: خلينا
1: نقتنع القناعة
0: أكيد الرضا. فما قاعدة ذهبية يلزم نعرفوها اللي هو نقوله آمن آمن، أطلب آمن استقبل. اللي هي باش تطلب من عند ربي يلزم السؤال يكون صحيح. احنا كيفاش نسأله؟ علاش يا ربي عملت فيا هكا، علاش يا ربي صار لي هكا، علاش السخانه، علاش الشهريه،

0: ما تكفيش. لا نغير السؤال، كيفاش يا ربي نقدر نعدد من مصادر الدخل متاعي؟
1: ولا يا ربي قدرني باش نعدد معناه مصادر الدخل متاعي.
0: يا ربي يا ربي وريني الموهبة اللي عندي ونجم نثمنها باش نجم ندخل منها مصدر رزق جديد، أموال أخرى. نغيروا طريقة السؤال فباش تتغير النتيجة، وهذا حتمي. معناتها لو أنت تغير طريقة السؤال متاعك وتمتن وتستغفر وتصدق، هذا أنا بتجربة معناتها وبقناعة، وحتى المتدربات اللي عملوا معايا في مثلث الثراء باش يلقاو تجليات كبيرة، اللي كونك أنت تمشي بالقواعد هذوما في حياتك. وهذا وعد إلهي، ما جبناهوش من كتب أخرى، جبناه من كتابنا، جبناه من القرآن. فما قواعد إلهية للمال موجودة
1: موجودة
0: موجودة.
1: يعطيك صحة
0: الكوتش.
1: شكرا ليك. تنجموا ترجعوا تسمعوا كلام الكوتش الكل، تابعوا التمارين اللي عطتهم لنا باش تنجموا وتفهموا اكثر موضوع. ترجعوا للباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه. كنت بحذينا كوتش صابرين همامي في فقره مفاتح الدنيا. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى نص النهار. هذا هو صباح التوانسه، بعد شويه باش نمشيو للكوجينه وفقره بنا وما ندفعوا.

0: بالنا ومنفعة.
1: صباح النور، نقول لكم الناس خلط علينا توا في الاستماع، مرحبا بكم قاعدين تابعوا في صباح توينسا، وهذه ساعتنا الاولى اللي وصلنا فيها لفقره بنا ومنفعه، باش ندخلوا وقت صغير ماذا بينا في الكوجينه في ساعه في ساعه ونخرجوا بحذايا الشيف بلقيس الاسود. صباح النور.
2: صباح الورد والياسمين،
1: مرحبا بيك
2: الشيف.
1: ماذا بينا ما طولش بينا في السخانه عاد في الكوجينه،
2: ما طولش بيكم وزيد نقرا لكم حسابكم تاع ماكلتكم شزول الخدمه، حاجه كلها منفعه وتيك تاك وبخاتيك في الماكلة، مش برشا تبلبي سوا ديزون.
1: اي قول لي شنو اخترت.
2: دونك اليوم اخترت لكم سالاد دو بوم دو تيغ كرانشي. السلطه هذه فيها اربع مراحل. المرحله الاولى ناخذ ثلاثه جرينات فلفل نشويوهم نحطوهم على جنب، بعد ناخذ كابتين بطاطا قصوها اون بتي دي. البطاطا هذه باش تكون كرانشي، باش نعملوها باني على الانجليز، باش نعملوها بشابلور بانكو. دونك شابلور هذا يكون اخشن شويه من شابلور العادي. كما قلنا باني على الانجليز.
1: نجم نحضروه في الدار الشابلور هذية
2: موجود؟ هو موجود يتبيع زيادة. دونك ناخذوا البطاطا نتاعنا نحطوها في العظام وبعد في الشابلور ونقليوها. نجيو للطاب الثالثه نتاعنا نعملوا ليغوم سوتي، كل واحد يختار ليغوم اللي يحب عليه. انا اخترت سفنيريا خضره اللي يحب عليها. انا اخترت سفنيريا وبصل سوتيتهم في شويه زيت. للطاب الرابعه هو باش نحضروا الصوص نتاعنا، باش نخلطوا بها السلايطه نتاعنا. الصوص شنو فيها؟ يا غورتا ناتشور، عصره قارص، معدنوس، نعناع شايح، ملح وفلفل اكحل. ناخذوا شويه من الفلفل اللي شويناه نقصوه اون بتي دي كيف كيف ونخلطوهم الكل. في الدغيساج نتاعنا نحطوا الخضره نتاعنا الكل ونصبوا فوقها الصوص هذيك ونزيدوها مايس ونشخشخوها بالطون. تجي بنينه برشا وصحه وبشفاء للناس الكل.
1: هاكا نستغني مع كل مرقب وكل حكايات
2: وتشبع وما ناكلوش خبز وكلها منفعه خضره.
1: والخضره السوتيه نجمو توا عندنا القراعه احنا
2: اللي تحب، اللي تحب سولون سيزون سولون لي جو، معناها كل واحد يعمل الخضره اللي يحب عليها.
1: يحب عليها بي، وهكا السلطه نتاعنا تكون حاضره من با، معناها في ساعه في ساعه
2: بالحق في ساعه في ساعه وبخاتيك للخدمه. بالنسبه للديسير ديسير منو ديسير، وزاد خممت في غوتي صغيرات. دونك مشيت للشوكولا مع شوكت صغيرات الكل. اخترت لكم ديسير بالشوكولا اللي هو جاتو نواج. يكون جاتو هذا خفيف وسهل برشا. دونك باش نستحقوا في 250 غرام فرماج، يجم يكون ماسكاربون فريدو كيما انت اللي انت ساعدك. 50 غرام سكر غلاس، خلطوهم مع بعضهم لين يوليو اوموجين. زيدوا عليهم 4 كعبات عظم وساشي سكر فانيلي هيجي 10 غرام. نخلطهم كيف كيف اللي تخلطوا مليح. نذوبوا 200 غرام شوكولا ولي، ماذا بينا تكون كوفرتور. قد ما تكون شوكولا خير كاليتي خير، قد ما يكون بنين وصحي لصغيراتنا اكثر. دونك نزيدوا 200 غرام شوكولا نتاعنا ذايبه. واخر حاجه 46 غرام فرينه، نخلطوهم مليح ونحطوهم 30 مينوت على 150 دغري في الفرن، نخليوها تيب. اونتر طون نمشيو نحضروا الكلاساج نتاعنا. الكلاساج باش يكون فيه 68 غرام شوكولا ولي، 50 غرام كريم ليكيد و24 غرام بيغ. نحطوهم سوا في با ماري زبده، سوا في با ماري، سوا في الميكروونت. يذوبوا ومن بعد نزيدهم 40 غرام نوازيت كونكاسي والا اموند، كل واحد كيما يحب.
1: اختاروا يا لوز يا بسريبه
2: بالضبط
1: اللي فما.
2: من بعد ناخذوا خليوا الجاتو نتاعنا تبرد مليح، اي دو بريفيرونس بعد ما تبرد برا نزيدوا ندخلوها للفريجيدير تشد روحها مليح. ديمولاها وتعملوها الكلاساج من الفوق، صحه وبشفاء. تقصها دي ترونش فطور الصباح غوتي دايوغ يشيخوا عليها صغار والكبار جو بونس اللي يحبوا الشوكولا الكل.
1: يعطيك الصحة شيف، هكا وصفتنا حضروا في ساعة في ساعة. شكرا ليك. الناس يخلط علينا مخر ولا تحب تكتب هكا تخلط شوية على المكونات المقادير وطريقة التحضير، تنجموا تشوفوا الفيديو هذا على الباج اوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. شكيت بحضينا شيف بلقيس الأسود، نقول لك شهية طيبة. مازلنا مكملين معاكم، بعد شوية نعطيكم الكلمة لقسم الأخبار موجز إخبار جديد ونرجع معاكم نواصلوا ساعتنا الثانية من صباح توانسة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفوي يؤكد مشاركة 1503 نقطة بيع في موسم التخفيضات الصيفية الذي انطلق منذ 7 أوت الفارط، وأشار خلال حضوره في برنامج يوم سعيد اليوم إلى تسجيل 48 مخالفة اقتصادية، منها 8 مخالفات في عدم الالتزام بالتراتيب القانونية المتعلقة بالتخفيضات، إلى جانب مخالفات متعلقة بعدم الاستظهار بالفواتير وعدم إشهار الأسعار. غلق الطريق المحلي الرابطة بين تونس وميغرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين اليوم بداية من 10 PM وإلى غاية 4 PM وفق ما أعلنت وزارة التجهيز والإسكان سابقا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإطفاء 111 حريقا من مجموع 631 تدخلا. ومن المنتظر أن تحتضن مدينة صفاقس من 23 إلى 25 من أكتوبر المقبل تظاهرة اقتصادية وعلمية ذات أبعاد سياحية وثقافية حول تثمين وتسويق زيت الزيتون التونسي. التظاهرة تهدف إلى بحث سبل الارتقاء بالقيمة المضافة لزيت الزيتون التونسي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في سلسلة غارات إسرائيلية على منطقة الكتيبة غربي مدينة غزة. وحركة حماس تقول إن استهداف المدنيين ونصف المنازل في مناطق مختلفة يؤكد استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني وتنصل الكيان الصهيوني من اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بالرد بقوة على إيران عقب هجمات متبادلة بين البلدين استهدفت أهدافاً أمريكية في الشرق الأوسط. وإيران تؤكد الجاهزية العسكرية والمالية للرد على الضغوط والعقوبات الأمريكية محذرة من خرق الملاحة في مضيق هرمز. ختام الموجز قدمته لكم نعمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية وعلى كل ولي تلميذ، أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

مرحبا بالناس كل مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا معكم بعد موجز 11 وطول 11 و 12 دقيقة تبع فينا في صباح توينسا. احنا مازلنا مواصلين مع بقية الفقرات متاعنا في ساعتنا الثانية مع كامل الفريق اللي معايا محمد أيمن تنفوري معنا في الهندسة الصوتية، حميد البرغي رافقنا في التنسيق العام للحصة، ومعنا سمية زواوي في الديجيتال. فريق الإعداد شاكر وعواط تبعوا فينا في الساعة هذه. إن شاء الله بعد شوية باش يكون معنا الأستاذ مراد التابعي المحامي باش نحكيه شوية على قانون المنافسة والأسعار، ونحكيه على حدود حرية الأسعار وحقوق المستهلك. انتم ما تعرفوا علاش اختار الموضوع ذي، خاطر في الفترة الأخيرة ولينا نشوفوا في أسوام مش معقولة بالكل، في أسوام الميل الدبوزة اللي تتباع ب 2500 وغيره، الستيكة توصل حتى 12 دينار. دونك حبوا المستهلك التونسي يعرف الحقوق متاعه شنوها بالضبط، كيفاش يطالب بحقه وزيدة. في انتظار كنا بحثين أستاذ المحامي مراد التابعي. زاد في فقرة كليك ليك معنا دي زيدي مكونة في الذكاء الاصطناعي باش نحكي، وزاد موضوع يهم برشا توينسا اللي هو كيفاش يولي تولي أدوات الذكاء الاصطناعي مصدر للدخل. دونك تعطينا طرق عملية وهم الخطوات، هل كل الناس تنجم عليها تتمتع وتنجم تتبع خطوات هذية وتستغل معنا الذكاء الاصطناعي باش يكون مصدر الدخل وإلا لا؟ تو تقدم لنا أكثر تفاصيل، وباش نختموا إن شاء الله ساعتنا هذه مع هكا أحلى مع سلمى هلول مهندس ديكور، وبش تحكينا شوية على أنواع أوراق الجدران وكيفية استعمالهم ديكور المنزل. هذوما الفقرات اللي بقى في ساعتنا هذه. ذكركم اللي انتم عندكم أي موضوع أي مقترح تنجموا تتفعلوا معنا على التليفون 71 844 404، وإلا كيف تخليوا ميساج على الباج أوفيسيال متاعنا لذاع الوطنية التونسية. نقولكم مرحبا بمقترحاتكم تعليقاتكم من الناس الكل، ملاحظاتكم زادة تهمنا برشا. نقولكم لنا سيسر ويحكم اللي في ثنية اليوم نعرف ورجع دوبل سيونس، ما زلنا مش فاهمين شوية والريتم هذية، خطر بحكم ارتحنا شهرين دونك باش نرجع الريتم هذية دونك شوية صعيب علينا. دونك سيسر ويحكم الناس الكل. الحرارة مازالت هكا مازالت سخانة نقول، ورغم سبتمبر مازالت سخانة. دونك ما تخرجوش كان للضرورة، استحفظ على رويحكم، برد رويحكم، اقعدوا في بلاصة ظل، لبسوا لبسة فضفاضة إذا كان باش تخرجوا، كيف كالشابو والمظلة ما ننساوهاش. هذوما بطبيعة نجموا باش نتفاداو هكا وناخذوا احتياطات ونتفاداو الاجهاد الحراري والا ضربه الشمس اللي تطفي عليكم الناس الكل. احنا مازلنا معاكم راجعين بعد شويه مع ضيفنا في الاستوديو، خليكم معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.

0: حقك.
1: مرحبا بالناس كل مرة أخرى كالعادة تابعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا لفقرة أعرف حقك اليوم مع الأستاذ مراد التابعي محامي. صباح النور أستاذ.
2: صباح
1: مرحبا
2: النور.
1: بيك.
2: صباح النور. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك يا سيدي.
2: مرحبا بكل المستمعين.
1: مرحبا. اليوم باش نحكي موضوع مهم برشا. نحكيو على قانون المنافسه والاسعار, خاطر قاعدين الايامات نشوفوا في اسعار ما مش عاديه, مش معقوله بالكل. يظل التويسه الكل, فما ناس تتلز المستهلك التونسي انه ياخذ خاطر ما عندوش حل اخر, فما ناس تقاطع تقولك مش لازم خلي عندك. دونك نحكيو هوني بالذات على الماء, الستيك اللي تتباع ب 12 دينار والدبوس الماء ب 2500 وغيره. هيت نعرفوا القانون خاطر الناس ربما ما تعرفش شنو فيه قانون المنافسة والأسعار. دونك معك أنت أستاذ بتفصلنا أكثر شنو جاي في القانون هذايا, شنو ينجم يعرف المستهلك وشنو الحقوق وشنو واجباته حتى البائع والكل.
2: شكرا على الاستضافة. بالنسبة لقانون المنافسة والأسعار, هو من أهم القوانين اللي وردت بعد ترسانة من القوانين. نذكر القانون عدد 36 سنة 2015 مؤرخ 15 سبتمبر 2015. هذا متعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
1: أي.
2: هذا القانون يعتبر هو القانون المرجعي في خصوص مسألة المراقبة, مسألة العقوبات, مسألة كيفية المراقبة, أعوان المراقبة. خاطر بالنسبة للقانون هذا أعطى إطار قانوني أعوان المراقبة, خاطر بالنسبة لأعوان المراقبة اليوم يراقبوا أعمال الغش ولا المنافسة الغير مشروعة وكذا في الاحتكار. هذوما أعوان تابعين وزارة التجارة.
1: اي
2: عندهم صفة الضبط العدلية, ظل باش نفسر شوية.
1: اي اي
2: صفة الضبط العدلية اللي هما عندهم صلاحيات كيما باحث البداية باش يحجز وباش يشد الوثائق ويثبت الجرائم. وهذا أهم حاجة بالنسبة لعون المراقبة.
1: اي
2: معناها هنا كيما عون وزارة المالية ولا وزارة الثقافة كي يراقبوا وزارة الثقافة مثلا الاعتداء على الملكية الفكرية, أو وزارة التجارة مخولين قانونا حتى بالحجز واقتحام محل كذا فهمتي مهني في حدود معينة في حدود المدة المهنية خارج المدة المهنية بإذن وكيل الجمهورية, معناها عندهم الضبط العدلي. هذا الإطار القانوني تاع أعوان المراقبة على المستوى المنافسة والأسعار. ولو أنه القانون هذايا مش حدد حرية الأسعار كأصل, لكن هناك استثناء بعض المواد والمنتجات والخدمات اللي هي مسعرة والدولة مسعرتها. في خلاف ذلك اللي يقوم بعمليات مخالفة القانون هناك عقوبات خول لها الفصل 67-68 من القانون هذايا. احنا بالنسبة للمواطن التونسي راهو فما اعوان مخولين وفما حتى رقم الاخضر معناها يشعر المواطن باي مخالفة. لكن المواطن التونسي هنا يزم الاليات باش يزم يعلم وما يسكتش. اما زادا ما يشهرش بالعباد ولا كذا فهمتني, خاطر فما معطيات شخصيه بتصور نشوفوا
1: في الدار على
2: الفيسبوك وكيفاش. لا في اطار قانوني انت كمواطن تونسي عندك الحق اذا شفت مخالفه ولا كذا ولا واحد باع بسعر غير قانوني تعلم وكذا فما عقوبات يحددها القانون.
1: فما رقم اخضر, فما ارقام تنجم تتصل بهم.
2: واو كذلك
1: بالنسبة للأسعار اليوم نحكيه معناه مثلا الماء هو ما مسعر ولا الأسعار حرة؟ أسعار حرة معناها
2: دخلت كيف وزارة التجارة وفما علام قال بالنسبة للتسعيرة موجودة. في خلاف ذلك يعتبر أي مبلغ خارج الإطار هذايا يعتبر مخالفة اقتصادية ويجب لتتبع مخالفة اقتصادية عاقب عليها القانون. خطر هو المبدأ راه فما حرية الأسعار أماكن معين, لكن فما بالنسبة للسوق فما حدت وزارة التجارة التحكم في السوق عن طريق التسعير.
1: أي.
2: مواد معينة اللي هي منتجات مدعمة وكذا فهمتني. ما تنجمش في خارج الإطار هذايا تسعر كما تحب.
1: أي.
2: وبالتالي يتعرض للعقوبات منصوص عليها في قانون 2015.
1: أي. هوني ما علينا كان المستهلك التونسي هو اللي يتكلم ويعلم يقوم بالإعلام ما نسكتوش على الحاجة خد فما نسقل كذك هاو لقيت نيخو اللي فما بسومة ذيك وكهاو فهمت هي غلطة كبيرة
2: هي مسألة الوعي المواطن التونسي وزادة فما منظمة دفاع المسالك عندها دور
1: بطبيعة
2: أعوان المراقبة الاقتصادية بالموجودين على المستوى الهيكلي على المستوى المجموع ما ينجموش يتصدوا الظاهرة هذية على ذلك المواطن التونسي يلزم عنده الوعي باش نقضيه على الظاهرة هذية اللي هي موجودة متفشية يلزم أي مواطن يبادر بالتبليغ على هذه الممارسات المخلة بالنظمة الدولة
1: هذا هو معناها سهل برشا مش باش هز اوراق ولا حاجه جست باش يعمل رقم اخضر يتصل به وارقام معناها مجانيه رقم
2: مجانيه
1: أي. يطلب ويقدم الاعلام نتاعو الاشعار نتاعو ويصير التدخل معناها
2: الهدف تاع القانون هذايا مكافحه الزياده الغير قانونيه في الاسعار مكافحه الاحتكار المضاربه الغير قانونيه المنافسه الغير قانونيه بين التجار هذه إطار قانوني
1: أي.
2: إطار قانوني عطاء آليات منهم أعوان وزارة التجارة اليوم عندهم ضابطة مريض ضابطة عدلية وخول لهم قانون حتى الحجز والاستدعاء وحجز الوثائق وكذلك توصل حتى الغلق
1: أي.
2: وأخذ العينات والاختبارات كذا خطر هذه تمس الأمن الغذائي الأمن الوطني وبالتالي هنا إلى جانب هذا الجانب القانوني على مستوى وزارة التجارة يلزم المواطن كذلك عنده الوعي اللي يتصدى الظواهر هذه خاطر بالنسبة للعقوبات خاطر فما الترفيع الغير قانوني توصل في الأسعار توصل من السجن من 16 يوم إلى 3 أشهر وخطية من 3000 دينار إلى 30000 دينار أو بإحدى العقوبتين هنا معناها هكا عطاك إطار تاع الردع مخالفة المواد المدعمة توصل من شهر إلى سنة سجن ومن الخطية من 1000 إلى 100000 دينار أو بإحدى العقوبتين هنا الإطار القانوني أو وفي صورة ما تصدي لأحد الأعوان المراقبة أنا بجي مش يطالب بحجز المواد هذيك أو كذا فهمتني توصل العقوبة إلى 6 أشهر سجن بالنسبة للمخالف هنا الإطار القانوني لكن في المستوى الاجتماعي يلزم المواطن كذلك واعي حقوقه خاطر انا بالنسبه لي انا دبو زمان ما نجمش يجي يقولي على اساس مفقوده من السوق وكذا يبيعها لي بالفين هذا مخالف القانون مخالف الترتيب الجاري بها العمل بالتالي هذا هو الإطار
1: اي هذا كي يفهم المواطن الاطار القانوني اللي ربما مش فاهم معناه شنو الحقوق نتاعو وشنو ينجم يعمل ويكون واعي نتصور نتجاوزوا الناس هذوما ونجموا نطالبوا بحقنا ونجموا
2: اكيد هو نقول لك سيده الكريمه اليوم المواطن كيفيه المطالبه بحقه خاطر نشوفوه اليوم في الفيسبوك ما عندكش الآلية باش تحكم على عبد يا هل ترى مخالف القانون او غير مخالف فما اعوان فما محاضر عدليه وكذا فهمتني
1: هي المهمه نتاعها هذيك انها باش
2: اما مساله التشهير بالعبيد وكذا فهمتني هذا يعاقب عليه القانون بالتالي المواطن عندك آليات منظمه الدفاع المستهلك ترشد مسائل هذيا وعندها معناها منظمه فتيه وكذا فهمتني وعندها دور قيادي في المجال هذايا تعريف حقوق المواطن ترشيد الاستهلاك كذلك اعوان وزاره التجاره معناها فما خط اخضر ينجموا يطلبوا اي مواطن وكذا فهمتني ويحدد الجهه المخالفه وبالتالي هما باش يكونوا بالاجراءات اللازمه
1: الاجراءات نتاعهم استاذ في الاخر شنو رساله تحب توجهها توا للتجار والمستهلكين بخصوص احترام القانون والشفافيه والتبليغ عن التجاوزات
2: والله هي خرج هي خرج الاطار المنظومه القانونيه او الردع هي مسألة المواطنة خطر التاجر كي يخرج من المحل نتاعه يصبح مواطن عادي وينجم يتعرض لغش ولا ترفيع غير قانوني في أسعار اللي هو ما يبيعهاش المسألة هنا هي منظومة كاملة منظومة وعي اجتماعي من المواطن ومن التجار وكذا فهمتني خطر توا المضاربة والاحتكار وكذا فهمتني وليدة الجشع والجشع هذا يولد كان الإنسان يفقد المواطنة نتاعو خاطر الجانب الربحي هو الطغاء هو انا نعمل على الجانب الواعي نتاع التاجر او المستهلك باش نقضيو على الظاهرة الاجتماعية هذه بالضبط. اللي هي ظاهرة في حد ذاتها.
1: أي يعطيك صحة أستاذ.
2: شكرا.
1: شكرا ليك على حضورك، وضحت لنا برشا حاجات برشا نقاط الحقيقة فيما يخص قانون المنافسة والأسعار.
2: شكرا، شرف.
1: عايشك أستاذ مراد تابعي محامي، كان معنا في فقرة أعرف حقك. احنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح توينسا حتى نص نهار.

0: كليك ليك.
1: كليك ليك الفقرة هذه نبدأها على 11:34 دقيقة مع ضيفتي في استديو نادية زيادي مكونة في الذكاء الاصطناعي. صباح النور، مرحبا
2: نادية. صباح النور، صباح الورد والياسمين كل مستمعين راديو ناسيونال الإذاعة الوطنية. مرحبا، فرحانة برشا أونكوغ أون فواك تعيطوا لي باش نحكيو برشا أكثر على
1: باش نحكيو برشا على الذكاء الاصطناعي. واليوم باش نحكيو موضوع جديد ومهم برشا، يهم برشا توانسة. كيفاش نجم ادوات الذكاء الاصطناعي تولي مصدر دخل؟ شنو الفرص اللي تفتحها قدام الشباب واصحاب المشاريع زيادة والمبدعين؟ دونك باش نفهم معك انت اكثر كيفاش نستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي بطريقه عمليه ومسؤوله، وشنو يلزمنا من مهارات وخطوات معناها باش نحولوا المعرفه هذه لفرصه مهنيه ولا يكون مورد رزق زيد ولا دخل زيد. معك انت يا
2: اوكي. انا كمكونه في الذكاء الاصطناعي كونت اكثر من 500 شخص في ما بين توغو، سنغال، الكوت ديفوار والغابون، اكثريتهم كانوا صحفيين. هذا اترافير ان بارتنير عندي غاديكا في الافريك، وكيف كيف في تونس قريت في فاكولتي على الذكاء الاصطناعي اللي هو بالحق برشا الناس خافت منه، يقول لك هو باش يفك برشا بلايص، مي هو سي فري فك بلايص لكن عوض برشا حاجات. اللي هو عن طريق الذكاء الاصطناعي انك تنجم انت تعمل شين يوتيوب نتاعك وحدك. شخص يحشم ما يحبش يظهر وجهه، يخاف يحشم نعرفش، يعمل بالذكاء الاصطناعي اللي دي بلاتفورم دي ابليكاسيون نستعملوهم، يحط كل افاتار مع شخص اخر في بلاصتو وهو يتكلم بصوته ويوصل المعلومه اللي يحب يوصلها. كيف كيف حتى تاويكا اللي يعملوا الانتاج نتاع الافلام برشا حود دي فريلانسر وشاركوا في برشا معناتها دي كونكور على الشيل انترناسيونال، اللي هما كيفاش يعمل فيلم صغير يوصل معلومة حاجة بالذكاء الاصطناعي. مش لازم انك تبلاسي البرشا بلايس باش تحكي على بلاد معينة، تستعمل الذكاء الاصطناعي عاونك يحط لك ليزيماج كل شيء. كيف كيف حتى الكرياسيون دو كونتوني، انت انسان عندك ايدي في مخك تعرف كيفاش تكتب لكن ما تعرفش كيفاش توصل معلومة. برشا ناس مش ناس كل راهي تعرف توصل معلومة، فما ناس توحب توصل المعلومة. دونك هو يعطيك تحكي معاه وتقول له ان هاي الفكره نتاعي مي نحبها بطريقه سلسه اني نوصل المعلومه للناس، ولا باش هو يعاونك. كيف كيف حتى اللي حضر في كور نتاعو راهو عنده ليدي، عنده الكور، عنده لي زابيسي الكل نتاعو كل شيء، لكنه كيف كيف برشا ناس حتى كي نقراو فاكولتي مش الاستاذ الكل تعرف توصل المعلومه، فما استاذ تدخل تحسو يعمل لك كور ماجستيرال اللي هو يسرستونا الكل ليك تخزر وتحس روحك تكتب وراه معناتها فما حد شيء، وواحد اخر جوست تدخل تقعد تسمع هو تخرج الكور في مخك. دونك هو شو اللي يعمل لك هنا واللي يعطيك زادة طرق كيفاش انك تطور من مهارتك، وبه هو يعاونك زادة يعطيك حتى الكلام كيفاش توصل المعلومه، يعطيك طرق ويقول كيفاش تنجم توصل المعلومه بطريقه سلسه للتلامذة باش يقرا. نحكيو على الفريلانسر اللي نجم يعمل دي ابليكاسيون موبيل. اليوم بالكوداج اللي كانت لعبات لازمها برشا خدمه وكل شيء، يعاونك يعاون برشا برشا ويصلح لك الكوداج نتاعك وتنجم تعمل ابليكاسيون موبيل. كيف كيف الشركات الكل اليوم حتى الكرياسيون الكرياتور نتاع الكونتوني نتاع ديجيتال ماركتينغ، الشركات الكل ولات في صراع زمني، لانه كل تحسها كل دقيقه كل ثانيه فما ببليكاسيون جديده، فما عباد تحكي، فما واحد هابط ببليكاسيون. انت ان طونك فريلانسر اوليو كو باش تخدم وتحل من الاول بديت بشويه بشويه، اوليو كو تحل بوات كبيره، دونك تبدا هاكا عندك انتليجنس ارتيفيسيال يعاونك في الكرياسيون دو كونتوني اون ديري انفوغرافي، واحد اخر يعاونك في الكرياسيون دو كونتوني اكسيتيرا، تلقى روحك في ظرف ساعه خرجت كونتوني كامل نتاع شركه. المهم تكون انت فاهم فاش قاعد تخدم، لازمك تكون انت كيفاش نقولوا انسان متمكن من الميدان نتاعو، تعرف كيفاش تخدم باش تعرف كيفاش تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هما يعاونوك على الاخر. با مال دي زابليكاسيون ونختاروهم لي زابليكاسيون، راهو احنا تو حاليا في السوق معروفين ثلاثه اربعه دي زابليكاسيون اللي عباد تخدم بيهم، لكن هما فما دي ديزاين دي دي سنتين دي ملي
1: اكثر نجاعه وخير،
2: اكثر نجاعه وخير اللي هما يعاونوك خاصه في المونتاج نتاع لي فيديو. المونتاج تاع الفيديو كان ياخذ لنا برشا وقت، تو كيفما دي زابليكاسيون تحط يعاونك في المونتاج نتاع الفيديو تري رابيد، وتلقى من لوطه السكريبت والكلام تحب تحطه بالفرنسي باللونجلي باي لغه انت تحبها هو يترجمها لك، ومعناتها
1: يسهل علينا،
2: يسهل علينا برشا اللي كنا هذوك ياخذونا برشا وقت باش انت تنجم معناتها تحضر فيديو تقعد بساعه وساعتين. كرياسيون دي لوغو، كرياسيون دي لوغو كان لي انفوغرافي على ليبوك.

0: خدمت في لورغانيزاسيون ديفينمون كان الانفوغرافي باش يخدم لي لوغو باش يعطيني دي بروبوزيسيون يقعد برشا وقت باش يجيب لي تويكا دون اون اور يعطيني با مال دي بروبوزيسيون وين نزيد نعطيه لي زيدي نتاعي وهيك احنا هيك كنمشي فهمت دونك هو ما فيك بلاص حتى حد او كونترير هو يعاون
1: هو قصر علينا الوقت
0: قصر علينا برشا الوقت وتنجم تخدم وحدك ونت با معناتها سونسي باش انك تحل معناتها باتونت كبيره والا شركه كبيره وبرشا فلوس باش تنجم تعمل الكرياسيون تاع الكونتينيو هذا ولا تعمل مونتاج دي فيديو اكسيتيرا الوغ كو من دار وحدك بي سي نتاعك ان طونك فريلانسر والا اتيديون تنجم تدخل فلوس اللي هو تخدم كي هكا
1: المطلوب هوني لازم يتكونوا في ذاك الاصطناعي
0: خاطر لازم يتكونوا لازم
1: هو لازم التكوين بالكل
0: لازم التكوين اي شخص لازم يتكون باش يعرف كيفاش يستعمل الذكاء الاصطناعي باش نجم يدخل منه فلوس والتكوين نتاعو ماهوش صعيب راهو ساهل يسوفي انت مع الممارسه احنا تويكا حتى الشركات كي تطلب من عباد باش تعملها تدخلها تخدم شو تطلب منها تطلب منها سافوار فير واحد يقول لك انا نجيب سافوار فير وانا مزيت بلو مزيت كي تخرجت والا انا جوست كنت نعمل في دربات وحدي مي جاتني اوبورتونيتي سافوار فير هما هذوما لي فورماسيون اللي انت تعملها وحدك اللي هو تتعلم بهم وتخدم بهم منك تدخل لروحك فلوس ومنك انت تكون مهاراتك وعمل تمشي وتتقدم خاطر اليوم راهو كان ما تقعدش انت تعمل فورماسيون وتتبع في لي زابليكاسيون والتوندونس والحاجات الجديده اللي قاعده تطلع في الذكاء الاصطناعي راك باش تلقى روحك اوت على خاطر الدنيا عمال تجري بالحق ولا تجري بريتم قوي ياسر ولات المنافسه ياسر قويه في المارشي اللي تويك في المارشي اباغ الدبلوم اللي بجنبك انت كيفاش تعرف تخدم وبرشا ناس تويك حاليا صدقني يخدموا في ثلاثه واربع خدم او ميم طون على خاطر يخدم بالذكاء الاصطناعي في برشا حاجات وعرف كيفاش يستعمله ولا يدخل في سورس نتاع فلوس من ثلاثه اربع خدم مختلفين المهم يزمك كيفاش تعرف كيفاش تخدم به كيفاش تحكي به كيفاش تستعمله فهمت
1: يعطيك صحة
0: يعيشك
1: شكرا ليك على صح القائمة هذوما الذكاء الاصطناعي أكيد يفتح فرص كبيرة من النجاح فيه ما يجيش بالاعتماد على دولة وحدها لكن لازم تعلم المستمر لازم نكونوا نعرفوا زادا وين نمشي وتطوير المهارات نفهموا حاجيات الناس ونقدموا خدمة عندها قيمة حقيقية كيما حكيت نادي قالت تتكونوا فيه الناس اللي ما عندوش فكرة ويحب يدخل يعاونوا معناه الذكاء الاصطناعي في خدمته كان عنده مشروع ولا مبتدا
0: خاصة
1: جديد خاصة
0: اللي عندهم سمول بزنس اللي مبتدا جديد مشروع صغير ماهوش باش يقعد يلوج على معناتها باش يدخل الاخرين بالحق ياخذوا برشا فلوس هو ما عندوش بيدجي كبير مي كي يبدا هو الميتريز لي زوتي نتاع يبدا ديماراج نتاعو بالذكاء الاصطناعي نتاعو يعمل الكونتوني نتاعو يدخل فلوس يخدم له زاد هو اجون راه فما دي ابليكاسيون في الذكاء الاصطناعي اللي هي تخدم لك واحد اجون AI اللي هو اللي ريبون على لي ايميل كي تعرف انت فيش تنستالي في الميل نتاعك اي ريبون اوسي على لي باج نتاعك نتاع الفيسبوك لينكدين دونك هذوما كليك راهم دي زوتي دو سورس دو فينانسمون راه
1: يعطيك الصحه شكرا لك مره اخرى نادي زيدي المكونه في الذكاء الاصطناعي كانت بحضنا في كليك ليك نقول لك شيء طيب انا باي باي مازلنا واصلين احنا معكم في صباح وين ساعه حتى نص نهار خليكم معنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه

0: هكا أحلى.
1: هكا أحلى آخر الفقرات متاعنا في صباح التوينسة. اليوم تحضر بحضينا سلمى هلول مهندسة ديكور. صباح النور.
2: مرحبا.
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله.
1: شنو وصيف بالنسبة ليكم في خدمة برشا عكس الشتاء ولا كيف كيف؟
2: بيناتهم زوز تقص تنقص شوية الخدمة وأما تولي أصعب في السخانة والريتم والقصة برش حاجة تحسيلو دونك تبدأ أصعب مي بونك نفس الريتم بخيس كون جنرال.
1: أنا نقول بالعكس الصيف الناس تتفكر باش عامل ديكور
2: تعمل مرمات
1: الدنيا ولا كذا.
2: بيناتهم زوز في الشتاء ساعات زادة يقول لك خاني سخطو لي زانتيريور داخلين كل شيء يقول لك خاني نخدم في الشتاء تبدأ أرتاح الخدمة حتى على الخدمة وعلى كل شيء معناها.
1: بي مرحبا بيك بحضينا. اليوم اختنا باش نحكيو على انواع ورق الجدران كيفاش نستعملوهم شو الانواع الموجوده عندنا في السوق وشنو الاحسن معناها واللي تدوم واللي بتعطينا معناها الايجابيات نتاع كل نوع ولا تعرفنا بهم اكثر.
2: دونك معناها بالفرنسي بابي با نعرفوا الكل اسمه بابي با ان فيت سي ان اليمون اللي نجمو نزيدوه نبدلو بيه ديكوراسيون نتاع الانتيريور نتاعنا كلك سوا لاسباس نحبوا عليه نجمو نستعملوه في لونتري في البيت النوم في الصالة في كل بلاصة راه معناها انت والموتيف انت والموديل في بيوت الصغار زاد اللي خمو زاد نعملوا لاميناجمون تاع البيوت الصغار
1: ديما الكوجينا خاطر
2: في الكوجينا اون ايفيت على سخانه مي فما دي بارتي راه نجمو نحطوا فيهم خاطر سابو ريزيستي ومعنا ولا الكوجينات نتاعنا ولا فيهم كبار وفيهم اون بارتي نعملوا فيها حيط عادي يا ما ندهنوا يا ما نعملوا عليه بابي با مي اون جينيرال الاستعمالات راه سي ايفيتي في البلايص اللي فيهم رطوبه
1: ورطوبه
2: باهي. باغ كونتر في لي موديل اللي توا خارجين باش نحكيو الاكثريه على لي توندونس 2026 اللي خارجين نلقاهم برشا في المارشي هما لي موديل اللي اكس اكس ال معناها عرفتك لو جرافيك يبدا التصويره كبيره بالكدا معناتها تعطي ان فيت احنا نمشيو على حاجه ديما امبرسيونونت وحاجه مزيانه وحاجه تظهر معناها كي كدوب ما تدخل ما عادش كي لي موتيف صغار في البابي بان خاطر قبل لا موضه كانت بابي بان كي لي موتيف صغار وكل شيء توا اللي ولينا في لي بيزاج الكبار في لي فورم فورما اكس اكس ال نسميهم انا عرفتك تركب لو بانو نتاعك كامل على الحيط ولي تقوش عليه ان غون تابلو فورما كبيرة على الاخر خرجت سيدا فما تو سكي ناتوريل معناها لي في هكا ناتوريل نتاع دي بيزاج سي مانيير باش واحد في وسط دارو كل يهرب شويه يعمل بيزاج مزيان سي لي تابلو ان فيت البابي با ولا ان بارتي اون بارتي برونونت معناها ان اليمون واضح في الديكوراسيون نتاعنا ونختاروا وين نحطوا وين نجموا نحطوا من الاول اذا كان واحد مازال يخمم شويه يعمل ينجم يعمل حيطه كهو ينجم يعمل جوست اون بارتي ورا الكنابي نتاعو مثلا والا ورا تي دو لي نتاعو يعمل دي بانو هكاك مخدومين يجيو مزيانين على الاخر
1: ولا يبدا مقابل باب البيت مثلا
2: ولا باب البيت ولا في الكولوار مثلا ولا في لونتري زاد نستعملهم برشا في لونتري خاطر لو فيت الالوان لي بيزاج ان بو اكزوتيك ان بو تروبيكال ان بو فيهم الالوان اللي نرجعوا للاخضر نرجعوا للتوب نرجعوا للتراكوتا وكل شيء يعطيو ديما ان افي نتاع راحه في وسط الاسباس نتاعك دونك ديكو دي كو تدخل كيما قلت انت في لونتري ولا حتى في الصالون ولا كولوار هذوك يعطيك ان افي ابيزون ويعطيك ما عرفت كلي رونق لو تاتش اللي نحبوا عليها هذيك المزيانه بعد فما زيدا اللي بالتكستور التكستور رجعت شوي دون لو سونس نتاع ما عادش كي جوست بابي با مطبوع هكا هاو فما كلي لي فيم تاع اللان لي فيم تاع القماش موجود فما زيدا حتى لي فيم تاع اللوح هذوك بون اغلى شويه في البيدجي اما يعطيو امباكت ياسر مزيان خاطر ساهل في التركيب مش لازم تقعد كلي بديل اللوح ولا بديل الخام ولا اللي هو سي ان بابي با ابري تو يلصق بالكول نتاعو ساهل وكل شيء ساعات يبدا الكول منه فيه وكيف تلصقوا عندك ان افي فيزوال ياسر مزيان يعطيك لا تكستور هذيك وتكستور ديما ننقل لها في الاركيتكتور دانتيغور في ديكوراسيون وكل شيء اي كي تمس ترقى تحس التكستور ناش بالعرب معناها كي تحس تكستور تحس فما حاجه معناها يعطيك اضافه على الاخر يعطي روح للاسباس نتاعك فما زاده اللي نجموا نخدموا عليهم زاده هما لي بانو لي كولور ديجا اللي نحب عليهم لي بانو بيزاج نجموا نتبعوا زاده فما هنا في تون زاده فما دي زامبريمري وفما سبيسياليتي نتاعهم بابي با تختار لو ديسان معاه وتتبعوا انا خدمت مرات
1: بيرسوناليزي
2: نجم تعملهم خدمت مرات في بيوت صغار اون جينيرال عرفت لو تيم نتاع غير مثلا هو يخدم مثلا لي جالاكسي نخدمنا له بابي با سبيسيال هكاك هي البنوته تحب الجانجل تبعنا لها جانجل معناها يا لي زافي اللي انت تنجم تختار اللي تحب عليه في لي تكستور وكل شيء دونك هذوما اون غرو الاستعمالات اللي لي توندونس اللي نجمو نلقاوهم. فما زادة اللي موجودين وخارجين اللي نرجعوا في لو كوتي نحاولوا نقربوا لو كوتي رياليست اكثر ما يكون نجم حقيقي معناها سي لي في 3D 3D مثلا اللوحه نتاعك نجم تشوف وتقش عليها لوحه وراكبه لوحه بجنبها اخرى مي ريالمون سي سي دو لا بريسيون بلات فهمت مي لي في فيزوال نتاعها سي لي في فيزوال نتاع 3D ثلاثي ثلاثي الابعاد دونك يعطيك هكا اكثر ديما نقولوا اكثر روح للاسباس واكثر بوكو بلوس دو بيرسوناليتي اكثر شخصيه للاسباس اللي انت باش اللي انت فيه ولا وين تحب تركب
1: قد يقعد يعيش معنا
2: يقعد راهو البابي بانك تبدا الكل باهيه والتركيب انتم في التركيب اللي ننصحك لك سوا باش تقف على شكون والا تنجم تركبوا وحدك راه تركيب وحدك راهو ساهل فما لي توتو على الانترنت موجودين وسهل معناها جوست هو لو بلوز امبورتون هذايا جوستومون تاخذ كيما الكارتا تبدا وتحاول تخلي الهواء ما يخرج الهواء الكل خاطر انت كي باش تركب وفما كي اللي فما دي بولدير يتعاملوا كيف تنزل عليهم وتخرجهم هذاك هو اللي يخليه يدوم اكثر فهمت كي تستويه بالكدا تبدا التركيبه نتاعك منظم وكل شيء يقعد لك راه يقعد بالكدا حتى لين فما ساعات شكون يقلق منه يعاود ينحي تنحيته زاد كيف
1: تنحيته سهله وما تقعدش في الحيط مثلا
2: تقعد با فما شويه بعد الفو ان كود بانتور ديما تعمل ضربه دهينه خفيفه حتى دينا سيرفاسير وحدك بالابيض عادي معناها يقعد لونتروتيان
1: تاعو تركب مثلا
2: حاجة. في انواع تركيب زاد ننصح في لي نيش لي فون دو نيش مثلا انت عندك خزانه ولا ان اليمون موبل تيلي ولا حاجه في دي نيش معمولين ولا دي زاليمون دي زيتاجير باللوح وكل شيء لو فون تاعهم هذيك تعمل فيه بابي با فهمت يعطي ان في فيزويل ومعاه شويه ضوء الليد وكل شيء يعطي ان في فيزويل ياسر مزيان هذاك ديجا نجم تخدم زاد بيت في البيوت مثلا في اذا كان انت بيت شامبر انفون نحكيو عليها مره جايه زاد بالنسبه للقرايه لي شامبر انفون تو باش ندخل العوده المدرسيه ومتابع دونك ديكو النجم بارتي نتاع البيرو نعملوها بالبابي بان هكا نحفزوها فورم دو ال ولا فورم دو او والبارتي نتاع الفرش خلوه على روحها مثلا بالبانتور والا نقلبوا معناها البابي بان ينجم يعاوننا باش نقسموا وسط الاسباس نتاعنا دي زون اللي نحبوا عليهم زون نتاع القرايه زون نتاع النوم وزون نتاع القعد كيف كيف في الصالون زاده زون نتاع القعده الكنابي ولا بيت الفطور وزون بيت الفطور تبدا وحدها فهمت ولا الكوان كافي نقولوا على الكوان كافي نجم تعمل دو لا بانتور والا البابي بان انا سي لي دو سوليوشن اللي ياسر نخدم بهم والثالثه زاده نحب التكستور انا دونك نخدم باللي في بوا بالابياج اون بوا وكل شيء مي لو بابي بان ياسر يعاون بارابور لي في اللي انت تحب تعمل ان افي فيزوال فما كلي ديريكت لامباكت وخفيفي حاجه سهله اون بلوس
1: وبالنسبه للاسعار احنا حكينا بالمتر كاري
2: بالاسعار بالبانو هو يمشي لا بالبانو والبانو قداش فيه اون جينيرال يا اما 70 على 2 متر و80 ولا 3 متر انت يجيك على طول الهيت فوالا ولا فما شكون زاد في المارشي يجيب حتى المتر ويجيب حتى المتر 10 معناها سي دي بانو يلصقوا بجنب بعضهم فهمت دونك ديكو فما تنجم تلقى كل شيء راهو فما من 45 فما من 70000 فما من 100000 فما لي بيدجي اللي تحب عليهم الكل نجم ترقى وديما نقول راهو لو بانو تبيع حتى بالبانو كهاو نجم تاخو ان سول بانو وتعمل به دو بوند بجنب بعضهم ولا تيت دو لي سي عندك ان افي فهمت معناها ديما نحاول ما تصعبش على روحك كي تشرح على حاجه باش تاخذها خاطر فما فما حلول نجم تعمل قلت لك في البانو هذاك باش تاخذه نجم تعمل به لو فون دو نيش نتاعك ولي فون دو زيتاجير نتاعك يكفيك ان سول بانو ينجم يكفيك وقتك علاش تطلع شويه في الجام وتاخذ حاجه فيزوالمون مزيانه وفيها ان بو بلوس دو تكستور ولا لوين وكل شيء دونك وقت ما تاخذش حاجه كلي في نتاع اللوح اللي ما عندوش نرجع نقول ما عندوش شخصيه فهمت كا ولا اونكو هذيك هاو
1: معناها سهلوها تسهيل واحد المفيد يعرف كيفاش
2: يستعملهم
1: عنده فكره على حل
2: فوالا وين يستعملهم زاد حاجه اخرى انت لو بانو لو سول بانو اللي مش نجم تاخذوا ان بانو ولا زوز نتاع البابي با دي دو كوتي نتاعك تنجم تدهن ولا تدهن الساله الكامله نتاعك الاسباس نتاعك تدهن وتعمل جوست لي دو بانو هذوما بالبابي با ينجم يعطيك ان افي فيزوال بيتك تتبدل كومبليتمون راهو فهمت شويه ريدويت مزيانين سي كملنا معناها عطينا ان افي سي
1: يعطيك الصحة شكرا لك سلمى هلول مهندسة ديكور تحدثنا معها على أنواع أوراق الجدران وكيفاش نستعملوهم الديكور للمنزل نقول لك نشاهية طيبة باي باي مستمعينا احنا هكا نوصل معكم نهاية لقاءنا اليوم من سبيحة وين سابدي معكم العشرة حتى التوا نحب نسلم عليكم الناس الكل اللي تبعتونا حتى التوا كل فيديوهاتنا تعاودوا تشوفوهم على الباج اوفيسيال نتاعنا الإذاعة الوطنية التونسية تحية لكامل الفريق اللي رافقني زادة في صبحية اليوم نقول لكم نشاهية طيبة باي باي

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الرياح القوية تساهم إلى جانب صعوبة التضاريس في اتساع رقعة حريق جبل برقو من ولاية سليانة نحو منطقة كسر لمسة من معتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. الديوان التونسي للتجارة يطلق قريبا تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة. وتهدف هذه التطبيقة إلى دعم التصرف في الموارد البشرية وسلسلة الإمداد، ولا سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. شركة السكك الحديدية تشرع اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي القادم والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وزارة التربية تعلن عن رزنامة السنة الدراسية 26/2027/2 لتكون العودة المدرسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم 15 من سبتمبر. الوزارة حددت عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى 1 من نوفمبر، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 من فيفري 27/2000. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس من سنة 27/2000 على أن تختتم السنة الدراسية يوم 4/30 من جوان. وفي العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية على منطقة الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية. ختاما، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يحذر اليوم من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقاوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل مع ليليا الحسيني.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: الإذاعة الوطنية
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
0: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
8: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية، المشهد الآن، عدد 1 سبتمبر. اليوم رجعنا للتوقيت الإداري بنظام الحصتين، وإحنا زادة في المشهد الآن رجعنا لكم للتوقيت بنظام الساعتين، رجعنا لكم زادة للأخبار الدولية والعالمية، باش نرجعوا نطلعوا على المشهد الدولي ونحلوا ما فيه من أخبار وأحداث. مرحبا بكم، التحية اليوم تجيكم من عند أيمن التنفوري، فاروق الزاد، حميد الورغي، ليلي الحسيني، سامي العرفاوي، حنان بوربيع، وطبعا باش يرافقني في التعليق على مجمل الاخبار الوطنيه الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. اهلا وسهلا، مرحبا.
9: مرحبا ليليا، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي الاذاعه الوطنيه، وعوده موفقه لنظام الحصتين ان شاء الله لكل الموظفين.
8: ان شاء الله بالتوفيق للجميع، ان شاء الله زيدا نشوفوا هكا السلاسه في حركه المرور وحركه العمل. اليوم نهار لوليني، الحمد لله الطقس افضل من أيام الفارطة على مستوى تراجع موجات الحرارة، وإحنا جبنا لكم برشا أخبار من مختلف جهات تونس، عن قرب مشين القيروان، مشين السليانة، الأخبار السياسية والوطنية، مجموعة من الضيوف، باش نحكيو على تحاليل مياه الصناد، باش نحكيو على العودة المدرسية للأطفال مكفولي الدولة، عديد المواضيع، باش نمشيو للجارة ليبيا لأنه اتفاق جديد يؤثث الساحة السياسية. خليكم معنا من توا نصف نهار وخمسة دقائق إلى حدود ماضي ساعتين غير درجين.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
8: في جولة أخبارنا عبد الرحمن، باش نبدأ بلقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد. البارح كان فما نقاش مع وزير خارجية ألمانيا، تحدث فيه رئيس الجمهورية على ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات ومنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باتجاه أكثر توازن وعدل. هذه النقطة الأولى. أيضا رئيس الدولة تحدث في سياق العلاقة مع ألمانيا أنه تونس حريصة على التعاون في مجالات التعليم العالي، البحث العلمي، التكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. حكى زادة على القروض اللي المفروض تتحول إلى استثمارات باش ما يتمش نهبها كيف برشا قروض أخذتها الدولة التونسية، مع وضع تصور جديد وفكر يقوم على الحرية والعدل باش يعم الأمن والاستقرار في العالم. وطبعا هذه رؤية الدولة التونسية، مش أول مرة يعبر عليها رئيس الجمهورية.
9: هو طبعا ليليا أهم تقريبا نقطتين نعتبرهم هما يعني المفاتيح في بلاغ رئيس الجمهورية. النقطة الأولى اللي هي متعلقة بمراجعة الاتفاقيات، نعرفوا احنا عملنا الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في سنة 94 الشراكة، وبعديك في سنة 2019-18 صار اتفاقية الشريك المتقدم، للأسف كانت ضعيفة جدا معناها الاتفاقية هذيك، رغم انه كان المسودة اللي كانت في سنة 2007-2008 كانت أفضل برشا من اللي تحصلنا عليه. على كل نقطة هذه مهمة جدا، لأنه نحكي على اتفاقية تقريبا عندها 32 سنة، في تغيرت يعني برشا معطيات، ثم معناها مستجدات الآن في الشأن التونسي وفي الشأن العالمي، ثم تطور حتى على مستوى الانتاج أو التكنولوجيا أو الميادين اللي جديدة اللي نجم نتعاون فيها، وبالتالي ضرورة مراجعة الاتفاقية باتجاه أنه الرجوع مش معناها باش نلغيوها، ولكن نحقوا جزء من التوازن والعدل لي بين الزوز شركاء احنا والاتحاد الاوروبي، وهذا مهم ياسر، لانه في الاخر الاتفاقيه هي قائمه على مصالح مشتركه بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي منهم المانيا. فبالتالي هذا الاتفاق هذا لازم يختم مصلحه الطرفين، مش مصلحه طرف واحد والاخر يكون مضرور. هذه النقطه الاولى مهمه. النقطه الثانيه المرتبطه بالقروض، تحويل القروض. هنا رئيس الجمهورية أشار إلى القروض اللي ما زالت تونس تدفع فيهم الآن للاتحاد الأوروبي، القروض الكثيرة من الاتحاد الأوروبي أو من دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه أنه لماذا لا يتم تحويل هذه القروض إلى مشاريع. كانت الحقيقة اليابان عملتها، يعني الإجراء هذايا زوز قروض كانت حولته إلى مشاريع استثمارية. واليابان ديما يعني التوجه نتاعها في علاقة بالقروض ديما يقول لك قرض نحوله إلى الاستثمار، وهذا مهم لأنه أولا يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، في معناها التخفيف من نسبة البطالة لأنها مش تحل مواطن شغل، وتخفيف زادة من العبء نتاع الديون اللي على كاهل الدولة. احنا نحكيه تقريبا في 85% من الناتج الداخلي الخام معناها ماشي للديون، وعندنا خدمة دين مرتفعة، وديما انك الديون هذية تعطل المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي. هذوما نقاط مهمين ياسر. ضف على ذلك المجال انه تونس ديما مستعدة مع ألمانيا انها تواصل في الشراكة، نعم، والتبادل الاقتصادي والمدرسة والدراسي الأكاديمي. عندنا برشا طلبة يقرأوا في ألمانيا، عندنا جالية كبيرة من اليد العاملة التونسية خاصة في مستوى الهندسة والصحة يخدموا في ألمانيا. عندنا زادة هنا مصانع ألمانية في تونس موجودة تشتغل. فالشراكة هذه مع الاتحاد الأوروبي ومع ألمانيا
8: تحتاج إلى مزيد التدعيم. احنا نعرف لوزير الخارجية يوهان فاديفول جامعة وفد من رجال الأعمال وممثلين عن القطاع الصناعي، منهم الناس اللي يخدموا في مجال قطاع غيار السيارات، وهو مش في تونس فقط الجولة هذه، في عدد من دول المغرب العربي منها تونس والجزائر. ويقال في الإعلام الدولي أنه اهتمام ألمانيا بقطاع الطاقات المتجددة وسياسيا بملف الهجرة. عبد الرحمن،
9: أي هو شوف أنا قلناها، ألمانيا يعني في داخل الاتحاد الأوروبي زم زوز رؤى في علاقة بالهجرة. ألمانيا مثلا وتعتبر وهولندا وبلجيكا يعتبروا أنه مسألة الهجرة هذه أنه من حق الناس أنها تنقل، يعني هما من أكثر الدول اللي تدعم ماليا وحتى في المواقف مسألة الهجرة معها، واللي يحتجون وكيفاش يتم منع الناس من العبور إلى غير ذلك به. وهذه الخط اللي تمثله ألمانيا هولندا بلجيكا فرنسا وإيطاليا خاصة، يقول لك إذا أنت بين ظفرين غايضينك أنت تحب الناس تجي لأوروبا فأقسم معايا العبء هذي متاع المهاجرين. معناها أنا مثلا في فرنسا تقول لك أنا إيطاليا جاوني 25 ألف مهاجر غير قانوني بشكل غير قانوني، هز معايا 5000 ولا 10000 وفهمت واقسم معايا. إيطاليا تقول، ألمانيا تقول لك لا، فقط أنا من المبدأ إنه مع الناس، لكن أنا من حتى أنا عندي يعني مشاكل الداخلية وعندي حسابات داخلية ما نجمش. دونك بالتالي هذا خلق مشكلة داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بين ألمانيا وإيطاليا. مسألة الهجرة يتحدثوا فيها إنه في الأخر ألمانيا زادة تدعم التوطين، ألمانيا تدعم توطين المهاجرين، وعلى ذلك فإنه تعتبر إنه إذا نجيو تعمل استثمارات في تونس وفي الجزائر ما نجيوش نقول قد تملي شروطها، لكن ملف الهجرة سيكون من موجود. ضمن الملفات، نعم، الموجود في داخل المفاوضات في علاقة بالاستثمار.
8: نعم، نقعدوا احنا مع زيارة وزير الخارجية الألماني، لأنه زاد كان عنده لقاء مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، وتم الإعلان عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع قيمتها 100 مليون يورو، كلها في الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودعم المؤسسات الصغرى والتشغيل.
9: إيه هو أني قلت لك في يعني حتى ألمانيا أراه منذ الثورة تقريبا الألمان يعني يحبوا يفتحوا الباب اللي لهم داخل تونس عندهم استثمارات سابقة هما، ولكن يحبوا تكون عندهم وجود على مستوى اقتصادي واستثماري وتطوير علاقات مع تونس أكثر من السابق. وتعرف أنت راهو شمال إفريقيا الآن تحول إلى ميدان لمواطئ أقدام، يقول لك الناس روسيا تبحث على قدم في افريقيا عن طريق شمال افريقيا، الصين كيف كيف، الاستعماني هذوما المستعمر القديم فرنسا او اوروبا الاتحاد الاوروبي ككل، الولايات المتحده الامريكيه، والكل يعتبر ان شمال افريقيا وخاصه تونس هي بوابه الى الى الى افريقيا. حتى اليابان كذلك، ولكن اليابان بالمنطقه الاستثماري كنا عملنا مؤتمر ذاك التيكادي الشراكة الإفريقية اليابانية اللي معناها خدمة أكثر من مجال. ألمانيا الآن تبحث كذلك على هذا الموطن قدم على الأقل على مستوى الاقتصاد،
8: وتونس تحاول أن يكون فما توازن في هذا التعامل وفما ندية في التعامل،
9: فما مصالح مشتركة،
8: استفادة للشعب التونسي. باش نختموا مع بلاغ وزارة التربية، نعرفوا اللي العائلات والمجتمع التونسي على قدم وساق استعدادا للعودة المدرسية. البارح وزارة التربية خرجت لنا رزنامة السنة الدراسية 2026 و2027، ضبطت لكم العطلات من تول مواعيد، أنا كي شفتهم قلبي دق، يعني ناقص كنت نشوف الامتحانات الوطنية والجدية. بدأ العام الدراسي الجديد،
9: بدأ العام الدراسي وبدأت العائلات تخمم تو، وبدأت تسمع تلوش ويل الكراس المدعم والكراتب بقى عاملين بروموسيون، معناها فهمني كرتابلة ب 300,000، معناها واحد قرض متاع استهلاك. فإن شاء الله زيد نشوفوا احنا، لخاطر أنا ديما كانت ضحكي الحكاية ليليا واللي هي منطقية على مستوى العمل اللي داري، لكن نقول احنا مازلنا ما عطيناش لي زون بولوا نتاع، مازلنا ما رجعناش والعطل تم تحديدها، وهي راي مهمه ياسر، لانه باش نحدوا من بعديك يتبرمج، وخاصه الامتحانات الوطنيه لان فيها نظام وفيها دقه وبرشا، معناها لازم مضبوطه الامور. لكن احنا الأهم من هذايا الكل إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل وللطلبة، وديما
8: والأسرة التربوية،
9: الأسرة التربوية، ونقول إنه يعني الناس ما زالت مؤمنة الحقيقة في تونس رغم كل تتالي النكبات وفي في بعض الأشياء، لكن الناس مادام مؤمنة بأنه المعرفة وإنه هالدراسة والشهائد ما زالت عندها هي معناها السلم الاجتماعي مر عن طريقها.
8: وإحنا سنة عنا حدث جديد، لأنه في الإعلام والمجتمع باش تكون عين على السنة التربوية وعين على إصلاح التربوي، لأنه المجلس الوطني الأعلى للتربية بدأ العمل متاعه، دونك أكيد في كل مرة باش نستناو شنو المخرجات متاع هذا العمل. باش نمشيو بعد شوية السليانة، باش نمشيو للجبل الوسلاتية زادة، لأنه للأسف الحرائق ما زالت متواصلة. صحيح درجات الحرارة انخفضت، ولكن في المرتفعات جات مع رياح قوية 70 و100 كيلومتر في الساعة، يصعب عملية السيطرة على هذه الحرائق. هاو باش نتنقلوا بعد شوية للقيروان والبرقو ونشوفوا شنو جديد.
10: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
11: هي نبض المجتمع،
10: صوت للثقافة،
11: مساحة للترفيه،
10: صدى للخبر.
11: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
10: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم. عن قرب،
8: في عن قرب باش نمشي والبرقو من ولاية سليانة حتى صباح اليوم. الأخبار تقول أن الجهود متواصلة، ولكن الحريق ما تمتش السيطرة عليه 100%. باش ناخذوا النائبة على جهة برقو، هي اللي باش تكون مصدرنا اليوم في عن قرب، بسمة الهمامي، مرحبا بك معنا.
12: صباح الخير، مرحبا بكم.
8: أهلا وسهلا، أنت بنت برقو موجودة على عين المكان تتبع. حطنا في الصورة شنو جديد صباح اليوم.
12: جديد انه كما كنت تحكي ما تمش اخماد الحرائق بصفه نهائيه، مازالت النار توقد على خاطر سرعه الرياح قويه والطقس بطبيعته سخون، معناها نستنوا ان شاء الله، نطلبوا ان شاء الله ربي ينوب علينا بالغيث النافع. الاهالي اللي وقع اجلائهم البارح امس ولامس موجودين في اعداديه برقو، الحماية كيف كيف الأخيين قاعدين قايمين بالواجب، فما معناها تدخلات من بقية الولايات معناها كإسناد للحماية، تدخلات أعوان الغابات معناها الناس كل حاضرة مستنفرة على في الميدان، الحريقة مازالت
8: نجمو نحكيو على نسبة سيطرة. مثلا البارح الحماية المدنية وصلت ل 90% وبعد كي ارتفعت الرياح زادت انتشرت. اليوم ما نعرفش بالعين المجردة ولا بالمعلومات اللي عندك توسعت على مساحات جديدة، فاتت جبل بولامين وفاتت المناطق
12: جبل بولامين ووصلت للعين بوسعدية ووصلت مناطق أخرى اللي ما كانتش في الحسبان، معناها توسعت رياح البارح كانت قوية برشا. اليوم ما نجمش نقول لك نعطيك نسبة السيطرة، لا ما نجمش، أما نقول لك أنه النار مازالت موجودة مزلت. واللي يخوف أنه حتى كي تبدأ هامدة النار اللي كما صار نهار السبت اللي فات نهار الأحد أنه كانت خامدة وفي مرحلة تبريد، لكن الرياح زاد أثارت زاد عودة رجعت النار شعلت، فإن شاء الله ربي يرحمنا وكهو وإن شاء الله بأخف الأضرار.
8: نعم إن شاء الله. تم إجلاء عائلات أخرى غير العائلات متاع البارح، لأنه عين بوسعدية زاد فيها الكثير من معنى القرى والأرياف اللي فيها سكان في المنطقة هذه.
12: نعم وقع إجلاءهم صحيح، كلها موجودة في الإعدادية تبرقوا، وفما بطبيعة الحال المجلس الإعدادية فما عندهم أهالي وأبنائهم الكل شو خرجوا مشوا لأهاليهم، معناها مجلس الإعدادية في الإعدادية موجودين ما قارب 85 عائلة، معناها فهم كبار السن، فهم الأطفال، فهم المقعدين ذوي الاحتياجات الخصوصية، فما شباب، فما فهمت أعمار الكل موجودة معه.
8: واضح. بسمة الهمامي اليوم شنو التجهيزات اللي موجودة في عمليات الأطفاء هذه، كان عندك المعلومة؟
12: والله التجهيزات الموجودة هي تجهيزات تقليدية بالأساس، وذلك علاش هو أنه ما يقع سيطرة على الغباء الحرائق من أول ما تندلع، لأنه حدود اللحظة مازلنا نعالجه في ولا ندخله في الحرائق بأدوات تقليدية بحتة. اليوم فما نقص كبير، ما فماش رؤية، فما استراتيجية، ما فماش يقظة، ما فماش استشراف، ما فماش آليات وأدوات ليسيطر على الحرائق والفواجع هذه والكوارث الكبرى بالشكل اللي نجموا نسيطروا عليها منذ البدايه، لخاطر مازلنا ما جدد فماش تجديد الاساطيل، لا فما الهليكوبتر اللي ريزيرفي للماء وكل نجم تتسع معناها ساعه كبيره وتنجم تغطي لك منطقه تقضي عليها معناها تبردها مره واحده، ولا فما معناها يعني مراكز مراقبه اللي تكون معناها مجهزه بآليات وأدوات معناها سوفيستيكي وتوى معناها نجم تأملك ريزو، تورنا غادي في جبل ما فماش ريزو، نلوجوا من بلاصة لبلاصة ما فماش ما نخطفوا ريزو باش نجموا نتكلموا ولا نتواصلوا مع إذاعة ولا حاجة.
8: نعم.
12: حتى من الجيش في حذاته ولا ولا الحرس ما نرى أزمة كبيرة، إذا كان في المناطق الصعبة ذي الوعرة لفما مسالك غبية مخدومة وتهيئة، هذه معناها من المعضلات الكبرى، معناها تصور أنت يدخلوا بالبلدوزير باش يحلوا اثنين في جبل باش نجم الحماية من بعد تدخل معناها تتبرد لي بوين دو بلاد الماء وجبل وكل شيء، وما فماش بلاصه فيها جبل، ما فماش امبريشيب تتعمل دي سونتاج بالذمه
8: واضح.
12: تتعمل ريزيرف معناها باش في التدخلات للحمايه تبدا عند الماء، مش معقول في الدريجه في الجبل الفوق تهبط الحمايه تعبي من عين بوسعديه، معناها شكل المسافه شكل الثنيه وكل وقت
8: يعني نحكيوا على تنميه، نحكيوا على تهيئه، سنوات ما تعملتش وتحتاج استثمارات
12: زياده على انه الغابه ثروه كبيره والدوله تدخل منها في برشا فلوس وندخلوا الميزانيه ولو في برشا فلوس
8: ومليون ساكن يعيشوا فيها ويعيشوا منها.
12: نعم في المقابل
8: شكرا ليك النائبة،
12: ما فيش استثمار يقابل الثروة هذيك اللي لو حفاظ عليها في النهاية.
8: شكرا ليك بسمة الهمامي. نعم. نائبة على جهة برق، وإحنا حابين ناخذ من عندك مستجدات الحريق، ما تمش الإطفاء، ما تمتش السيطرة الكلية، صحيح الحمد لله تمت إجلاء العائلات فمش خسائر بشرية، ولكن زاد هي عبد الرحمن حلت ملف ثقيل اللي هو وضعية الغابات وتنمية المناطق المتاخمة للغابات، واليوم يعني الاستعداد لكل كل هذه الحوادث لقدر الله سنوات القادمة باش تكون فيها تغيرات مناخية أكثر شدة حسب كل الخبراء.
9: هو راهو ذي دليل آخر أنه ما فماش عقل يفكر الحقيقة في الدولة بمنطق الاستشرافي، يعني نحن من يديم ذاك كي تتخذ ناخذ مقرونة وقت اللي نعرفه مثلا هي تحكي على التفاصيل بالحق، معنى انت تهبط من قمة الجبل باش تمشي تعبي الماء بكالونس في في باللوطة وما عندكش حتى طريق، حتى معناها مسلك فلاحي باش ينجم لك راها بتوصل تاع الحماية، بكارثي هذي. ما عندكش تجهيزات، انت عارف انه معناها ثم وضعية بتاع حرائق موجودة وهذا ريسك، معناها كارثة موجودة تجم تصير كيما الفيضانات كيف كيف، معناها ما عندك حتى استعداد.
8: واضح.
9: كل ما تتكورث تولي على بلاسك.
8: خنشوف الوضعية في جبال الوسلاتية. معانا نائب على عين جلولة سبيخة نبيل الحامدي، مرحبا بيك.
13: مرحبا مدام ليليا، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
8: شنو جديد بالنسبة لحريق جبال الوسلاتية اليوم؟
13: والله اليوم تم إخماده، فما راحة نفسية لأهالينا بعد يوم مرعب ويوم مأساوي البارح. إن شاء الله اليوم بتضافر كل الجهود الموجودة توا على هذا المكان، حماية مدنية وغابات وأمن، إن شاء الله أولادنا وبناتنا وأهالينا لاباس بإذن الله.
8: إن شاء الله الأهالي موجودين في ديارهم، ما خرجوش ممتلكاتهم، فلاحتهم، حيواناتهم.
13: البارح تم إجلاء كل المواطنين القرطاق منازلهم، هم 100 عائلة 66 مواطن، بتضافر كل الجهود وخاصة السلطة المحلية والأمن. تم توصيلهم إلى قربهم في المدرسة العددية بكسر النمسا. اليوم العباد كلها رجعت لديارها. اش تحب نقول لك؟ تحب نحكي لك على البارح؟
8: اعطينا. فما رياح بالنسبه لجبال الوسلاتيه ساهمت زاده هي في تفشي هالحرائق هذه، فماشي اسباب واضحه؟ هل كلها اسباب مناخيه؟ شنو المعلومات الاولى؟
13: المعلومات اللي نحب نقولها لهنا، راهي تم معناها رصد ووجود عجلات مطاطيه تم حرقها. هذه راي معلومات متأكدة، حرقها في جبل تابع سيدينا، وكانت سياسة واضحة بالنسبة لهم هذوم العملية الحرق، يعرفوا اتجاه الريح، دارسين الوضعية بالكتاب، وأما ربي طف بينا وربي طف بهالينا في سيدينا. تضافر زوز وليت البارح على عين المكان البارح في الليل، والي سيدينا والي القيروان اللي كانوا موجودين على عين المكان، واللي كان معاهم مديرين جهويين متاع الصحة والشؤون الاجتماعية منا اللي كانوا ينصتوا للمواطنين.
8: دونك اليوم الحمد لله جبل الوسلاتية ما فيهش حتى حريق، تأكدنا نبيل الحامدي.
13: لا اليوم ما في حتى اليوم.
8: شكرا لك نائب نبيل الحامدي على عين جلولة منطقة السبيخة جبل الوسلاتية. مرتفعات تونس تعيش فترة صعبة.
9: فترة صعبة، والمعلومة الحقيقة اللي قال احنا ما وبش من ديما نوصف وقلنا احنا راهو ثم أزمة، ولكن ثم وضعيات غير طبيعية. إذا احنا قلنا أنه في الأخر ديما الحرائق هذوما يكونوا بفعل بشري بقصد مفتعل أو غير مفتعل. هنا يتحدث سيد نائب خلك أنه ثم عجلات مطاطية تم إشعالها وبمعرفة الناس بحركة الريح، وكانوا مش معناها العملية معناها متعمدة أنهم يشعلوا الجبل به. في المسألة هذه كما مرات كي تقولها يقول لك هذه مؤامرة، هذه تم ضبطهم معناها.
8: نعم.
9: يعني حتى التحليل
8: فما جريمة مع
9: ثم
8: جريمة. المشكل المناخي فما جريمة.
9: اي صحيح معناها. نعم. ثم مشكل مناخي ما وش ما فماش، لكن ثم جرائم زادة.
8: شكرا لك عبد الرحمن. احنا باش نوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها.
14: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: ضيف المشهد.
3: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم، رجعنا لكم في المشهد الآن. نصف نهار وتسعة وعشرين دقيقة، وقيد ضيف المشهد، ضيفة هي اليوم في المشهد الآن، نرحبوا بها برشا، عايدة البوزيري، رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه السونيد بغدير القلة. عايدة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: عايشك، مرحبا، وتحية لجميع التوينسة اللي يستمعونا في الإذاعة الوطنية.
3: مرحبا بك. نحكيو برشا على السونيد ليامات هذية، توينسا يحكيو برشا على السونيد، نحبوا نبسطو لهم المعلومة قد ما نجمو، نعرفوا اللي هي معلومات علمية، وانتي مسؤولة على قسم التحاليل الفيزيوكيميائية، طبعا تقول لنا اش معناها تحاليل فيزيوكيميائية، ولكن النقطة الأولى نحبوا نعرفوا مياه السونيد قبل ما توصل لنا لديارنا ونحلوا الماء ونحلوا السبالة نلقاو الماء، شنو هو المراحل اللي تمر بها؟
4: المراحل اللي تمر بها المياه الخام اللي نستعملوها كمادة أولية باش نتحصلوا على مياه الحنفية، أول مرحلة هي مرحلة تصفية الشوائب الكبيرة، ثم نلقاو هذه تكون مرحلة هذه جينيرالمون على مستوى البراجات، ثم نبدأ المرحلة الأولى هي مرحلة التعقيم الأولية بإضافة ماء الجافيل أو بإضافة الكلور، ثم ننطلق في مراحل المعالجة على مستوى المحطات معالجة المياه في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونيد. المرحلة الأولى اللي تتمثل في الثلورة بالفرنسي الفلوكيلاسيون، في المرحلة هذه نقوم بزيادة مقدار مدروس من السلفات دالومين اللي هو باش يلعب دور هام في جعل لي ماتيغ او سسبونسيون، وما يعرف بالمصطلح الفرنسي لي كلويد شارجي نيجاتيفمون، هذوما سو سون دي بتيت بارتيكول دو ماس نيجليجابل نون دي كونتابل، فالبرودوي هذية باش يلعب على البارتيكول هذوما، يحاول يغير من الشحنة متاعهم السلبية مما يخليهم ينجموا يقربوا لبعضهم ويكونونا دي ميكروفلوك.
3: باش نرجع لك هنا مرحلة بمرحلة، مرحلة مهمة باش نفهموها، مرحلة الجافيل وإلا الكلور، ديما يقولوا التوينسة ميسونيت فيه برشا كلور، فيه الكلور، مانيش باش نحكم برشا ولا مش برشا، انت أعطينا شنو هو اللي ناغم في العالم وشنو هو نسبة الكلور في مياه السونيت.
4: نحن ديما النورم التونسية هي مستقات من النورم العالمية اللي تعطيه لنا منظمة الصحة العالمية، يقول لك الماء اللي يتوزع في الحنفية في شبكات التوزيع واللي يوصلنا في الحنفية واللي يستهلكوا الحريف تكون نسبة الكلور الحر، مثلا هنا عندنا الكلور كومبيني والكلور ليبر اللي بالعربية نقوله الكلور الحر اللي قادر باش يعقم لنا الماء، النسبة هذه تتراوح ما بين 0.2 و 0.5 ميلي جرام بار لتر، هذه لونيتي نتاع الكلور لتر.
3: 0.2 ملي
4: جرام من 0.2 ل 0.5
3: وهي تقول نسبة آمنة حسب منظمة الصحة العالمية
4: نجم تعقمنا خاطر هي بكي ما قسينا على مراحل
3: اي هاو باش نجيك انا حابين نفهموا الكلور اما الثلورة مانيش باش نسيبها كيك لازم تفسر لنا
4: هاني فسرت لك
3: زيد بسط لنا اكثر
4: هاني فسرت لك يعني في المرحله هذه اللي هي الثلوره معناتها تم تهيئه اكلي بارتيكول اللي هما لي كلوي شارجي نيجاتيفمون باش نحاولوا نعاونوا المرحله الثانيه اللي هي مرحله الفلوكولاسيون والا بالعربيه الترويب
3: اي
4: في المرحلة

0: باش نتخلصوا من الشوائب الدقيقه، والا ما هي الشوائب نقولوا لي ميكرو فلوك اللي ما صارت لهمش ترسب. بعد التصفيه الرمليه نلقاو التعقيم النهائي اللي يصير على مستوى المرحله الاخيره من المحطات المعالجه. المرحله هذه مهمه جدا خاطر تتم اضافه الماء الجافيل والا الكلور بطريقه مدروسه وعلميه. ثم ان تيست سو كون ابل لو دوموندون كلور، تيست دوموندون كلور، حسب نوعيه الماء اللي عندي نحدد المقدار اللازم خاطر هو سي ان تيست دوبتيميزاسيون. اللازم ما هي معناتها كميه الماء الجافيل اللازمه القادره باش تحقق لي.
1: واضح واضح انه فما حجم عمل كبير على مستوى
0: فما خدمه كبيره
1: الفيزيوكيميائيه، يعطيكم الصحه الكلها تصير في غدير القله ولا في مختلف
0: المخابر؟ لا، الخدمه هذه كلها تصير على مستوى جميع محطات معالجه المياه في الشمال وكذلك محطات تحليل المياه في الجنوب.
1: التحاليل
0: صحيح المراحل مختلفه شويه،
1: شنو باش تضمن لنا التحاليل هذه في نسبه الكلور الاملاح مكون على مستوى وتركيبة الماء، الماء اللي وصلنا توا للدار، اش فما في تركيبته؟
0: اش فما في تركيبته؟
1: بعد المعالجة، نعم.
0: به. نحن ضمننا إنه الماء معقم، وصل لمريق للحريف. نحكيو على التركيبة للماء. الماء من الخصائص نتاعو إنه فيه مجموعة من الأملاح المعدنية، اللي نحن نسموهم لي سيل مينيرو دو باس الأساسية. اللي بالحق إذا كان نحيو هالأملاح من الماء هذية يفقد قيمته بصراحة. يعني أنا ك في الدومين الشيمي دو لو نقول ماء بالأملاح نتاعو خاصة كي تكون إكيليبغي، معناتها ديما نحكيو على ماء سونيد اللي هو فيه موازنة بين الأملاح الإيونية بين لي كاتيون ولي زانيون.
1: دونك ماء سونيد فيه أملاح معدنية.
0: إي اللي هي تكون مذابة في الماء ويستحقها جسم الإنسان خطر أكثر حاجة يستهلكها الإنسان هي الماء.
1: إذا كان نعطيوني سب قديش أملاح قديش كلور في تركيبة الماء هذي
0: هني أعطيتك
1: ولو تقريبية هني
0: أعطيتك نسبة الكلور الزجيل اللي باش تخلي لي معطى الماء الحنفية آمن وصحي للشرب. بالنسبة للتركيبة لهنا حسب المصدر متاعي خاطر المصادر الماء نتاعنا مختلفة والتركيبة نتاعها مختلفة حسب الخصائص الجيولوجية نتاع كل منطقة. ما نجموش نقولوا تونس كلها عندها كذا كالسيوم كذا مانيزيوم كذا كلورور كذا سوديوم. سامحوني هذوما معناتها دي كومبوزون نجم نقول لك معناتها دي سيد دي مينيرو اللي حكيت عليهم اللي هما
1: علميا كمهندسه شنو هو الفرق بين ماء السونيد والماء المعدني اللي قاعد يتعلم من العيون الطبيعيه؟
0: به
1: في التركيبه.
0: في التركيبه نجم نقول لك التركيبه ما تتغيرش سختو في الاملاح المعدنيه. الصوديوم لهنا ولهنا موجود، البيكربونات، البوتاسيوم، ثم معناتها سو سون دي زيليمون ماجور. ما تنجمش انت تقول ما في العين وما فيهوش كذا ولا ما فيهوش كذا. سورتو نحكيو على لي سيل مينيرو دو باس.
1: اي
0: بالنسبه اذا كان باش نقارنوا الماء العيون وماء الفراجات وماء الحنفيه شنو هو الاختلاف؟ ماء العيون وماء الفراجات هي نسموها نحن المياه الجوفيه. صارت لها عمليه ترسب عبر الوقت وعمليه تخزين في الليناب معناتها جيوب ارضيه وتبقى لمدة طويلة كي تم حفر الأبار وإلا أبار عميقة هذه لفغاج تكون خاصية المياه هذه إنها مياه صالحة للشرب وما تستحقش معناتها عملية معالجة كما المياه السطحية اللي توا نحن مثلا في محطة معالجة في الشمال كما مركب غدير القلة وكيما محطة معالجة مياه بيماتر وكيما مركب فرنينة وكيما مركب عند دراهم مركب بلي، هذوما كلها مركبات معالجة مياه تستغل المياه السطحية اللي هي خصائص نتاعها تختلف على المياه الجوفية.
1: واضح. باش نحكيو على التحاليل الفيزيوكيميائية اللي انتوما تعملوها وهذا مهم جدا

0: في مرحلة قبلية ومرحلة بعدية. قبل ما تخرج تمشي تمر في الشبكات، وقلت لي زادة في الكواليس اللي راكم تاخذوا عينات وتكملوا تحلوا حتى من الديار ومن الفضاءات الكبرى التجارية وإلا الحوانت ولا غيرها.
1: برشا مواطنين يتسألوا على منصات التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك، اسكو السونيت تاخذ عينات من الريزو؟ اسكو نحن نوجه رسالة طمأنة، راهو العينات والتحاليل ناخذوها من المياه الخام على مستوى البراجات، تصير التحاليل الفيزيوكيميائية وكذلك على مستوى المحطات المعالجة، يعني حتى على مستوى المراحل أو المعالجة في وسط المعالجة والمرحلة النهائية بعد المعالجة، وكذلك على مستوى الشبكة نمشيو عندنا ديزاجون سانيتير اللي المهمة متاعهم أنهم ينتقلوا حسب برنامج مضبوط. زيدا ثم برمجة يومية خاصة بالنسبة للتحاليل البكتيرولوجية، يحدد شبكة مثلا أنا يقول لك اليوم باش ناخذ شبكة من بوان A لبوان B، ويحدد لازم تكون النقاط مدروسة زيدا، مش ناخذوا نقاط متقاربة ولا نقاط متباعدة حسب البوبولاسيون، معناتها النومبر دي شونتون اللي باش ياخذهم كسوا من سبيتار وإلا من قهوة وإلا من منزل.
0: تلقاو فرق بين المياه المعالجة كيما خرجت من عند السونيد وكيما وصلت للمستهلك؟ لأنه برشا يقولوا فما مشكل في الخزانات ربما قديمة، فما مشكل في شبكات توصيل المياه هذية، والماء راهو ما يوصلش بنصف الجودة. باش تجاوبني على النقطة هذية. والنقطة الثانية، التونسي يقول لك حليت الماء لقيته أبيض، لقيته مستصفر، لقيت اللون متبدل، لقيت فيه رواسب. شنو إجابتكم اليوم في السونيد على التشكيات هذية؟
1: المواطن ديما يحاول يقول انا حليت صباح السبيلة لقيته هبط لي مارون، هبط لي اصفر، هبط لي ابيض. نوضحوا له مثالش فرصه باش نوضحوا الحاجات هذه. هي تجي تقول الحاجات هذه تصير بصوره ظرفيه في اماكن مثلا ماهيش عامه، كي تصير مثلا عطب في مكان فلاني معناتها في نقطه معينه عادي، حتى بالنسبه للشركه
0: شنو اللون هذاك باش يتغير
1: في حاله عطب، والمجموعه اللي باش تتم اللي باش تقوم باصلاح العطب هذاك ثم امكانيه معناتها دخول كميه من الملوثات في الكاليزاسيون. فنحن شنو نعمل؟ نتفادوا الاشكال هذيا، نفرغوا الكاليزاسيون تاعنا. فكي تم بعد ما تتم عمليه الاصلاح باش تتشرج، باش نحاولوا ملء الشبكه وملء الخزانات في وقت قياسي. زاد طوى الناس يحبوا طوى تصلح، طوى تعبى الخزان، طوى نحل السبيله يهبط من الماء. فمثالش نحلوا السبيله
0: نشرب ولا لا الماء
1: هذا هاني باش نعطيك
0: اعطينا الحل.
1: نحلوا السبيله نمشوها شويه مش ديريكت
0: سونيد ما تخلصوش كي تمشيو زوز
1: مثالش كل متسامحين معانا. مثالش نقفوا مع شركتنا الوطنيه
0: شربنا منها سنوات وسنوات وبعد نجيوها النقطه هذه،
1: راهو وراءها رجال ونساء في الكواليس قاعده تقوم بمجهود جبار.
0: هذه حكايه اللون، تقولي خليوا السبيله تمشي شويه، هذا يصير بعد الاعطاب عاده ويرجع لون الماء
1: ظرفي بصورة ظرفية.
0: يقول لك الماء
1: خلنا نعطيك الابيض، سامحيني
0: الابيض هذا اللي لونه
1: اذا كان فيه تراب فوالا. بالنسبة للبيوضية هذيك هاني قلت لك يحبوا نشرجيو في وقت قياسي فلهنا تولي الكاليزاسيون ولي ريزرفوار معناتها سوبريسيون، الماء يولي يدخل فيه الهواء. كان لاحظت شيء انت كان صارتش عليك تعبي كاس ماء من الاول يبدا ابيض وبعد لك لي بولتيغ تبدا تطلع فوالا وتصير له ديغازاج الهواء هذاك ويرجع ماء صافي.
0: علاش الماء يختلف من بلاصه لبلاصه؟ اليوم عندنا هاو ماء المرنقيه، هاو ماء جاي من جندوبه، يحطوه الناس في سهاريج ويعتقدوا ويكادوا يجزموا اللي طعمه قريب للماء المعدني. علاش يختلف؟ هو فما اختلاف في الطعم؟ شنو هي الحكايه هذه؟
1: لازم هذه المعلومه يعرفوها الناس الكل. بالنسبه لنا احنا كمية الأمطار هي اللي تحكم في نوعية المياه
0: في الطعم
1: في كل شيء، في تركيز الاملاح في معناتها التركيبه نتاعها، خاطر مش كيما كميه الامطار اللي موجوده في على مستوى جندوبه وباجه مثال ناخذ ولايات اللي تتركز فيها اغلبيه المستوعبات المائيه السطحيه لما نعبر بها البراجات، مش كيما مثلا في الوسط اللي هي اقل فيلومتري معناتها الامطار اقل.
0: الاختلاف وين في الكميات الاملاح في العذوبه نتاع الماء؟
1: كميه التساقطات هي تحكم زاده في الجو، مش الجوده، في تركيبه الماء الخام.
0: يعني التركيبه تختلف ولكن الجوده بالنسبه لك انت تعتبرها نفسها.
1: انت السنين اللي فاتت كان ثم نقص كبير في التساقطات، فلاحظنا انه الماء معناتها ثم تركيز نوعي في الاملاح. فكل ما تكون تساقطات هامه في المناطق هذه سخطون المناطق اللي تركز فيها البراجات تكون التركيز الاملاح يكون اقل.
0: واضح. باش ناخذ منك شويه نصائح للتوانسه وبعد نكملوا الحوار. اليوم التونسي ولا يمشي يركب فلتر ويقولوا اللي فما الفلاتر هذه تنجم تنقص من الاملاح المعدنيه. اي تنصحهم بالفلاتر بتغليه الماء هذايا بالسلوك اليومي اللي قاعدين يدخلوا فيه عدد المستهلكين.
1: بالنسبه ناخذوا نقطه بالنقطه. النقطه الاولى هي تغليه المياه. بالنسبه للماء سونيد اون جينيرال معناتها بصوره عامه ما يستحقش باش تغليه، خاطر انت عندك على مستوى المستويات كلها موجود عمليه التعقيم. فلهنا نتفادوا المساله هذه كل شيء، ما اذا انسان لاحظ حاجه. اوكي معناتها وثم ناس مثلا كالوسواسين يسرى
0: يعني فماش اضافه يعني صحيه
1: يعني بالنسبه لي انا لا داعي
0: تركيبه الماء ما تغير حتى شيء. الفلتر
1: اوسموزور اللي هو بنقوله بالعربيه الفصحى التناضح العكسي، اللي هو عكس النظام الطبيعي للماء. الماء يمشي من المستوى اقل تركيز للمستوى اكثر تركيز. في الاوسموز انفيرس والا التناضح العكسي نعكس الايه، يولي يمشي من اكثر تركيز لاقل تركيز، وذلك باستعمال الضغط القوي معناتها باعتماد الضغط العالي وباعتماد دي فيتر اللي يخليه مرور كان الماء النقي برك ينحي كل شيء،
0: ينحي الاملاح،
1: ينحي الاملاح وينحي البكتيريا وينحي كل شيء، الشوائب والدنيا كلها. الاشكال فيه انك انت تحصلت على ماء نقي ما فيهوش املاح معدنيه اللي حكينا عليها بكري اللي هم اساسيين في تركيبه الماء كيما الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي بدن الانسان يستحقها وفي حاجه ليها. لهنا تولي الاشكال.
0: واضح. ورسالة للتونسي المتخوف اليوم من ماء السبالة ويقول لك نخافوا من اضطرابات هضمية، وفما حتى ناس تقول لك شربت الماء صارت لي اضطرابات هضمية، شنو تجاوبهم الناس هذوما؟ خاصة انه احنا عدينا سنوات ما نعرفوا الماء العذب كان في السبالة، علاش تغيرت هالعادة الفكرة الاستهلاكية؟ هل تغيرت الفكرة الاستهلاكية ولا تغير ماء السونيد؟
1: فما حاجة منهم الفكرة الاستهلاكية. وباش نعطيك حاجة، نعطيك مثال. انت استنست تشرب قهوه بزوز طوابع سكر، نجم تشرب قهوه بلا سكر؟
0: تجيك صعيبه.
1: تجيك صعيبه. انت استنست تشرب ماء مينيرال في معلب 0.2 غرام بار لتر، نجم تشرب انت 1 غرام؟ تولي تحسوا، تولي تحس الفرق اللي هو نورمالمون 1 غرام منصوح به، هذاك الطول منصوح به. دونك والنغم التونيزيان سامحيني خلينا نكملوا النقطة، النغم التونيزيان تسمح إلى حدود 2 غرامات اللي هي مستقاة من النورم العالمية.
0: قلت لنا تحلوا المياه قبل وبعد، بصدق معناها بصراحة جاوبنا، فماش حالات لقينا المياه بعد ما وصلت للديار بسبب الشبكات تراجعت الجودة متاعها، وفماشي مرات في التحاليل لقيتوا فما مؤشر تجاوز النسبة المسموح به، وفي الحالات هذه شنو يصير؟
1: هو ثمتو ما لازمك تتجاوزه. مثلا في التحليل البكتيريولوجية يقول لك لي تو دو معناتها لي زاناليز معناتها امبروبر يقول لك ما لازمكش تفوت 5%.
0: اي
1: نحن مام با، نحن تو في زون تاع 1.7%.
0: واضح.
1: معناتها راهو الكمال لله. وهذه شركه نحب نعطيك رقم اللي طول شبكات التوزيع نتاع الشركه الوطنيه استغلال التوزيع النيه 57 الف كيلومتر. معناتها مش شوي.
0: واضح. اقتنعت عبد الرحمن؟
2: والله يعطيها الصحة معناها والله بالحق برافو. أنا استمتعت سمعت خاصة على الجانب العلمي مهم هذا نستفهمه اللي هو ثم نقطتين أساسيتين أنا الحقيقة مركز فيهم. أنا نعرف أنه المال يخرج من المعالجة ذاك معناها كيفاش قاطع للشك متأكدين منه معناها. وثم مرات شكون اختبر أصلا كاس ما من الخرج معناها مباشرة وكاش ما معدني وما نجمش تفرق
1: ما تفرقهمش.
2: نحن توا في الثنية للسبالة. الثنية للسبالة هذه الطريق إلى السبالة مفعم بالمخاطر. خاطر مثلا أنا تفهمت الظرف اللي تحدثت عليه سيادتك اللي بالحق ما ثم ترافو يخرج وتجرب السبالة شوية
1: لا تصير. في حال تحطب ما تنجمش تتحكم في وتسيطر.
2: لا متفق معاك.
1: يبدا عطب في كاريزاسيون ذات قطر كبير.
2: لا متفق معاك انا هذاك
1: قطر
2: الظرفي.
1: صغير نجمو نتحكمو.
2: شوف الظرفي الظرفي مقدور عليه. الظرفي معناها انت باش تفيق انه الماء ديما لاباس ففجاه كيولي مارون دوك ثم الظرفي. لكن الحقيقه ثم بلايص راهو على الدوام. انا مثلا نحكي لك مثلا على معتمديه عقارب من ولايه صفاقس. نحكي لك على معتمديه المحرس من ولايه صفاقس. ما هذوما صحيح اللون ما يكونش مارون دائما عقارب الالوان الحقيقه اقرب ياسر المارون لكن يبدا ابيض بمجرد انت تحبيه في الدبوسه هذيك تخليه شويه تشوف اللون نتاع القاروره كيفاش يبدا مارون ويمشي ويفتح الفوق. هذه نحكي لك على الاقل نعرف عندي 11 سنه نشوف فيه هكا معناها فاهم انه راهو مش انتم فاهم انه ثم مشكله في الشبكات هذه ما ينكرها حد. وانا زاد راني مركز صغار يعني احنا جيل يمكن تو بنتي يقول تقريبا تعمل استسليل لانها شربت الماء نتاع السبالة فهمت. دونك انا صغيرة تعلمنا كلي تخرج تجري تحل السبالة وتشرب منها ما نعرفوش الماء المعدني ما نعرفوش انه هو معناها كان قبل لي معناها يتعطى الناس مرضى عنده الكليو معناها احنا
0: كان يباع في الصيدلات يقولوا اول ما ظهر الماء
2: لا يتكتب. انا بابا يرحمه كان عنده ملح في الكليو كان يكتب له الطبيب على الماء المعدني.
1: انا وضحت فهمت لك. نعم.
2: انا النقطه هذه سامحني انا النقطه اللي تولي حاله دائمه تاع اللون ومتاع الطعم ثم مره رائحه زيد تحس ريحة التراب.
1: بالنسبة أنت رجعتنا شوية 30 سنة و 40 سنة التالي. أنا بنت الثمانينات وعشت الفترة هذيك. هاني قلت لك في الفترة هذيك قليل الناس اللي تشرب ماء معدني. كل شيء ماء ذاك مشينا مقهى ولا خرجنا ولا عادي نشرب الماء السبالة وعادي. لكن هاني قلت لك الفرق أنه توا نحن في 2026 الناس كل حتى ولو تعطيه. نعم. أنا مع ساعات نختبر بعض الناس اللي هم مش في الدومين نعطيه ماء حنفي ونقولوا على أساس ذي أومينيغا
0: ما يفرق
1: يشربوا وعادي
0: هو عايدة راهو هو المستهلك حر يشرب ماء معدني يشرب ماء سوناد ولكن المفروض الماء اللي يوصل له يكون آمن. احنا هذه النقطة اللي ندافعوا عليها وانتم كمؤسسة وطنية أكيد يهمكم زادة اليوم في ختام هاللقاء توضحوا هالنقطة هذه خلينا نسكروا
1: يهمنا الملف. برشا أنه يكون الحريف راضي على المياه اللي تتوزع واللي موجودة على مستوى الحنفية.
2: أنا أهم حاجة مدام عايدة هي الثقة سامحني. أنتم مطالبين يعني
1: استرجاع الثقة
2: أنه الناس صحيح. بالحق رأوا الأزمة هنا هي أزمة ثقة لا أزمة مياه معدنية لشيء. لو كان المواطن
1: هنا أعطيتك البتي تيست هنا أعطيتك البتي تيست معناتها إنسان عادي كان تعطيه ماء نتاع سبالة وتقول هذا أوميني غلطة ويشرب
0: أنت يقول لهم راني أنا كرئيس قسم التحاليل نشرب من ماء سبالة نجم تعمل برشا ثقة
1: تقول لك هذا لا والله ما يصدقونيش تقول لك هذا جوست تعمل في
2: الفيبيسيتي
1: وتدافع على الشريك.
0: مرحبا بك شكرا لك شكرا زادة للوئام. أنتم عملتوا حملة كبيرة زادة تفسيرية وخرجتوا الخبراء والمهندسين.
1: والله سامحني أختي ليليا نحب نوجه تحية كبيرة للرجال والنساء الموجودين على مستوى المحطات الكل من الشمال للوسط للجنوب.
0: نعم.
1: هم اهل الكواليس.
0: نعم شكرا.
1: قاعدين يعملوا بصمت. قدموا لهم تحيه كبيره.
0: تحيه ليهم.
1: خاصه المخزن المركزي بمركب خضير القل.
0: عايده بوزيري هي رئيسه قسم التحاليل الفيزيوكيميائيه بالمخبر المركزي للشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القله. باش نرجعوا لكم بعد نشره الظهر للاخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: ننصح المختصين الإلهيين بالرضا وإلا المحضنة باش يركزوا على نظافة الماكلة وسلامتها اللي يقدموها للصغيرات. يزم الصلاية تكون مغسولة بالقدا وطايبة. الماكلة يزم تاخذ وقتها الكامل في الطياب. غلة وقتها تكون مغسولة ومقشرة. ينتبهوا لمدة صلاحية الياغورت قبل ما يعطيوها للصغار، وما ينساوش يذكروا الصغير باش يغسل يديه قبل الماكلة وبعدها.
0: الدكتور حكيم،
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل برغو بعد أن تسببت الرياح القوية في اتساع رقعة الحريق. وزارة التجارة تؤكد عودة التزويد بالمياه المعدنية المعلبة في الأيام القليلة المقبلة. غدا انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمشاركة حوالي 50 عارضا. وفي العالم، شهداء وجرحى في تواصل للعدوان الصهيوني على غزة، وطهران تتعهد بالتعامل بالمثل إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة إنهاء الحرب. في تفاصيل النشرة، تتواصل جهود أعوان الغابات والحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز بسليانا بدعم من عدة أطراف للسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاطة من معتمدية برغو، حيث ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في توسع رقعة الحريق لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانا جمال الفرشيشي. ووصف المسؤول الوضع بحريق جبل برغو بالحرج، لافتا إلى أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة، خاصة في ظل صعوبة التضاريس وسرعة الرياح. من جهتها، أكدت النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانا الشمالية وسليانا الجنوبية وبرغو بسمة الهمامي، أكدت أن خسائر هذا الحريق كبيرة، منتقدة غياب الإصلاحات اللازمة لحماية الغابات من الحرائق والاستثمار في هذه الثروة الطبيعية.
6: ربي يحفظ برغو، ربي يحفظ أهليها. الخسائر كبيرة، مش أول مرة تصير الحريق في جبل برغو، في جبال سليانة كل. في كل مرة نتفكر نواقص اللي حددناها ما زالت التوة ما تعالجتش. حراس الغابات ما عادش بنفس العدد المطلوب كما كان قبل، من 70 حارس تو ولا عندنا 8 حراس غابات. كيفاش هذوم ينجموا يحرسوا الغابة من غير أدوات، من غير آليات يمكنهم من التدخلات السريعة في الوقت تصير الحريقة؟ ثاني حاجة، غياب لي بوان دو اللي يلزمها تتعمل في كل الجبال باش ديما فما ريزيرف للحماية، أو الحماية من جبل برغو الدريجة الفوق تعاود تهبط حتى تمشي لعين بوسعدية باش تعاود تملى وتعاود ترجع. راه مش معقول اللي قاعد يصير في بلاد الماء وجبال الماء، وتكون معناها فما برج مراقبة. المسالك الغابية غير مهيئة باش ينجموا يفصلوا الغابة على المنازل نتاع الناس. الغابة ثروة وقاعد تدخل في ثروة كبيرة للمالية العمومية، ومع ذلك مناش نشوف فيها استثمارات ترجع بالنفع للغابات.
5: على صعيد وطني آخر، أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، أكد تضاعف حجم الاستهلاك للمياه المعلبة بأربع مرات خلال شهر جويلية الماضي، مشيرا إلى وجود برنامج خصوصي لتحسين نسق التزويد. الخلفاوي شدد خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية على أن أزمة تزويد المياه المعلبة ظرفية وسيتم تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية والعودة إلى الاستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة المقبلة.
7: في شهر جويلية ارتفاع الاستهلاك تتجاوز تقريبا 4 مرات الاستهلاك العادي، الجمعة والسبت والحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي بكميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. نطمن المواطنين راهو نسق الانتاج والحمد لله عادي، اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعليم متجندين بحول الله الناس الكل. تحسين المشهد العام للتزويد، التزويد على مستوى المساحات التجارية الكبرى ما زلنا مواصلين فيه كيف المسالك التقليدية والعادية في التوزيع، كميات يوميا تم التنسيق في شأنها وتوزيعها تحت إشراف مختلف المصالح الرقابية. رأي أزمة ظرفية بحول الله مش تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية، الناس كل واعين بالوضع هذا نخدم عليه وإن شاء الله مش يوقع تحسن كبير واستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
5: وكشف مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي عن تسجيل 750 مخالفة في قطاع المياه المعدنية، منها 357 مخالفة متعلقة بتجاوزات سعرية واحتكارية وحجز أكثر من 700,000 لتر خلال شهر أوت المنقضي.
7: قمنا بحملات مراقبة كبيرة كامل أنحاء الجمهورية، 750 مخالفة في قطاع المياه المعلبة شهر أوت، منها 357 مخالفة اقتصادية متعلقة كلها بمجاوزات سعرية واحتكارية. حجزنا كمية كبيرة من المياه المعلبة، جاوزنا 700,000 لتر. عنا الرقم الأخضر 80-191، نطلقوا في مكالمات كبيرة برشا، كل وضعية صارت لو فيها تدخل أمني في الوقت المناسب. ثم بعض الممارسات من علقة معناها بتوزيع من طرف التجار في مسالك غير قانونية، كان تم تدخل أمني سريع وتنسيق خاصة مع مصالح المراقبة الاقتصادية وقمنا معناها بإجراءات في الجانب هذا.
5: في شأن ذي صلة، أكدت رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة عايدة بوعزيزي خلال حضورها اليوم في برنامج المشهد الآن، أكدت أن مياه الصنات تخضع للتعقيم والمعالجة اللازمة وفق المواصفات العالمية.
8: النورم التونسية مستقاة من النورم العالمية اللي تعطيها لنا منظمة الصحة العالمية، يقول لك الماء اللي يتوزع في الحنفية في شبكات التوزيع واللي يوصلنا في الحنفية واللي يستهلكوا الحريف تكون نسبة الكلور الحر اللي قادر باش يعقمنا الماء، النسبة هذه تتراوح ما بين 0.2 و 0.5 ميلي جرام باغ لتر،
9: وهي تقول نسبة آمنة حسب منظمة الصحة العالمية.
5: مع اقتراب العودة المدرسية يواصل الأولياء تسجيل أبنائهم عبر منظومة الحياة المدرسية في وقت ينتقد بعضهم الصعوبات التقنية التي حالت دون استكمالهم عملية التسجيل. فتنتجاني تحدثت مع عدد من الأولياء.
10: صعوبات تقنية وإشكاليات أخرى رافقت إتمام عملية التسجيل عن بعد وفق عدد من الأولياء.
11: رسمت ما الفلوس ما حبوش يقبلوه، ما نعرفش ندخل الابليكاسيون نصب الفلوس ما يقبلوهش.
12: لا مازلت حسيت يخدم شوي واحد بس ماهوش قاعد يخدم معنا بالقدا، والله حسيتها سايبة ماهيش كيف قبل، تمشي للبوست تاخذ بطاقة
13: لقيت صعوبة كبيرة في الترسيق، ما يتعلش ما تتعداش والخلاص كيف كيف.
14: أولادي شرسمهم عن 3 أيام ما رسمتهمش،
15: الريزو طايح برشا
16: ما عنديش عليها فكرة وما فهمتهاش.
10: لأن رأى البعض الرجوع إلى الطريقة السابقة أفضل، فإن البعض طالب بإيجاد حل وتحسين هذه المنصة.
17: فهذه سهل وصعب، حسيتها داخل بعض بالتليفون أسهل توس حسيتها صعب.
13: في بنا منظومة جديدة وباش تسهل لنا يا أخي سيدت صعبت على قبل.
18: كما قلنا نصبوا كارتة في التليفون وإحنا مرتاحين.
10: في انتظار مزيد التحسينات لتجاوز بعض الإشكاليات، يعد التسجيل عن بعد تجربة جديدة لمزيد ترسيخ ثقافة الرقمنة في بلادنا.
5: وبخصوص هذه الصعوبات التي تعترض الأولياء خلال عملية التسجيل في منظومة الحياة المدرسية، دعا المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيا التربية اسكندر غنية دعا الأولياء إلى قراءة المعطيات بدقة واتباع الخطوات المطلوبة.
19: ربما فما صعوبات لكن استمرارية الخدمة موجودة. راهو عملنا بشكل دقيق على أنه الخدمة هذه تكون مستمرة. ربما يقعوا بعض الصعوبات يقرأوا أكثر، راهو المعطى يزمو يتقرأ بالكده، لأنه العملية اللي نعتمدوا فيها على الترابط البيني. فالمرجو من السادة الأولياء يتبعوا الخطوات اللي ما هي مكتوبة، وبإذن الله الأمور تكون سليمة. عملية استمرارية الخدمة رانا عاملين كل المجهود في الاستمرارية. العملية باش تكون مفتوحة حتى التوا، فمش ذات الميت يربطها سيد وزير التربية ربما في أيام القادمة، أما حتى التوا مفتوحة العملية دي ما فيها حتى إشكال.
5: في الشأن التربوي أيضا، واستعدادا للعودة المدرسية وبمشاركة حوالي 50 عارضا، تنتظم بداية من الغد وإلى غاية الخامس من الشهر الجاري الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمقر منظمة الأعراف. منظمة المعرض عايشة نيجرو أوضحت للأخبار أن التظاهرة ستتيح الفرصة للتعريف بمنصات التعلم عن بعد، كما تتضمن ندوات حول قضايا التربية والتعليم بينها العنف في الوسط المدرسي.
20: المعرض هذا مثابة ملتقى ما بين مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم، فما كل ما يخص العودة المدرسية في فضاء واحد. المعرض هذا مفتوح مش فقط للعائلات، مفتوح زادا للمهنيين بجميع مجالاتهم. كيف ثم منصات التعليم عن بعد، ثم دور المعارف والنشر، كيف ثم برنامج مائدات مستديرة باش نحكيو فيها في كل ما يخص العودة المدرسية، مثال العنف في الإطار المدرسي، الكتب والمطالعة كيفاش نخليوها ثقافة في الإطار المدرسي، كذلك برشا مواضيع باش تكون مهمة للعائلات التونسية وكذلك الطلبة والتلاميذ. المعرض هذا افتتاح باش يكون غدوة من 9 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل حتى 5 سبتمبر. مرحبا بالناس الكل.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في أخبارنا العالمية، وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في سلسلة غارات إسرائيلية على منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وكشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن فشل مهمة أمنية نفذتها قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال في مدينة غزة بعد اكتشافها من قبل المقاومة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفرادها أثناء تنفيذ العملية، قبل أن يعمد الجيش الصهيوني لإطلاق غطاء ناري مكثف وسريع عبر التدخل الجوي لأكثر من 10 طائرات حربية مختلفة لإخلاء القوة وتأمين انسحابها. وفي الملف الإيراني، كشف موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس دونالد ترامب يدرس مع كبار مساعديه شن ضربات محدودة ودورية في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها الرادارية والصاروخية. في غضون ذلك، قال رئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن بلاده ستتعامل مع واشنطن بالمثل وبشكل فوري في حال عادت الولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتها بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل بارغو بعد أن تسببت الرياح القوية باتساع رقعة الحريق. وزارة التجارة تؤكد عودة التزويد بالمياه المعدنية المعلبة في الأيام القليلة المقبلة. غدا انطلاق الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمشاركة حوالي 50 عارضا. وفي العالم، شهداء وجرحى في تواصل للعدوان الصهيوني على غزة، وطهران تتعهد بالتعامل بالمثل إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب مذكرة إنهاء الحرب. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: المشهد الآن.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا ساعة ثانية من المشهد الآن. ماضي ساعة و18 دقيقة باش نمشيو الفقرة من المصدر. مصدرنا اليوم يجينا من وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن والمرأة.
0: المشهد الآن من المصدر.
1: اليوم باش نحكيو على مكفولي الدولة، الأطفال مكفولي الدولة والاستعدادات باش يواجهوا سنة دراسية موفقة. بحثنا مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسام الصيحي. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: شكرا، مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين. سعيد جدا باللقاء معكم وإن شاء الله تكون للمرور متاعنا في فايدة الجميع.
1: يعطيك الصحة ساعة، أول حاجة يعطيكم الصحة. الأطفال مكفولي الدولة، احنا شفنا أنشطة صيفية، شفنا عطلة صيفية وفرتوها لهم، حاولتوا أنه ياخذوا نصيبهم من الترفيه في إطار تكافؤ الفرص كما كل الصغيرات.
2: شكرا. نحن كوزارة تعنا بشأن الطفولة بتظافر مع باقي الوزارات التي تدخل في نفس هذا المجال، وفرنا كما كمل السنوات السابقة مصائف ذات جودة لفائدة الأطفال دون تمييز. تقريبا 2644 طفل تمتعوا بالمصائف هذه، منهم 40 طفل فاقدين للسند التام. تم تنفيذ المصائف هذه في مركزي الاستياف بجرجيس وبالحمامات، كيف متعنا عديد الجمعيات اللي عندها فئات هشة وإلا فئات ذات وضعيات خصوصية، منها جسدية أو نفسية أو حتى معناها ذات وضعيات خاصة مثل فقد السمع. كيف عنا المؤسسات، ومؤسسة فداء كانت لها النصيب الأوفر. كيف مؤسسة نحكوا لهنا على الأولية معناها
1: عائلات الضحايا العمليات الإرهابية،
2: كان لهم نصيب كيف من المصيف هذه. وما ننسوش زاد لسويس، جمعية لسويس هي كانت
3: تضامن زاد
2: انتفعت بعديد الدورات.
1: نعم، هذا في الصيف توجت العودة المدرسية، تحضروا في رواحكم لتأمين عودة مدرسية جيدة وتضمن تكافؤ فرص بين الصغيرات هذوما وكل الأطفال تونس. خلينا نعرفوا الساعة شكون هم مكفولي الدولة اليوم كي نحكيوا على مؤسسات الطفولة اللي تابعة للدولة. شنو المؤسسات هذه وين موجودة؟
2: شكرا. نحن نحكو على هنا على المراكز المندمجة ومركبة الطفولة. المراكز المندمجة هي مؤسسة عمومية محدثة للاحتضان للأطفال فاقدين للسند واللي يعيشوا حالات تهديد على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. بإيجاز هو تعرض، خاصة تعرض الإهمال والتشرد، غياب من يقوم على رعايتهم، كيف اعتياد سوء المعاملة للاستغلال في التجارة أو في الاستغلال الجنسي إلى آخره. الوضعية هذه يتم توجيهها من خلال خاصة السيدة القضاة، كيف السيدة مندوبة حماية الطفولة في إطار تدابير استعجالية أو تدابير اتفاقات أو من خلال المجالس التربوية والاجتماعية للمراكز المندمجة. كيف عنا لجان القبول ولجان الإدماج اللي تلتئم كل سنة وبصفة دورية، وممكن التئامة بصفة استثنائية طالما دعت الحاجة، تكون في مقر الولاية يترأسها السيد الوالي، تتركب تركيبتها من أغلب الوزارات الشركة اللي تعنى بشأن طفولة.
1: قديش عددهم الأطفال هذوما مكفولي الدولة؟
2: العدد احنا نحكو ساعة على عدد المراكز والمؤسسات. عندنا 22 مركز مندمج متواجدين في أغلب الولايات. عندنا تقريبا 108 مركب طفولة يأمن الخدمات هذه، وإحنا الدولة التوجه متاعها ما زالت تحدث في المؤسسات هذه نظرا للدور الاجتماعي اللي تقوم عليه مقاربة كاملة المنوال التنموي تقريبا، والرؤية اللي ترتكز عليها الدولة حاليا هو المنوال الاجتماعي وتثمين الرأس المال البشري. هذه تقريبا مواصلين فيها. عدد الأطفال 8225 طفل يتوزع ما بين أطفال ويافعين وشباب، يتوزعوا ما بين المراكز المندمجة 2206 ومركبات الطفولة 6019 طفل وشاب. يتم تأمين الخدمات الرعائية خاصة استقبال الأطفال، تأمين الرعاية اللازمة لهم خاطر كانوا في وضعيات هشاشة أو وضعيات عدم استقرار نفسي وجسدي وصحي. أول حاجة نقوم بها تأمين الرعاية متاعهم، بعد أن نخدم على الجانب النفسي الجانب الاجتماعي نعاود ربط الصلة بالعائلة. والهدف يبقى ديما الأسمى والأول هو رو نخدم باش نحاول نرجعه للطفل للعائلة متاعه، خاطر المقر ولا التواجد لازم الطفل يرجع لعائلته. احنا نذلوا الصعوبات هذيك سواء اقتصادية او اجتماعية او صحية ونفسية، نتواصلوا في عمل شبكي مع مختلف الجهات مختلف الوزارات لتحقيق المصلحة الفضلة للطفل. نعم. اللي هي تكون في عائلته
1: الكلهم في سن التمدرس، وإحنا قادمين على عودة مدرسية. أنتم تقولوا لي حذرتوا رواحكم لخدمات الإعاشة، الإقامة، الغذاء، الدعم النفسي، أعطينا بعض أوجه الاستعدادات هذه.
2: شكرا. هو نحب نأكد أنه الاستعداد للعودة المدرسية بالنسبة للأطفال المكفولين بالمراكز المندمجة أو مركبات الطفولة ما هوش مجرد عملية لوجستية وموسمية، هي راهي مسؤولية الدولة، تضمن حق هؤلاء الأطفال في الرعاية والتربية والحماية كيف ما يأكد عليه الفصل 52 من دستور الجمهورية التونسية، أن ينص على أن حقوق الطفل مضمونة وأن من واجب الأبوين والدولة ضمان كرامة الطفل وصحته ورعايته وتربيته وتعليمه مع توفير مختلف أشكال الحماية دون تمييز وفقا لمصلحة الطفل الفضلة. لهنا كيف نأكد الرؤية متاع سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وخاصة كان لي شرف الحضور في موكب الاحتفال بيوم العلم اللي أكد وشدد أنه كافة المؤسسات التعليمية والتي تعنى بالطفولة وبالشباب أنها تكون جاهزة على تم الاستعداد وكافة المسارات تم تفعيلها والحمد لله. وكان لنا لقاء أخير مع كافة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة عن بعد مع السيدة الوزيرة، وكان التجديد على أنه غير ممكن أو مرفوض تماما أنه ما تمش طفل عنده المعدات متاعه العودة المدرسية تكون في أتم الاستعداد وكلها تدخل نفس المساواة مع باقي الأطفال دون
1: تمييز. 8000 طفل اللي نحكيوا عليهم. هي. طبعا نعم به. خلينا نعرفوا اليوم الاستعدادات هذية وسنوات العمل قديش أعطتنا على مستوى المؤشرات والأرقام في نسب النجاح، فماشي نسب بتاع تسرب مدرسي، نعرفوا اللي فما وضعية نفسية معينة تستحق رعاية نفسية واجتماعية باش يكونوا كيف مختلف الأطفال هذوما، فما أرقام على مستوى نسب النجاح والتميز؟
2: موجودة الأرقام وخاصة آخر الأرقام اللي هي باش نربطوها بالبكالوريا، نسبة 32% في الدورة الرئيسية وارتفعت إلى 56.60% اللي هي نتيجة مرضية. هذه راهو نتيجة ما هيش كان مؤسستنا فقط تخدم عليها، راهو تخدم عليها منظومة كاملة، خاصة أنه وزارة التربية أحدثت منصة للمراجعة أو تم معنا تمكين الأطفال منها. كيف عنا شركاء مثل جمعية جودة التعليم كان لها زاد تدخل معنا ووفرنا معناها روابط للالتحاق بالمراجعة، وكان لها صدى طيب عند نعم. الأولياء. كيف احنا بخلاف الجانب التربوي والدراسة راهو نخدموا أكثر حاجة على الجانب الاجتماعي النفسي السلوكي للأطفال، اللي هو صحيح احنا ماذا بنا الأطفال يكونوا ناجحين متميزين، لكن راهو عملية إدماجهم تتطلب اشتغال أكثر على الجانب النفسي متاعه على الهشاشة متاعه، انه يعول على الذات، يتعلم عديد معناها المهارات السلوكية والحياتية باش ينجم بعد يندمج في المجتمع. وهذيك يخلينا نحكو على المشروع الإفرادي ولا مشروع الحياة الطفل اللي هو تخدم عليه مجموعة كاملة ابتداء من المدير إلى الأخصائيين، أخصائي نفسي يعني اجتماعي، المربين، كيف ننسقوا لهنا مع المجتمع مع الجمعيات والمنظمات اللي نعم. كان فيها دور كبير باش مثل كشافة.
1: يعطيكم الصحة، ربي يوفقكم. وسام الصياحي مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
3: يعطيهم الصحة الحقيقة وبرافو بالحق. يعني تشوف الأرقام وتشوف انه بالحق الدوله انه هذا التوجه الاجتماعي حقيقي ماهوش حديث، وراهو نسبه 56% راهي نسبه محترمه جدا جدا. وانا بالله نحب نعمل نداء خاصه للناس اللي ميسوره وتحب تتبرع وتحب تعاون، راهو بالحق اذا انا في تقديري اذا ثم حاجه تنجم تعاون بها وتمشي في بلاصتها وبالحق تغير حياه انسان، هما تكون المركبات هذوما وقرال الاطفال. يعطيكم الصحه بالحق، وراهو هذايا النجاح هذايا راه فريق كامل ناس تعبه
1: من العمل، ناس مننا بالقضيه هذه وتخدم على رواحها. شكرا عبد الرحمن، شكرا لضيفنا وسام الصياحي. في ثواني كان عندك ما
2: شكرا ما جست حبيت نحكوا انه راهو العوده المدرسيه نتاعنا تتجاوز هذا الكل. راهو عندنا زاد برنامج نهوض بالطفوله المبكره اللي هو هذا يجسد دور الدوله الاجتماعي، روضتنا في حومتنا مواجهه للفات الاطفال العائلات المعوزه ينتفعوا منه تقريبا 35000
1: موضوع طفل. الروضه مهم جدا، ان شاء الله تنرجعوا له ونوجهوا لك الدعوه، لانه ما قبل مدرسة تجينا برشة تساؤلات على المرحلة هذية. شكرا لك سي وسام الصياحي. احنا باش نختموا أخبارنا الوطنية بأخبار المجلس.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: المشهد الآن، أخبار المجلس.
1: في أخبار المجلس باش نمشيو لاجتماعات مجلس الإقليم الثاني اللي عقد جلسة عمل استباقية للنظر في عديد الإشكاليات الخدماتية المتعلقة بالغذاء بالطاقة بالعودة المدرسية. بحذايا النائب بمجلس الإقليم الثاني عن ولاية نابل أنيس الخلفاوي، مرحبا بيك. أهلا وسهلا.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة مستمعين ومتابعي الإذاعة الوطنية. إن شاء الله نكونوا نوصلوا المعلومة الكافية والشافية باش المواطن يعرف الوضعية على مستوى الإقليم ككل.
1: نعم، نحكي على إقليم مهم جدا، نحكي على نابل، أريانة، تونس، بن عروس، منوبة، زغوين، قرابة 4 ملايين ساكن، 33% من سكان تونس الكل. اجتمعتوا، حاولتوا أنكم تقدموا في مشكلة الخدمات وتحاولوا تلقوا حلول. كتبتوا راهي حلول على مستوى النقل، على مستوى العودة المدرسية، على مستوى الأمن المائي الطاقي، مواضيع كبرى الحقيقة.
5: دونك هذي العمل راهو نتاع المجلس الإقليم. مجلس الإقليم هو الناس خنعتوا فكرة على مجلس الإقليم، راهو مجلس، هو مجلس مصغر يتكون من 6 أعضاء ممثل على كل ولاية، ولاية تونس الكبرى وولاية نابل وزغوان، يعني من 6 نواب. ويصير الجلسات نتاعنا كل 6 شهور، يعني دوري في كل ولاية، فما ترتيب جغرافي. انطلقنا من تونس العاصمة فولاية أريانة، بعد مشينا ولاية بن عروس، ثم انتقلنا على مستوى ولاية زغوان، وبعد طوى احنا موجودين على مستوى ولاية منوبة ان شاء الله اخر شهر سبتمبر دبي اكتوبر ان شاء الله باش ننطلقوا على مستوى ولاية نابل. والعمل نتاعنا يشوف الاشكاليات على مستوى الولايات هذوما والترابط ما بينهم، خاصه في النقل، في الصحه، في الخدمات، في المشاريع التنمويه الكل تخص الجهات هذوما، كيفاش ننسقوا احنا مع الوزارات ومع الادارات المركزيه ومع الادارات الجهويه في اطار تقريب الخدمات للمواطن. هذا هو العمل.
1: عملتوا جرد دقيق للاشكاليات هذيا وللخدمات، ولكن لهنا شنو باش تقدموا كمجلس الاقليم، خاصه انه على مستوى المهام، يعني وين باش يكون مستوى تدخلكم اذا كان هي فما ملفات عند الوزارات ولا عند جهات رسميه، كيفاش باش يتدخل المجلس لحل الاشكاليات هذه؟
5: كنا احنا عملنا جلسه 3 نواب، وكانت المبادره من النائب على ولايه أريانة السيده سالمه المناعي، وبالتشاور والتنسيق ما بين ولاية تونس في ممثلها السيد نبيل بن عمار وأنا على مستوى ولاية نابل، وعملنا جلسة خاصة تخص الثلاثة ولايات هذوما بحكم احنا ولاد إدارة وقرب ياسر على مستوى العمل الميداني.
1: كيفاش باش تخدموا؟ اعطينا طريقة العمل.
5: دونك طريقة العمل اللي هي احنا عملنا جرد كامل للأزمات اللي متوقعة باش تصير على مستوى الست أشهر القادمين. في إطار العمل متاعنا حددنا الأولويات. دونك بعد باش نعملوا جلسات على مستوى الإدارات المركزية والوزارات وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، وأحنا زادة رانا عنا صفة جماعات محلية اللي احنا ننتوي وتابع وزارة داخلية. دونك احنا بالوزارات الامبليكي هذوما الكل باش نتنقلوا كمجلس مصغر باش نمشوا الادارات المركزيه المعنيه على مستوى الاشكاليات هذوما باش نعملوا عمليه استباقيه. تعرفوا انتم توا اداره الازمات تبدا، لازم واحد يحضر قبل ما تبدا الازمه، ولازم المواطن ندافعوا على الاشكاليات نتاعو. والعمل نتاعنا هذايا هو الاستعداد اول حاجه للعوده المدرسيه، اشكاليات الماء الموجوده توا على مستوى كامل الجمهوريه، الامن الطاقي، الغذائي، الفيضانات زاده. تعرفوا انتم ديبي اكتوبر فما جهر للاوديه وللأناص وللطرقات، هذا يعني ثم عمل كبير برشا.
1: تكون حلقه الوصل بين مشاغل المواطن والادارات المركزيه.
5: الادارات المركزيه المعنيه واحنا بننتقلوا لهم على عين المكان وننسقوا معاهم ونقترحوا الاقتراحات نتاعنا، ومن ثم يقع التنسيق ما بين الوزارات ما بين الادارات الجهويه المعنيه. وهذا هو العمل، راهو ثم تشارك وثمة تناسق وثمة تناغم بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
1: هذا هو. شكرا لك، يعطيك الصحة. إن شاء الله بالتوفيق. بإجازة عبد الرحمن.
3: يعطيك الصحة. يعني الحقيقة أنه خطرة احنا نحكي كل مرة على مسألة
1: استباق.
3: استباق فكرة جيدة، لكن عندي ملاحظة راهو شوف معناها دي من ثم نوعين من يعني ثم نوعين من التخطيط او الاستباق. ثم الاستباق اللي يكون حاجه قريبه المدى بعيده المدى. مساله مثلا العوده المدرسيه قريبه المدى، مساله الفيضانات قريبه المدى، مثلا مساله الامن الطاقي بعيده المدى، نحضروا مش ما نحضروش، وما هيش اقليميه وطنيه. فأنا إذا نجم نعطي مقترح نقول مثلا هذا نجم يصير في على مستوى الأقاليم الكل، يعني تعملوا مقترحات الإقليم الأول والإقليم الثاني إلى غير ذلك، تجتمعوا تقولوا مثلا قادرين على مسألة الأمن الطاقي أنه نعملوا نصيغوا خطة أو مقترح جماعي نقدموه للحكومة أو لوزارة الطاقة باش هما يشوفوا الاتجاه هذا. اما يعطيكم الصحه، لانه
5: هذا هو احنا في تواصل مع الاقاليم الخمسه الكل. عندنا راهو جروب واتساب، واي مشكله تصير انا احنا نعمل عمليه استباقيه. وحاجه اخرى، راهو الوقايه والاستباق يتكلف اقل كلفه من المعالجه، يعني
1: يقدر يحل المشكله
5: وقبل وقوعها. يعني مهم ياسر العمل الاستباقي.

0: حياتنا اليومية. صباح التوينسا نفذا نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوينسا،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
3: المشهد في العالم.
4: نختم برنامجنا بالمشهد في العالم. اليوم مانيش باش نبعدو ماشيين للجارة ليبيا. في قلب التغيرات العالمية، كل دول شمال إفريقيا حسب كل القراءات الاستراتيجية والتحليل الدولي اليوم ماشيين ليبيا، لأنه فما جديد. الجديد هو اتفاق أوت أو اتفاق لجنة الحوار المصغرة، تم توقيعه في طرابلس نهار 30 أوت برعاية الأمم المتحدة. هل أنه هالاتفاق الجديد هذية بش يلقى الحاضنة السياسية والاجتماعية وبش ينجح في توحيد الصف الليبي؟ بش ناخذ قراءة من عند ضيفنا الباحث في الشأن الدولي والمختص في الملف الليبي بشير الجويني. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، تحية ليبيا ولكل المستمعات والمستمعين.
4: باش نحكيو على اتفاق 30 اوت، وقبل ما نشوفوا مقبولية هذا الاتفاق في الشارع وعند الساسة في ليبيا، خلينا نذكروا بأهم ما جاء في هذا الاتفاق.
5: طبعا هو اتفاق أساسا كان مخصص لزوز نقاط أساسية اللي هما مثل مختنقات في العملية الانتخابية في ليبيا. أولا مثلا متعلقة بمزدوجي الجنسية، والمسألة الثانية متعلقة بترشح العسكري. الحقيقة هذا الاتفاق، قبل ما نجيء إلى محتواه خلينا نذكر بأنه انطلق في روما، ولكن أبرز المحطات نتاعه كانت في تونس. وهذا مهم جدا التذكير به، لمرة أخرى تونس دائما هي الخيمة التي تجمع الشقاء في ليبيا، ودائما ما تمثل يعني فضاء حوار لكل الأشقاء في ليبيا بدبلوماسيتها وبكل ما تضعه على ذمة ليبيا وأيضا على ذمة المنتظم الدولي من أجل حل الملف في ليبيا. الحقيقة ثم انقسام فيما يتعلق بهذا الموضوع، موضوع التوقيع، ولكن الأهم من التوقيع ما سينجم عن التوقيع. هل أنه التوقيع فقط قادر على أنه يعني يؤدي بهذا الاتفاق إلى حيز التنفيذ؟ لهنا ثم ردود أفعال يعني مرحبة، على الأقل شفنا حكومة الوحدة الوطنية، شفنا أيضا القيادة العامة الحكومة في الشرق الليبي، وهناك ردود كانت أكثر حذر، يعني بيان مجلس النواب اللي رحب ولكن بشروط، وفيما كان هناك خلينا نقول معارضة واضحة سواء من المجلس الرئاسي ولا المجلس الأعلى للدولة اللي رفضوا بشكل واضح يعني حضور المراسم، رغم معناها حضور موسى يكوني كنائبا لمحمد يوسف مليفي، وهذا يلقي مرة أخرى بظلاله على مسألة الخلاف داخل المجلس الرئاسي ومختلف المؤسسات الداخلية.
4: نعم، يعني عنا مقاطعة للمجلس الرئاسي لمجلس الدولة، مقبولية من حكومة الوحدة حكومة دبيبة، من حكومة الشرق حكومة حماد، وتحفظ من مجلس النواب. هذا بالنسبة للمواقف السياسية. بشير، إذا كان تسمع فيها بعض النقاط في هذا الاتفاق اللي هي تحديد موعد الانتخابات، السماح للعسكريين بالمشاركة بعد 24 شهر تكون ليبيا على موعد مع هذه الانتخابات، عمليا هذا ممكن متاح اليوم بالنظر للواقع السياسي والميداني؟
5: لا شك أن الواقع في ليبيا معقد وفيه أطراف، فيه أن طرفي اللي وقعوا على اتفاق الأربعة زي الأربعة اللي نذكر بأنهم أربع شخصيات معناها من حكومة الوحدة الوطنية وأربع شخصيات أو يمثلوا القيادة العامة، صحيح أنهم هما معناها خلينا نقول سلطات الأمر الواقع، ولكن هذا وحده لا يكفي لمزيد إيجاد حلول، خاصة أنه كما قلت التوقعات تفيد بأنه الـ24 شهر سواء كمدة وإلا كمدة

0: حيز زمني قد لا تكون كافية، لأنه التجارب السابقة يقول كثير من المراقبين أفادت بأنه لم يتم الالتزام بهذه المواعيد. ولكن ما يلفت الانتباه في هذا الاتفاق هو الإشارة إلى مجلس الأمن، والإشارة إلى أنه إمكانية إيجاد صيغة أخرى للتوافق خارج الأجسام الموجودة. السؤال هل أن الأجسام الموجودة حتى المجلس النواب ومجلس أعلى الدولة هما تقريبا عندهم الشرعية القانونية والشرعية السياسية سيستغلوا المدة اللي هي مقدرة بشهر من أجل التوقيع أو من أجل المضي في أشكال عملية لإنفاذ هذه التوافقات، أم أن الليبيين سيحتاجون إلى جولة أخرى من المفاوضات؟ لكن في كل الحالات وقت بهذا ليليا أنه هذا الاتفاق أحدث ثغرة في عملية سياسية شهدت الفترة الأخيرة ركودا مطول. كل ما نأمله أنه في أقرب الأوقات يتم تجاوز المراحل الانتقالية وإنهاء النزاع والخلاف الليبي في أقرب الأوقات حتى ترجع إلى سالف الأمور.
1: حبيت ناخذ تعليقك في زوز نقاط بشير جويني. شنو يختلف هذا الاتفاق الجديد عن الاتفاقيات السابقة؟ هذه نقطة. ثم إذا كان برعاية أممية، ماذا سيقدم المجتمع الدولي لضمان تطبيقه، خاصة في وقت نعرف اللي فما مبادرة أمريكية أخرى وفما مبادرات ربما موازية وفما تدخل إقليمي ودولي في الصراع السياسي في ليبيا؟
0: هو زوز أسئلة ممكن يسمو في بعضهم، لأنه نجم نقول أنه أولا مبادرة مسعد بولس تستغل هذا الزخم، وأيضا هذا التوافق الأممي قد يكون بشكل من الأشكال يستفيد من يعني ما حضره والأرضية التي حضرتها، يعني ما عبر عنه بمبادرة مسعد بولس ومبادرة الإدارة الأمريكية. ما يختلف في هذا الاتفاق عن بقية الاتفاقات السابقة اللي هو ممكن يكون شيء كثير ولكنه فيه دلالة، هو إمكانية النجوء إلى مجلس الأمن وإمكانية خلينا نقول المرور بقوة، وهذه طبعا تبقى إمكانية، لأنه نعرف أنه الاختلافات وأنه التوافقات في مجلس الأمن صعبة، لأنه يعني الاختلافات تشقه عموديا وافقيا اذا كان صح.
1: يعني اصدار قرار من مجلس الامن للمرور الى انتخابات كامر واقع في ليبيا، هذا اللي نفهمه من كلامك؟
0: هو الصياغه القانونيه كانت فيها قدر من خلينا نقول غموض وعدم الوضوح. تم الحديث حول اليه وطنيه جامعه، وتم الحديث حول يعني كما قلت هذه الاليه على اعتبار أنه يعني وزير الاتصال السياسي وليد اللافي في حكومة الوحدة الوطنية كان عنده تصريح قبل يومين في هذا الباب، ومرة أخرى أبقى الباب مفتوحا. الآن هل أنه هذا الاتفاق سيكون توافق داخلي ليبي ليبي أم أنه سيتم تدويل بين ظفرين هذا التوافق؟ كل هذا أعتقد أنه مرتبط بأشياء كثيرة، أولها وأهم شيئين، أولا ردود فعل مجلس النواب ومجلس أعلى الدولة، وثانيا وهذا مهم جدا وما أشرنا لهش ليلى اللي هو ردود أفعال الدولية. نعم. هناك 9 دول ومنهم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية من الولايات المتحدة وغيرهم اللي رحبوا بالاتفاق، ولكن ما زلنا ننتظر دول إقليمية وازنة، الفاعل التركي، الفاعل المصري، الفاعل الجزائري، كل هذا لم يصدر إلى حد الآن تعليقات أو نعم. يعني أراء فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
1: أكيد باش تكشف عليه الأيام القادمة. شكرا جزيلا بشير الجويني الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي. معك نكون ختمنا جولتنا عبر الأخبار والتعليقات في المشهد الآن. تحية كامل الفريق، أيمن التنفوري في الإخراج، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، فريق الإعداد ليلي الحسيني، حنان بربيع وسامي العرفاوي. بعد شوية أخبار الرياضة مع رفقي تكون على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24.
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20. معاكم من 38.
4: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
5: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقاً من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتاً وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية الشهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
5: فلاش سبور. أجمل تحية ثانية موعدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية كالعادة بألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026، دائما المتابعة لأخبار رياضيين مع زميلنا شهير الكافي مبعوث إذاعة تونسية إلى تارنتو الإيطالية. أبرز النتائج وبرنامج اليوم، خاصة اختصاص رفع الأثقال اللي أهدى تونس 2 ميداليات اليوم. أكثر تفاصيل ناخذها في المباشر مع زميلنا شهير الكافي. شهير أهلا وسهلا بك.
6: مرحبا بك رفتي، مرحبا بكل مستمعينا. مباشرة من قاعة رفع الأثقال كنا في المتابعة منذ ثواني لمنافسات وزن أقل من 69 كيلوغرام في الفتيات. جوار الجاسمي كانت موجودة، رفعت في البداية 119 كيلوغرام في النطر، ثم فشلت في 123 وفشلت في 124، حاليا تحتل المركز السادس يعني، وحظوظها تلاشت بالنسبة للميدالية. ولكن ثم شكون جايب لنا الميداليات اليوم؟ 2 ميداليات، كارم بن هنية في الخطف ميدالية برونزية، وفي النار ميدالية فضية وبحذية على المباشر ناخذوه معنا. كارم مبروك ساعة الميداليات هذوما، جاو بعد تعب كبير، بعد تضحيات كبيرة، وبعد منافسات كبيرة اليوم.
7: والله الحمد لله، الحقيقة يعني كنت حبيت على الذهب اليوم، ولا غالب جات الميدالية دارجون قبل البرونز، كانت يعني في الراشية يعني الحقيقة كانت مبرمجة نلعب على برونز أرجون، زيت برونز في البولي جي تي، حبيت نلعب على الذهب. ديجا شفنا يعني 186 شديتها، البعد يتعدى التركي آخر واحد شد 187، تعدت عنده هو الذهب وبالنسبة لي الفضة. أنا بنحكي شوي على النيفو اللي لعبته معاه، تروى لعبت ضدهم يعني أقوى ناس اللي هو التركي والألباني والمصري اللي تروى شامبيون دو موند، عاملين ذهب مونديال ثلاثة، عاملين بالنسبة للألباني والتركي اللي سون دي شامبيون دوروب بليزير دو فوا، زاد نيفو طلع الحقيقة. كنت معاهم، كنت وريت بالتونس برجالة، وريت بالرفع الأثقال يعني تنافس ديما على العالمية وفي مستوى عالي.
6: بعد اعتزال وبعد تعب كبير وبعد ممكن غياب على التحضيرات، تلقى روحك اليوم على البوديوم كان؟
7: والله الحقيقة حاجة شرفني على الآخر، لأنه الضغط كان دوبل بالنسبة لي بعد ما اعتزلت يعني، بالأسباب كنت قريت عليها، بل هو مع غياب الدعم المادي، ما عنديش كونترات أوبجيكتيف كلك سوا من يعني من وزارة الشباب والرياضة، وما عنديش منحة تاع يعني من اللجنة الأولمبية، منحة يعني رياضي أولمبي ما أخذناهاش، دونك بقيت ما عنديش بيجي من الوزارة ولا بيجي من الكوميتي الأولمبيك. ف يعني الضغط الحقيقة كان فوتو، حبيت نفرض وجودي، حبيت نوريهم بالكيرم راهو ديما على البوديوم، وخدمت من غير بيجي، خدمت من غير دعم. استاج خرجنا استاج في استاج واحد في بلغاريا اللي هو الاترونجي، هذاك 20 يوم تحسنت فيه المستوى برشا، ومن بعدها كملنا البريباراسيون بتاعنا في مستين. مشكورة الجامعة التونسية رفع الأثقال يعني، وقدمت يعني اللي تنجم تقدمه، هذاك هو يعني استاجات اللي وفرتهم، وكهو ديما نقول معناتها تحبوا على النيفو العالي لازم تصرفوا كهو.
6: يعطيك الصحة كارم. باش نمشي أيضا للمدرب سواجدي نور الدين اللي كان موجود مع كارم اليوم، تكتيك كبير برشا ظهر لي لعبت به اليوم.
8: والله تكتيك وعصاب برشا وبرشا برشا ضغط، وكل محاولة راهي مهمة، خاطر تلعب مع 3 أبطال قويين، معناها الكيلو يطلع كلول وكيلو يرجع، وكنت طايح كيلو يرجع كالرابع. كانت منافسة ممتازة، والحمد لله كارم كان في نهاره، وتركيز برشا، اقوى شيء التركيز، الحمد لله ربي وفقنا في الفضيه والبرونزيه. ان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله تراو ما خير من النتائج هذه بحول الله. وعلى فكره الوزن هذا اول مقابله دوليه في وزن 75 اللي هو وزن اولمبي، ما كانش سهل ادابتاسيون دي بوا، خاطر احنا كنا في ميزان 79 بعد توتيحنا ل 75، معناها تاقلم على الوزن الجديد وبالشارج راوي في مكان الفني هذي، والحمد لله لك يا ربي كنا في نهارنا، حبينا على الذهب ما كتبش ربي. 87 شدة تركي هكا وخيرة في غيرها، وان شاء الله المرة الجاية تكون ذهبية ان شاء الله.
6: يعطيك الصحة كوتش وكيد رفقي. أيضا اليوم البرونز كان موجود مع التجديف من خلال الثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي في نهائي السباق الزوجي المختلط.
5: فقدنا صوت شهير الكافي، إن شاء الله يكون حاضر معنا مازال الحديث على برنامج اليوم. نذكر أنه في رفع الأثقال كما تابعنا فضية وبرونزية عن طريق بطلنا كان بنهر. هاو نرجع لشهير. فضل شهير،
6: تسمع فيه رفقي؟
5: طبعا نسمع فيك شهير، فضل شهير. باهي، مش حاضر معانا شهير، يكون محاضر معانا ان شاء الله بعد قليل. مازال الحديث على برنامج اليوم، وان شاء الله مزيد من التألق للرياضيين كما تألق كارم بن هنية اللي نذكر وان واهدى تونس ميدالية فضية وبرونزية. سمعنا تصريحه في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية مع شهير الكافي. أيضا جواهر اللقاسمي راهنت على الفوز بميدالية ولكن لم تنجح في ذلك، إن شاء الله في قادم المواعيد تكون حاضرة جواهر اللقاسمي وميدالية برونزية في التجديف كما سمعنا شهير. الحقيقة نستناو إن شاء الله ارتفاع الحصيلة قبل سويعات على نهاية الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. تو نكملوا الحديث على آخر أخبار المشاركة التونسية عندما يكون حاضر وجاهز شهير الكافي في المباشر. نمشي كرة القدم قبل ما نرجع لألعاب البحر الأبيض المتوسط. نهاية هذا الأسبوع الحدث انطلاق الدور التمهيدي الأول سواء في كأس رابطة الأبطال الإفريقية أو في كأس الكونفدرالية. في رابطة الأبطال الموعد نهار السبت 7 متاع العشية، النادي الإفريقي يستضيف جوليبال مالي في ملعب رادس، المباراة بقيادة الحكم التوغولي بيير جونغا. نذكر في رابطة الأبطال الترجي معفى. في كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار الجمعة 4 سبتمبر الترجي الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري يستضيف ديان بارسا السنغالي بتوقيت 3:30 متاع العشية. والهيئة المديرة للترجي الجرجيسي أعلنت طرح 1000 تذكرة لجمهور النادي الرياضي الصفاقسي بسعر رمزي 10 دنانير من أجل مساندة فريق الترجي الجرجيسي في المباراة. نذكر المباراة بقيادة التوغولي محمد مصطفى أكاكبو. ونكمل بمباراة شوتينغ ستارز النيجيري نادي الرياضي الصفاقسي نهار السبت 5 سبتمبر 4 متاع العشية، مباراة بقيادة الحكم الكاميروني يانيك فودو. بالعودة لصوت شهير الكافي، العودة إلى تورنتو، آخر الأخبار للمشاركة التونسية، آخر أخبار رياضيين مع شهير مرة أخرى. شهير مرحبا بك من جديد.
6: مرحبا رفقي من جديد. كان إلى جانبنا كارم بالهنا وكان المدرب تاعو من عرشت عداو في الديريكت وقال
5: أي سمعناه في المباشر. شهير شكرا.
6: خلينا نكملوا مالا مع النتائج. قلنا انه في التجديف ثم برونزيه في الثنائي لمحمد الكريمي وخديجه الكريمي. بقيه السباق في سباق الفرد يسر الهادي مركز ثالث وعيان بن حفصه المركز الثاني. هذوما راهم ما ياخذوش ميداليات فقط سباق ترتيبي. بالنسبه للفردي وزن خفيف في النهائيات سالم الذوادي مركز سادس واخير، غيث القادري مركز رابع، وفي سباق الزوج المختلط هاني سبيتيه وساره الزمالي مركز رابع. ايضا ايناس الكماطي توصل التواجد في الاشرعه من خلال السباق التاسع والعاشر، وان شاء الله غدوه تكون النهايه. بالنسبه للكاراتيه ثم نهائي الكومتي وزن اقل من 67 كيلوغرام، خروج ياسين الخليفي امام منافس من مونتينيغرو، ايضا خروج انس بن حسين امام منافس من تركيا. ماضي ساعتين واربع بعد شويه وفاء محجوب تلعب امام المالطيه في وزن اقل من 61 كيلوغرام في التصفيات، في انتظار ان شاء الله انها تكون موجوده في البوديوم اليوم. ايضا كان ثم رفع الاثقال كما قلنا، كارم بن هنية تحصل على البرونزيه في الخطف والفضيه في النطر في وزن اقل من 75 كيلوغرام. وجواهر القاسمي منذ قليل كانت فشلت في تحقيق ميداليه، البدايه كانت في الخطف ثم ايضا في النطر. العاب القوى اليوم العشيه 6:15 عبد السلام العيوني نهائي 1500 متر، 7 درجين مروه بوزياني في نهائي 3000 متر موانع صحبه لحاب الظهري، 7 درجين محمد بن جناوي واحمد الجزيري في 5000 متر، وان شاء الله تكون على الشلال الذهبيه موجوده في العاب القوى.
9: الأقوى، الخمسة الفروسية القفز بالحواجز غازي اللوز شارل بن ميمون محمد الجيزاني وعمرة ترابلسي، وكرة اليد اللي نكملوا بها اليوم 17 نهائي الذهب سيدات تونس مع إيطاليا. إن شاء الله سيدات تونس تكون عندها الذهبية ولما لا منتخب إيطاليا لعبنا معاه في المجموعات وربحناه إن شاء الله عودوا طول الانتصار لفتيات تونس.
5: واضح إن شاء الله الانتصار لمنتخب السيدات في كرة اليد اللي واجه المنتخب الإيطالي. شكرا لك شهير على كل التفاصيل اللي قدمتها، كنت معنا في المباشر وكان حاضر معنا كيرم بن هنية. نذكر أهدى تونس ميدالية فضية وأيضا ميدالية برونزية، رياضة رفع الأثقال تتألق اليوم عن طريق كيرم بن هنية اللي كان يمني النفس بحصد ميدالية ذهبية، ولكن يبدو أنه المستوى جيد جدا، المنافسة كبيرة تخلي كيرم بن هنية يتحصل على فضية وأيضا ميدالية برونزية. وتابعنا حتى في التنسيق مع شهير الكافي جواهر القاسمي اللي كانت تتنافس ولكن فشلت في أنها تتحصل على ميدالية على الأقل برونزية دائما في رفع الأثقال، واليوم ميدالية برونزية أيضا سمعنا شهير في التجديف عن طريق ديجا الكريمي ومحمد الكريمي. في انتظار إن شاء الله علاش لا اليوم ميدالية في ألعاب القوى على الأقل مع ميدالية ذهبية إن شاء الله لمنتخب السيدات في كرة اليد. وأكيد المتابعة مستمرة ومتواصلة على موجات الإذاعة الوطنية في قادم المواعيد لحظة بلحظة، نقدم لكم النتائج بالنسبة للوفد التونسي مع مبعوثة الإذاعة التونسية إلى تورنتو الإيطالية شهير الكيفية. قدمنا منذ قليل برنامج المسابقات القارية بالنسبة للنوادي التونسية الدور التمهيدي الأول. نذكركم أيضا نهاية هذا الأسبوع الموعد مع الجولة الثالثة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، دفعة أولى نهار السبت 5 سبتمبر لأربع ونص متاع العشية في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة. النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي في ملعب الطيب المهيري، تقدم ساقيت الدير يستضيف النادي الرياضي لحمام نوف. نهار الأحد 6 سبتمبر لأربع ونص متاع العشية في ملعب رادس الترجي الرياضي يستضيف مستقبل المرسى. النجم الرياضي الساحلي في سوسة يستضيف شبيبة العمران، ونجم المتلوي في المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة. الأربعاء 16 سبتمبر بتوقيت جديد الأربعاء متاع العشية في ملعب بنقردان، اتحاد بنقردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. نهار الخميس 17 سبتمبر الأربعاء متاع العشية زوز مواجهات، الملعب التونسي في باردو يستضيف النادي الإفريقي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف الاتحاد المنستيري. المباريات هذوما يتلعبوا الأربعاء 16 سبتمبر الخميس 17 سبتمبر باعتبار التزامات نوادينا في المسابقات الإفريقية. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي إلى اللقاء.
10: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
11: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
12: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
11: صفوة
13: دبل جوا حبيب هي مديري لي دبل جوا حبيب هي مديري.
11: يوسف التميمي
14: عم معروف يا سنة عم معروف عم كني وروف يا سنة أو كني.
11: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
16: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل الجهود لسيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا من معتمدية بارغو بعد أن ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعة الحريق لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية على الحدود مع ولاية القيروان. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي يصف الوضع بحريق جبل بارغو بالحرج، مشيرا إلى أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة خاصة في ظل صعوبة التضاريس وسرعة الرياح. هيئة تنظيم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تعلن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة للدورة 14 للمهرجان. وقد تم تحديد يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الجاري كآخر أجل للترشح للمشاركة في هذه الدورة التي ستقام من 18 إلى 24 من ديسمبر المقبل. الدينار التونسي يسجل إلى موفى السداسي الأول من السنة الحالية استقراراً إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي وفق البنك المركزي التونسي. في أخبار العالم، استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة في عملية ترافقت مع أنباء عن محاولة إسرائيلية لتنفيذ مهمة أمنية خاصة داخل المدينة. وفي الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال تعتقل اليوم ما لا يقل عن 12 فلسطينيا في مناطق متفرقة تزامنا مع اعتداءات استهدفت أراضي زراعية. تفجيرات إسرائيلية قوية ومتتالية تؤدي أمس إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرج عيون، فيما تواصلت الغارات على عدة قرى في جنوب لبنان. وختاماً، إيران تؤكد جاهزيتها العسكرية والمالية للرد على الضغوط والعقوبات الأمريكية محذرة من خرق الملاحة في مضيق هرمز. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: اسمع وخليك على الموجة.
11: على الموجة.
3: على الموجة.

0: اليوم مع عبير بوليلا. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا تستمعوا لموجاتنا. اليوم انطلاق شهر سبتمبر، إن شاء الله شهر مبارك، شهر نشهد فيه على العودة الجامعية المدرسية وعودة كذلك لنظام الحصتين. كل التوفيق إن شاء الله رافقوكم في هالمساحة هذه. فما كذلك شكون مازال يستغل الفترة هذه قبل جمعتين قبل العودة مدرسية باش يكمل آخر أيامات الصيف، كل واحد وخيار. وإحنا نحاول أن نرافقوكم في هالمساحة دي أو في الفترة هذية بمقترحات فنية ثقافية. تحية جيكم الفريق الكل يمنلكم على الموجة. بالنسبة لليوم أيمن طنفوري، أهلا وسهلا، مرحبا أيمن. في الإخراج الإذاعي فاروق الزارعي، في الإخراج الرقمي وفاطمة عبار، في التنسيق العام للحصة. اليوم كان ذكركم وأنه كل ثلاثة عندنا موعد مع فقرة الذكاء الاصطناعي، خاصة تأثيره على المجال الفني والثقافي. اليوم باش نحكيه على تأثير الذكاء الاصطناعي وتطور الروبوتات على فن النحت مع مستشار التكنولوجيا والتحول الرقمي أيمن بن سليمان. باش نحكيه كذلك على أيام قرطاج الموسيقية في اللي تشهد عودتها لتاريخها اللي انطلقت في شهر أكتوبر، فالاستعدادات حثيثة. تعرفنا على البرنامج اختيارات العروض، تقريبا باش نشهدوا من 3 ل 10 أكتوبر 26 عرض. كل هذا باش نحكيه إن شاء الله في ساعتنا الثانية لجانب فقراتنا ومقترحاتنا الفنية والموسيقية. بدينا محمد منير تحت الياسمينة ونحكيه على الأغنية والكلمة التونسية. نواصله مع محمد علي شبيل في جارت.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: تحية مجدد وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نستمعوا لزين الصافي بحارة بحارة، وتحية لكل البحارة اللي يسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قبلها سمعنا شيمة في إعادة الغنية التونسية زعم النار ودالي شبيل اللي قاعد يحضر في غنية جديدة نستناو الخروج متاعها وإصدارها. سمعناه من الألبوم الأخير متاعه جارت. مازلنا باش نسمعوا الموسيقى، وباش تكون اليوم عنا مصافحة خاصة مع ألبوم الجديد سوبر نوفا لكايروكي. تقريبا توا بدينا نقربوا هكا 3 أسابيع منذ خروج الألبوم، باش يكون هو مقترحنا إن شاء الله الثقافي بالنسبة لليوم. تسمعوا المقترح هذايا قبل موجز الأخبار مطلثة. الموعد الآن مع الفقرة اللي كل أسبوع يكون حاضر معنا مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي أيمن بن سليمان. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا عبير وبالناس اللي يسمعوا فينا على الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بيك أيمن. احنا دائما نحرص على أنه نحكيه على تأثير الذكاء الاصطناعي على المجال الفني والثقافي. اليوم مش نحكيه على مجال في علاقة مباشرة مع الإنسان واللمسة واليد الإنسان، نحكيه على النحت تقريبا. يعني هذا الفن اللي مرتبط ارتباط جذري بالإنسان، لكن يبدو أنه حتى المجال هذه الذكاء الاصطناعي معناها عنده كلمته
2: وتأثيره. صحيح عبير، كما كنت تحكي احنا كي نقوله فن النحت في العالم وعبر التاريخ نقوله إيطاليا. ومن إيطاليا من منطقة اسمها كارارا، ما هي منطقة جبلية في معروفة يعني في جبال الألب، معروفة برشا بجودة الرخام الأبيض اللي موجودة فيها، و وبرشا ناس يعني تمشي للمنطقة هذه باش تاخذ الرخام الأبيض منها. خرجت شركة اسمها تور آرت. تور آرت هي شركة إيطالية أسسها فيليبو تينكوليني وجياكومو ماساري عام 2004، وهي مختصة في لروبوتيزاسيون تاع فن النحت، يعني استعمال الروبوتات الآلية في نحت وثقل يعني منحوتات أو أشكال هندسية معقدة. الحكاية بدأت من روبوت اسمه الروبوتور اللي خلقته الشركة هذه، واللي كان معروف يعني بإنشاء يعني منحوتات أو أشكال هندسية معقدة يستعملوها حتى المهندسين الكبار، واستعملوها برشا مهندسين كبار كما زها حديد، كما فرانشيسكو بيزولي، كما باري إكس، يعني برشا مصممين كبار كانوا يعتمدوا على الشركة هذه وعلى الروبوت نتاع الروبوتور في إنشاء أشكالهم الهندسية المعقدة في مشاريعهم الهندسية. الثورة جاءت من خلال إطلاق نسخة جديدة من روبوتور، اسمها النسخة هذه اسمها بوت 1، واللي هي نسخة مطورة تعمل عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي في فن النحت، ويمكن يعني تطوير المنحوتات إلى أشكال هندسية تتجاوز في الوزن نتاعها 35 طن، في كبرها يعني تنجم توصل حتى 3.5 متر من الكبر، والعملية يعني تصير في أقل من 24 ساعة يعني بدون توقف. الروبوت هذا ينجم يخرج لنا منحوتة فنية في أقل من 24 ساعة.
1: هل تحافظ على الخصوصية الفنية عند التنفيذ في مستوى النحت معناه للأشكال؟
2: وأكيد جدا هي هذه الثورة وين جيت، يعني لأنه القلب البرمجي نتاع المنظومة هذه واللي اخترعته الشركة هذه اسمه OROS، واللي هو يعني برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعتمد على المسح بتقنية الليزر والليدار للأشكال الهندسية ولا المنحوتات اللي موجودة واللي نحبوا نعملوا لها مثلا انيميتاسيون، وتحول زادة التمثال إلى بيانات رقمية عن طريق كلاود بوينت و 3D موديلينج، وتستعمل زادة تقنيات كما تقنيات CNC في التصنيع الرقمي. احنا كيفاش حسينا كون الثورة هذه بتأثر بصفة كبيرة على فن النحت؟ لأنه معاش كان سمعته بقوس تدمر اللي دمرته التنظيم داعش في عام 2015 على ما أظن، في سوريا. يعني الشركة هذه قامت بإنشاء قوس تدمر جديد، يعني إن كوبي كولي، يعني تجبقول من قوس تدمر اللي دمرته الحركات الإرهابية في سوريا عام 2015، وتم عرضه في في في متحف في في في بريطانيا. كيف كيف زاد فما زوز منحوتات معروفين جدا لأنتونيو كانوفا، اللي مغرومين بالنحت يفهموا ايش معناتها أنتونيو كانوفا، واللي هو يعني من أكثر الفنانين المعروفين يعني في إيطاليا في المدرسة الكلاسيكية الجديدة. فما منحوتة اسمها كيوبيت كيس، وفما منحوتة اسمها تيبس كيوري لأنتونيو كانوفا، تم تقليدها بطريقة مذهلة، يعني تقريبا نفس المنحوتة بنفس الدقة تم تقليدها بطريقة ممتازة وممتازة برشا. الحاجة هذه حللنا ببين بتاتر عبير لحاجة أخرى، لأنه اليوم دينا نحكيه كونه البرمجيات هذية متاع الروبوت هذية روبوتور اللي طورته شركة تور أرت، قالوا وأعلنوا هما في عديد المناسبات كونهم ينجموا يعيدوا الحياة إلى قطاع أثرية مفقودة أو فقدت أجزاء منها ومنعرفوش كيش كان شكلها الأصلي. يعني البرمجية هذية اللي هي أور ويست من تورار نجم تعيد تخيل عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي، وحسب تقدير تعليم الآلة الماشين ليرنينج تتخيل القطع الأثرية كيفاش كان شكلها الأصلي، وتنجم تعاود تحيينا يعني قطع أثرية أو معالم أثرية كاملة بنفس الطريقة وبنفس النمط المعماري.
1: تنجم تحيي مدن كذلك تاريخيا اندثرت.
2: بالضبط، نجم تحيي مدن كبيرة، تنجم تحيي يعني معالم أثرية كبيرة ممكن ما نجمناش نتحصلوا عليها بشكل كامل أو ما نجموش نتخيلوا كيفاش كانت في وقت من الأوقات. يعني الالغوريتم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال هنا من خلال تعلمهم من خلال تقنية الماشين ليرنينغ ياخذوا المعطيات اللي موجودة من الناحية التاريخية، من الناحية المعمارية، ومن الناحية الثقافية، بيحاولوا يعاودوا إعادة تشكيل يعني الأشكال هذه أو القطع الأثرية والأشكال الهندسية اللي كانت موجودة في الوقت ذاك، وحطنا في أرض الواقع من خلال إعادة إنشائها عن طريق الروبوت هذه اللي اسمه روبوتور. فنحكيه كما قلنا على ثورة كبيرة باش تأثر خاصة على الباتريمون المعماري متاعنا والباتريمون التاريخي اللي موجود في عنا، واللي دي بارتي كبار منه مفقودين. فالبرمجية هذه بالاستعانة مع الروبوت هذية ينجموا يعودوا يشكلوا لنا الأشكال هذية أو الأثار هذية.
1: واضح، شكرا لك أيمن بن سليمان مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، إن شاء الله نتلقى الأسبوع المقبل مع موضوع جديد. شكرا لك.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمعونا وخليكم معنا على موجتنا، موجة الإذاعة الوطنية التونسية، توقيتنا 2:38. أهلا وسهلا، شكرا لاختياركم موجتنا، ومرحبا بكل من التحق الاستماع لنا لقانا متواصل حتى للأربعة متاع العشية. باش نقدم لكم مقترح موسيقي تنجموا تستمعوا له، لأنه الفرقة هذه باش تكون ساعة هي فرقة كانت حضرت في عديد المرات في لقاءات مباشرة مع الجمهور التونسي، باش تكون عندها حفل في إطار الحفلات على مسرح قرطاج يوم 15 سبتمبر. نحكي على سوبرنوفا، الألبوم الجديد لفرقة كايروكي، يرجعوا بألبوم بعد غياب 4 سنوات. ألبوم يضم 10 أغنيات. أعلان الألبوم كان في حد ذاته طريقة جديدة ما تبعدش على فلسفة هذه الفرقة، اللي الفرقة هذه اللي نعرفه صوت أمير عيد اللي يقدم أغاني سواء بمفرده أو مع الفرقة كتابة ولحن. باش يكونوا كما قلت حاضرين يوم 15 سبتمبر. كي نحكيوا على سوبر نوفا نحكيوا ساعة على أعلان الألبوم. الأعلان الألبوم كان في تقريبا شريط طويل يضم كل الأغاني ويقدمها في شكل حوار، فترة تشبه فترة الثمانينات مع الإعلامي محمود سعد اللي سبق وكان قد حوار مع أمير عيد في لقاء سابق مع بعضهم. كان تقريبا حوار يسألوا علاش العنوان هذه الفرقة، كل أغنية يقدمها الألبوم كما قلت يضم 10 أغاني. يناقش الألبوم أزمات منتصف العمر، الوحدة، الضغط النفسي، فما أسئلة وجودية ونفسية تقريبا اللي ممكن جيل مجموعة كايروكي. فما حديث في مستوى الكلمات أو تركيز على البداية، على الذكريات، على الأحلام كذلك، على الهموم، فما الغوص في العميق في الأنا، الأنا والمشاعر النفسية. بالنسبة للموسيقى نلقاو مزيج ما بين الروك البديل الالترناتيف روك والموسيقى الإلكترونية، نلقاو البوب كذلك، ثم تغيير نوعا ما

لكن مش بعيد برشا على الخصوصية الموسيقية للمجموعة. باش نسمعكم تقريبا 3 أغاني من الألبوم هذا، وباقي الألبوم هما 10 أغاني نلقاو فيه متليه: ألف مراية، نسينا، أنا فاضل، في الختام، تاتا، وحدي، أنا بكبر، حاسب حاسب، وما تيجي. هذا هما عنوان الأغاني. باش نسمعكم بالغنية تقريبا 3 غنيات، لكن الغنية الأخيرة الثالثة اللي هي تاتا نحبكم بعد تسمعوها وتركزوا مع كلماتها موضوعها، لخاطر عنا ما نحكيو عليها. لكن البداية خلينا نبداو بمغنية وحدي من ألبوم سوبر نوفا، اللي كنفسروا المصطلح سوبر نوفا اللي هو الانفجار الأعظم اللي يجي في نهاية للنجم في نهاية العمر متاعه، يعني هو حالة من بداية الحقيقية لإعادة اكتشاف الذات والولادة من جديد.

واحدة من ألبوم، هي الأغنية السابعة من ألبوم كايروك الأخير سوبر نوفا. مقترحنا لاستماع الألبوم في هذه القيلولة كلمات الشاعر محمد شافعي، هو تعاون الثالث ليه مع الفرقة بعد نجاح نذكر أغنية بنخاف وأسرح وأتوه الحان فرقة كايروكي. باش نسمعكم التوا أغنية أنا فاضل من نفس الألبوم، هي تقريبا الأغنية رقم 4 في الألبوم كلمات الشاعر مصطفى إبراهيم. نلقاه في الفيديو الكليب حضور للفنان محمود عزب بطابع نوستالجي. هي الأغنية كلها في الذكريات، تسترجع والراوي اللي هو أمير عيد يحكي على ذكريات الطفولة متاعه ومراهقته، أول مرة يدخل للسينما، أول شوكولاتة، أول هدية. نستمع الأغنية.

من الأغاني اللي في الألبوم ولقات نجاح اللي باش نسمعوها توا عنوانها تاتا تاتا لفرقة كايروكي. كلمات أمير عيد فما شبه في مستوى الإيقاع مع أغنية يبيض يسود اللي أديها أديتها الفرقة من ألبوم أبناء البطة السودة كان صدرت عام 2019 اللي هي مزيج ما بين الروك والإيقاعات الشعبية المصرية. تنجموا تسمعوا الأغنية يبيض يسود كما قلنا من الألبوم القديم وتسمعوا الغنية هذية أتوا تلقاو في الشبه في مستوى اللحن، لكن اسمعوا الكلمات وركزوا في الكلمات ومن بعد تو نحكي ونسمعوا غنية تاتا لفرقة كايروكي على خاطر ثم شبه كذلك مع أغنية تونسية تنقول لكم عليها من بعد.

هذا كان آخر مقترح تسمعوه من ألبوم سوبر نوفا لفرقة كايروكي. الألبوم الأخير كان خرج في مع بداية شهر أوت. قلت لكم الغنية هذية فما شوية شبه ما نعرفش توما تأكدولي ولا تنفيولي أي من طفوري قليلة ما تشبهش. أنا نقول فما ممكن نفس الجو متاع السيارة نطلع في الكهرباء ونحكيه. هاني معاك سيلم هف نسمعوها ونختموا ساعتنا الأولى بصوت تونسي سيلم هف. بعدها نستقبلوا المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية الموسيقي منذر فلاح باش يكون حاضر معنا نحكيه على أيام قرطاج الموسيقية.

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
3: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية
4: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة مستمعين الكرام من قسم الأخبار. الدينار التونسي يسجل إلى موافق سداسي الأول من سنة 26 و2000 استقرار نزاع العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل تراجع قيمته أمام الدولار الأمريكي وفق البنك المركزي التونسي. مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة لكريديف يفتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة بمحادثة شفاهية لانتداب أعوان بعنوان سنة 26 و2000 لتغطية 6 وظائف شاغرة في اختصاصات ورتب متعددة. اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية تصادق على مشروع تعبيد وصيانة الطرقات وتصريف مياه الأمطار وتبليط الأرصفة في العمادات 7 التابعة لبلدية رواد من ولاية أريانا بكلفة تناهز 10.5 مليون دينار. الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع شركة معرض تونس الدولي والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية تنظم الدورة 3 للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيكيريا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أكتوبر أو إلى 11 من أكتوبر 26 و2000 بقصر المعارض بالكرم. إلى أخبار العالم، وقوات الاحتلال الصهيوني تختطف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي في غزة عقب قصف مسكنه واستشهاد زوجته. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتعهد بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق جوان لإنهاء الحرب بالمثل، وذلك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها كرغيزستان. ومقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في شمال غربي سوريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اسمع، وخليك على الموجة.
2: على الموجة.
1: على الموجة.

0: مجموعة برواس معناها من آخر غنية خرجوها مجموعة برواس اللي باش تكون حاضرة في إطار أيام قرطاج الموسيقية، وقع الإعلان على البرمجة في انتظار العروض الكبرى، لكن الملامح واضحة بالنسبة لهذه الدورة اللي تعود أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 للشهر اللي تعودنا عليه الموعدها الأول من في شهر أكتوبر، نحكيه على من 3 إلى 10 أكتوبر. سعيدة جدا أن يكون حاضر معنا المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية الموسيقي كذلك، وتقريبا نحكيه على مشاركة في تأسيس عديد المنصات الموسيقية والمجموعات، وتولى إدارة إنتاج عدد المهرجانات الكبرى، كان حاضر في أيام قرطاج الموسيقية كذلك، مش الدورة اللي فاتت اللي قبلها. منظر فلاح، أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك،
1: يعيشك عبير.
0: أما خير الاستضافة تكون كمسؤول ولا كموسيقي؟
1: كموسيقي أقل مسؤوليات، قل اللي تحب. لا الحقيقة زوز ديز اكسبيريونس بهين، كموسيقي ديما تدافع على الحاجة اللي تعمل عليها، وحتى كمسؤول توا ديما فما ان كوتي يحط روحه في بلاصة الموسيقي ويدافع على الموسيقي.
0: فما الهامش متاع انك اللي كنت تشوفه كموسيقي ممكن في أكيد. مهرجانات وفي عروض وتقول علاش مش هكا وكان نعمله هكا، فما هذيك ولا متغيرات والامور الاداريه في بعض الاحيان تفرض عليك كذلك؟
1: الحقيقه موجود اختيارات. موجود التخمام هذاك، ديما نخمم فيه، ديما نحط روحي في بلاصه بلاست موسيقي، معناتها انا مزلت موسيقي انت اول مارس، معناتها فهمت، معناتها نحط روحي في بلاست الفنان، نقول احنا كي باش نبروبوزيو له الحاجه هادي ولا باش نعملوا هادي، هو شنو باش يخمم. ساعات نلقاو حلول، معناتها نقول يمكن عباد اخرين ما خموش فيها كيناهم احنا، بساعات فما حاجات اداريه تقعد هذيك هي، ما تنجمش تبدل كل شيء، مهنا نحاول نقدموا كل مره اكثر باش الميوزيسيان يبدا اليز، وإدارة المهرجان تكون كيف كيف تعمل حاجات قانونية وفي بلاستها
0: كي نقولوا أيام قرطاج الموسيقية تقريبا نحكيه على دورة 11، فما الوقت الكوفيد فما دورة ما صارتش، لكن نحكيه على مهرجان عنده خصوصية عنده فلسفة، جاء في فترة كذلك مع تنوع وثراء وظهور أسماء تونسية تقدم الموسيقى البديلة. أيام قرطاج الموسيقية تحافظ على الهوية متاحة قديش في الفترة هذه، نحكيه على 2026 بالمشهد الموسيقي اللي عنا، قادر على أنه يبقى منصة للموسيقيين التونسة؟
1: هو أيام قرطاج الموسيقية ديما معناتها كيفاش شوفوه العبيد، بس معناتها البلاصة الوحيدة، يمكن مش الوحيدة ما أكثر بلاصة، ينجم الارتيست الميرجان معناتها الفنان الناشئ يلقى بلاصته فيها، معناتها يقول لك أنا هو المهرجان الكبير اللي نجم نعزف فيه، نجمش ندخل طول نغني في كارتاج، نجمش ندخل طول نتبرمج في حمامات ولا اللي هو شي مسي، هو لو ترامبلان. هذا شنو هو ستانسنا لو ترامبلان؟ تاو لو ترامبلان كيفاش نردوه بالحق افيكاس وينجم يقعد كما قلت انت
0: يواصل.
1: هذا هو التحول اللي صار في 2021، من 2019-2021 خدمنا على الحاجة هذه اللي هي المهرجان ما عادش كومبيتيسيون،
0: ما عادش مسابقة، نحن
1: مسابقة باش نجيب انا موسيقيين يتنافسوا، ياخذ جائزة ويروح على روحه، ينجم يواصل بعد ينجم ما يواصلش. مع تسد لكونكورنس شفناها ما عندهاش بلاصتها برشا في الموسيقى. شفنا لي موديل اللي البر اللي هو يتسمى لو سالون بروفيسيونيل، معناتها امر شيء تاع موسيقى اللي هو في ليزاندستري كل موجودين، في الموسيقى زاد موجود، نحب نطبقوه في تونس.
0: نحكيو لهنا على الصناعه الموسيقيه بالمنظور الحديث والمتطور، بعيد على فقط عروض وفنانين واكتشافات وتقف غادي
1: بالضبط. دونك لو برينسيپ الكبير جوست باش نبسطوها، انك عندك عروض موسيقيه جات تحب توريش عندها جديد، وعندك منجي، عندك عبيد مديري مهرجانات يخدموا برمجه مع البريفي مع الاتاتيك نتاع بلاد اخرى، اللي هو هذوما يسميو دي بروفيسيونيل نتاع الصناعات الموسيقيه، جايين باش يختاروا متى باش يشوفوا لي تالون هذوكم توانسه ولا مش توانسه، سي ان فيستيفال انترناسيونال، وباش يختاروا منهم حاجات. اكيد مانيش باش نخلطوا معناتها من اول دوره وثاني دوره من التغيير هذايا باش ناخذوا معناتها لي سبيكتاكل كلهم ياخذوا دي زوبورتونيتي لبرا ولا في تونس ولا اللي هو، اما قاعدين نحاولوا نطوروا فيه. سنيش قلنا احنا بيدنا كمهرجان لازم نعطيو فرصه، معناتها مش كان العباد اللي جايه من برا زيناهم باش نعطيو فرصه، احنا بيدنا باش نعطيو فرصه للي شوكيز هذوما. دونك باش نختاروا ثلاثه عروض من العروض المختاره هذيا اللي هبطناها، باش نختاروا منهم ثلاثه بعد المهرجان، باش يختاروهم لجنه معناتها مش المهرجان هو اللي يختار. هذه زاد من بعد نحكيوا على الاختيار،
0: لجنه خارج المهرجان،
1: فما لجنه
0: خارج معني الهيئه
1: تحضر على العروض الكل، اي خارج الهيئه باش تحضر على العروض الكل، باش تختار ثلاثه عروض. العروض هذوما توانسه، العروض هذوما باش يعملوا انتورني في تونس كامل، احنا تونس كامل نقولوا،
0: والانتاج المهرجان او يعني وزاره الثقافه نقولوا هكا،
1: عند هذه كله في بوجه المهرجان راه
0: اوكي.
1: معناتها باش نجيو احنا نبداو السنه بثلاثه ثلاثه ثلاثه بلايص في تونس نمشي ولهم. ما نجمش نسمي تاو مهرجانات، اما باش يكونوا دي بارتناريا مع مهرجانات اخرين في تونس. باش نجي مع المهرجان الفلاني جو بلاس ان ارتست، مع المهرجان الفلاني الاخر جو بلاس ان اوتر ارتست، وعندي لي 3 ارتست هذوك باش يعملوا اون تورني دو 3 دات في تونس كامل.
0: واضح.
1: دونك هوني شنو نعملوا، عطيت فرصه لثلاثه عروض من العروض اللي عندنا باش يخرجوا يعملوا دوره في تونس كما نقولوا احنا، وخرجنا من تونس العاصمة، خاطر فما برشا عباد تقول لك علاش جي ام سي يصير كان في مدينه الثقافه. دونك جي ام سي توا باش يولي يدور في 3 زوتر ريجيون، اللي حاجه باهي. والحاجه الاخرى اللي احنا ما عادش نحكيوا على جي ام سي في اكتوبر هكا، نحكيوا على جي ام سي في وسط العام
0: متواصل. في الصيف
1: فوالا. دونك عندك فرصه باش تحكي على جي ام سي في وسط مهرجانات اخرى.
0: هذه الحاجه قادرين انكم تبرمجوا في وسط الصائفه مع مهرجانات ماهيش تحت اشراف وزاره الثقافه، لان كنتم تبع المؤسسه الوطنيه للمهرجانات،
1: هي سي دو لا بروغراماسيون. معناتها انت باش تجي تحط حاجه في الكادر نتاعها، معناتها كان انا عندي
0: انه هو اقرب مهرجان يشبه حمامات،
1: نحكي بوبليك حمامات اكثر مهرجان يشبه هاي تبيع. اما احنا رانا ما اوكي، حمامات مهرجان يستاهلوا، ليزارتيست هذوما كلهم يحبوا يمشيوا الحمامات.
0: يظهر لي فما برشا اسماء خرجت من ايام قرطاج الموسيقيه
1: وبعد
0: كناها الحمامات، نور وسليم عرجون، نسرين جابر، برشا اسماء اخرى،
1: هادم
0: اللي استحضرهم، روضة عبد الله زيد كانت خذت جايزة، وكان نادي يعني فما مشروع كامل تقدم كذلك في ايام قرطاج الموسيقية،
1: فما يوما صبري مصباح، فما برشا اسامي. معناتها ما نقولوش الفضل كله الجي ام سي، الفضل اليوم هما عملوا ديزيفور كبار، مي جي ام سي كانت ان ترومبلان مهم في الكاريير نتاعهم. معناتها
0: فهمنا التوجه مش فقط عروض، لكن باش يكون ثم استمرارية، ونجم نقولوا معناه منصة لدعم الفنانين لهنا.
1: والاستمرارية ذي ما تصير راو كان ما تتوى في بلايص أخرين، فما إدارة مهرجان في البريفي معناتها تكون هي بيدها بندان 10 سنين 20 سنة، ولكن البو دوري وقت اللي مديرين المهرجانات يعملوا اون فري باساسيون ما بين بعض. معناتها انا توا نشكر مديري المهرجانات اللي اتصلت بهم، اللي في الدورات اللي حضرت عليهم انا الكل، ما نحبش نسمي بالواحد بالواحد، مي كلهم يعرفوا رواحهم، تقابلنا سور بليزيور بوان، معناتها ما عملناش اون سول باساسيون، وكانوا حاضرين و ما تعاونوني برش الحقيقه. معناتها والرؤيه نتاعهم مازالت موجوده في جي ام سي، وهما يعقلوا هالرؤية نتاعهم.
0: انت ما تحبش تسمي؟
1: ما نحبش نسمي باش ما ننساش. اما انا كنت
0: درصاف الحمداني، هي اكيد مديره لي ايام قرطاج الموسيقية. ما تجي كونسلتي
1: درصاف الحمداني، سامي بن سعيد، عماد عليبي،
0: فما مشاريع تقدمت مثلا عمني وما تمش قبولها، ممكن جات مخر، ممكن مش مكتمله، فما استمراريه في مستوى البرمجه
1: بالطبيعة.
0: يعني خذيتوها بعمتوما سنة بعين الاعتبار.
1: احنا سنة مثلا عنا عرض اللي هو ذو ليلة من المغرب، هذي العرض تعدى في 2021، في 2021 كانت الدورة كوفيد، وما كانش نجم جيل تونس. دونك تبعثت اون ايكيب من تونس مشات تصور تعرض في المغرب وتعدى اونلاين. دونك سنيكي ثبت ذو ليله خذينا بعين الاعتبار اللي هي تقبلت قبل في جي ام سي ما نجمتش تجيل تونس واعطيناها الفرصه انها في الدوزيام البوم نتاعها تجي تحضر في تونس وتعمل العرض نتاعها كيما هي حبت عليه المره الاولى.
0: وهذه فرصة باش تكون مبرمجة. نحكيو توا على العروض. بعد نجيو على الدات متاع أكتوبر تساعد ولا ما تساعدش في مستوى التنظيم. لك خلينا نمشي للي يهم المستمع باش يقولك شكون عندنا سنة. كيفاش اخترتوهم؟ هل باش يكونوا تجاربهم الأولى؟ هل هي ممكن مزيج ما بين التجارب الأولى؟ شنو هي المقاييس اللي اعتمدتوها في مستوى اختيار العروض اللي شفناها؟ تقريبا 26 عرض مختار.
1: هما 26 عرض
0: باش يكونوا حاضرين.
1: بس خلينا نفسر حاجه، اللي فما العروض هذوما اللي تسميهم شو كيس وفما لي كونسير اللي هما العروض الكبرى، راهم ما همش نفس الحاجه. فما عباد كي شافت العروض المختاره اللي هما زوز حاجات مختلفين جمله ما عندهمش علاقه ببعض.
0: هذه برمجه اوفيسيال. كيفاش نعرفوا ال 26 عرض البرمجه هذه؟ كيفاش نعرفوا العروض الكبرى؟ شنو اللي يختلف؟
1: 26 عرض هذوما هما عروض تعداو ب معناتها حطوا مطلب، معناتها عملنا انا بلا كونداتور بالدات نتاعو بالكريتير نتاعو بكل شيء، فما عبيت ثبت وصارت لجنه انتقاء واختاروا منهم 26 عرض هذوما. احنا جينا 378 دوموند اللي هما برش. فما بيت تقول لك علاش انا ما تقبلتش، هذاك خير مني هذاك مش خير مني، راه فما دي كريتير تعديو بلجنه انتقاء.
0: شنو المقاييس؟ لانه المقاييس هي تعكس الفلسفه شنو حابين تقدموا في هذه الدور.
1: هوني فما زوز انواع تاع مقاييس. من الاول فما الاليجيبيليتي، معناتها السيد هذاك الدوسي نتاعو هو يتقبل ولا ما يتقبلش، مش اسكو باش نختاروه مع واحد اخرين. فما حاجات ما تتعداش، ما نقبلوهم الجمله.
0: شنو الحاجات اللي ما تتعديش؟
1: دوسي نقص. لو اي واحد سبب دوسي ما فيهش ان ماتير تنجم تورينا لو سبيكتاكل تاعك ما يتعديش. اكزامبل منش نسميك لي كريتير كل خاطرهم برشا الحقيقه.
0: اعطينا لي الاهم الفني، يعني الاهم
1: الاهم معناتها فما حاجات مثلا،
0: فما حاجات في نوعيه الموسيقى في الكلمات فما مثلا في الاصوات.
1: لا هذوكم الجوري هو اللي يشوفهم بالحاجه بالحاجه. فما دي كريتير من الاول ساعه اسكو باش يتعدى الدوسي هذاك والا لا. كيما مثلا تنجم تشوف لو نومبر دو ميوزيسيان اللي انت صبيت بهم، فما ان كوتا لازم يكون مطابق مع تبين الدوسي وما بين الفيديو اللي انت مقدمها. ما تنجمش تقدم دوسي مكتوب فيه فلان فلان فلان فلان فلان ومن بعد تعمل دي فيديو توري فينا عباد اخرين ماهمش مطابقين جمله للحاجه هذيك. دونك احنا لازم راهو جوري كي يشوف اون كانديداتور معناتها يرى روحه نهار المهرجان شكون اللي باش يعزف، كيف باش يعزف، كيف شكون لا كاليتي، هذوما كلهم يتعداو. فما لي برودكسيون اوريجينال راهم مهمين، معناتها عباد تعاود حاجات راهم كيف ما يتعداوش. معناتها لازم الموسيقى تكون 100% نتاعك انت، لازم تكون
0: يعني
1: تقدم فيها ملكية
0: فكرية. من التراث وتقدم مثلا
1: التراث ممكن التراث تراث يتعدى اجوجي باغ لو جوري حطيناها زاد كيف كيف
0: صح. لانه جذب مثلا موجوده
1: صحيح. فما حاجات راه ما عادش فيهم دي دروا
0: جديد بالنسبه للموسيقى الصوفيه
1: صحيح. فما حاجات ما عادش فيهم دي دروا ويقعد تهذيب تراث ما فيه وعي. معناتها هذاك الجوري هو اللي يقول
0: موسيقيا
1: هذه موسيقيا تتعدى هذه موسيقيا ما تتعداش. هذاك الجوري من بعد جوري بعد ما تعداو له لي كونداتور هذوما عنده امباري سهله ياسر، عنده نوت عالمية فيها دي كريتير. كل كريتير عنده نوت نتاعو، نجم نسمي لك لي نوت هذوما كان تحب. فما ليميرجونس اللي هي اسكو الارتيست هذاك ناشئ والا لا، على 10 بونت باش ياخذ صفر والا 10، معناتها ما فيهاش كايمرجون شويه ايمرجون برشا اللي هو. فما الكاليتي نتاع الدوسي لازم تكون قدمت حاجه محترمه زاده. فما لا فوزابيليتي تكنيك، فما ساعات عروض
0: تقنيا
1: يعني
0: ممكنه
1: تقنيا احنا ما نجموش نوفروهم. معناتها فما الاكسبورتابيليتي اللي هي مهمه، اللي هي انا سبيكتاكل هذاك را روحي بعد جي ام سي كي نجيب دي بروفيسيونيل يتفرجوا يحبوا يهزوه الا لا، معناتها هذا
0: يتسوق ولا لا.
1: فوالا هذا زاد الجوري يشوفها
0: يتسوق ولا لا.
1: عندك لينوفاسيون
0: التجديد
1: كما نقولوا احنا، الباريتي وانكلوزيون هذه مهمه ياسر. معناتها انا ما بين مراه وراجل ما نحبش نراها بروغراماسيون كلها رجع والا كلها نسي.
0: معناتها يعني فما تاخذ بعين الاعتبار
1: ناخذ بعين الاعتبار الباريتي هذايا ذوي الاحتياجات الخاصه. كيف فما عباد جايين من مناطق داخليه كيف كيف عندهم اكثر شانس باش
0: عندهم اولويه.
1: كيف فما بلدان كيف كيف ما عندهمش دي شانس انهم تاخذ فلسطين ان بروجي تعمل في فلسطين توا ما عندوش وين يتعرض. معناتها انا نعطيه اكثر شانس ما نجمش نسمي بلدان اخرين من بلاد اخرى عندها فرص عنده وين يعزف عنده وين يوري العرض نتاعو. وعنا حاجه مهمه اللي التونسي لازم يكون حاضر اكثر من البلدان الاخرين. عندنا 60% عروض تونسيه 40% عروض ماهيش تونسيه.
0: يعني فهمنا انه القسم هذا مخصص ممكن للتجارب الجديده.
1: تجارب جديده اي معناتها البوم الاول الثاني
0: لهنا نلقاو مثلا اولترا ساوند سيستم معناها موجوده. قولترا
1: هذا البوم الثاني
0: نحكيو بالالبوم اكثر منه
1: البوم الثاني فما اون ريستركتوراسيون قدموا ان دوسي هي ليس الحقيقه.
0: وجي قولترا حبيت نقول ينجم يكون في العروض الكبرى. قولترا
1: ينجم يكون في العروض الكبرى اما هو قولترا الى اكسبريمي الفولونتي نتاعو انه يكون موجود. معناتها هو سب دوسي انا نحب نكون شوكيس نحب ندخل نشوف دي بروفيسيونيل. يمكن قولترا ما عندوش توا
0: لهنا زيد فما ممكن الرغبه انه يتسوق ويكون حاضر في المهرجانات اكثر بالضبط. منه عرض فقط
1: الجوري شاف انه قولترا تعدى قبل في جي ام سي نظن في 2019 توا من دور جي ام سي انها تعطيه فرصه انه في البومه الثاني اللي هو الاولين يتعدى في جي ام سي انه الالبوم الثاني تعاود تعطيه فرصه نتاع التسويق.
0: واضح
1: فما دي بروفيسيونيل راهم انتريسي بقول هذا لو كريتير تاع التسويق.
0: فهمنا فهمنا الفلسفه معني شنو اللي يميز بين العروض الكبرى والعروض اللي قدمتوها.
1: بعد فما ان بروغراماسيون مثلا انا نجي في الكلاسمون تاعي ما نعرفش انا عندي باش نختار 25 بين 25 و 30 عرض احنا وصالات وقتها كي نجي نلقى روحي في ال 25 هذوكم ما فماش برشا توانسه اكيد باش نبدل لا بروغراماسيون تاعي. ولا فما انسيل مهيمن ولا فما بلاد اخرى مهيمن مثلا يجيني 8 عروض من بلجيكا ما نجمش نعطي 8 عروض كلهم من بلجيكا. ما تاع انا انسيستي انه يكون فما تنوع ما بين البلدان وفي الجنس ما بين ذكر وانثى بين توانسه واترونجي وفي الستيل هوني عندك اون جورني روك اون جورني جاز جورني ميديترانيان معناتها فما حاجه متنوعه على الحقيقه. معناتها
0: به احنا مازلنا باش نحكيوا اما من بما ان نحكيوا على العروض خلينا نسمعوا توا واحده من العروض اللي باش تكون حاضره باش خليك انت تقدمها. نحكيوا على كالسيت فلسطين.
1: الكالسيت
0: حكينا عليهم.
1: الكالسيت والله سي ينجم يكون كود كور تاع جولي معناتها هما جروب فلسطين وتفاجئنا كيفاش معناتها راهم عملوا البرودكسيون تاعهم معناتها الدوسي اللي قدموه ما بين 2024 و 2016 اللي خدموا دونك في تنبك
0: الازمه مازالوا جدد وفي الازمه
1: في الازمه اللي كابابل باش يبعث لك دوسي وراهم من فلسطين معناتها ماهمش مثلا فلسطيني يعيش في منعرفش في فرنسا ولا في لونجلتير ولا
0: غادي.
1: هو في فلسطين يبعث لك ان دوسي كيما هكاك معناتها دي كاليتي معناتها اون كاليتي دو فيديو مش نورمال موسيقى مخدومه بكدي مودرن جون سي ان ستايل بوب مودرن هكا عندهم فازتهم ان توكا يجيو تفرجوا فيهم حتى تفهموا فاش نحكي.
0: باش نعملوا افون
1: جو ما نجمش نعمل ديفينيسيون طول
0: باش نسمعوا افون جو قبل ما يكونوا حاضرين ان شاء الله في ايام قرطاج الموسيقيه من 3 إلى 10 ونرجع نواصلوا حديثنا مع منذر فلاح المدير الفني لايام قرطاج الموسيقيه ضيفنا اليوم.

0: هذه مجموعة كالسيت إن شاء الله النطق صحيح، لأخذ هما بالديرجة الفلسطينية باللهجة الفلسطينية
1: نورمال ما هكيك.
0: المجموعة هذه عنوان المقطوعة قرنفل باش تكون حاضر إن شاء الله في أيام قرطاج الموسيقية. عندك تاريخ ولا مازال؟
1: الكالسيت 6 أكتوبر.
0: 6 أكتوبر 7 أكتوبر مع عيد ميلادي.
1: مع عيد ميلادك ومع فما رمزية في الدات.
0: فما رمزية زيادة في الدات. 8 أكتوبر بروة.
1: 8 أكتوبر فما بروة.
0: فما بروة به كالسيت 7 أكتوبر 8 بروة
1: فما بمعدل 4 عروض في النهار. وانت مش فماش كان كالسيت 6 أكتوبر
0: هي ميزة أيام قرطاج الموسيقية للي ما حضرش، خاصة بالنسبة للطلبة. لاحظوا أنه فما طلبة يكونوا حاضرين للي نجحوا السنة في الباك وأعامهم اللول، راهو فما تخرج من قاعة تدخل القاعة
1: من 5 نتاع العشية على بعض
0: تقريبا، يعني مساحه مفتوحه
1: وعروض قصار كلهم 45 دقيقه.
0: ال 45 دقيقه تنجم تحضر زوز ثلاثه عروض فرد النهار وتستمتع وتكتشف كذلك العروض هذه. فما ملك عويج زاد حاضره، فما جذب كما قلنا بالنسبه للتوينس، وفما تجارب جديده زاد تونسيه اكتشافات اول مره.
1: أول مرة مش نعرفك شكون تقول.
0: أول مرة أنا شفت في البرمجة فما عروض تقريبا، حتى كي دخلت بحث عندهم فيديو مثلا مزالوا هل فما اللي بعثوه ولا
1: ليه؟ فما عبيد راه بعثت لنا حاجات ما تهبطش، معناتها بعثوا لنا حاجات راهو ذي أول إكسبيريونس عندنا، أول بروجي باش نخرجوه مي لا كاليتي معناتها برو برشا نتاع هذه الاكسبورتابيليتي اللي حكينا عليها.
0: وين الدور اللي تلعبوا ايام قرطاج الموسيقي؟
1: بالطبيعه فهمت،
0: هذه فرصه وهذه المنصه. شهر اكتوبر في مستوى البرمجه نجيو بعد اختتام الموسم الصيفي تقريبا، يعني تكون فما زخم تاع عروض صيفيه قبل الموسم تقريبا مع انطلاق الموسم الشتوي. الشهر اكتوبر ما يشكلش ممكن حاجز هك في مستوى البرمجة؟ الناس مازالوا شافوا عروض ولا فما عروض تبرمجت مثلا في الحمامات ما تنجموش انتوما تعاودوا تبرمجوهم؟
1: هو اكبر حاجز هو ان احنا ما صيفناش. نحب نشكر ليكيبا نتاع جي ام سي الكل اللي ليه تفديك، هي ما صيفناش هذيك خدمتنا معنا، اما ليكيبا نتاع جي ام سي الكل صيف كامل من مارس فما عباد تخدم، في جوان جويي الناس الكل تخدم، معناتها نحب نشكرهم بالواحد بالواحد كيما جي ام سي الكل. بالذات شوان نتاعها راهو به برشا
0: في مستوى اختيار العروض او حضور بعض
1: العروض. احنا قبيله حكينا على انتخون

0: كل العروض الكبرى، احنا ما حكينيش عليها برشا العروض الكبرى. العروض الكبرى اللي هي تكون معناها اكثر معروفه اكثر ويطلبوها زيادة الجمهور وتتكلف زيادة بالنسبة للمهرجان. قديش عدد العروض باش يكونوا موجودين؟
1: ستة ومعها معرض اختتام.
0: ستة مع عرض الاختتام. شنو المقاييس اللي تعتمدوها في الاختيار؟ هل باش يكونوا توينسة؟ يكونوا فرصة للاكتشاف وحضور الأسماء الدولية العربية الإفريقية؟
1: هو راهم نجم تقول الكريتير اللي هو عرض قريت العروض اللي جاي والمختارة ينجم يرى روحه فيها. ما تقبل كي جبنا مثلا ما نعرفش أنا بيكسام مسار جبيري
0: أحكيك لجيم سيل كل
1: بوكلثوم، معناتها هذوكم عروض تراهم ك مزيركي ولا يدخل الكسان الكبيره، مزيركي ولا عنده ان كاشي هكا نتاع ارتست انترناسيونال يعمل في ديسين كبار، مي سي با لا ستار اللي تنجم تراه معناتها ما نعرفش دينا بورتوكو على مسرح كارتاج في تدا فيش عامل كومبري في كارتاج دي جاي ما بين البيني
0: كيروكي وين تحطهم؟ لي خاطر قلنا يا عبي لانه هذه هي نحكيوا احنا على موسيقى بديله.
1: كان فما وقت كيروكي كان واحده من اللي سيب تاع جي ام سي درسها في خدمه وقتها، انا ما كنتش معاها في الدوره ديك مي نعرف اللي كانت واحده من اللي سيب الكيروكي. مي كيروكي كثرت عليهم ديموند في تونس وليو موجودين في لي سواري بريفي اوف كارتاج، تعاملوا في
0: مهرجانات زيدك دوكا. انا نحكي على الموسيقى الموسيقى البديله، لانه يعني ايام كارتاج الموسيقى والموسيقى هي موسيقى بديله، فالموسيقى البديله نحكيو على جمهور ما نعرفش نجمو نحكيو على جمهور عريض
1: ليه موسيقيالمون ديما تقعد موسيقى بديله راه
0: اما تقعد موسيقى بديله، يعني الموسيقى البديله مش معناه يساوي ما تعبيش كارتاج، هذا اللي انا حبيت نوصله صحيح ولا لا؟
1: مالوريزمون تو موسيقى بديله ما تنجمش تعبي كارتاج.
0: داكور 12000 معناها ما تنجمش تعبي،
1: ما تنجمش تعبي. انا هذا رايي انا يقف عندي انا معناتها.
0: اما فما استثناءات مثلا كايروكي تعبي،
1: كايروكي دخلوا في ستار سيستم تحب ولا تكره، معناتها فما برشا دي بارامتر معناتها تحب ولا تكره. يمير عيد
0: تصعب برمجه الستار سيستم في الموسيقى البديله سواء عربيه ولا عالميه.
1: الكاشي تاع كايروكي ماهوش تاع ارتيست موسيقى بديله، راهو سي ان كاشي تاع كونسير كبير، معناتها كاشي كبير رزين معناتها فهمت.
0: ثمك
1: هذا سي نوتر بارامتر هو عندنا بودجي
0: انا هذا هو انا حبيت نوصل لغادي معناها
1: راهو بودجي محترم نجمو نخدمو به، مي ماهوش معناتها يخاولكش تعمل ما نعرفش انا جمعه كلها دي ستار معناتها ما نجموش.
0: فما ثراء في العالم، في العالم العربي في مستوى الموسيقى البديله كيما تونس تتاثر ويتاثروا بها كذلك، وفي المغرب لهنا الاختيارات بالنسبه للعروض الكبرى هل هما ممكن عروض حصريه لايام قرطاج الموسيقيه، هل هو اكتشاف، هل فما زيادة الدبلوماسيه الثقافيه حضور بعض الدول في اطار التعاون كذلك وتهز كذلك فنانين الموسيقى البديله اللي يبحثوا كذلك انهم يكونوا حاضرين، فما المقاييس هذه؟
1: حكيت مع الاكسكلوزيفيتي اللي حكيت عليها ماهيش نحاولوا نعملوها، نحاولوا يكون اكتشاف ولا عمره ما جل تونس ولا ما تعرضش في العام هذاك. مي توا راهو بالريشيس اللي موجوده ايفينمونسيال في تونس ما عادش نجم تعمل حاجه كفيل ما جاتش في تونس جمله. مي نحاولوا في مثلا في العام هذاك ما عملتش عرض ولا حاجه، ما نجمش نجيب لك حاجه في الخمس سنين هذوما ما دارتش جمله. نحاولوا نجم راهو نجيب لك حاجه ما شافها حتى حد، من بعد يمكن ما يجيهش جمهور جمله. جيم سيرا ماهوش يخدم على دي سولد اوت ديما نعاودوا
0: راهو جيم سيرا. كيفاش تعرفوا انه فما اللي اخترتوهم عندهم حضور في تونس ولا لا؟
1: باللي ريزو سوسيو باللي بلاتفورم ديجيتال تشوف انت شنو البلدان اللي يسمعوهم تبع تحاول تتبع معناتها. مي ديما راهو ديجيتال ماهوش هو بيدو اللايف راهو سي ديفيرون معناتها
0: تقنيرة صغيرة ما نمشيش
1: فوالا. اما هاني قلت لك رانا صحيح نحبوا معناتها كي نصرفوا فلوس على عرض ما نطلعوش خاسرين، مي رانا اون فيز با ان سولد اوت ديما عندنا

0: ان بوبليك سيبل جي ام سي معين، حبوا البوبليك هذاك يبدا ساتيسفي، من حبوا زيد لي بروفيسيونيل اللي يجيو يحضروا على دي سبيكتاكل دو كاليتي. وبالنسبه لي انا لي شوكيز هما اول حاجه، معناتها العروض المختاره اللي سبوا هما اكثر عبيد انا ندز عليهم ونحبهم يكونوا عندهم لي كونديسيون باهيين، ولي برو يشوفوهم ويحضروا لهم عبيد الاخرين يحضروا لهم بتبيعات، ما تنتهبت وانت تدافيش اسمه واحد ويبيعوا يقصوا له تساكر ويمشي واموره هانية.
1: ايه على قصن تساكر ونعرفوا انه الاسعار الصيف هذه خليت شكلت معناه جدل في مستوى الاسعار، نحكيو على تذاكر 100 دينار 200 دينار للجي ام سي، فما التذاكر مع انه زاد الجمهور اللي توجه له هو جمهور نوعي شباب يميل للموسيقى هذه
0: بين اختيار العروض الكبرى. واحد من لي كريتير سمح واحد من لي كريتير اللي اخترنا بهم راهو الحاجه هذه انا والا ليكيب جي ام سي كلها كي نحكيو ما نحبوش نحطو تساكر غاليه، وباش ما تحطش تساكر غاليين زاد ما لازمش لو سبيكتاكل يكون رزين برشا. معناتها انا ما نحبش نحط عرض في جي ام سي تكلف 100 دينار 120 دينار والا 80 دينار، احنا نطمحوا باش ما نفوتوش 50 دينار. معناتها اغلى عرض في جي ام سي باش يكون 50 دينار، كانت هرد نقولوا احنا 60 دينار سامحني في الكلمه، مي بالحق راه نعرفوا اللي شغلات واللي التونسي راه يشري سبيكتاكل من برا راه يخلصوا اون يورو يخلصوا اون دولار ويخلص ساكر طياره غاليين كيف كيف، من بعد باش يبيع تذكره بالدينار. هذيك علاش لو تشوف فما تذكر ب 100 دينار و 150 دينار وكل، مي جي ام سي باش نحاولوا نحافظوا على الطابعه هذايا. وبالنسبه للي شوكيز راهو كيف كيف، راهو السوم تيكي باش يكون سامبوليك ماهوش غالي جمله،
1: ينجموا وبتذكره واحده ينجموا يدخلوا العروض النهار.
0: كيفاش مازلنا ما عملناش دي باس هذا الحقيقه ليلى تقص كل عرض واحد
1: كل عرض وحده
0: بيان سور فما دي بروفيسيونيل هذوكم جايبينهم من برا باش يحضروا العروض، هذوكم باش يحضروا كل شيء، لي زارتيست بين بعضهم ينجموا يدخلوا يتفرجوا، هذا ميست جي ام سي اللي فما هكا
1: فما حركه
0: فما مات في المدينه كلها
1: تشبه شويه الايام قرطاج المسرحيه والسينمائيه، كتشوف
0: نفس الاسبري نفس
1: الجمهور مع الفنانين.
0: وسنا حضرنا لكم حاجه زاده كيف كيف في وسط معناتها في وسط المدينه باش نحاولوا نعيشوا الاكسبيريونس هذه كل، معناتها الاكسبيريونس تبنى من باب المدينه وانت داخل حتى للسالات، فما امارشي تتعدى فيه في البهو في البهو الرئيسي، فما في وسط ساحه المسارح باش نعملوا اون انستالاسيون كيف كيف، في ساحه المسارح تكون ان اسباس هكا ترتاح فيه العباد، نجموا نقعدوا يحكيوا ياكلوا حاجه ما بين السبيكتاكل باش ما تحسيش رزينه انت جاي من الخمسه واخر سبيكتاكل بدا 9:30،
1: يعني رحله موسيقيه كامله
0: تقعد معناتها
1: رحله موسيقيه كامله باه اللي يسمعوا فينا توا.
0: أيوة.
1: انا نعرف انه فما في العروض الكبرى اللي حكينا احنا على 5 عروض ولا عرض
0: 6 عروض
1: مع الاختتام ولا بالاختتام فكر
0: مع الاختتام
1: فمش حتى اسم نجم هكا نقول لهم هذيك استنوها من توا فمش تاكيد يعني مش كونترات صح
0: فما تاكيد فما دي كونفيرماسيون بار اكري، مي احنا اخترنا انه نهبطوا البرمجه كل مع بعضها
1: قبل 3 اكتوبر
0: اللي قبل 3 اكتوبر
1: ما عاد ما مازال هو
0: مع الكونفيرنس دو بريس ان شاء الله.
1: اما فما اسماء مهم
0: فما اسماء مهمه فما اسماء مهمه للبوبليك نتاع
1: قديش توينس وقديش مش توينس،
0: فما واحد بركه تونسي في العروض هذو، فما تونس مغرب جزائر فرنسا واردن هذه شنو فهم عطيتك البلدان باهي برشا.
1: ان شاء الله موافقين في انتظار وانه نعيشوا فعاليات ايام قرطاج الموسيقيه، نذكروا انا باش تكون ان شاء الله من 3 ل 10 اكتوبر. احنا باش نسمعوا توا واحده من الاسماء المصريه اللي باش تكون حاضره يسرى هواري غنيت دوري، نختموا بها لقانا معاك منذر فلاح، شكرا لك على حضورك بحضينا المديرة الفني لقطاج الموسيقية، شكرا لك
0: عايش كعبي.

نسمعوا للفنانة مصرية اسمها يسرى هواري باش تكون حاضرة في أيام قرطاج الموسيقية اللي تحدثنا عليها في ساعتنا الثانية مع ضيفنا اللي كان حاضر بحضنا منذر فلاح مدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية واللي فاتوا الحوار نجم يلقاه على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية على الفيسبوك، نجم كذلك يتبع الفقرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي مع أيمن بن سليمان مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي اللي حكينا فيها على تأثير الذكاء الاصطناعي وتطور الروبوتات على فن النحت إلى جانب فقراتنا اللي تعودتوا بها في عالموجة. بالنسبة لليوم هكا وصلنا الختام اللقاء، بعد شوية باش نديكم كوثر بن دليلة في البرنامج اللي تعودتوا عليها أصحاب الهمم باش تكون حاضرة معاكم بعد موجز الأربعة متاع العشية. تحيات أيمن طنفوري في الإخراج الإذاعي، فاطمة عبار في التنسيق العام، الحصة فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو لتصل ألسنة اللهب إلى عدد من القرى على الحدود مع ولاية القيروان تم إجلاء سكانها. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي:
4: النار انتشرت بصفة غريبة، وراء النار قاعدة تقرب لهم. أنا موجود توا في قرية بلوطة فيها يمكن حوالي 10 ديار مهددين حب النار. عملنا إجلال البارح الليل من القرية هذه اللي بعدت عليهم النار من القرى هذه، قاعدين يرجعوا. مينا قاعدة تطفي حوزوا في النار في أسفل الجبال، في أعالي الجبال الطائرات نتاع الجيش الوطني قاعدة تطفي معنا. ربي يسترنا، الريح بدأت قوة توا، خايفين من انتشار أكثر النار. كل الاحتياطات وكل يعني عندنا الحمد لله والشكر لله مع الناس، حتى ضرر لا بشري ولا مادي.
3: نسب التسجيل في منصة الحياة المدرسية تبلغ نحو 60%، ووضع خلية صلبة المندوبية لحل المسائل التقنية وفق ما صرح به للأخبار المندوب الجهوي للتربية تونس 2 كمال بالزاوية.
5: منصة جديدة في علاقة بالتسجيل vscolaire.education.ca. في بدايتها كان ثم صعوبات في التسجيل، ولكن شيئا فشيئا النسب طلعت في حدود 60%. دونك وصلنا التسجيل، عندنا خلية لهنا في المندوبية لحلحلة المسائل التقنية، مسائل بسيطة خاصة في علاقة بالإدماج بتاع الخاصة تحل إن شاء الله من هنا ل 5 سبتمبر.
3: البريد التونسي يصدر غدا الأربعاء طابعا بريديا حول موضوع الوطن الرقمي، يعرض هذا الطابع البريدي والمنتجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم غد بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنت. تونس تشارك في أشغال الدورة 16 للجنة الاستثمار والتنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، والتي تنعقد خلال الفترة من 31 من أوت إلى 4 من سبتمبر 26 و2000 بجنيف. في أخبار العالم، استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 23 آخرين في غارات وقصف وإطلاق نار للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان تضامن الشعب الروسي مع الشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه، وذلك خلال لقائهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك عاصمة قرغيزستان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
6: الإذاعة الوطنية
7: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
8: أم البدايات.
7: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم، مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم،
9: الأربع وستة دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية في موعد آخر جديد يجمعنا بكم. شكرا للأقدار الجميلة يا الله اللي جمعتنا مع تجارب جديدة مع أصحاب الهمم اللي هما ناس استثنائيين، خاطرهم ما يعرفوش المستحيل وما يخليوش الصعوبات تكون نهاية الحكاية، بل يحولوها لبداية جديدة. مرحبا بكم أنتم في حضرة أصحاب الهمم. أصحاب الهمم هما ناس عندهم اختلاف، عندهم إعاقة، وأيضا أصحاب الهمم هما الناس اللي عندهم همة وضمير وعاونوا غيرهم من الناس ووصلوهم إلى بر الأمان. نحتفيوا بكم في موعد يجمعنا كل نهار 3 من 4 ل 5 على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. سعيدة جدا بلقائكم، وأسعد أيضا أني باش نحكي حكايات هي موجعة، حكايات فيها إشكاليات، ولكن الناس عفست على هالآلام هذية وتحديت كل الصعوبات وكانوا في التتويج وكانوا ناجحين. هذاك علاش قلت لكم هما ناس استثنائيين. مرحبا بكم في هذا الموعد اللي يحمل امضاء كل من فاطمة عبار، فاروق الزرعي، ايمن التنفوري، حسام الدين الهمامي، وكثر بن دلالة. تقول لكم حصتنا توا بديت، مرحبا بكم.

0: الثاني.
1: أصحاب الهمم
2: هما صناع الآمل، هما ناس استثنائيين. مرحبا بكم في حضرة برنامج أصحاب الهمم على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، وفي حضرة ناس اختاروا إنهم يعاونوا الناس. محليهم الناس اللي يبدأوا أسوياء ويعاونوا غيرهم اللي عندهم اختلاف، محليهم ومعزهم وقديش جديرين بالتقدير. نحكي على بالحق ناس مميزين، فما بالك بإنسان عنده اختلاف وعنده إعاقة ومع هذاك قرر إنه يعاون غيره من اللي عندهم زاد إعاقة وعندهم اختلاف ويوصلهم إلى بر الأمان. نحكي دون استثناء عن جمعية تونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، فهي ناس قاعدة تستنزف في طاقتها باش تقدم خدمات للناس. مش هذا فقط، هو ما يعتبروش استنزاف بل يعتبروه واجب وحاجة معناها تفرحهم وقت اللي يقطفوا الثمار ويراو كالوليدات والبنيات من فقدي البصر فرحانين. الجمعية تخوض للسنة 15 يظهر لي على التوالي حملة للبحث عن الأطفال المكفوفين وإدماجهم في المؤسسات الدراسية. تفاصيل الحكاية تبعوها في فقرة خدمات.
1: خدمات
2: ومعنا سي غازي المروعي، عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سي غازي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مساء الفل، مساء النور سيدة كوثر، تحية ليك والفريق العمل معك ولكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية أم الإذاعات، وشكرا على المناسبة.
2: مرحبا بك، وديما مشرفني بتلبية الدعوة. قولي ساعة صيفت عدى صيف باهية؟
3: شوي
2: البيع خليها كوتيشني لي صارت إشكالية الماء والضوء يظهر لي
3: كيف تواصل الكل
2: هاي باي اوكي. المهم كان في العموم استمتعنا ميسي
3: لا لبس لبس نحن نستمتع حقيقة أستاذة كوثر، وأنت في تقديمك للجمعية التونسية سنحب نشكر جميع أعضاء الجمعية ومناصريها، وخاصة الأستاذ محمد بن صويح والأستاذ درة وغيرها من أعضاء الجمعية على منحهم الثقة فيه للتدخل معك اليوم لإعطائك آخر مستجدات الجمعية.
2: أي؟
3: والحقيقة أنت قلت صيف، نحن صيفنا كما توانس الكل، ولكن صيفنا في جانب كبير منه هو هدفنا الأسمى، الكشف والبحث على الأطفال من فاقدي وفاقدة البصر الذين بلغوا سن المدرسة أو حتى الذين تجاوزوا هذا السن.
2: بيه احنا انا قلت الدورة 15 صحيحة؟
3: صحيح.
2: بيه ما شاء الله 15 سنة وانتم معناها في حملات مكثفة ولا كيفاش؟
3: ما تخلفنا حتى على سنة.
2: اي
3: لانه اول اهداف الجمعية التي رسمناها منذ نشأتها في 2014 هو الهدف الاول الكشف والبحث عن الاطفال من فاقدي وفاقدة البصر قصد التعلم.
2: وتاريخيا ميساج خلنا نرجع بالهستوريك شوية، سي غازي اكتشفنا اللي عندهم 17 سنة ما مشاوش يقراو 17 سنة وهو مسيكن محبوس بين اربع حيوط، وقت اللي خرجناه للمدرسة تألق وتميز وحظي بالتكريم.
3: فعلا استاذة كوثر يعطيك الصحة. الحقيقة خلال المسيرة ذي الحافلة الحقيقة باكتشاف الأطفال من فاقدي وفاقدة البصر قصد إدماجهم يحل مساوات الحظ عن المكوفين، اكتشفنا عديد الأطفال وعديد الشبان والشابات حتى اللي ما قراوش واللي ما تمدرسوش، وحزت في أنفسنا لأنه وقت اللي اكتشفوهم في سن متأخرة برشا، ما نحكيش على الوضعيات اللي تاع 11 و12 و14 و16. وهنا معناها الحقيقة كنخبة مثقفة من الجمعية نشكر وزارة التربية على تفعيلها الإيجابي، ولكن المؤلم وقت اللي اكتشفوا اللي فات 20 سنة و22 و30 سنة و35 سنة وما تمدرسش. نحن جينا بعض أحيان تليفونات مؤلمة برشا وغريبة برشا، لأنه وقت اللي اكتشفوا عمره 40 سنة وعمرها 35 سنة تقول لك ماذا بينا نرجع نقرأ، لكن للأسف الشديد
2: سي حصي لما في الصدور. هو الحقيقة معناها ديما نحبوا ننوهوا بالمجهود زيادة اللي قاعدة تعمل فيه وزارة التربية معكم انتوما وتستجيب لطلباتكم، رغم اللي الطلب هك صعيب شوية استثنائية فيه ريسك الحقيقة، معناها 17 سنة راهو يقرأ سنة أولى، دونك انتوما كي تدقوا باب الحقيقة تسمعوا جواب الطيب وفما استجابة.
3: هو الحقيقة يعتبر مثال الأطرف والمميز والممتع الحقيقة. هو تلميذة نتاع 16 سنة اللي متعمناه ولقينا فيه إشكاليات كبيرة، ولكن الحقيقة التعاون الكبير من مندوب التربية بن عروس تحية ليه الأستاذ علي المسعدي ووزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة المرحلة الابتدائية وخاصة الحياة المدرسية أخت شادية والسيدة نادي العياري. فالتفاعل كان إيجابي وحظيت وأدمجت البنية بمدرسة النور المكوشين ببير القصعة، ولا بنقول لك انت تعرفوا انت بالقديه بالقديه وليلة العارفين الحقيقه وليت انت وليت الحقيقه احد المميزات العالميات المميزات في حق الاشخاص ذويت وذوي الاعاقه بشتى انواعها. الحقيقه البنيه نتاع مناول اللي في الاخر جاب 16 معدل 16 معدل وهي ما قرات حتى حرف وعمر متقدم وسنه دخلت سنه ثانيه فالحقيقه نعتبره انجاز
2: الحمد لله. المستجدات نتاع حملتنا السنه وين وصلت؟ تم هكا الكشف عن مجموعه من الاطفال او ربما حتى المراقبه؟
3: الحقيقه في الصحه سي محمد السويح رئيس الجمعيه وبقيه الاعضاء لانه في الحاصل العدد صحيح مش كبير ولكنه مع التفاعل الايجابي هتوا يتطور في المده هذه لانه نقول لك معناها اكتشفنا 5 تلميذات بلغوا سنة مدرسة وزيد زوز من للأسف الشديد إن شاء الله ربي يحفظهم ومتحهم الصحة لأنه فقدوا البصر معناه في سن متأخرة. زوز ذم اللي في المرحلة الثانوية معناه تفاعلنا معهم ووجهناهم وراسلنا الجهات المعنية بقبولهم بالمؤسسة الحاضنة للمكوفين لأنه أستاذ كوثر وقت اللي يكون تكون البنية مثلا تقرا ثالثة علوم وتفقد البصر فمضطر مثلا نحكي على سيونس ناتوريل معناها علوم تجريبية فتلقى روحها مضطرة اضطرارا انها سنة رابعة معناها ثانوي باش تمشي توجه اداب ولكن نحن وقت اللي جونا حالات كيما هذيا نتواصل معهم بصفة كبيرة برشا ونقول لهم ما تقلقش روحك انت شنو امورك في اللغويات مثلا في الفرنسويه الانجليزيه تقول لك لاباس نقولها ما عندكش حتى اشكاليه لانه العربيه والفلسفه والتاريخ والجغرافيا باش تقراها سنه رابعه ثانوي فايش باش تلقى معناها اذا كان هي في تعليمها وتعلمها خلال السنوات الفاتت كانت معناها في خطاب معناها حثيثه ومتميزه مش باش تلقى روحها حتى لو انه غيرت المسلك في سنة البكالوريا
2: صحيح.
3: فالحمد لله إن شاء الله ربي ينجحهم في المقابل 5 صغيرات في مستوى سنة أولى ابتدائي وتفعلنا معهم نظمنا لهم أمورهم وجهناهم وبداية
2: معني 6 سنين عمرهم هذوما 5 صغيرات
3: فما منهم زوز فاتوا سن مش برشا معناه 7 و8 سنوات مش قضية الحقيقة
2: بربي شنو الأسباب سي غازي شنو الأسباب اللي خلي معناه الولي خلي ولده ولا بنته 7 و8 سنين حتى أكثر معناها
3: زوز أسباب
2: هيت
3: أسباب له لأنه قاعد يعالج والسبب الثاني انه ما عندوش معرفه انه فما مدرسه حاضنه المكوفي
2: بالضبط وعليه نقول وراه
3: ها واش نعطيك معناها اش بينا نقول لك تعتبري متميزه ومميزه لانه وراي موش رمي ورود الحقيقه استاذ كوثر لانه الاسبوع الفارط وقت اللي انت عودت لابيل مباشره بعده سي محمد تلقى مكالمه من احدى الاولياء عندها بنيه عمرها 7 سنوات وشوية قلت له والله بالصدفة معناها أختها تسمع معناها في الإذاعة الوطنية قلت له هو فما مدرسة نتاع مكوفيين فتواصلت مع سي محمد ونظم الوضعية وتواصلنا مع بعضنا والحمد لله وإن شاء الله معناها يوم 15 سبتمبر قبل 15
2: إن شاء الله
3: يوقع تنسيق الأمور ويوقع إلحاق الأطفال ذوما ويباشروا في مستوى
2: وتجيني أنت وأعضاء الجمعية وتقول لي أي سنة
3: أكيد.
2: في الترميستا الأولى حكم معادلات به
3: متفرقين يعني بين تونس الكبرى وجهة الساحل وفما واحد في شيرة الجنوب
2: إن شاء الله يا ربي بالتوفيق ليهم. سي غازي اللي يحب يتصل بالجمعية وينضم لحملة مانيش مسلم من حقي نتعلم هذه حملة تطلقها الجمعية لإلحاق الأطفال المكفوفين بالمؤسسات الحاضنة والدامجة
3: هو يعطيك الصحة أنت ذي شعار السنة الفارتة ولكن شعار السنة مدرستي تناديني
2: مدرستي تناديني
3: لأنك الحقيقة أنا قلت لك أنت مناصرة حقيقية فحتى
2: يخليك
3: شعارات الحملات السابقة ما شاء الله عليك أنت تحفظها ويعطيك الصحة أستاذ كوثر. مدرستي تناديني هي الحملة التي أطلقتها الجمعية التونسية للدفاع عن الطفل الكفيف للتواصل للي يعرف معناها بنية والوليد مكفوف ولا مكفوفة بلغت سنة مدرسة يلزمها تقرأ الأرقام 21-219-728 أو 27-061-786 مقر الجمعية في بن عروس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. نحن على الذمة وهو واجب كما قلت للتفاعل إيجابيا مع الأطفال المكتشفين قصد إدماجهم بأحد المؤسسات الحاضنة المكفوفين بأحد المدارس الابتدائية الموجودة في بن عروس سوسة جابس ونصف الدمج بالصفاح
2: واضح
3: هدف الأسمى هو التعليم، لأنه التحديات للأشخاص من ذوات وذوي الإعاقة البصرية تحديات تبدأ بالتعلم، ثم خوض غمار المرحلة الابتدائية في الثانوية في البكالوريا، ثم نأتي إلى الجامعة. وهنا أستاذة كوثر لو تسمحين في 20 ثانية
2: نخليها ميساج، خطر عندي ضيف قاعد يستنى من بكري يا سي غازي. نوعدك الأسبوع القادم نعود ونطرحوا الموضوع بقدرة الله، ممكن؟
3: إيه
2: مدرسة تناديني. شكرا جزيلا لك سي غازي المروعي، عضو الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. انضموا للحملة، انضموا، بلغوا عن الأطفال اللي بلغوا سن التمدرس، واتصلوا بالجمعية، وإن شاء الله ما فما كان الخير لوليداتنا وبنياتنا. فاصل ونستقبلوا ضيفنا الموالي.
0: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أنا معاكم، كونوا معايا.
2: وهما مجموعة كبيرة من الأسماء اللي تحديوا كل العراقيل والإشكاليات، وصلوا لنجاحات، وصلوا زيادة باش نحكيوا عليهم كمصدر فخر لنا احنا، ووصلوا أيضا إلى تكريم رئاسة الجمهورية التونسية. نحكيوا على شخصية عندها إعاقة الحقيقة معناها في اليدين وفي الساقين، ولكنها حظيت بتكريم رئاسة الجمهورية التونسية. شكونوا هذايا؟ نكتشفوا في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم.
2: هو أمين حامدي، تلميذ من ذوي الإعاقة، تحصل على البكالوريا وأيضا على تكريم رئيس الجمهورية. معنا مباشرة أمين، أهلا وسهلا بيك.
4: مرحبا بيك.
2: يودي وينك وينك وينك؟ الجمعة اللي فاتت سيخ قريب نخرج اللوج عليك أنا بيدي في سيدي بوزيد.
4: هاني
2: صحتك لاباس أمين، شنو حوالك؟
4: الحمد لله، والله الحمد لله بخير.
2: قلت لك ألف مبروك على البكالوريا، وقلت لك زيدة ألف مبروك على التكريم، زوز نجاحات لأمين من حقه أنه يفتخر، هكا ولا ليه؟
4: أي
2: فرحانين.
4: فرحاني الحمد لله.
2: الحمد لله. بالبكالوريا أكثر ولا بالتكريم أكثر؟
4: البكالوريا أكثر
2: بالحق. باهي، متميز أنت يا أمين، إن شاء الله ربي يزيدك في النجاح. المرحلة الموالية يا أمين، إحنا بنحكيوا على إعاقة في اليدين وفي الساقين، هي إعاقة منذ الولادة؟
4: إيه.
2: وشكون اللي تلهي بيك في الأثناء؟
4: عمد.
2: مرأة متميزة جدا كالعامة هذيك. أنا نحكي على أمين حامدي اللي أنا فخورة بيك وفرحانة بالشي اللي أنت قدمته، وكان ريت التوينسة قديش معناها بارتاجيو تصويرتك والفيديوهات متاعك، ولكن أكل المرأة هذيك المناضلة عنوان كبير في حياة أمين حامدي، هكا ولا لا؟
4: أي صحيح.
2: كيفاش كانت تقري؟ كيفاش وصلتك اليوم باش تاخذ البكالوريا؟
4: تعبت معايا برشا وما قصرتش من ناحيتي باش تراني فرحان وترى النهار هذاك.
2: وقت اللي خديت البكالوريا عادة هي تزغرت وبالبخور و...
4: ايه
2: برا عادة اللي عندها ما عند حد مين نجح. امين والديك وينهم؟ معناها انا كي نحكي حتى معناها نقول امين حامدي تلهيت بيه عمته، يقولوا لي اخي والديه وينه؟
4: انا ريت من الصغرى من اللي تولدت هزتني عمتي ربت.
2: قالت هيت الربيه ممكن وقت اللي انت تولدت عندك اعاقة، وكان معناها الواقع النفسي على والديك كان صعيبة، نتصور هكا.
4: اي هزتني هي ربتني.
2: اي
4: والدي عايشين معي عادي معنا.
2: ولكن هي العنوان الكبير في حياتك.
4: صحيح، هي العنوان الكبير.
2: ملا عمة بارك الله فيها. معناها وقت اللي نحكي على أصحاب الهمام أمين، ولكن أيضا أصحاب الهمة والضمير، عمتك اللي هي شنو اسمها ذكرني قولي؟
4: جميلة حامد.
2: جميلة حامد، يا جميلة يفضلك ويخلي لك صحتك. به وصلنا خذينا البكالوريا، تحديات كبيرة. عمتك جميلة كانت تهزك في حضنها، توصلك إلى مقاعد الدراسة، إلى حدود فمش كنت برع لك بكرسي متحرك.
4: أي
2: أي. وقرينا؟
4: قرينا ونجحنا
2: الحمد لله يا ربي. بكالوريا شنية أمين؟
4: تكنيك.
2: أي، ومش اللي يجي زيادة راهو ياخذ اختصاص تكنيك، معناه ما شاء الله عليك. به شكون كلمك باش هكا؟ قال لك راهو فما دعوة من رئيس الجمهورية باش يقع تكريمك، احكي لي على النهار هذاك تفاصيله كيفاش.
4: انا والله وقتها ماشي الحانوت.
2: اي
4: هو طلبني. تكون من سيادة معناها سيادة الرئيس.
2: إيه؟
4: قال لو نهار الاثنين عندك تكريم من قبل سيادة الرئيس قيس سعيد.
2: إيه؟
4: كاو وكل فرحة ديك ما تتصفش.
2: يدي وصدقت ساعة تليفون أنت؟
4: لا والله الحق لا والله.
2: قلت زعبة فرشكون ينتحل في الصيف. إيه؟ من بعد مشينا هبطنا لتونس من سيدي بوزيد. هبطنا للعاصمة القرطاج تحديدا.
4: هبطنا للعاصمة وهبطنا تحديدا المقر الرئاسة.
2: أي.
4: وتم تكريمي من قبل سيادة الرئيس.
2: وقت اللي قابلت الرئيس منك ليش شنية قلت له شنية الحاجة اللي اليوم أمين حشتوا بها؟ فما رسالة أكيد راهي في قلبك ورسالة تحب توصلها لأعلى هرم في السلطة، وانت عندك إعاقة عضوية والأكيد فما إشكاليات خصوصا في الولوج لأي مكان، للي عندهم إعاقة عضوية اللي عندهم كرسي متحرك راهم تعبين ومسكنات وفي مشاكل كبيرة. ولكن أمين وقت اللي قابلت رئيس الجمهورية شنية أول رسالة ولا أول طلب كان ليك؟
4: توفير سيارة خاص للتنقل.
2: وكانت وشني كان الجواب متاعه؟
4: يوفر لي سيارة حمد لله.
2: الله الله اي ممتاز. سيارة معها سائقة؟
4: اي
2: به. باش نقلك من الى؟
4: نقلني من وين نحب معناه. على ذمتي انا.
2: باش تكون على ذمتك من الصباح لل معناها لين تكمل قرايتك و
4: اي
2: بداية من اي وقت؟ 15 سبتمبر العودة؟
4: لا انا ما نرجعش نهار 15.
2: اي وقتاش ترجع؟
4: خاطر عامل الريو ما زلت نستنى كان كي يبعثونا ميساج باش نرسم. يمكن اول الشهر الاخر.
2: اول الشهر الاخر به. وبطبيعه الحال نصور العميمه باش تكون معاك في الماشين. اكيد ربي يخليها لك يا رب. نصفك الاخر العميمه توا ربي يخليها. امين حامدي بلغني زيدا انك من بين الحاجات اللي طلبتهم انه يقع تركيب اطراف تمشي لدوله اخرى تسافر، صحيح المعلومه والا لا؟
4: اي صحيح.
2: اي وشنو كان الرد؟
4: هذا تكفلت به اداره الترجي وشكر خاص لاداره الترجي وسي حامدي المد بشكر الواع.
2: كيفاش الحكاية؟ قول هيلي ليه تو عادة وسع بالك، انت من محبي ترجي رياضي التونسي؟
4: اكيد مكشف في الدم.
2: كيفاش وصل لهم معناها الطلب نتاعك؟ كيفاش وصل لهم؟ كيفاش وقت الاستجابة؟ احكي لي يمين. نعرف اللي انت باك تكنيك وتعبتني اليوم في الاسئلة من بكري وانا نسأل راه انت اي ولا لا تجاوب. اي
4: باينة ريت روني في الفيسبوك.
2: اي
4: كورتني الإدارة فما شكون اللي بعث لهم باش يستدعوني ولو كلموني وكل مشيت غادي يعطوني كرسي متحرك
2: إلكتريك
4: وقالوا لي باش نوفروا لك بروتيز.
2: هاي باش تسافر معناها
4: إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب. تم تحديد التاريخ ولا ليه؟ مازلنا
4: لا مازال
2: بين انتظر صورة وانت بالبروتيز الجديدة ولي مالي ان شاء الله نوصل نوثق معاك حتى في فيديو ونشوف كيفاش معناها حياتك الجديده وانت في التعليم العالي كيفاش وليت اليوم. معناها فما حلمه كبيره انه يقع توفير سائق ليك على خاطر صعيب التنقل نتاعك، وانه يقع زاده توفير اطراف اصطناعيه تعاونك. ربما كيفاش تتخيل الحياه في قدم الايام؟ امين متفائل
4: بقدرة ربي الأيام تزيح يا رب.
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. والحلمة كيفاش توا احنا من الباك تكنيك شنو ياخذينا كيف باش نكملوا قرايتنا؟
4: باش نكمل انفورماتيك.
2: اي
4: اتصالات ومعلومات.
2: اي ومن بعد قديه من عام قديه مينا؟
4: نورمالمون 3 سنين.
2: نورمالمون 3 سنين. اي 3 سنين وتحل معناها عرفتك جوانحك للدنيا وللأحلام وإن شاء الله ما فما كان الخير وخدمة إن شاء الله يا ربي تضمن لك كرامتك. العميمة شنية نقولوا لها يا أمين؟ عميمة اللي معناها وقفت معانا في الشدة وفي الفرج في الطقس معناها بأحواله الكل كل يوم راهي تواصل، شنو نقولوا لها؟
4: هذيك بالنسبة لها راهي حكاية خاصة حكاية وحدها
2: محليها
4: يعجز اللسان باش يوصفها راهو من الأخير.
2: ربي يخليه لك ان شاء الله.
4: عايش يرحم والديك.
2: فرحانه برشا اللي انت دخلت معايا وفخوره برشا بحكايتك يا امين اللي ما استسلمتش ومحليها عميمه وقت اللي وقفت لك، واحنا اليوم نحكيوا عليك بكل فخر. نعرف اللي فما برشا صعوبات في انك تتنقل وغيره، ان شاء الله يا ربي بشويه بشويه هكا في كل مره نحلوا اشكاليه وان شاء الله في طريق مفتوح والحلمه تتحقق في قدم الايام. نخلي لك كلمه الختام امين.
4: كلمه الختام نحب نشكر الناس كل اللي وصلت لي صوتي، حاب نشكر سيادة الرئيس، حاب نشكر إدارة الترجي وشكر خاص لخويا مالك فوتوغراف هذاك بالرسمي الانسان الوحيد اللي نزل معايا للاخر ويرحم والدينا الناس كل.
2: ربي يفضلك ان شاء الله ويخلي لك احبابك واصحابك ويخلي لك العميمه. امين حامدي. عايش ولدي فضلك. امين حامدي تلميذ من ذوي الاعاقه تحصل على البكالوريا وعلى تكريم رئيس الجمهوريه. حكيته مزيانه برشا. امين متخلق برشا. قلت لكم الثلاثه اللي فاتت ما تحصلتش عليه. تعرفوا الحقيقه معناها التغطيه كانت خايبه برشا وانقطاع الضوء قال لي راهو ما فماش كانت تغطيه وما كانش ممكن انه يتدخل معنا. فشكرا لانه لبى الدعوه نتاعنا. امين تحدث على صديق ومالك. باش نحكيه على الصديقه وقت اللي انت تختار صديق باهي ويعاونك حتى على الدنيا. صديق مش فقط تفضفض له ويخبي لك اسرارك، لا لا، بل انه يحكي عليك ويحاول انه يعاونك. امين تحدث على مالك. وانا بعد شويه باش نحكي على دكاتره اللي هي الدكتوره ايمان هوشيت اللي عندها اعاقه حركيه. وشكون اللي قال لي عليها؟ صديقتها ألفة بالي. الحكايه وما فيها باش تتبعوها برشا احاسيس مزيانه بعد الفصل.

0: برشا طاقة إيجابية وبرشا معناها برشا حكايات مزيانة، واللي نقولوا فيها الدنيا ما زالت بخير مادام فما فيها ناس الخير. وقت اللي نقولوا زادة احنا وقت اللي نبداو نطلبوا في ربي لوليداتنا يا رب يرزقهم بالرفقة الطيبة والصحبة الباهية، ربما هكا في ساعة سعيدة وساعة استجابة، والدين إيمان ربي يستجيب لدعوتهم ورزقها بصديقتها ألفة. علاش نحكي في الحكاية هذه؟ على خاطر وقت اللي تكون صديقتك باهية تطلبني ألفة بالي اللي هي دكتورة متحصلة على شهادة دكتوراه دولة، تطلبني وفرحانة بصديقتها إيمان وتقول لي يا كوثر راهي إيمان خذيت الدكتوراه. قلت لها انت شنو تقرب لها؟ قلت لي انا صاحبتها. فالصحبه الطيبه هذيا وفي حكايه مزيانه بكلها مشاعر واحاسيس فياضه، باش نستقبل زوز دكاتره في فقره من القلب. من القلب بداية مع الدكتورة ألفة بالي، هي المتحصلة على شهادة الدكتوراه دولة. دكتورة مرحبا بيك دكتورة ألفة.
1: النور والسرور ومحبة الرسول عليك مدام كوثر وعلى جميع القائمين على نجاح إذاعتنا العريقة، إذاعة الوطنية صرح الأعلام السابق وإذاعة الناس الكل.
0: يا الله.

0: دكتورة إيمان هوشيت ألفة اللي أنت متحصلة الساعة على شهادة دكتورة دولة في أي اختصاص؟
1: دكتورة دولة في هندسة الأنظمة الإعلامية من المدرسة الوطنية للمهندسين بالسقف.
0: صلي عني بعليك في الأنظمة الإعلامية حاجة متطورة جدا. قلت لي إيمان إيمان صديقتنا اللي هي زدت حصلت على الدكتورة شنو هي علاقتكم ببعضكم دكتورة دكاترة زوز؟
1: شوف احنا انا وإيمان ربطتنا علاقة كبيرة، تعرفنا على بعضنا في فترة الانتخابات التشريعية وقعدنا ديما مع بعضنا وديما هكا نحب نعطيها من عندي ديما البوش. إيمان إنسانة كلها حيوية وكلها نشاط.
0: معايا ألفة به ميسلش نعود ونرجع لها، كان ممكن نتصلوا بها في الخط الآخر معنا إيمان. لا به نعود ونطلبوا إيمان كان تسمحوا فاطمة عبار نطلبوا ألفة بالي، هي متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في هندسة الأنظمة الإعلامية، والدكتورة إيمان هوشيت اللي هي زاد عندها إعاقة حركية وتحصلت على الدكتوراه في علم الاجتماع. اليوم الحكاية الحقيقة عندها زوز زاوية، حكاية تتحس ما تتحكيش فقط وقت اللي صديقة تقدم صديقتها وتقول نحتفيو بها على خطر تحصلت على الدكتوراه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى صديقة هذه عندها اختلاف عندها إعاقة حركية وصلت زادة إنها اليوم تحقق شهادة الدكتوراه، وراهم ماشي حاجة سهلة، ماشي حاجة سهلة لأي إنسان، فما بالك إنسان عنده اختلاف. نتصور راهو واجه برشا مشاكل وعراقيلة باش يوصل يحقق الشهادة هذه ويحظى بشهادة الدكتوراه وفي علم الاجتماع. دونك ديما أنا نفتح قوس انه يا رب يلقاو وظيفه في القريب العاجل، وانه ان شاء الله اللي يكون يسمع برنامجنا هذايا ويكون حاجته بناس مختصه في علم الاجتماع رانا عندنا من خيره الابناء والبنات ومن خيره كفاءاتنا الوطنيه يتصلوا بنا ورانا نحطوهم اون كونتاكت، وان شاء الله يلقاو منهم كان بالحق الاضافه لمؤسساتهم. وتعرفوا راهو حكايه التاكس والكل راهو تنخفض وقت اللي قاع تشغيل واحد من حاملي او حاملات الاعاقه. مازلنا نواصلوا باش نتحصلوا على الهاتف، كان ممكن خلينا نمشيو فاصل لأيمن ولا حاضر التليفون مازال ما حضرش، اعطينا فاصل من بعد نمشي.
2: متكنف درقة ومدرق متقدر ودموع دفيقة لخيالك قلبي متشوق تشويق

0: لها يحرس ويدلل لمتاش لمتاش نحبك
1: لمتاش نحبك في الخافي ونخبي على عرضي خايف في قلبي سكنة العوافي متكنف درجة ومرايف
0: لمتاش نحبك

0: عمري بداش نحبك.
1: نواصلوا حديثنا في برنامج أصحاب الهمام ونرجعوا للدكتورة ألفة بالي المتحصلة على شهادة دكتوراه دولة في هندسة الأنظمة الإعلامية. وسؤالنا كان حول علاقتها بالدكتورة إيمان هوشيت، وقالت اللي انتم تعرفتوا في الانتخابات.
2: أيه
1: كنتوا تخدموا في الانتخابات
2: التشريعية؟ لا احنا ترشحنا كلها من ذوي إعاقة للانتخابات التشريعية، وقتها كانت إيمان معانا ضمن القائمة.
1: ومن وقتها تكونت عشرة بيناتكم وعلاقة محبة ومودة. خلينا ناخذ معنا دكتورة إيمان هوشيت اللي هي عندها إعاقة حركية وتحصلت على الدكتوراه في علم الاجتماع. دكتورة إيمان مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك أختي كوثر.
1: أهلا وسهلا، شرفتنا يا للا.
3: وأنت أكثر، عايزك أسق
1: يخليك
3: قدرك أختي.
1: الدكتوراه في علم الاجتماع وقتش كان التاريخ اللي تحصل عليها؟
3: والله تحصلت عليها 9 جويلية 2026.
1: يا للا ألف مبروك، يا للا ألف مبروك، وإن شاء الله ديما ناجحة، وذي التصفيق من عنا ليك أنت، نحتفيو بيك. دكتورة إيمان، الرحلة كيفاش كانت؟ تقييمك للرحلة؟
3: رحلة سيقة جداً جداً. نقدم لك روعي
1: هيت.
3: إلى إيمان بن هوشيت، اختصاص علم الاجتماع، عندي إعاقة عضوية على كرسي متحرك شلل نصفي، كان مسيرتي الدراسية بفضل والدي وأمي خصوصاً، وخياتي ويا بدر أختي مرة، كنت أنا لبس عليها كصغيرة الكل في عام سنة 5 ابتدائي، تعرضت لمرض اسمه ضمور العضلي. أقعدني على الكرسي، ومن وقتها وليت نزول دراستي على كرسي متحرك. كانت الوالدة هي اللي توصلني المدرسة والإعدادية والثانوية والكلية، كان بويا هو اللي وصلني. هذا الحب من الكلية بعيدة شوية عن مقر السكنة. وطبعا كنت نقعد على الكرسي الصباح ونهبط منه كان الليل للنوم، معناها تعب مسقة، ومعناها عندي أنا الأستاذية في علم الاجتماع وماجستير مهني في الإرشاد التربوي والاجتماعي بكلية الأداب بصفاقس، وتحصلت على ماجستير بحث بكلية العلوم الإنسانية ما فابريك بتونس. ثم رجعت لصفاقس نظرا لصعوبة التنقل والمشقة الكبيرة اللي صار الطلاق. كنت صدقني نقوم الثلاثة متاع الصباح ناخذ الترام أنا وبويا، نوصل لتونس الخمسة متاع الصباح ستة متاع الصباح، نشرب قهوة في معناها في مكان مخصص لشرب القهوة، وبعد نكمل من نوصل السير للكلية. نوصل الكلية قرابة سبعة متاع الصباح، بثمانية ونص نزاول دراستي، الستة نعود ناخذ الترام متاع الستة ونروح لصفاقس. كنت نطبع الدروس متاع جمعة كاملة من زملائي اللي يقراوا في تونس، هما اللي عاونوني بارك الله فيهم ونسلم عليهم ونشكرهم شكر كبير، ساندوني سنة معنوي إنه يطبعوا لي ليكور ويخليهم لي. والجمعة اللي هي النهار اللي نطلع فيه لتونس يعطيوني الورق اللي يكون فيه الكل، وكنت نقرأ وحدي في الدار. وتحصلت على الماجستير 2013. الدكتوراه تحصلت عليها بعد 12 سنة. ما وفقتش المرة الأولى، عودت الترتيب وتحصلت عليها.
1: برشا إسراء. إنك زادة تكون دكتورة في علم الاجتماع، كان اختيارك حاجة حبيتها؟
3: والله يا اختياري أنا من الأول معناها بولادي أدبية إنسانية، كان عشق علم النفس.
1: نعود الفكرة بربي، كان تسمح دكتورة إيمان؟ نعاودوا الفكره خاطر تعدى حس قوي كانه حس ريح يظهر لي، دونك حافظ على مكانك كان تسمع. شويه منزل اي دكور هكا به هي
3: به
1: ايه؟
3: قلت لك ميولاتي انسانيه
1: اي
3: حبيت على الاول علم النفس، انا تحكم علم النفس كان يدرس في تونس العاصمه وتحكم والله الصحي انه معناتها يتطلب شكون معايا باش يدلها بيها. فضلت انه ناخذ علم الاجتماع اقرب لعلم النفس لانه موجوده بكليه الصفاقس بكليه الاداب والعلوم الانسانيه في الصفاقس، وهم علم النفس وعلم الاجتماع يكملوا بعضهم
1: اكيد،
3: ما هماش على بعضهم اختصاصين متكاملين.
1: اليوم لو كان نفتح لك المجال دكتورة نقول لك، قلت انت رحلة شيقة، طبعا رحلة شيقة وطويلة اكيد نتصورها اليوم جنينة ثمار انك دكتورة بالفم والملي وفي علم الاجتماع، ولكن مازلنا بحاجة الى تحقيق اماني واحلام اخرى. لو كان نفتح لك المجال نقول لك شنية الحاجة اللي تتمنى انها تتحقق خصوصا لذوي الاعاقة الحركية في بلادنا؟
3: والله امنيتي وامنية جميع الاشخاص حامل الاعاقة عموما والاعاقة حركية خصوصا هي الحصول على شعور وهيك أمنية كل إنسان، لأن كرامة الإنسان تصان بالشعور. دون شغل معناها يبقى الإنسان يحس بالدنيا نقصده حاجة. أنا نتمنى أني نحصل على شغل معناها بشهادي، وعديت عديد المناظرات وإلا ما إلا أن كل مناظرة معناها ما ننجحش فيها. فأصديت أنه نوصل الدراسة بيش ما نقعش في الدار وممتعه نقرأ ونعدي المناظرات. أمنيت الوحيدة أنه نتحصل على شغل لدير معناها للمسؤولين وللرئيس الجمهوري التونسية الرئيس المحترم والموقر سيد قيس سعيد، انه ينظر لبعيد الرحمة، انه نتحصل على شغل معناه نجم يعني بعلم الاجتماع نجم انه نخدم في المدارس الاعدادية والثانوية كوحدات اصلاح للمشاكل. انت ترى في وقتنا الحالي الظواهر الاجتماعية المنحرفة الظاهرة خصوصا في وقتنا الحالي عند التلامذة. احنا كعلم اجتماع ندرس الظواهر ونعالج المشكل ونحاول نبحث عن حلول.
1: ما شاء الله عليك فوالا خوت مقترحة فوالا عندك ما تقدم دكتورة.
3: ايك امنيتي معناها
1: حقك
3: اني انا على كرسي متحرك ويتطلب انه صعوبة في التنقل لازم مويان دو ترانسبور تكون متكيفة حسب وضعيات أصحاب الإعاقة الحركية اللي يتنقلوا على كرسي متحرك، دونك مش يلقاو صعوبة. فهمتي هما يلوجوا على عمل قريب من مقر السكنة متاعهم موجود في المدينة.
1: دكتورة أنت أصيلة ولاية صفاقس ومقر الإقامة غادي، دونك ما نعرفش دقيت بالقطاع الخاص. قلت لك دقيت أبواب القطاع الخاص باش تخدم في مؤسسات خاصة باش تقدم لي فايدة متاعك للمؤسسات الخاصة في صفاقس؟
3: لا صراحة لا.
1: دونك لهنا زاد النداء موجه ليما للي حاجته بالاختصاص في علم الاجتماع انه يتواصل مع الدكتورة إيمان بن هشيت، تنجم عليها تخدم كفاءة كبيرة تبارك الله عليها معناها قوة مقترح وتقول لك شنية قادرة انها تقدم والكل. ان شاء الله القطاع الخاص زاد ينضم الى النداء نتاعك اللي كنت وجهته من الاول لرئيس الجمهورية وايضا القطاع الخاص. ميسج إيمان ندقوا البيبان الكل احنا
3: ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
3: اللي فيه الخير ربي يسهله
1: اكيد. نرجع للدكتورة ألفة. دكتورة ألفة اهلا بيك مرة اخرى ونعتذر على انقطاع الخط. ألفة بالي متحصلة على شهادة دكتورة دولة في هندسة الأنظمة الإعلامية. دكتورة ألفة انت تخدم قاعدة ولا مادام حلينا فتحنا قوس العمل؟ لا
4: لا نخدم انا الحمد لله.
1: الحمد لله.
4: انا
2: محلل رئيس في الإعلامية ومسؤول عن قسم الإعلامية والامتحانات بالمعهد العالي علوم التمريض في الساقس ورئيسة وددية أعوان المعهد العالي وزيدة رئيسة نقابة متساكني الإقامة اللي نسكن فيها وناسة في المجتمع المدني.
1: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ربما زيدة حتى العمل فتح أبواب كبيرة وخليك معناها زيدة تحقق حلمتك، خاطر مفهمش إنسان باش يحقق كرامته إلا بالاستقلالية المادية ويكون عنده مهنة.
2: أكيد أكيد. هو أنا كانت تجربة التدريس بالمدرسة الوطنية للمهندسين وبكلية العلوم بصفاقس كمتعاقد أستاذة مساعدة متعاقدة، ومن بعد كي تم انتدابي المعهد العالي وأنا سديت البوست هذيك. هو راهو كما كانت تحكي إيمان ما جا شيء بلاش، كله بالعزيمة والإصرار والناس الخيرة اللي ربي يخليهم لك أمامك. ديما نقولها أنا إيمان نقولها ما تعرف وقتيش ربي يخلي لك عبد قدامك يحلك البيت
1: إن شاء الله
2: بإذن الله. بإذن الله ربي إن شاء الله يجيب وجهها في الدور
1: إن شاء الله، لعل وعسى مدخلت اليوم ويسمعوها أولاد صفاقس اللي معناها نعرف فيهم من الضمير وهكا الحقيقة معناها يستنفروا بنت بلادهم. هي طالبة إنها تخدم وتبارك الله عليها ظاهرة معناها مليانة وهي دكتورة مش حاجة به. دكتورة ألفا إن شاء الله يا ربي إحنا باش تكون لنا مصافحات قادمة في قادم الأيام هوك على الهواء مباشرة باش نوجه لك الدعوة إن شاء الله في القريب العاجل تكون معنا في أقرب وقت. دكتورة ألفا بالي متحصلة على شهادة دكتورة دولة في هندسة الأنظمة الإعلامية ما شاء الله عليك. ونرجع للدكتورة إيمان، بما أنك اليوم خصصنا هذا اللقاء لك أنت هو عبارة عن هدية أو تكريم من قبل صديقتك ألفا بالي. دونك دكتورة إيمان مش خلي لك المجال مفتوح، احنا اليوم حكينا على الصعوبات وإلا ربما شنية النداء اللي توجهه، قلت أنت العمل ثم العمل. نطرق أبواب رئاسة الجمهورية التونسية بعد اللي الناس الكل ولات تطرق هذا الباب ما تلقاش حلول في الداخل، ندق باب رئيس الجمهورية وأيضا أبواب القطاع الخاص في صفاقس لتشغيل الدكتورة إيمان بن هوشيت. في الأثناء شنية حاجة أخرى نحب نوصلها دكتورة؟
3: أمنيتي أن الصحة أول حاجة، أن الصحة تكون بخير، حتى من غير الصحة معناها الإنسان من نجم يعمل حد شيء. أول حاجة نتمنى الصحة لكل إنسان عايش على تراب هذه البلاد العزيزة الغالية البلاد التونسية اللي نتمنى لها الخير والازدهار والتقدم. نتمنى لأمي والوالدية وأخواتي طول العمر والصحة، خاطر بيهم هما هنا ما نجمش نعيش، هما السند ليا معناها. نتمنى أنه مرة أخرى نحس على شغل ونكون فعلا في المجتمع ونفيد بلادي، وعليش لا نتقدموا بها مع بعضنا. نتمنى الخير لبلادي وإن شاء الله تونس ديما
1: إن شاء الله
3: قديم وفي العليلي، ورب إن شاء الله ديما في أمان
1: إن شاء الله يا ربي بهالأمان الجميلة. نشكرك برشا لتلبية دعوتنا الدكتور.
3: ونحب نقدم سمحني
1: هيت
3: تحية كبيرة كبيرة لأختي وصديقتي وعتيرة عمري ألفا بالي، كل أماني نحبك برشا يا ألفا،
1: ربي يخليك
3: ونتمنى لك كل خير والله. كنت مشكلة أو جاي وهاتي كانت هي اللي صبت، هي سند معنا وزيدة لي الله يبارك لها ويعطيها ما تتمنى ونعم الصديق والرفيق.
1: ربي يخليكم لبعضكم ويداوم عشرتكم بهالأمانة الجميلة. نقول لك مرة أخرى شكرا لتلبية دعوتنا. الدكتورة إيمان بن هوشيت هي عندها إعاقة حركية، تحصلت على دكتورة في علم الاجتماع، اليوم زاد فتحنا من خلال هاللقاء هذية قوس للتشغيل، أراهم من حقهم أنهم يشتغلوا. النداء مش فقط للقطاع العمومي بل أيضا للقطاع الخاص، استنفروا يا أهالي ومواطني صفاقس لتشغيل بنتنا الدكتورة اللي هي جديرة بكل تقدير واسمعها للحقيقة وتستحق منا كل الثناء والتقدير. شكر أيضا للدكتورة ألفا بالي المتحصلة على شهادة دكتورة دولة في هندسة الأنظمة الإعلامية اللي حاولت من خلال هالمداخلة هذه أنها تكرم مسيرة نجاح صديقتها وتحكي لنا على هالإرادة وتقدم لنا إرادة لا تعرف المستحيل. مع القصة متاع الثنائي المتميز، ثنائي صادق، ثنائي متاع عشرة ومحبة. نوصل لختام حصة اليوم من برنامج أصحاب الهمم، اللي هما يقعدوا ديما صناع أمل، أصحاب الهمم، الناس اللي عندهم إعاقة، الناس اللي عندهم اختلاف، وأيضا الناس اللي تعاون الناس. شكرا جزيلا لهم، كل كلمة شكر والثناء ما توفيهمش حقهم. فشكرا زيدا أيضا لكل من ساهم في إنجاح حصة اليوم وكل حصص برنامج أصحاب الهمم. بالنسبة لليوم تحمل إمضاء حصتنا، تحمل إمضاء كل من أيمن التنفوري، فاطمة عبار، فاروق الزيري، حسام الدين الهمامي، وكوثر بن دلالة. تقول لكم في أمان الله وملتقانا إن شاء الله نهار الجمعة في برنامج توانسة علينا الكلام.
4: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: متجددة مستمعين الكرام من قسم الأخبار. تواصل الجهود لليوم السادس على التوالي من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانة، والذي يشهد توسعا في اتجاه منطقة بلوطة بعين بوسعدية رغم تدخلات الطائرات العسكرية لإخماد بعض الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية، وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. ميزان التجارة الخارجية لمنتجات الصيد البحري تسجل خلال السداسي الأول من السنة الحالية فائضاً بقيمة 66.7 مليون دينار وفق المرصد الوطني للفلاحة. عدد من الأساتذة والمعلمين النواب ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 25 و2000. المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل تعلن عن فتح باب الترشح للدورة 28 للمهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزل تميم، والتي ستقام من 28 إلى 31 من أكتوبر بدار الثقافة يوسف التميمي، وحدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 25 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تختطف أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي في غزة عقب قصف مسكنه واستشهاد زوجته. ما مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصرح اليوم بأن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة للمساهمة بمواردها وكوادرها في مهمة تهدف إلى تعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني، ما يتيح للجيش اللبناني التفرغ لنزع سلاح جماعة حزب الله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
9: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
10: النغمة نغمتك.
11: دنيا تفنوا كيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يزينا.
12: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: في الإذاعة الوطنية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدأت ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات على امتداد 15 يوم تعيش الحدث أخبار تصريحات لقاءات كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
3: فلاش سبورت مرحبا بكم اهلا وسهلا في فلاش سبورت تتواصل التغطية على موجات الإذاعة التونسية والإذاعة الوطنية ايضا لمنافسات دورة العاب البحر الابيض المتوسط تارنتو 2026 وكالعادة موجود معنا في المباشر مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي واخر اخبار المشاركة التونسية مساء النور شهير اهلا وسهلا
4: مهدي تحية لكل مستمعينا اليوم الحصيلة
3: الصوت ياخذ ويعطي نوعيه الصوت رديء شويه نعرف ولا غالب
4: احنا في الطريق تو لقاعه كره اليد لك علاش ممكن الصوت باش يمشي ويجي لانه في منطقه جبليه ومنطقه غابيه و50 كيلومتر تبعد على وسط البلاد يعني هذاك علاش الصوت نحاولوا احنا ان شاء الله صوتنا كما قلنا اليوم زوز برونزيات وفضيه بالنسبه للوفد التونسي كانت البدايه برفع الاثقال
3: هكا الصوت انقطع تماما بالنسبة لشهير الكافي نحاول مثال شيمان تنفوري شوف لي معاه إذا كان الصوت تحسن عندك غاديك ما نعرفش هل ممكن أو لا تعاود ترجحونا على كل حال باش نحكيو على دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط كالعادة الميداليات تأتي من بعثة تونسية رجعنا في المباشر تفضل
4: نرجعوا في المباشر وكما قلت لك مهدي صوت
3: لا هو المشكلة انه ينقطع تماما الصوت احيانا مش يمشي ويجي معناته كما هكا مش قاعدين نسمع فيك تماما شهير مش ممكن ظهر لي هكا نتواصلوا بالشكل هذايا على كل حال نعاود ونحاولوا اذا كان فما امكانيه شهير الكافي ناخذوه مش مشكل بطريقه اخرى شهير نعملوا محاوله اخيره قبل ما نتعداه لطرق اخرى تفضل شهير
4: مهدي
3: ايوه
4: هكا الصوت
3: هكا كبر هكا كبر نحاول وين نعطيه المعلومات اللي لازم في اللازم يسجل
4: حاولنا
3: تماما ينقطع الصوت تماما بالنسبة لشهير الكافي مثالش ايمن نحاولوا مثالش حتى على مستوى الهاتف نحاولوا نعاودوا نتواصلوا معه على مستوى الهاتف شهير الكافي بشكل يكون معنا ان شاء الله في المباشر وناخذوا اكثر معطيات على المشاركة التونسية اليوم كما قلت في دورة العاب البحر الابيض المتوسط اليوم التألق كان موجود وكالعادة كارم بن هنية برافو عليه يعطيه الصحة باش نحكيوا عليه باش نحكيوا على ميداليات بطبيعة اللي كان حصدها كارم بن هنية عندنا إمكانية أيضا لميدالية في كرة اليد النسائية والمنتخب منتخب السيدات يتألق كيف كيف عن ألعاب القوى وبعد شوية زاد يكون معنا زياد الخياري معناتها في قادم المواعيد متاعنا باش نشوفوا مروة بوزياني ونشوفوا آخر المعطيات في الأثناء هات مثال شنو نبداو نسمعوا لتصريحات لطن اللي التحق بنا شهير الكافي بشكل نربحوا أكثر وقت إذن كرم بالهنية البرونزية وأيضا الفضية، برونزية الخطف وفضية النتر في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كيرم بالهنية تألق اليوم كما قلنا في حركة النتر في منافسات وزن أقل من 75 كيلو جرام بعد ما حقق رفعة ب 186 كيلو. بطبيعة ألف مبروك لكيرم بالهنية اللي أصبح عنده خبرة في المنافسات هذه الدولية، وأيضا الميدالية البرونزية في حركة الخطف في منافسات وزن تحت 75 كيلو جرام بعد ما حقق رفعة ب 151 كيلو جرام. منعرفش هل حاضر أو نبدأ مباشرة نسمع تصريحات كما قلنا باش نربحوا الوقت. مبعوثنا إذا الخاص إلى تارانتو في إيطاليا شهير الكيفي كان خذا اليوم معه البطل كيرم بن هنية.
5: ما كتبتش واحدة فضة واحدة برونز بعد عودة، يعني نعرف كنت فترة صعيبة شوية يعني اعتزال وعودة رجعنا، إن شاء الله جاي خير. و رجع ما كانتش صعيبة حتى مونتالمون، والله الحقيقة تعبت برشا. ونعرفوا كيرم ما عندوش لا بيجي من الوزارة اللي عنده بورس من الكوميتي الأولمبيك، ما عندي حتى شيء نحضر بلاش. الفيدراسيون تاعنا زاد مشكورين اللي وفروا لي فم قبل يعني في الكومبيتيسيون هذه ستاج في بلغاريا وكملنا حضرنا في المستير. بالنسبة لي ديما نأمن بلا توفر الظروف تلقى النتيجة. وريت بلا كيرم مازال موجود في المستوى العالم، وريت بلا لي كونكورون تاعي نجموا نرجعوا له من كل عاملين يعني زي بوديوم مونديال. قلبة معهم بالكيلو بالكيلو عركة ظهر لي يعني شو الناس كل شافها هذا غال ذيك هي يعني ثمانية تكون ذبت كما قلت. يعني تحسرت عليها برشا الحقيقة من فضة وبرونز الحمد لله.
3: تحية أيضا لمبعوث الإذاعة التونسية كيف كيف زياد الخياري اللي كنا سمعنا صوته في تصريح لكيرم بالهنية. أيضا مش نسمعه توا تصريح المدرب وجدي نور الدين مدرب كيرم بالهنية بعد تتويجات هذه.
6: الحمد لله لعبنا على حدودنا في الخطف ما مشات برونزية في النطر، قعدنا نستناه وحتى تكشي الآخر محاولة للتركي، احنا ضيعنا 86 محاولة ثانية وشدينا محاولة ثالثة. الحمد لله لك يا ربي، بعد تعب وستراس وضغط بعد كيرم قصرة وشهر قد ما قاسس رجعنا توعنا ثلاثة شهور الحمد لله رجعنا للمستوى العالي متاعنا، وثلاثة اللي لعبنا معهم القويين هذوك مرهم أبطال العالم المصري بطل العالم في الأوسط ويوسف بطل العالم هذاك في وزن 73 كيلو جرام. وتعب على خطر في 14 شهر توا غيرنا ثلاثة أوزان، رانا كنا نلعبوا في 73 بعد رانا طلعنا 79 وتوا أول مقابلة في وزن 75 اللي هو الوزن الأولمبي الترشيحي للألعاب الأولمبية لونجس 2028. الحمد لله لك يا ربي برونزية وفضية رفعنا الراية الوطنية شرفنا تونس أحسن تشريف.
3: واضح شرفنا تونس أحسن تشريفك يقول المدرب وجدي نور الدين مدرب كيرم بالهنية شهير. هكا نكون وسمعنا رفع الأثقال. إذا كان عندك معطيات أخرى ثم ننتقل لباقي الرياضات.
7: بطبيعة مادي باش نكمل مع رفع الأثقال اليوم. أيضا جواهر الجسمي كانت حاولت في الحقيقة لأنه صعيبة برشا المنافسات بالنسبة لها. جواهر كانت حصلت على المركز التاسع في الخطف والمركز السادس في النطر، منافسة زادة كانت قوية مع تواجد لاعبات يعني مصنفات في المراكز الأولى، لكن إن شاء الله بطبيعة مازال غدوة في رفع الأثقال إن شاء الله نلقاو ميدالية أخرى. اليوم أيضا بعد شوية مع 6:15 ألعاب القوى عبد السلام العيوني في نهائي 1500 متر، 7 درجين السباق المنتظر لمروة بوزياني في نهائي 3000 متر موانع إن شاء الله الذهاب لمروة تكون موجودة معها رحاب الظاهري، 7 درجين محمد أمين الجناوي وأمير وأحمد الجزيري يلعبوا سباق 5000 متر. في الكاراتيه للأسف وفاء محجوب وصلت للربع النهائي وخسرت في وزن 61 كيلوغرام أمام البوسنية إيمينا، والبقية كانوا خسروا منذ الدور الأول ياسين الخليفي في وزن أقل من 67 كيلوغرام وأنس بن حسين في وزن أقل من 60 كيلوغرام. في التجديف اليوم كانت ميدالية برونزية لثنائي محمد الكريمي وخديجة الكريمي في الزوجي مختلط. بالنسبة للبقية كان في السباق الفردي سلمى الذوادي مركز سادس وأخير، غايت القادري مركز رابع، وهاني سبيتية وسارة الزمالي كانوا تحصلوا على المركز الرابع في الزوجي مختلط. بالنسبة ليسر الهذلي وريان بن حفصة في نهائي الترتيب بي في السباق الفردي كانوا تحصلوا على المركز الثالث والثاني، ولكن ما فيهاش ميداليات، هذا فقط مركز ترتيبي. في الأشياء ناس سلقماتي تواصل في السباق التاسع والعاشر اليوم في انتظار غدوة إن شاء الله تكون متوجة علاش لا على البوديوم. أيضا الفروسية حاليا قاعدين في منافسات القفز بالحواجز مع غازي اللوز شارل بالميمون محمد الجزاني وعمر الطرابلسي. وما ننساوش الموعد المنتظر بداية من 7 نهائي الذهب في كرة اليد سيدات تونس مع إيطاليا. إن شاء الله ميدالية ذهبية لفتيات تونس. كنا واجهنا إيطاليا في الدور الأول وفزنا عليها بفارق هدفين. إن شاء الله اليوم يكون الانتصار أيضا للمنتخب الوطني التونسي. وإحنا الآن في الطريق للقاعة اللي باش تحتضن المباراة هذه اللي نتمناه أنه تكمل بميدالية ذهبية. وإن شاء الله المتابعة تكون موجودة على موجاتنا مهدي
3: إن شاء الله
7: نهاية المباراة.
3: إن شاء الله شهير يعطيك الصحة. إن شاء الله المرة هذه ذهبية بالنسبة للألعاب الجماعية بعد فضية كرة القدم. بالتوفيق لفتيات المنتخب التونسي لكرة اليد. أكيد راجعين معاكم بعد كل ما يبدأ فما جديد إن شاء الله حتى في معناتها مواعيدنا القادمة على موجات الإذاعة التونسية. يعني كل ما يبدأ فما إن شاء الله ميدالية ولا نقترب إن شاء الله من دورة النهائي من لحظاته الأخيرة. إن شاء الله نكون معاك في المباشر كيف كيف زياد الخياري باش يكون في ألعاب القوى. معناها كل ما يبدأ فما جديد إن شاء الله كالعادة نواكبكم أول بأول. سينو في الليل البرنامج اليومي مجلة المتوسط إن شاء الله كالعادة من 9 to 9:30 متاع الليل مع شاكر بالحاج. نكون معاكم مباشرة في حوس لوريكاب ليوم معناتها ملخص كامل للمشاركة التونسية اليوم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكيو على المسابقات الافريقيه بالنسبه للانديه التونسيه. نادي الافريقي يلعب دور التمهيدي الاول لكاس رابطه الابطال الافريقيه لكره القدم ضد جوليبال مالي يوم السبت في ملعب حمادي العقرب في رادس و25 الف متفرج سمحت بهم السلطات الامنيه من جماهير الافريقيه. في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم الدور التمهيدي الأول ذهاب فريق النادي الرياضي الصفاقسي يسافر بعد دقائق من مطار تونس كارتاج. الرحلة منتظرة تنطلق 6 متاع العشية نحو مدينة لاغوس النيجيرية عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. الوصول غدوة صباح إن شاء الله لنيجيريا ثم تحول لمدينة أوغون النيجيرية بطبيعة لمواجهة فريق شوتينج ستارز مباراة يوم السبت 3 بتوقيت تونس. من جهته ترجي جرجيس أيضا اللي مثل تونس في المسابقات الإفريقية في كأس الكونفدرالية يستضيف فريق ديام باراس السنغالي في ملعب طيب المهيري في صفاقس كما تعرفوا يوم الجمعة 3:30 المقابلة. والتذاكر باش تكون موجودة في شبابيك في جرجيس وأيضا في شبابيك في صفاقس. إذا الأسعار 10, 30, و50 دينار. نعطيكم برنامج الجولة الثالثة من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما تعرفوا الأندية هذه الكل بطبيعة ثلاثة أندية هذه معفاة من الجولة هذه يعني مقابلاتها نقصد مؤجلة لموعد لاحق نحكيو عليه. وأيضا الترجي الرياضي التونسي يدخل ديما نذكر الدور التمهيدي الثاني في رابطة الأبطال يوم السبت كل مقابلات في توقيت جديد 4 متاع العشية. النادي البنزرتي الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدائر نادي حملم في يوم الأحد 6 سبتمبر. الترجي الرياضي التونسي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى نجم الرياضي الساحلي شبيبة العمران نجم تلوي أمل حمام سوسة. يوم الأربعاء الموعد مع المقابلات المؤجلة 4 اتحاد بن قردان نادي الرياضي الصفاقسي. يوم الخميس 17 سبتمبر الأربعاء 16 سبتمبر سامحوني يوم الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي نادي الإفريقي ترجي جرجيس الاتحاد المنستيري. ونختم بأبرز الانتقالات بالنسبة لملاعبيتنا المحترفين خارج تونس. أمين الشيرني أمضى رسميا لفريق نونت الفرنسي بعد تجربة في البطولة التركية إعارة بموسم واحد. فريبورغ الألماني أيضا يعلن تعاقد مع لؤي بن فرحات يلعب على سبيل الإعارة سنة مع فريقه كراشلو في الدرجة الثانية ثم العام الجاي ينتقل لفريبورغ بصفة رسمية. نهاية هذا الموعد الرياضي. أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20 معاكم من 38.
1: الدكتور حكيم.
8: ننصح المختصين اللي لاهين بالرضا وإلا المحضنة باش يركزوا على نظافة الماكلة وسلامتها اللي يقدموها للصغيرات. يزم الصلايط تكون مغسولة بالقدا وطايبة. الماكلة يزم تاخذ وقتها الكامل في الطياب. غلت وقتها تكون مغسولة ومقشرة. ينتبهوا لمدة صلاحية اليغورت قبل ما يعطيوها للصغار. وما ينساوش يذكروا الصغير بالشخص اللي يديه قبل الماكلة وبعدها.
1: الدكتور حكيم
0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
9: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
9: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
9: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
10: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
11: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخباري لهذا اليوم وفي عناوينها: حريق أجبال برقو يتوسع وإجلاء المزيد من العائلات مع اقتراب النيران من المنازل. وزارة التجارة تؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وفي طريقها إلى الانفراج. وفي العالم، البرلمان الإيراني يهدد بالرد العسكري في حال تواصل الحصار الاقتصادي، والاتحاد الأوروبي يتحرك لإنقاذ الجنوب اللبناني ببديل لليونيفيل. أهلا بكم. يواصل أعوان الحماية المدنية والغابات مجهوداتهم لليوم السادس على التوالي للسيطرة على الحريق الذي اندلع في جبل بولمان من منطقة مزاتة التابعة لمعتمدية برغو من ولاية سليانة، ثم امتد للمناطق المجاورة. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أكد للأخبار إجلاء عدد من العائلات من قرية بلوطة، مؤكدا عدم تسجيل أضرار بشرية.
12: الحريق في جبل بولبان، بل برقو كذلك مزاتة وعين بوسعدية وكل جبال المنطقة هذه حتى حدود أكثر لمسة من القروان، النار انتشرت بصفة غريبة، القرى بكثرة النار قاعدة تقرب لهم. أنا موجود توا في بلوطة اللي فيها يمكن حوالي 10 ديار مهددين بالنار. عملنا إجلاء البارح الليل من القرية هذه وخرجنا النساء والأطفال والكبار اللي بعدت عليهم النار من القرى هذه، قاعدين يرجعوا ونقاعدين نجلوا زادة في العباد اللي قريبت لهم النار فيما بلوطة هذه. حماينا قاعدة تطفي، آلات الكافحة عندنا قاعدين نحوزوا في النار في أسفل الجبال، في أعالي الجبال الطائرات نتاع الجيش الوطني قاعدة تطفي معنا، الريح بدأت قوة وخايفين من انتشار أكثر النار. الحمد لله مع الناس حتى ضرر لا بشري ولا مادي، فقط في مدار قد البارح تخللها النار، هم بخير العباد وحتى الحيوانات. أضرار عندنا في المزروعات خاصة الزيتون، كذلك الحيوانات أجليناهم.
11: وفي القيروان، تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل قيتون بقصر لمسة من معتمدية الوسلاتية، ما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها حسب ما أفاد به معتمد الوسلاتية أحمد الحامدية. قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي لبرنامج يوم سعيد، قال إن أزمة تزويد المياه المعلبة هي أزمة ظرفية وسيتم تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية والعودة إلى الاستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة.
13: في شهر جويلية ارتفاع الاستهلاك تتجاوز تقريبا 4 مرات الاستهلاك العادي، الجمعة والسبت والحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي بكميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. نطمن المواطنين راهو نسق الانتاج والحمد لله عادي، اللي ناشطين حاليا في حدود 30 وحدة تعليم متجندين بحول الله الناس الكل، تحسين المشهد العام للتزويد. التزويد على مستوى المساحات التجارية الكبرى ما زلنا مواصلين فيه كيف المسالك التقليدية والعادية في التوزيع، كميات يوميا تم التنسيق في شأنها وتوزيعها تحت إشراف مختلف المصالح الرقابية. رأي أزمة ظرفية بحول الله مش تجاوزها مع تحسن العوامل المناخية، الناس كل واعين بالوضع هذا نخدم عليه، وإن شاء الله مش يوقع تحسن كبير واستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
11: تسببت أزمة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من أصحاب محلات بيع المرتبات بولاية نابل، لتبلغ نسبة الأضرار المسجلة 60%، فيما اضطر 30% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة للغلق المؤقت، وفق ما أكدته رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية دياب للزميلة فاطمة بن عثمان.
14: أصلاً تيار كهربائي والماء فايزة الكاس بالنسبة للقطاع، خاطر القطاع متاعنا تو عنا احنا سنوات وحنا تنعديو في برشا مطالب، الماتيار بروميير كانت تقطعت أو مرة زبدة ما ثميش أو سكر ما ثميش أو ارتفاع الأداءات، اللي احنا دخلنا للموسم الصيفي على أمل أن ريكوتيري اللي فاتنا. ما رأنا إلا جانا هالظرف هدايا متاع انقطاع الكهرباء والماء، نابل فما 60% للمضري، فما اللي يفكروا يوقفوا الخدمة فوت 30% يعني وقتي، أما اللي يخدموا أما ما يخدموش دون لي رجل دولار، حتى يخدموا بطريقة مش يعني صحية نوعا ما، قاعد يجمع ويعرضها للبيع يقول لك أنا يا أخوي قداش باش نخسر، فماش تعويضات.
11: يواصل قطاع زيت الزيتون تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية في موسم يسجل ارتفاعا لافتا على مستوى العائدات والكميات المصدرة، مؤشرة تعيد طرح السؤال بشأن استراتيجيات تطوير هذا القطاع في اتجاه أن يصبح الرافد الأول للاقتصاد الوطني. في التقرير التالي لحاتم كريسعان نسلط الضوء حول آخر الأرقام المتعلقة بالقطاع وآفاق تعزيزه وتثمينه.
15: سجلت صادرات زيت الزيتون خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000 ارتفاعا في الكميات المصدرة بنسبة 55.3% وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة، كما ارتفعت صادرات زيت الزيتون البكر الممتاز ما انعكس إيجابا على المداخيل من العملة الصعبة في مؤشرات تعزز مكانة قطاع زيت الزيتون كأحد القطاعات الواعدة، مع إمكانية أن يتصدر مستقبلا قائمة القطاعات الموفرة للعملة الصعبة وفق الخبير الجبائي محمد صالح العياري.
16: خلال التسعة الأشهر الأولى من الموسم الحالي كمية المصدرة من زيت الزيتون ارتفعت إلى حدود 368 ألف طن مقابل حوالي 237 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي. زيت الزيتون البكر الممتاز لوحده استحوذ على حوالي 83.6% من إجمالي الحجم المصدر، بلغت قيمة الصادرات 4.6 مليار دينار مسجلة ارتفاع هام 44.3% بالمقارنة مع الموسم السابق، فما إمكانية هامة باش نفوت الحاجز نتاع 5 مليار دينار، وعندنا آفاق كبيرة باش نوصل حتى 9 و10 مليار دينار.
15: ورغم هذه المؤشرات الإيجابية ما تزال صادرات زيت الزيتون المعلب ضعيفة مقارنة بصادرات الزيت السائب بحسب الخبير الجبائي محمد صالح العياري، الذي يؤكد أن توجيه حصة أكبر من الإنتاج نحو التعليب من شأنه أن يرفع قيمة الصادرات ويوفر عائدات أفضل من العملة الصعبة.
16: زيت الزيتون المعلب قاعد يرتفع تدريجيا ليوصل إلى 14% من إجمالي الكمية المصدرة، وصل إلى 18.6% على عائدات الصادرات من العملة الصعبة المتأتية من زيت الزيتون. الأرقام هذه ماذا بينا نزيد ندعموها باش الزيت الزيتون المعلب هو اللي ياخو نصيب الأسد. نشجع أكثر ما يمكن المؤسسات التي تتوجه نحو زيت الزيتون المعلب، قيمة وقت زيت الزيتون من العملة الصعبة باش ترتفع بالمقارنة مع زيت الزيتون السائب تستغل إسبانيا وإيطاليا.
15: بينما تؤكد أرقام الموسم الحالي قدرة زيت الزيتون التونسي على تعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، فإن التحدي لم يعد في زيادة الكميات المصدرة فقط، وإنما في تحقيق قيمة أكبر من كل طن يصدر عبر رفع حصة الزيت المعلب وتطوير قدرات التثمين والتسويق، بما يحول زيت الزيتون من مجرد منتج فلاحي للتصدير إلى رافد رئيسي ومستدام للعملة الصعبة.
11: وفي الشأن التربوي الآن، أكد مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وسام الصياحي، أكد خلال حضوره في برنامج المشهد الآن الاستعداد التام لتأمين العودة المدرسية لفائدة الأطفال مكفولي الدولة.
17: عدد الأطفال 8225 أطفال ويافعين وشباب، يتوزعوا ما بين المراكز المندمجة 2206 ومراكبة الطفولة 6019. أول حاجة نقوم بها تأمين الرعاية متاعهم، بعد أن نخدم على الجانب النفسي الجانب الاجتماعي نعاود ربط الصلة بالعائلة، والهدف يبقى ديما الأسمى وراء ونخدم باش نحاولوا نرجعوا للطفل للعائلة متاعه. الاستعداد للعودة المدرسية بالنسبة للأطفال المكفولين بالمراكز المندمجة أو مراكبة الطفولة ماهوش مجرد عملية لوجستية موسمية، هي راهي مسؤولية الدولة تضمن حق هؤلاء الأطفال في الرعاية والتربية والحماية. كافة المسارات تم تفعيلها، وكان لنا لقاء أخير مع كافة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة عن بعد، وكان التجديد على أنه العودة المدرسية تكون في أتم الاستعداد وكلها تدخل المساواة مع باقي الأطفال. آخر الأرقام اللي هي باش نربطوها بالبكالوريا، نسبة 32% في الدورة الرئيسية وارتفعت إلى 56.60% اللي هي نتيجة مرضية.
11: هذا تم خلال هذه الصائفة تمتيع أكثر من 2600 طفل بخدمات المصائف التي نظمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمركزي الاصطياف بجرجيس والحمامات، وفق ما فاد به مدير الرعاية بالإدارة العامة للطفولة بالوزارة وسام الصياحية.
17: بتضافر مع باقي الوزارات التي تدخل في هذا المجال، وفرنا مصائف ذات جودة لفئة الأطفال تقريبا 2644 طفل تمتعوا بالمصائف هذه، منهم 40 طفل فاقدين للسند التام. تم تنفيذ المصائف هذه في مركزي الاستياف بجرجيس وبالحمامات، كيف متعنا عديد الجمعيات اللي عندها فئات هشة وإلا فئات ذات وضعيات خصوصية، كيف عنا المؤسسات ومؤسسة فداء كانت لها النصيب الأوفر، في زاد جمعية السويس.
11: نفذ عدد من الأساتذة والمعلمين النواب اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للمطالبة بنشر أسمائهم في قاعدة البيانات المخصصة لتسوية وضعية النواب وإدماجهم رسميا في سلك التعليم، وذلك وفق أحكام القرار الرئاسي عدد 21 لسنة 25 و2000. شرع معهد صلاح عزيز بالعاصمة اليوم رسميا في تنظيم عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين موجهة بالأساس للعاملين والمرضى بالمعهد في إطار مبادرة صلاح عزيز مستشفى دون تدخين. وأوضح رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى حاتم بوزيان في تصريح لخول سليتي أنه من المبرمج فتح هذه العيادات مستقبلا للعموم في انتظار تعميمها على بقية المستشفيات.
18: باش نجعلوا من معهد صلاح عزيز مستشفى بدون تدخين، معناتها الناس ما تتكيفش في فرائض صلاح عزيز الداخليه والخارجيه، ولكن احنا نحبوهم يوليو يقروا على التدخين خاصه العاملين في صلاح عزيز. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا اولا العاملين في صلاح عزيز، وثانيا المرضى نتاع صلاح عزيز، وهو يوم واحد في الاسبوع يوم الثلاثاء، وباش يولي من بعد ان شاء الله في القادم تكون مفتوحه حتى للناس اللي من برا من صلاح عزيز، معناتها ماهمش عاملين والا مرضى نتاع صلاح عزيز. احنا هدف حتى وطني. احنا علاش صلاح عزيز؟ خاطر صلاح عزيز عنده رمزيه خاصه، هو اول مستشفى للسرطان في تونس، والناس الكل يبلي فهمت وعرفت علاقه التدخين بمرض السرطان. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى 17 سرطان بصفه مباشره.
11: وفي شأن الثقافي تحصل الشاعر التونسي محمد صالح البوعمراني مناصفة مع عبد القادر في دوح من الجزائر أمس على جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر التابعة لجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري لسنة 26 و2000 في دورتها 20، وفق ما أعلنه اتحاد الكتاب التونسيين.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
11: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، لوح رئيس البرلمان الإيراني برد عسكري إذا شدد الحصار البحري على بلاده، مشيرا إلى أن بلاده لم تتخلى ولن تتخلى عن فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة استطاعت تمرير بعض السفن من المضيق، لكن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر عليه بشكل كامل ولن تسمح بفتحه. وفي الأثناء أصيبت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز وسط تبادل ضربات صاروخية بين الطرفين منذ ليلة البارحة. شهدت مدينة غزة اليوم تطورا أمنيا وميدانيا إثر عملية تسلل نفذتها قوات إسرائيلية خاصة غرب المدينة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وقصف جوي مكثف أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين وسط تضارب الروايات حول نتائج هذه العملية. من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مقتل عدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة أثناء محاولتهم تنفيذ ما وصفها بمهمة أمنية داخل المدينة. وعلى الجبهة اللبنانية واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف بلدات الجنوب مع التركيز على مرتفعات علي طاهر، ومع قرب انتهاء تفويض اليونيفيل في ديسمبر ومؤشرة الفيتو الأمريكي ضد تمديد، اقترح الاتحاد الأوروبي مهمة بديلة بمشاركة 10 دول لتدريب الأمن والجيش اللبناني للانتشار في مناطق تجريبية بالجنوب. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. حريق جبل برغو يتوسع وإجلاء المزيد من العائلات مع اقتراب النيران من المنازل. وزارة التجارة تؤكد أن أزمة المياه المعلبة ظرفية وفي طريقها إلى الانفراج. وفي العالم، البرلمان الإيراني يهدد بالرد العسكري في حال تواصل الحصار الاقتصادي، والاتحاد الأوروبي يتحرك لإنقاذ الجنوب اللبناني ببديل لليونيفيل. شكرا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: عسلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في يحلو المساء. اليوم معكم سابر الهميسي من أمام ميكروفون، فاتمة عبار في التنسيق العام للحسا، أيمن تنفوري من أمام كونسولات نبيل بن زكري وليدة ليلي الله يرحمهم وينعمهم. مرافقة باش نحاول أنها تكون خفيفة، مش معناها فيش برشا أخبار، باش نحاول ناخذ مكالمات هاتفية نعطيكم الجديد، باش نمشي والمستير، باش نحكي مع محمد علي النهدي والتتويج الجديد الفيلم تخزيم راوند هذا في الساعة الثانية، وأيضا باش يكون عنا حديث حول الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية بجة. هذا ملخص المداخلات والأنغام نكتشفها، ونبدأ مع النغم الأول.

0: مرحبا بكم من جديد في يحلو المساء. هو 6:27 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وما زلت متواصلة معكم الرحلة بين الأنغام وبين الأخبار وبين المعلومات وبين السبور، زادة خاطر السبور ينجم يدخل معانا. ثم تروا فينال هكا ثلاثة، ثم ثلاثة نهائيات إن شاء الله. فيها توانسة إن شاء الله لعب قوة، يقول أقوى واحدة في كرة اليد أنا. زاد كيفي أي مع حتى على قبة بعض أذكم بنات ما شاء الله، ثم بنات نورمال، أنا نورمال. حاضر التليفون باش نمشيو مباشرة للمناستير باش نستقبلوا سي سالم حاج يوسف أستاذ موسيقى، وهو المدير الفني لتظاهرة مارينا فاست لاتينو من تنظيم المدوبية الجهوي للشؤون الثقافية بالمناستير ومعهد الموسيقى بالمناستير. مرحبا بك سي سالم.
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: أشني أحوالكم توا وانتم على قدم وساق في التحذيرات؟
1: الحمد لله، احنا سير بلاس في مارينا المناستير، كل شيء حاضر.
0: أي استنوا في الجمهور،
1: استنوا في السبكتاكل شي بدا 7:30 ان شاء الله. العباد تجي بزايد ومرحبا بهم الناس كل.
0: والدخول مجاني ولا
1: مجاني للناس كل؟ ديجا في المارينا بحذا اللي باتوا في المنظر المزيان هذاك الكل، انا مرحبا بالناس كل والدعوه مفتوحه للجميع،
0: والمهم انهم يخلوا بلاصتهم نظيفه بعد ما يسهروا ويحضروا السبكتاكل وكذا. ما تبداش تبز مرميه في المارينا وما تبداش مطيشه في البحر، هذيك اهم حاجه نتصور.
1: اهم حاجه ان شاء الله نحتفظوا على الاسباس هذا خاطر بلادنا الكل، وان شاء الله نشوفوا كلبي
0: ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا قدوه لصغيراتنا. هات نحكيوا على مارينا فيست لاتينو، اعطينا فكره على التظاهره هذه وشنو العروض الموجوده فيها سي سالم حاج يوسف المدير الفني للتظاهره.
1: مارينا فيست لاتينو هي أول إديسيون عملناها السنة في فضاء المارينا بالمنستير بين 1 حتى 3 سبتمبر. دونك عنا 3 سبكتاكل، اليوم عنا إن شاء الله الافتتاح بسبكتاكل تيكاي لاتينو، يبدأ على العروض كل تنطلق الساعة على الساعة 7:30. دونك واليوم الثاني عنا ميوزيك لاب باي سيمو، اللي هو هذا العرض هذا من إنتاج المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. وعنا عرض الاختتام، عرض للزميلة سهيل الحشتان، هذا كله في في في التيم لاتينو، معناها في كل شيء نسمعوا الموسيقى اللاتينية بمختلف أنواعها.
0: ومعناها حتى في الدوزيام إديسيون باش نسمعوا الموسيقى اللاتينية في كل أنواعها.
1: احنا اللي قررناه، اللي احنا ديجا كل إديسيون باش تكون في تيم مختلف في ستيل مختلف نتاع موسيقى، نحبوا نعملوا لوتور دو موند.
0: ايوا اش معناها كل مره باش تجيبوا موسيقى معينه ونكتشفوها معاكم.
1: اي
0: معناها سهريه فقط، هي سهره فقط للجمهور، ما فماش مثلا ورشات ولا لقاءات ولا
1: لا؟ جست هذا باش نحكي فيه، احنا ديجا الفستيفال هذايا ديجا اون باراليل مع فستيفال نتاع رقص، هو باش يكون في المركب الثقافي بالمنستير وباش يكون زاده في سباس المارينا بالمنستير. دونك فما رقص وفما موسيقى.
0: اي
1: دونك في نفس الايام جوست عندنا الدونك معناها باش يكون النهائي خاطر في شكل مسابقات، باش يكون يوم 4 سبتمبر بفضاء المركب الثقافي بالمنستير.
0: فما مسابقات والجوائز ان شاء الله تعلنوا عليها نهار 4 سبتمبر.
1: ان شاء الله
0: جوائز قيمه.
1: اي
0: قيمة
1: وهذا كل تحت جمعية المبدعون الشبان بالمنستير.
0: واضح يا سيدي. إذا مارينا فيست لاتينو تفتح أبوابها في دورتها الأولى من 1 إلى 3 سبتمبر 2026. إن شاء الله العام الجاي في نفس التوقيت تكتشفوا موسيقى أخرى
1: إن شاء الله بطبيعة ميلة،
0: إيقاعات واحدة أخرى
1: إن شاء الله. ديما أفكار وأفكار شبابية، ونحاولوا معناها نشركوا الناس كل اللي معانا، وبطبيعة الشكر موصول الناس كل اللي عاونتنا معناها من المندوبية الجهوية لإدارة المعهد إسباس مارينا للناس كل.
0: معناها باش يولي هذايا تاريخ واضح وقار من كل سنة إن شاء الله، كان حياتنا القدرة من كل سنة، ومن كل سنة نكتشفوا الموسيقى موسيقات من العالم.
1: وخاصة حاولنا نبعدوا شوية هيك على المهرجانات الصيفية وكل شيء، على باش ما تصيرش تخمة معناها ثقافية. هذا هو الهدف أولا.
0: وبالنسبة للإنجاز معناها عملتوا سان هكا محلولة؟
1: سان في الهواء الطلق، معناها كيفين كل شيء، سان بروفيسيونيل عالية، ديزيكرون وليمير وكل شيء، معناها مشهد جميل جدا الحقيقة. إن شاء الله توجيوا شي بحذانا ولا يوصلكم الصور
0: أكيد.
1: دونك هذا هو.
0: أكيد يا سيدي. شكرا ليك سي سالم حاج يوسف، أستاذ موسيقى والمدير الفني لتظاهرة مارينا فيست لاتينو في دورتها الأولى، واللي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والمعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير. شكرا لكم، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. توا 6:33 نسمع أغنيتين ونعود نرجعوا.

0: تنفوري نغني ولا نعطيك معلومات على نظام الحصة الواحد؟ نعطيك معلومات على نظام الحصة الواحدة، وإحنا اليوم نودعوا نظام الحصة الواحدة ونرجع نخدمه بنظام الحصة تاني. سيدي، نظام العمل بالحصة الواحدة في تونس ظهر عام 1956 مباشرة بعد الاستقلال، وبدأت مع شهر رمضان المعظم. أما الحصة الصيفية بالطريقة اللي نعرفوها توا ما زالت كتعملت معناها عام 1992. في بدايتها كانت مرتبطة بالدولة التونسية في مرحلة بناء الإدارة بعد الاستقلال، معناها في عهد الحبيب بورقيبة الله يرحمه وينعمه، لكن ما فماش قرار مسجل وإلا رقم أمر بالقرار هذا. وعلاش تم اعتماد حصة نظام العمل بالحصة الواحدة؟ أولا خصوصية شهر رمضان، نرجع معناها العام 1956، ومن بعد كي ولت في الصيف ولت مرتبطة بالحرارة والمناخ، وأيضا زاد لتنظيم استهلاك الطاقة والنقل، معناها ما تبدش في الخدمة الدنيا تخدم وفي الدار زاد الدنيا تخدم. على هذاك تعملت نظام الحصة الواحدة. شوية معلومات برا باش نذكركم اللي راو اليوم انتهى العمل بنظام الحصة الواحدة، معناها اليوم الإدارات تخدم صباح وعشية. هات نسمع توا عدنان الشواشي ومن بعده أسمى العثماني، في انتظار إذا كان يفهم أخبار من مهدي عبيد من قسم الرياضة حول الرياضات الهاند وشنو الأخرى ورفع الأثقال. إيجا مهدي إيجا، هاند ورفع الأثقال، أنا بتعرف الأثقال هكا تشوفني نز في رفع الأثقال، فهم شيء رفع الأثقال إيش معناه؟ ما نقدش من كيلو مادي خويا، هنيني هنيني.
1: السلام عليكم.
0: عليك السلام.
1: لا ألعاب القوة رفع الأثقال اليوم هزينا فيها زوز ميداليات، كارم بالهنية يعطي الصحة، هز برونزية وهز فضية، واحد من الأبطال اللي نفتخروا بهم بطبيعة تونس. إن شاء الله رأيت تونس ديما مرفوعة في الألعاب هذية، لأنه مازال عنا معناها رهان متاع ميداليات أخرى. خلينا نعطيك خبر عطاير مثال هذاك، علاش حبيت نخرج معاك. السباق الأول ما كانش موفق في ألعاب القوة، عبد السلام العيوني أنهى الدور النهائي منذ قليل في المركز 11 في سباق 1500 متر في توقيت 3 دقائق 47 ثانية و59 جزء بالمئة. الأمل مازال قائم في ميداليات أخرى، وتبدو الميداليات إن شاء الله مرشحة من طرف السيدات، لأنه يعني عنا الشابة الواعدة مروة بوزياني ما شاء الله عليها، قاعدة معناها صابرة، تعرف أنه قاعدة في الفترة الأخيرة تهز في ميداليات في الملتقيات الدولية. في سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غيدرجين بوقت تونس مع رحاب الظاهر في نفس الدور النهائي، ومحمد أمين الجيناوي وأحمد الجزيري 7 درجين بوقت تونس في نهائي سباق 5000 متر. بالنسبة لكرة اليد
0: 5000 متر جري،
1: 5000 متر
0: لا إله إلا الله،
1: معنا 5 كيلومترات
0: ومن جري نطلع الدروج
1: كينا كيفكم والله كيفك
0: مانيش بتاع جري
1: ما شاء الله عليهم. هو معك على شخط لك هذه تعرف ألعاب القوى،
0: وانا يظهروا لي هذوما الوليدات اللي يعملوا في ألعاب القوى

0: هذوما أكثر أولادي زمنا نشجعوهم
1: صحيح.
0: ونقفوا معاهم ونعطيوهم الماديات
1: والله.
0: وكل ما يلزم لأنهم كيمشيوا ما يروحوش فارغين.
1: ديما منورين
0: ديما منورين برونزية ذهبية فضية، المهم يروح بحاجة لتونس.
1: وهذه الألعاب القوى بالذات يقولوا لها أم الألعاب
0: آه.
1: لأنه معناها صعيبة ما يسهل حتى طرف
0: فيها 5000 متر جري
1: آه، فيها جهد كبير ياسر وفيها
0: رفع الأثقال. قديش
1: رفع الأثقال اليوم نحكيه على ما شاء الله عليه 186 كيلو كارم برهنية في وزن أقل من 75 كيلو جرام بطبيعة، توي جاب الميدالية الفضية
0: ما شاء الله عليه.
1: وايضا زاد هو فما الخطف وفما النتر، معناها وعمل برونزيه
0: فما النتر في ال...
1: النتر بالتاء مش بالطاء، هذيك حاجه اخرى تودي غير مسموح بها وماهيش قانونيه وماهيش قانونيه.
0: استفسر انا بحب الاستفسار.
1: احنا ابطالنا ما شاء الله عليهم بذريعهم قاعدين يجيبوا في الميداليات، رغم راه المنافسه صعيبه ياسر راهو تعرف راهو جوميد ساعات الناس يحقروها شويه، معناتها الابطال نتاع فرنسا ونتاع ايطاليا ونتاع اسبانيا ونتاع دول البحر الابيض المتوسط اللي على البحر الابيض المتوسط، تركيا راهو فيها برشا ابطال في عديد من الرياضات، نحكيوا على مصر والجزائر زاد والمغرب واللي هما كيفنا زاد قاعدين ينفستيو برشا وحتى اكثر منا في الرياضات الفرديه. دونك احنا ديما نحييو ابطالنا حصيله جميله من ميداليات. نجيك لكرة اليد اللي يبدو عندك مع تاريخ.
0: عندي ذكريات. ذكريات أنا وكرة اليد غريبة.
1: كرة اليد سيدات مرشحة اليوم إن شاء الله فتيات إنه يجيبوا لنا الميدالية الذهبية دور النهائي ضد البلد المنظم إيطاليا السبعة متاع العشية.
0: إن شاء الله ينوروا لي وجهي وينسوني في ذكرياتي مع الكرة الطائرة.
1: تحب تحكي لنا ما فما حد؟
0: لا ماذا بيا أنا أتجاوز.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله شوية آخر إن شاء الله لما لا بعد الأخبار إن شاء الله نجيوك بالميداليات
0: إن شاء الله
1: ويكون معانا زياد الخياري ولا شهير الكافي من إيطاليا إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب
1: النجاح
0: والتوفيق. عايشك يا مهدي، تجي وقت اللي تحب يا مهدي مادام ثم ميداليات. نمشي ونسمع عدنان الشواشي ونسمع أسماء العثماني ونعود ونرجع معكم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: الموجة اللي تواتيك.
4: الرحيم القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تعلن أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات المقتصرة حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولاية الجمهورية وستتوصل إلى حين انفراج الأزمة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك وفق بلاغ للهيئة. صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية لفائدة أبناء الشهداء وجرحى الثورة والاعتداءات الإرهابية، ومؤسسة فدا تدعو المنتفعين بالمنحة إلى إيداع ملفاتهم وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 10 سبتمبر بالنسبة إلى التلاميذ وإلى غاية 10 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى الطلبة ومتلقي التكوين المهني وفق نص البلاغة. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لغاية اليوم بلغت نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية في مقطع فيديو حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية القادمة. وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تشن هجوما جويا وصاروخيا مكثفا يستهدف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني جنوبي البلاد وفي مضيق هرمز. وواشنطن تؤكد أن الغارات الحالية جاءت كإجراء استباقي لإحباط خطة إيرانية وشيكة لزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة الدولية في مضيق هرمز. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الضربات الجارية حاليا هي كبيرة وقوية، ويهدد طهران بهجوم أكبر لا يزال في الانتظار إلى إذا قررت الرد وفق تعبيره. وفي الأثناء، دفاعات الجوية الإيرانية تفعل مضاداتها وطهران تتوعد بإغلاق كامل لمضيق هرمز وشل حركة تصدير النفط الخليجية إذا استمر القصف وتجديد الحصار. في الأثناء، أسعار النفط تجاوزت حاليا أكثر من 4%، فيما تجاوز خام برنت 94 دولار للبرميل بعد بدء ضربات الأمريكية على إيران. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
8: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء.

0: مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: 7:04 على موجات الإذاعة الوطنية. نمشي مباشرة للتارانتو، نستقبل زياد الخياري. بونا سيرا زياد، كومي با.
2: أوكي، محليكم محلي العالم التونسي الذهبية لتونس.
1: تحية تونس.
2: مبروك،
3: ممتاز. جينا في الوقت
2: من اكيد جيتوا في الوقت. توحشناها الذهبيه من القطوسي في التايكواندو، من الزواوي في البولونك، مروه بوزياني بنت سيدي بوزيد بنت تونس الغاليه، يعني في العالم عملت حاله تحت 9 في 3000 موانع. مروه مبروك، متشفه بالعالم، وسكينا تسمع فيك.
4: عسلامة، مرحبا بكم. الحمد لله اليوم تحصلت على المرتبة الذهبية.
2: ميدالية ذهبية.
4: اي ميدالية ذهبية، وحققت المينيمال البطولة العالم الحمد لله. فرحانة برشا. نهدي الميدالية هذه للشعب التونسي الكل، نهديها لعائلتي على خاطر بالحق والله وعايشين الستريس في الكومبيتيشن معايا، نهديها للكوتش بتاعي، نهديها للناس الكل. الحمد لله جيت بعد تعب كبير. ميدالية ذهبية هذه راني عندها سنين وانا محضر لها، على خاطر هزيت ميداليه فضيه في 2022. وشوف انت 2022 دخلت ب 9:23، اليوم الحمد لله ندخل للكومبيتيسيون ب 8:54، حاجه مش سهله. تحضيرات 4 سنين كاملين وما زلنا ان شاء الله متواصلين، وان شاء الله تشوفوني في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله.
2: اوكي، محليك بروه. مرات توصي قدها وقدود، شفتك في باريس، جيتك هكا في الزوبنيك في وهران، وريحه بالظاهر يقولون عندها فضيه.
4: اي كيما نقول لك، راهي كيف الالعاب الاولمبيه 2024 كانت لي درس كبير برشا. الحمد لله من وقتها الحقيقه معناها كانت صيحه عوضت لي بعدها برشا حاجات الحمد لله. اليوم زاد مبارك لصاحبتي رحاب الظاهري اللي مشيت بالتكتيك اللي عطاه لها الكوتش، وعرفت كيفاش تمشي بالكومبيتيشن، خاطر هي والفرنسويه بريسك والمغربيه والتركيه بريسك قراب في النيفو، عرفت كيفاش تمشي. يعطيها الصحه وان شاء الله جاي على المنوال بتاعي، خاطر نحن نفس الفريق ونترناو مع بعضنا، وان شاء الله تشوفونا في بطوله العالم العام الجاي مع بعضنا، وان شاء الله تشوفونا في الالعاب الاولمبيه.
2: برافو، ان شاء الله. طاب ولا تيك توك ولا تكتيك، ولا ضحكة ولا ريتم ولا تيمبو طلعته، يعني من الأول أنا قلنا مش تخدم أنت المرة، ولكن أنت زاد عندك حظ في الميدالية. مبروك الميدالية الفضية رحابة ثاري.
4: بارك فيك عايشتي زياد، الحمد لله الميدالية هذه فرحتها سبيسيال بالنسبة لي وبالنسبة للجروب كامل. أكيد جدا نشكر المدرب اللي بالتكتيك نتاعه احنا ربحنا الكومبيتيشن، ياسين البرغوغي. أكيد الحمد لله إن شاء الله ما زلت التحضيرات وما زال الخير بقدرة ربي. الميدالية هذه لتونس
2: هكا قدم روحك
4: منين؟ ريحة بالظاهر من القروان، من نادي البلدي لألعاب القوى بالقيروان، ترانيت فيه الأعوام. أكيد نقدم له شكر النادي البلدي، ونقدم تحية لعائلتي الكل اللي دعمتني والكوتش ومركز سيدي بوزيد لألعاب القوى.
2: أوكي، شكول على الذهب متاع مروة.
4: أكيد ألف مبروك صاحبتي في العالمية، أكيد رابعة عالمية، نبارك لها ألف مبروك وما زال الخير بتشوفوها منها إن شاء الله. ان شاء الله العام الجاي نكونوا متواجدين في بطولة العالم ونشارك في تونس احسن تكريم، وبعدها اكيد لوس انجلوس خدمة الكبيرة كل غادي ان شاء الله تكون ميدالية.
2: بحليهم مهدي.
3: ايوا زياد.
2: صابره معاك
1: اكيد.
3: صابره اي صابره صابره اصرت انه تحييك بالايطالية هاك جوز ميداليات.
2: اختي صابره وعشره والميكس زون هذيا منطقه مختلطه بالمشاعر بالاحاسيس. محليهم
1: محليهم بالحق
2: بالعرق ليهم، لكن تراهم توا مع الميديا تحيل وفد تونسي الاعلامي متلحقين بالعالم، بنات تونس، حراير تونس، ذهب وفضه. كيف صابرك الكلام تاعك هذاك؟
1: اي ذوما تكتب فيهم قسيم وما تززيهمش يا زياد، وراس خويا على خاطر بالقليب. نعم. كل شيء بالقليب، ما عندهم حتى شيء اخر غير القليب وغير محبه. نعم. تونس يجريوا به
2: ان شاء الله يكونوا وفينا لهم حقهم. ماشي
3: زياد، دوك خلينا نعاودوا المعلومه المهمه. وجهك جايب في الميداليات، صح زياد؟ خلينا مره الاخرى خلينا مره الاخرى في المباشر. اشرف زواوي زياد زاد هكاك في المباشر، عاد معانا ميداليه ذهبيه في الكره الحديديه. اي والله هي حساسه جدا. حلوه ياسر تعديت. واليوم عندنا دونك زوز ميداليات في 3000 متر موانع، مروه ابو زياني ورحاب الظاهري زياد، ذهبيه وفضيه.
2: اي ذهبيه لمروه، عندها تايمون ليج وتوب تو في العالم يحكيوا عليها، دارة العالم، واختها وصاحبتها واحده من سيدي بوزيد مروه، ورحاب في مقدمه روحها للاعلام التونسي من القروان، هزت الميداليه الفضيه. يعني عندنا بوديوم تونسي بعد المراسم ذهب وفضه.
3: برافو، تونس تسيطر على البوديوم.
2: بدايه القروان باش نخلي الميكس زون، اعطيتكم اللايف
3: شكرا
2: خاص بالاذاعه التونسيه، حقنا هذايا وهذا جهد مش مزيه. باش نرجعوا لل 5000 شكون عندنا؟ عندنا ولاد القروان اللي قراوا فرد مكتب في القروان.
3: أيوة.
2: واحد يعيش في ايطاليا اللي هو الجنيوي مدرب ايطالياني من سيسيليا، واحد يعيش
3: جزيري.
2: في امريكا مدرب نتاعه وهو هي امريكيه الجزيري. هذوما زوج قصه نجاح مش عاديه. تبعتهم اكيد مادي في باريس،
3: اكيد
2: وانا كنت في باريس في الجرون باري نستنى في البرونزيه نتاع خليل الشندوبي، وقعدت كونكتين تبع في سان دوني في الجريه نتاعهم في 3000
3: واحد رابع واحد خامس جاوا.
2: ايه ما يتبقى تعرف الكواليس نتاع القاعده نتاعنا في الجرون بالي. مادي لو كنت مكاني تخلي البرونز نتاع يعني خليل وتستنى فيها اول بداري، اعتقد وقتها الوفد التونسي باش تمشي السندوني زحمه وقطار.
3: صعيبة.
2: قلت تخيل، قلت للاولاد فادك وما تعرفش طيحوا ستريس ولا ادرينالين، قلت لهم وقتها يذكروا الاولاد كل في باريس، قلت لهم تخيل تصير بقار وشويت وستيبل وواحد زرق في الواد والاخر وصارت. وشنو صار؟ مهدي رابعة
3: وخامس صحيح، وكانوا قراب من البوديوم. اي صحيح. ان شاء الله يعاودوها تو، ان شاء الله لما لا كيما مروة ورحاب، ان شاء الله تو نلقاو في الثنائي والجزيري ولا جناوي واحد ذهبي واحد فضي ان شاء الله. نرجعوا لكم نبدا فما جديد ان شاء الله مع صابرة منفتحة على الميداليات. تحب الميداليات؟ هاكا صوت زياد جايب ما شاء الله. تحية زياد، تحية شهير زاد. بعد شوية عنا زاد إمكانية ميدالية ذهبية في النهائي كرة يد سيدات. ديما المتابعة على موجات الإذاعة التونسية بمختلف إذاعاتها الجهوية والمركزية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
1: جراتسي ميلي زياد، نمشيو للنغم.

0: نمشي مباشرة لضيفنا درس السينما في المعهد الحر للسينما الفرنسية بباريس اختصاص المونتاج، شارك في عدد من المسلسلات التونسية من بينها ولد الناس، عودة المنيار، خطى فوق سحاب، نعورة الهوال، قضية 460، فلوجة 2، خاض تجارب في السينما العالمية من بينها بلاك جولد وهاوس اوف صدام. كمخرج انجز افلام قصيرة كما المشروع وكان يا مكان في الفجر وفتوم، وأخرج أعمال أخرى من بينها معز، الطريق الأسود، والروندا 13، واللي هي موضوع حديثنا اليوم. ونستقبله محمد علي النهدي، الممثل والمخرج التونسي اللي ينتمي إلى عائلة فنية بكمالها وتمامها، وكمل هو دخل في الفن. مرحبا بك محمد علي النهدي.
1: عايشك صابرة، ميرسي بوكو. عايشك، مرحبا بك انت ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله. شوية بيزي، قال الراجل ما بين الفيلم ما خذ لي الحقيقة، والله يقلق فيا شوية خاطر ما خلانيش نتعدى للي بعده. ياسر الحمد لله، معناها هو الحمد لله بون سونس، معناها الحمد لله. احنا هذيك البيزيك اللي الباهية، فهمت؟ البوزيتيف اللي مهرجانات طالبة الفيلم أمبو بارتو، دونك فما خدمة وراء هذية المشاركات العالمية، وهني كل شمعة مسافر، فهمت؟
0: وما شاء الله كي صحيت، كي ترجع ما ترجعش يدك فارغة، كل ما تمشي ما شاء الله تروح بجوائز. المرة هذية مهرجان السعيدية في المغرب جبت أفضل أداء نسائي الممثلة عفاف بن محمود، والجائزة الخاصة للمهرجان للفيلم، فيلم الروندا 13. برافو عليك محمد علي النهدي. وهذايا الفيلم الروائي الطويل الثاني متاعك، ما هوش الأول.
1: أنا نعتبره الأول، أنا نعتبره شريط الطويل متاعي الأول، ونعتبره انطلاقة طيبة ومسؤولية كبيرة. علاش نقول لك الأول؟ خاطر معز الطريق الأسود، يعني الشريط الطويل الأول متاعي هو كان مشروع سلسلة تلفزية قبل كل شيء، رفضت من كل القنوات التونسية، وأنا صورت حلقتين ديجا، دونك أنا باش ما نضيعش الحلقتين اللي صورتهم، حولت المسلسل إلى فيلم. يعني الفيلم وقع تركيبته بطريقة مختلفة على الطريقة الكلاسيكية العادية للفيلم، يعني فهمت؟ سيناريو تكتب متاع سلسلة، وبعد صورنا الحلقتين، والحلقتين هذوك عملنا أدابتاسيون للسيناريو، عملنا رديناه سيناريو متاع شريط طويل وخرج الفيلم. ولكن الروندا 13 هو شريط طويل بأتم معنى الكلمة، يعني من الأول للآخر، من الفكرة لكتابة السيناريو، الورشات الكتابة إلى آخره، كان معناها من الأول معروفين، عارفين وفاهمين أنه هو شريط طويل. هاك علاش أنا ديما نقول ونعتبر أنه الروندا 13 هو شريط طويل الأول.
0: الأول، وعليش أحداش 13 روندا باش تحكي قصة الأب هذية، والجولة هذية 13 هي فعلا الجولة اللي تنتهي فيها الملاكمة، وإلا الجولة اللي يبدأ فيها الإنسان يواجه فيها روحه، حسب التصويرة اللي قدمها محمد علي النهدي في فيلم الروندا 13؟
1: هو اللي يعرف الملاكمة والبوكس يعرف اللي فما في البوكس فما 12 روندة فقط، فماش 13. والبطل متاع الفيلم هو ملاكم قديم، دونك انا زدت روندة اللي هي روندة 13، اصعب من الروندات اللي عاشهم الكل واللي عرفهم الكل فوق الحلبة، هي روندة الحياة، هي الصراع من اجل انسان عزيز عليه، يعني تصارع مع الحياة ومع الدنيا ومع المرض كيفاش باش يمنع ابنه الوحيد، فهمت؟ هي روندا زدتها كما قلت لك انا للبطل نتاعنا باش يعيش فيها حاجات اصعب من اللي عرفوا الكل فوق الحلبة.
0: اللي نعرف على محمد علي النهدي انه يحلم منذ سنوات انه يؤدي دور الملاكم، دور البوكسر، صحيح ولا؟
1: معناها هو الفيلم تولد من رغبة محمد علي النهدي الممثل في تقمص شخصية الملاكم. والفكرة هذه عندها اكثر من 15 سنة. انا في الاثناء دخلت في تجارب اخرى فنية سينمائية تلفزية مسرحية، وكي رجعت للفكرة الملاكم لقيت أولا بديت أنا كبرت في العمر، دونك وليت مركز أكثر على الكوتي بسيكولوجيك متاع الكومبا متاع الصراع أكثر من الكوتي فيزيك فوق الحلبة، وزيت فما الصورة هي اللي خلتني عملت فيها كيلي رجونس باش نحكي الحكاية الصراع بصفة عامة، والميتافور متاع الصراع اللي هي صورة المرأة اللي ريتها في سبيطار معناها في تونس، هي ولدها تستنى سويع في فيزيت عند الطبيب. فالمشهد هذيك متاع المرأة اللي تتصارع مع الحياة من أجل ابنها خليني نخمم في قصة الفيلم بالطريقة هذية. البوكس ديما موجود، صراع ديما موجود، ولكن صراع من نوع آخر، من نوع أصعب معناها داخلي وخارجي في نفس الوقت.
0: معناه محمد علي النهدي باش نلخصوا حكاية الفيلم، خلى الملاكمة هي مجرد استعارة المعركة أكبر اللي هي معركة الإنسان البنادم معناها أمام قدر هو ما ينجمش حتى يضربه، ما ينجمش يحكي معاه، ما ينجمش يناقشه، ما ينجم يعمل حتى شيء.
1: طبعا هوك علاش نقول أصعب من الملاكمة، خاطر في الملاكمة فما قواعد، في الملاكمة فما أربيتر، في الملاكمة فما 12 روندة، في الحياة ما فماش القواعد هذوما، ما فماش معناها تتصارع مع حاجات ما تعرفهاش، تعطيك حاجات مش ما فيهاش لا قواعد لا غاقل، أيوة ما تعرفش وقت الشتوفة وقت الشتبدة، دونك صراع من نوع آخر. وديما نقول اللي هو أصعب برشا، حتى الشخصية الرئيسية نتاعنا رغم اللي هي مصارع وشامبيون وبطل تونس وبطل إفريقيا، ولكن اللي عاشوا في الصراع الأخير نتاعه في الروند 13 هذا ظهر بالكشف أنه أصعب من كل الروندات والمقابلات اللي خاضها واللي ربحها ضد ملاكمين معناها كبار.
0: باش نسألك آخر سؤال محمد علي النهدي، على محمد علي النهدي، هل المخرج محمد علي النهدي عنده ثقة في الممثل محمد علي النهدي ولا؟
1: طبعا ثقة عامية.
0: وهو يعمل في الإخراج يحضره ولا ما يحضروش؟
1: نعرف الطالون متاعي ونعرف لو دوغري سورتو دونجاجمون متاعي، وأنا مثلت في أفلامي معناها مثلت في خاصة فيلم فاطوم اللي تحصل على العديد من الجوائز العالمية، كنت أنا المخرج وأنا البطل متاع الفيلم. وكما قلت لك حتى الفيلم هذا أنا الشخصية كتبتها الروحي، وهوك علاش حتى على مستوى إدارة الممثل مع الممثل المتألق حلمي دريدي معناها الشخصية كانت واضحة بالنسبة لي أنا، لأنه من الأول كنت عارف وين نحب نهز الشخصية، والحاجة الباهية أني أنا وحلمي كنا متفهمين، ما اختلفناش، العملية جات سهلة برشا خاطر أنا وياه كنا عارفين وين نحب نهز الشخصية متاعنا وكيفية التعامل مع الوضعيات اللي حطيتهم فيها.
0: محمد علي النهدي عن فيلم ترازيم راوند وإلا الروندة 13، شكرا لك على قبول دعوتنا، وإن شاء الله تجيب أحذانا ويكون عندنا حديث مطول أكثر على الفيلم هذا. نعرف
1: مرحبا،
0: نعرف يا دلي، ربي يخليك.
1: العديد من المشاركات طبعا الأخرى، وإن شاء الله إن شاء الله نمشي في نفس المنوال، أنه كل مهرجان نروح كما قلت أنت دينا معبدين.
0: أكيد، وأنا عندي ثقة أنه محمد علي النهدي وين ما يمشي ما ينجم يروح كنيدية معبية. شكرا لك وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لك. عايشك
1: صبرا، ميرسي بوكو، عايشك،
0: شكرا جزيلا. فيلم الروندا 13 اصدر عام 2025 من بطولة حلمي دريدي، عفاف بن محمود وهدى بن جبورية، والإخراج بطبيعة الحال محمد علي النهدي اللي نتمناه له كان النجاح والتوفيق.

0: مجلة جديدة ترى النور إن شاء الله قريبا قريبا قريبا تصدرها النجمة الزهراء، واللي هي مجلة النجمة الزهراء طبعا فيها شروط محاور النشر، وأيضا فيها شروط النشر وآخر أجل لقبول المقالات والبحوث العلمية امتد إلى غاية 8 نوفمبر. معناها مازال عندكم وقت كباحثين ومعناها وكتاب مقالات وكذا تنجموا تشاركوا حتى 8 نوفمبر، مازال الباب مفتوح لنشر مقالاتكم. مهدي مهدي مهدي، ماذا هناك؟ وانا نشوف فيه طاير على جناح الفرحة، يلا ندرى شنو اللي صاير. وعبد كي تراه طاير على جناح الفرحة تعرف اللي هي ثم ميدالية مثلا. خذيت أنا ميدالية مثلا؟ ما خذيتش ميدالية، مهدوش
1: ميدالية.
0: ها ريت كيفاش أنا اللي راهو أنت قبيلة قلت راهو زياد، زياد ما عنده حتى علاقة، أنا اللي وجهي يجيب في الميداليات. ما نحبش نحكي على روحي، ما نحبش نقشيش. أشنية الميدالية؟
1: ميدالية جديدة لتونس، مرة هذه ميدالية فضية.
0: ممتاز.
1: فضية مركز ثاني للجيناوي في السباق اللي حكينا عليه صابرة قبيلة. أيه. محمد أمين الجيناوي في نهائي سباق 5000 متر. بطبيعة نحكيه على ألعاب القوى. سباق انتهى منذ لحظات وتونس تتوج بالميدالية الفضية. لحظات يكون معنا زياد الخياري.
0: برافو علي. وزعم جزيري.
1: ها بشوفوا جزيري يبدو أنه مخذاش ميدالية. على أيه. كل حال مهم. مهم تونس في منصة التتويج على البوديوم.
0: ها. يا ولدي تونس موجودة. موجود
1: الحمد لله.
0: معذبتهم تونس
1: في العشيه هذيه، في العشيه هذيه والله باهي عملنا ثلاثه ميداليات باهي، باش نزيدوا بعد واحده سيور
0: اكيد
1: بعد ثمانيه سيور عندنا ميداليه سواء في كره اليد سواء خاطر عملنا فينال سواء ذهبيه او فضيه
0: اكيد.
1: معناها كي نبداو انا وياك موجودين فريمون
0: يا ولدي لاباس. ثلاثي من ذهب انا وياك وزيد الخياري مباشره من
1: ايطاليا.
0: بوينا ستارتس
1: حاضر. هاي زياد.
2: هاي
1: هاي. مرحبا بك.
2: محركم.
1: يلا زيد.
2: لما خذ من الماء من عندي إيجا جينيفا. هيا من عندي أنا نعطيها لك من عندي أخويا خاطر لايف ميت سناش. أنت أخويا وعايش في إيطاليا. تم أشرب أشرب شربة ماء جينيوي ميدالية فضية في 5000 مهدي.
1: أيوة مبروك لتونس.
2: مبروك لتونس. زيد الفضية ذي في السكور اللي عندك في السولد اللي عندك.
1: ممتاز.
2: بعد فضية رحاب الظهري زيد فضية يعني طمش
0: قصة دور على اليمين زياد.
1: الريزو
0: حتى غادي يفهم الريزو على اليمين وعلى اليسار.
2: اي اي اي هاي الريزو خايف
1: الجنوبي هكا به هكا ركح هكا ركح
2: هكا به
0: معاش تحرك سيد
2: شناوي
1: في المباشر احنا
2: نسمع فيكم اوكي بشيخ وتصريح في المباشر مع امير جنوبي. مبروك الميداليه الفضيه بدمها ما كانت سهله مش اختصاصك لانك كنت ثلاث موانع. احكي لي على قصة باريس والبقار اللي صارت في ساندوني في ساد فرانس. مبروك جينيوش.
3: نعيش بارك فيك. انا فرحان برشا ميدالية فضية في اختصاص 5000 متر موسم الاختصاصي. نحن سكينة وحبينا نهديه الميدالية بيا لتونس والحمد لله ربي وفقنا وكنا في المستوى. انا فرحان برشا ميدالية بيا نهديها الشعب تونس تونس الكل تحيلتي لعبد الوقت معي الكل ولعبت الكيو تابو معايا وقفة معايا من خدمة 5 سنين وقفة من 5 سنين خدمة معايا
2: أكيد. برافو جنوي. فيها الألعاب الأولمبية القصة المزيانة والألعاب المتوسطين عدائين على مستوى عالي يعني أوروبا من المغرب العربي الميدالية شكون تهديها غضبة باش تجري في ثلاث موانع اللي هو اختصاصكم على الجزيرة. أعطيني كل الأخبار وكيفاش عايش في إيطاليا وين عايش شو ظروفك؟
3: وهي الميدالية ما كانتش فيها لكم ثم كنتوا في المباشر الحين أبطال أوروبا ديجا في الفحص الكورونا في العالم في الميسان في العمافية نحبت معايا ميدالية كانت وراها تعب كبير على حساب غدوة 3000 متر موانع نطل مع الطبيبة متاعي وإن شاء الله الليلة في الليلة نعطيكم الأخبار.
2: قل لي من الخيرية قل لي
3: ليه ولا هنا والطبيبة متاعي يعني ما بيا كمل نجي ونجيب ميدالية فين يا تونس.
1: برافو
3: ان شاء الله انه اليوم في الليل نعطيكم الصحيه
2: ان شاء الله. مبروك امين شكون تهديها الميداليه؟
3: شعب تونس في الظروف هذيا الصعيبه وان شاء الله ديما فرحانين.
2: يعطيك الصحه متلاحظ العالم. الكوتش الايطالي مهدي عبيد.
1: زياد معك. ايوه
2: الكوتش الايطالي يعني ماذا تصويره كان يقص على اللونتين ويصورها يبكي الايطالي من مواليد سيسيليا يعني يقول لي تونس بعيد عليه 600 كيلومتر في في في البحر كوتش كوتش كوتش لايف لايف ان ان راديو ناسيونالي جاست تورد واي واي يور واي يو ار هابي
3: وير هابي امين جراند بيرسونا جراند راجاسو سلام عليك اتوتو
2: ثانك يو ازيدو
1: يبكي بالفرحه ولا
0: الطفل صغير معناها
2: عيش في تورينو معاه قلق يعني شخصية كبيرة مشى حتى القروان شاف بوه أمه يطلع فينا في القروان صابرة عندك أنت في المدن كذا نسلبوا عليهم الكل
0: تحية كبيرة لهم
2: عندهم ولدهم ناس القروان الحضارة والتاريخ والثقافة والرياضة محلها
0: كل شيء كل شيء الخير الكل في القروان
2: كل محلها أوكي يبكي صابرة

0: زعما حاجة هكا.
1: لا ما هي ماهيش السبيكاليتي نتاعو.
0: واضح يعطيك الصحة يتوضح به.
1: مع القرار المدربة الأمريكية نتاعو اللي جات وما دخلتش القائمة هنا في المتوسط بخيرة يعني بخيرة تهز أكثر يعني في الطاقم بين الرياضي.
0: بار
1: على نزل ضخم يعني.
0: أيوة.
1: اعتقد غضوة باش ياخذ قرار اسكو باش يشارك الجديد بعد فشل نتاعو هنا في 5000 او باش
0: يكتفي
1: يعني
0: بها.
1: هذا قرار يعطيك صحة
0: يعطيك صحة زيد. برافو عليك زياد، نورتنا بالميداليات. نورتنا بالميداليات زياد الخياري. ما شاء الله عليك زياد.
2: يعيشك يا زياد، يخليك يا خويا.
0: صابر بعد اذنك، باش ناخذ منك دقيقة أخرى. شهير الكافي في قاعة كرة اليد.
2: شهير.
0: هاي.
2: شهير.
0: هاي ناخذوا الفينال نتاع البنات. شهير كرة يد، أهلا وسهلا.
3: مرحبا مهدي، مرحبا صابرة، مرحبا للناس اللي تسمع فينا الكل. مش بعيد برشا على التألق اللي موجود توا في الألعاب القوى. أيضا فتيات تونس متألقات خليني نقول في الشوط الأول باعتبار نهاية الشوط الأول أمام المنتخب الإيطالي بالتعادل 12-12 بعد شوط ممتاز جدا. خليني نقول لك مهدي على مستوى الريتم بالنسبة للزوز منتخبات، منتخبنا كان ممكن دخل متخوف نوعا ما في البداية والمنتخب الإيطالي خلال فارق حتى لثلاثة أهداف، لكن عودة التعادل في دقيقة 23 أول تعادل 9-9. منتخبنا كان بعدها ينجم يأكل أسبقية 10-9 ولكن ضيعنا عديد الكرات في الهجوم، وفي الأخير شوط أول ينتهي على نتيجة 12-12 في وسط قاعة كلها بالجمهور الإيطالي، كلها تعيط باسماء الملاعبية نتاع إيطاليا، كلها بعلامات إيطاليا، قدامهم 4-5 كعبات من الجمهور التونسي هما اللي صنعوا الفرجة، وبناتنا هما اللي صنعوا الفرجة إن شاء الله في الميدان في انتظار أنه نهاية الشوط الثاني تكون بفرحة بالميدالية الذهبية. نذكر أنه منتخب إيطاليا كنا ربحناه في الدورة الأول، إن شاء الله اليوم أيضا يتعاود الربح هذا، ولكن الربح يكون غالي بالميدالية الذهبية
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة شهير. ركاب صغير هذا على الشوط. إن شاء الله نرجعوا لك شهير مع نهاية المقابلة في اللحظات الأخيرة، وإن شاء الله تكون عنا ميدالية في الحالات الكل كما قلنا ذهبية أو فضية. إن شاء الله ذهب لما لا. يعطيك الصحة، مجهودات كبيرة شهير وزياد
2: ما شاء الله عليهم.
0: صعيب راهو تغطية الألعاب من موقع لموقع، البلاصة البلاصة، ريتم قوي ولازمها أكيد برشا تركيز وبرشا خدمة. برافو عليهم وشكرا.
2: وتسمع الجناوي يقول لك بعد 5 سنين تدريب، معناها بقى 5 سنين يتدرب، يمكنش على اخر ركور عمله ولا حاجه، 5 سنين باش يحسن الركور باش
0: برشا صبر لازم.
2: صحيح
0: انا عجبني برشا طفل
2: اسمها قلت 4 سنين وانا نخدم.
0: صحيح هكاك هكاك هما يمشوا بالسيكل ديما راه. معناتها مثلا تلقاو اوبجيكتيف نتاعو العاب اولمبيه جايه مره كل 4 سنين بطوله عالم كذا، برشا صعوبات وما يتعداو بها في التحضيرات، لازمها انفستيسمون او رياضات فرديه، يخرج برا يعمل استاجيات باش يحتك بالمنافسين، فما بعض الالعاب الفرديه صابره لازمها تجهيزات، لازمها ايكيبمون، لازمها مدربين عالميين. تو مثلا جيناوي المدرب نتاعو كما كان يحكي مع زياد ايطالي. معناها قد ما يكون المدرب زاد حب ولا نكره زاد فما مستوى زاد فوق، ورغم هذا الاغلبيه زاد نتاع الكفاءات راهي تونسيه زاد قاعده تجيب في الميداليات، فما بعض الاختصاصات اللي احنا مش مستنسين برشا ميداليات بهم، معناها نطلعوا على البوديوم، فانه زاد التعزيز نتاع الاطار الفني ببعض الكفاءات الاجنبيه زاد مهم جدا، وقاعدين نشوفوا زاد انه هذا قاعد يعطي في أكله. الحمد لله تونس تعمل في ألعاب متوسطية ممتازة جدا.
2: لا ما شاء الله عليهم وما شاء الله على بنياتنا 12-12.
0: معناها إيطاليا بلد منظم بلد منظم قدام جمهورهم في قاعتهم وكل شيء كما كنت تسمع في شهير. أنا حاجة برك متخوف منها أي خطر. لا معناها صعيبة اللعبة خطر في وفي كونتكست آخر حاجة برك خايف منها، خايف من التحكيم في كل اللحظات الأخرى، خاطر ديما تصير مجاملات هكا البلد المنظم وكذا في مثل الملتقيات هذه ديما جماد وكل يركزوا على الألعاب الفردية. الألعاب الجماعية يزرفوا ساعات كل أخطاء هكا هكا. إن شاء الله ربي يستر، إن شاء الله يكملوا ماتش.
2: ربي يهديهم يعطيونا حقنا، ما طلبيش مناش طلبين أكثر من حق
0: والله. باهي نرجعوا لك إن شاء الله من بعد. أنت 8 تكمل؟
2: أنا 8 حب نبقى للعشرة على الميداليات.
0: بارك الله فيك، جبت لنا اليوم عملت لنا حصيلة ممتازة من ميداليات ديما طلب بالله.
2: حاضر يا سيدي.
0: عايشك يا صابر. ربي
2: يحيي. 7:43 دقيقة نمشيو معنا غم، ومن بعد نستقبلوا ضيفنا الموالي للحديث عن الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية بيجة. مرحبا بالجميع.

0: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة تنظم يومي 2 و3 سبتمبر 2026 بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة. وللحديث على التظاهرة هذه معنا سي محمد القربي رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة. مرحبا بك سي محمد.
1: مرحبا بك ومساء الخير وتحية لمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: نعم. مرحبا بك وألف تحية ليك وشكرا على قبول الدعوة. الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة في دورته السادسة، هات نحط التظاهرة ساعة في إطارها.
1: نعم، بإشراف من الإدارة العامة للعمل الثقافي تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة يومي 2 و3 سبتمبر بدار ثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب، أي بداية من يوم غد، الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور ثقافة أيضا والمركب الثقافي بولاية باجة. من أهداف هذه التظاهرة الثقافية السنوية هو اكتشاف المواهب والمهارات الفنية للمنتمين لنوادي الفنون التشكيلية بهذه الدور، أيضا توفير فرص اللقاءات والحوار والتنافس فيما بينها، إلى جانب تنمية مواهب الرواد من خلال تنظيم لقاءات حوارية وندوات وورشات تكوينية.
0: خطر التظاهرة هذه
1: أيضا تتضمن 4 مسابقات: مسابقة الرسم، الرفكلة، التصوير الفوتوغرافي، النحت والخزف الفني. نعم، وهي موجهة إلى 3 فئات اللي هما الأطفال والناشئة والشباب.
0: ممتازة التظاهرة، خطر فيها زادة ورشات فنية إضافة لمعارض فنون تشكيلية وحوارات ثقافية، معناها جامعة، تتسمى تظاهرة جامعة.
1: هي تظاهرة جامعة، هي احتفاء بالفن التشكيلي وتتويج لأعمال دور الثقافة والنوادي التي تنشط صلبها في هذا المجال. بالنسبة للبرنامج، وهذا معناه تأكيدا لما تفضلت بذكره، أنه ثم ورشات فنية في الخط العربي في اليوم الأول للفنون التشكيلية لرواد دار ثقافة، أيضا هناك تنظيم معرض الفنان التشكيلي عمر الدريدي وهو ابن مدينة مجاز الباب. اليوم الثاني وهو الذي سيكون متنوع الفقرات التنشيطية، سيكون في الفترة الصباحية سيفتتح معرض الخط العربي الخطاط محمد المطوسي، يتلوه أيضا تنظيم حوار ثقافي الإبداع الحر والرؤية المعاصرة في الفن التشكيلي، ويؤسسه كل من الأستاذين منير الورتاني وأميرة الغرياني. اختتم الفترة الصباحية بتكريم للفنان والخطاط محمد المطوسي، أيضا هو ابن مدينة مجاز الباب. أما الفترة المسائية فأيضا ستتضمن مواصلة ورشات الخط العربي والفنون التشكيلية الموجهة لرواد النوادي الفنون التشكيلية بالمؤسسة.
0: ممتاز.
1: تنطلق بعدها أعمال لجنة التحكيم لتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية، وتنهي الدورة فعالياتها من خلال توزيع شهادة على المشاركين، وأيضا الإعلان عن الأعمال المتوجة للمشاركة في المهرجان الإقليمي اللي مش ينتظم في دورة السادسة إن شاء الله خلال شهر أكتوبر المقبل في ولاية جندوب.
0: ممتاز. شكرا لك سي محمد القربي رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة على كل هذه التفاصيل التي تخص الدورة السادسة للصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركب الثقافي بولاية باجة، واللي باش تنتظم إن شاء الله انطلاقا من يوم الغد 2 وتتواصل إلى يوم 3 سبتمبر بدار الثقافة أبو القاسم الشابي بمجاز الباب. شكرا جزيلا سيدي الكريم. التحية توصلكم من عند فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، أيمن التنفوري من أمام الكونسولات، وبعده ألفة بشير في الساعة الثانية واللي تواصل معكم حتى نص الليل، وصابرة الهميسي تتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج الإذاعة الوطنية، وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. تصبح على خير من سكل.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم من هذا الموعد الإخباري. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا يلزم كافة البنوك بإحداث منصات رقمية حصرية لقبول مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف بصفة شفافة ووفق أولويات تقديم. ويبدأ التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء في الأول من أكتوبر المقبل بالتزامن مع إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بشروط الانتفاع. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تعلن أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات المقتصرة حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. الترفيع في طاقة لواء بالمبيتات ب 1720 سرير وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل عقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهنية، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال سنة التكوينية الجديدة. وزارة التربية تفتح بداية يوم 3 سبتمبر المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. وفي أخبار الرياضة، العداء التونسية مروة بوزياني تتوج بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع صيدات ضمن منافسات ألعاب القوى للألعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تورنتو الإيطالية، فيما أحرزت رحاب الظهر الميدالية الفضية لنفس السباق. وختاما وفي العالم، القيادة المركزية الأمريكية شنت مساء اليوم هجمات على جنوب شرق إيران فيما دوت أصوات انفجارات عدة في المنطقة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعها بنجاح استهدفت قاعدة أمريكية عسكرية في الأردن الاثنين، وعلى محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز وفق تعبيره. بدورها، هيئة الأركان الإيرانية تتوعد بتوجيه ضربات قوية للولايات المتحدة ردا على الضربات الجديدة التي طالت مساء اليوم مناطق في سيستان وبلوشستان وهرمزغان جنوبي طهران. يتم هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفغالي. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج عبق الرشيدية اللي يتذاع على أمواج إذاعة تونس. يرافقني كالعادة الصديق العزيز أستاذ الموسيقى المتميز علي السياري. سي علي مرحبا بك.
2: تحياتي لك سيدي مختار وتحية للسادة المستمعين الأكرم.
1: بارك الله فيك سي علي. نحب أقول كلمة في اللول، اليوم احنا بهذه الحصة نوصل إلى المحطة الأخيرة من السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية واللي خصصناها لاستعراض أطوار نشأة المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية الأصيلة اللي تأسس عام 1934. وكنا توقفنا حضرات المستمعين الكرام عند مجريات الحفل التاريخي للرشيدية مساء 5 جوان 1935، واستعرضنا مجمل الفقرات متاعو، أهمها محاضرة الشيخ محمد الأسرم حول حياة محمد رشيد بي، ثم كامل نوبة الأصبهان اللي قدمتها الفرقة في السهرية هذيك، يليها موشحات وقصايد أداها كل من الشيخ علي بن واس ويحمد الضحاك، وخاصة خميس ترنان اللي أكمل تلحين موشح كل اللي يسحب تيجان الرباء بالحلي في طبع رصد الذيل للشاعر الأندلسي بن سنة الملك المتوفى سنة 608 هجري 1212 ميلادي، والأغاني العتيقة والفندوات اللي أدتها المطربة شافية رشدي. كان حفلا تاريخيا. لماذا؟ لأول مرة تقف فوق ركح أكبر وأفخم قاعات حفلات تونس وقتها، جوقة عصرية تونسية 100% بذلك العدد الهام من العازفين، وتقدم لجمهور نخبوي سميع طيلة ساعتين وبانسجام تام، وصلات من التراث التونسي الأندلسي الجذور وأغاني تونسية عتيقة من المعين البدوي والحضري الثري والجميل التونسي بعد تهذيبها وتطويرها لحنا وكلمة. بذلك أثبتت جوقة الرشيدية في أول امتحان جدي لها أن التونسيين قادرون متى صح العزم عندهم على إبراز كنوز فنهم الأصيل مهما تعددت ألوانه، يظهروا في مظهر راقي يضاهي ما كان يقدم في بلدان المشرق العربي بالخصوص، وينافس حتى الأوركسترات الصغيرة في الغرب. وهذاك علاش نوهت به الصحافة التونسية وقتها واتفقت على اعتبار أن المؤسسة الفنية الفتية وقتها كانت تبشر بكل خير لفائدة الموسيقى التونسية. الناقد الصعب المزاج عبد العزيز العروي تحدثنا عليه من مرة أقر بنفسه أن الرشيدية أصبحت تحظى باهتمام متزايد من طرف التونسيين، ومما قالوا حرفيا قدمت الرشيدية أول عرض لها بمقابل، وقد نبالغ إذا قلنا أن الإقبال كان كبير، لكن الأحسن من ذلك أن الجمهور الحاضر ينتمي لطبقة سميعة رفيعة المستوى، وكل ما قدم من غناء وموسيقى كان محل انتباه، وصلات تراث المألوف كانت جميلة، العازفون كانوا في غاية الإتقان، كما نالت الفنانة الكبيرة شافية رشدي استحسان الجمهور وهي محبوبة جدا وصاحبة صوت نادر في تونس حسب رأي وقتها. ونحن نهني بحرارة الجنرال مصطفى صفر على النجاح اللي حالف جهوده اليومية، وخاصة للشعبية اللي من منتظر أن يلقاها من مشروع الفن الجديد لدى الجماهير قريبا. وهذا موقع سعلي، ماذا تقترح علينا كنغم أول في حصتنا اليوم؟
2: سيدي المختار، نفتتح الحصة ببشرف سماعي إصبعين، والبشرف هذا من التراث اللي حافظت عليه الرشيدية وما زال متداولا إلى يومنا هذا. تاريخ تسجيل هذا يعود إلى 2006 من ألبوم أنتولوجيا المألوف التونسي للفنان لطفي بوشناق.

0: شكرا سي علي. بعد النجاح اللي قاد وجوقة الرشيدية في المسرح البلدي، عملت حفلتين، واحد في قصر الجمعيات الفرنسية لفيت جمعية المسرح، ثم عرض آخر لفيت النصرية. وإذا كان نعرف شكون هما المشرفين ولا مسؤولين في الجمعيتين الزوز، المسرح والنصرية، نقاو من أصدقاء سي مصطفى صفر. بذلك نفهموا أنه الأصدقاء هذوما أرادوا إعانة الرشيدية بذكاء. كش عملوا؟ خذوا شراوا الحفلتين تاع الرشيدية بالمنح المخصصة ليهم من طرف سواء البلدية أو إدارة المعارف، وأعطوا منها نصيب إلى الرشيدية اللي كانت في حاجة ماسة المال باش تمول العمل الفرقة خاصة. وهما هكاكا وجيهم دعوة مفاجأة من البي سي حمد بي وقتها باش يقدموا حفل بقصره الصيفي بضاحية المرسى. الحفل هذا يوم الثلاثاء 16 جويلية 35 يأكد أنه الأصداء الطيبة وصلت البي، الأصداء الطيبة اللي خلفتها حفلات رشيدية اللي ولات في مدة وجيزة ظاهرة فنية جديدة ما ينجمش يتجاهلها البي اللي هو كان مغروم بالمألوف والأغاني التونسية. فكانت هذه أمارة إشارة إلى بداية نجاح الخطة المرسومة اللي رسمها مصطفى صفر، وبدت بها في الحقيقة الدعوة هذه وتنفيذها الشوائب اللي حاكها ضده عند البي، عنده منوئين في الحاشية متاع البي منهم سي الجزيري وتو نحكيو عليه. اشتمل حفل الباي على مقتطفات من موشحات المالوف والاغاني التونسيه كما قلنا، كان احمد باي من المتعصبين ليها، لكن يقول العروي انه افراد الجوقه قفز خلاله من 16 الى 23 عنصر، واضحت بسرعه عجيبه حسب تعبيره هو الوحيده في تونس بهذا العدد وبهذا المستوى، وانضم اليها احسن موسيقي الساحه بدءا بعازف الكمانجه البير ابي تبول وخاصة خيله الصغير. نحب سي علي نقدمه للسادة المستمعين العازف هذايا الممتاز، عازف الكمانجة اسمه خيله ساتروك، هو يلقب بخيله الصغير لأنه من العائلة كان فيها الشيخ ساتروك، هو المعروف ياسر في القرن 19. سي خيله الصغير تولد عام 1872 وتوفى سنة 1944، عاش حوالي 72 سنة. يعتبر في وقته هو رائد مدرسة عزف الطبوع التونسية على آلة الكمانجة في النصف الأول من القرن العشرين. خذا المبادئ متاحة على كبار شيوخ الفن التونسيين والمسلمين كما موشي صرصر وسعيد سفاز، وخاصة البي محمد الحبيب اللي كان مألوف جي كبير، عمل في كل جوقات الفترة هذيك من محمد بغيلب اللي كان في جوقة محمد الهادي بي في أول القرن العشرين، جوقة حبيب مسيكة كيف طلعت، جوقة الشيخ العفريت، كان يحفظ 10 نوبات من المألوف، تلمد عليه في الرشيدية الفنان الكبير الفنان قدور الصرافي وقت دخل الرشيدية وتلمد على علي الدرويش قدور الصرافي، ولقى خيله الصغير وهو اللي علمه العازف على آلة الرباب، وبدوره سي قدور الصرافي علم الفنان المرحوم الناصر أزغندة. هذا في معناها باختصار شديد سيرة سي خيله الصغير. كذلك تعززت الجوقة يومها يوم اللي مشاو للبي بعزف القانون الجديد اسمه محمد الجبوزي، والعواد المشهور محمد بن عبد السلام، وأيضا بالمنشد مختار التريكي، هذا كان
1: خو محمد
0: خو سي محمد التريكي وتوفى صغير الله يرحمه، والحبيب الكافي ومحمد الززار والشادلي الدويرة. هذه الحفلات الصيفية اللي معناها سبقت حفل الكازينو باش نحكيو عليه بعد نسمع النغمة الجديد هذا متاعك.
1: النغمة التالي باش نرجع به للموشح اللي ذكرناه في الحفلة 1935
0: سحلقة السابقة،
1: ايه، وهو موشح من الملوف التونسي في طبع رمل المية بعنوان هل درى ظبي الحما من تأليف الشاعر ابن سهل الأندلسي.
0: إيه؟
1: الأداء بشي يكون الفنان زياد غرسة رفقة فرقة الرشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
3: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي، لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: سعلي بعد يومين فقط من حفل الباي، أحيت الرشيدية حفلا رائقا وساهرا بكازينو حق الواد المطل على خليج تونس، وأشرف على تنظيمه عضو المجلس الكبير ورئيس لجنة الدعم في الرشيدية سي حمد بن ميامي، وكان أحد أعيان مدينة حلق الوادي الفاعلين. سعلي حكينا عليه سي حمد بن ميامي كثيرا في الحلقات السابقة بصفته مع المنصف العقبي اللي أثاروا الشرارة اللي أدت لتأسيس الرشيدية بموضوع زمرد العلجية. سي حمد بن ميامي ومصطفى صفر استدعوا لمواكبة الحفل هذايا صديقهم الفرنسي الكاتب العام المساعد الحكومة هونت بيري، اللي أكد في تقديري أنا أنه لعب دور خفي لكنه فاعل في الموافقة على بعث الرشيدية، وهذا قلناه في الحلقة السابقة. حضر الحفل أيضا السيد بيضة وزوجته، وهو رجل أعمال لبناني تولى في ألمانيا بعث شركة اسطوانات معروفة في المشرق بيضة فون، وكان كما قال عبد العزيز العروي صديق تونس حتى عدة من أهلها، كان يجي ديما لتونس ويسجل ويبيع فيها الاسطوانات متاعه. وألقى سي بيضة في مستهل الحفلة كلمة شجع فيها الرشيدية والوسط الفني التونسي. عرض كازينو حق الوادي احتوى على نوبة الأصبعية اللي أدتها رشيدية لأول مرة، وتقول صحيفة البتيماتان بتاريخ 1 نوفمبر 1935 أن شركة بيضة فون سجلت هذه النوبة ومعها نوبة الأصبهان.
2: وللأسف معناش أثر للتسجيلات هذه إلى يومنا هذا، يعني
1: خسارة. هكذا يتبين لنا شروع الرشيدية منذ تلك الفترة في جمع نوبات المألوف تدريجيا بمناسبة كل حفل جديد، مما مكنها في بضع سنوات من الإحاطة بأغلبها اللي كان ما نقولوش كلها. الحفل هذا شهد أيضا تحسينات فنية هامة أدخلت على المرشحات والأغاني والقطاع التراثية، وكان لها أبلغ الأثر لدى الجمهور، وهذا يوري العمل اللي كانت تقوم به اللجنة الفنية والجوقة اللي كان فيها الثالوث من الأسرم وخميس ترنان والجديد محمد التريكي. باشر الغناء الفردي في الحفل كل من خميس ترنان وشافي رشدي، وكذلك شنف الأسماع قائدها الشيخ محمد الأسرم بعزفه البارع على آلة الأرغم. كان نشتي الأصداء متاع الحفل هذا في الصحافة، أنا الحقيقة انفت انتباهي كالعادة عبد العزيز العروي اللي قال اعتبروا أنه أحسن ما قدمته الرشيدية من حفلات خلال سنتها الأولى، واعترف صراحة في البداية أنه لم يكن يتوقع نجاحها، لأنه تدريب فرقة فيها 23 ولا 25 عازف ومنشد فيه صعوبة كبيرة. قال أنه صفت عازف بعنصرين جديدين، قال أن نسمع خمسة كمانجات في فرقة موسيقية عربية تصاحب مطربة وعدة منشدين هو حدث فريد في تاريخ الموسيقى الشرقية بتونس. لقد أعجبنا بذلك أيما إعجاب لم نسمع لهم أي صوت ناشز، وهذا ليس بغريب عندما نجد من بين عازفي الكمان محمد التريكي وخير الصغير وألبير أبي البول. استنتج العروي في الأخر أن الرشيدية حققت هدفها في التعريف ببرنامجها الفني المستقبلي، وأصبحت حفلاتها نوع من استعراض الأصوات والآلات التونسية، لذلك ندعوها إلى تكوين مجموعة صوتية نسائية، وأيضا إلى منح الفرصة لبقية مطربات الساحة لكي تشاركنا في حفلاتها. هون يقصد شكون؟ يقصد فتحية خيري وفضيلة ختمي. ومقال العروي يثبت أن صيت شافي رشدي بدأ يرتفع عن شهرة منافساتها الاثنين منذ صيف سنة 1935 توازيا مع نجاح الرشيدية في استقطاب إعجاب الجمهور. ولا نعلم هل هي صدفة أو إحدى التداعيات الإيجابية لعودته إلى صدارة الأحداث. جات لسي مصطفى صفر مفاجأة سارة، لأنه تعين في بضعة أسابيع شيخ لمدينة تونس، وهو المنصب الأرفع اللي شغله لحد ذلك التاريخ، ولن يغادره إلى حدود وفاته بعد 6 سنوات. ونرجع للموضوع ذي بعد لنسمع الفصل الغنائي الثالث. يعني
2: الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع فوندو بعنوان شوشانة، أداء فرقة الرشيدية بإشراف خميس ترنان وقيادة صالح المهدي. والتسجيل هذا يعود إلى سنوات 57-58 عندما تم تونسة الإذاعة التونسية،
1: وهو فوندو مشهور جدا،
2: فوندو من أحلى فوندوات التراث الموسيقى التونسي.

0: أعبق الرشيدية.
1: شكرا سي علي. نواصلوا هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية ونتعداو للملابسات تسمية مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. في خريف سنة 35 تفطنت الإقامة العامة إلى تجاوزات مالية خطيرة قام بها الجنرال سليم الجزيري. هذا سليم الجزيري كان مدير تشريفات البي أحمد بي الثاني والقائم على الممتلكات الخاصة، وهو صهره عملت البحث متاعها وقررت تجريده من رتبته ومن مهامه، بل أبعدته إلى جزيرة جربة في انتظار استكمال التحقيقات بشأنه. ولكي يسد الشغور في دار التشريفات البي، المقيم العام متسلط وقتها بيروتون قرر أن يعمل تغيير في الوظائف التونسية العليا يوم 7 أكتوبر 35، وسمي بمقتضى تلك التغيرات مصطفى صفر شيخا لمدينة تونس ورئيس لبلديتها. من الواضح أن المساندين متاعه داخل الأوساط الفرنسية النافذة تحركوا حتى يسترجع تأخره في تدرجه المهني. نعرفه كان مدير تشريفات وأقيل من المنصب هذاك عن طريق البي. ومنصب شيخ المدينة كان وقتها في العادة تحضير اللي يتسمى فيه، من بعد يتولى

0: السنوي الأول لخمسة جوان للتربعة جوان هذا ثلاثة وقتها عمل المحاضرتين دوما وجاه جمهور كبير كان مبرمج باش يعملوا في قصر الجمعيات الفرنسية لكن أمام الطلب الكبير لحضور المحاضرة هذه تحولت المحاضرة إلى المسرح البلدي. إذن بمناسبة النجاح هذايا مش في الرشيدية برك حتى في المحاضرات هذه استجوبوا صحافي سي مصطفى صفر حول الموضوع نتاع الجيش النظام التونسي زمن أحمد باي اللي عاش ما بين 1837 و 1855 وحكينا عليه سعلي هذا كان مؤسس المدرسة العسكرية بباردو والحملة العسكرية التونسية في حرب القرم دي لجيردو كريمي ما بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية وقتها اللي دارت سنة 1854 1855. شي يقول سي مصطفى صفر في الاستجواب هذا يقول أنا أنتمي لعائلة توارث أبناؤها العمل العسكري 300 سنة. قول ساهمت العائلة متاعي في آخر ما قامت به من أعمال حوالي 1840 و 1841 في إعادة تنظيم الجيش التونسي بل في بعث الجيش النظامي لأنه جده للأب الجنرال مصطفى صفر كان تلميذ في مدرسة الضباط من سامي العسكريين في جيش أحمد باي الأول في الأخر ولا وزير الدفاع وقد ترك لي تبعا لذلك مكتبة ثرية بالوثائق وبالكتب العسكرية القديمة كما تمكنت من الحصول على وثائق أخرى من عائلات صديقة وتوصلت حتى إلى الوثائق الحكومية التونسية. قال لذلك أنا ضبطت التنظيم العسكري عملت بحث ضبطت التنظيم العسكري للفترة هذيك البعيدة بما فيها من ظروف بعث الجيش النظامي والكشف على أحد أبرز مظاهر عملياته وهي المشاركة في حرب القرم لمدة سنتين ضد الجيش الروسي وكتبت قصة هذه الحملة وكأني ساهمت فيها بفضل وثائق فريدة وتقارير عسكرية ذات أهمية بالغة. تناولت دراسة هذه المسألة من الناحية السياسية والدبلوماسية مما سمح لي بإبراز خصائص الوسط العسكري والحكومي التونسي في تلك الفترة يعني في منتصف القرن التاسع عشر.
1: الميلادي.
0: الحديث هذا نشرته اليومية متاع الابتماتان بتاريخ 27 أفريل في الصفحة 35 20 أفريل 1935 في الصفحة الثانية. علاش نحكيت عن الموضوع هذا؟ لأنه البحث هذا صدر في شكل كتاب تناول الجيش أحمد باي الأول ومشارك العسكري في حرب القرم بحث تاريخي تنشر في السنوات الأولى للاستقلال يعني حوالي الستينات لكن ما تقنيش الذاكرة واعتقد أنه صاحب البحث اعتمد بالأساس على مخطوط مصطفى صفر لكن ما نعرفش لما الكتاب منفذ هو وما تحصلتش عليه هل ترى ذكر اسم مصطفى صفر انصافا له أم لا لأنه الأرشيف متاع الوزارة الأولى متاع الوزارة الكبرى قعد على ذمة الحكومة التونسية في الاستقلال. هو الموضوع الحقيقة يستحق بحث علمي جديد أتمنى أن يتولاه أحد مؤرخينا الجامعين الشبان. تعدوا الفصل الغنائي آخر
1: الفصل الغنائي الرابع باش يكون مع مروحة غنائية هي أغنية بعنوان يا زين الصحر وبهجتها من أجمل أغاني الرشيدية واللي ترنت بها صالحة وعديد المطربات اليوم مش نسمعها بصوت نعمة. الكلمات من تأليف أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي في نغمة الإصبعين.

0: أعبق الرشيدية.
1: سي علي، وصلنا هكذا إلى نهاية آخر حصة من حصص السلسلة الأولى لبرنامج عبق الرشيدية، والتي خصصناها للتعريف أولا بجذور الموسيقى التونسية الشرقية والعربية منذ منبتها الغارق في القدم بأرض الجزيرة العربية وما جاورها من تأثيرات حضارية عميقة يونانية وفارسية
2: وبيزنطية وغيرها،
1: مرورا بعهود الإسلام المتتالية من زمن الخلفاء الرشيدين إلى الدولة الأموية والدولة العباسية، وخاصة منذ ازدهار الفنون الغنائية بالأندلس على يد النابغة زرياب وأبنائه ومدرسته وكل من خلفه من كبار الموسيقيين العرب هناك وفي أقاليم المغرب العربي وقت طلعت الأسجال والموشحات. وبعد ما استعرضنا ما حملته معها فلول المهاجرين الأندلسيين إلى تونس بالخصوص على مدى 5 قرون من القرن 13 للقرن 17، حملوا تراث كبير من الموشحات والأسجال وما نال البلاد من تأثيرات فنية أخرى قدمت مع انتصاب ولايات الدولة العثمانية، الدولة المرادية والدولة الحسينية، حتى وصلنا إلى مشارف الحماية الفرنسية اللي انتصبت سنة 1881. وقتها شرعنا في تحليل بوادر الحركة الإصلاحية الموسيقية التونسية التي برزت بين أوساط الفن العتيق منذ العقد الثاني من القرن العشرين. أولا برزت في شكل معارضة خجولة لما ظهر انحلال المستفحل في الحياة الغنائية. ثانيا لما تعزز صفها أوائل الثلاثينات بنخبة نشيطة من شباب الجمعيات والنوادي تحت تأثير أعمال البارون دي لونجي التأليفية ومشاركة تونس في مؤتمر الموسيقى العربية واللي تحدثنا عليها طويلا في الحلقات الماضية، وكادت أن تثمر جهود الشباب وقتها حبوا يكونوا نادي الموسيقى التونسية اللي هو أملوا أنه يرتقي بالفن القومي التونسي إلى مراتب عليا، لكن تعسف السلطة الاستعمارية منحهم باش ينفذوا وينجزوا مشروعهم. وبينا أنه تأسيس الرشيدية في نهاية سنة 1934 يعود لمبادرة حاسمة وذكية قامت بها ثلة من المثقفين المنتمين للحركة الإصلاحية الفنية التونسية، والتي استغلت التداعيات السلبية لغلق قسم الموسيقى العربية بمدرسة العطارين عن طريق بوضوع زمرد العلجية
2: والشيخ علي درويش
1: وميلجو، هذا كل حكينا عليه، في ظرف سياسي حرج سياسيا حتى حققت مراميها. ومن حسن الحظ أنه بالنسبة للموسيقى التونسية اختير لرئاسة المولود الفني الجديد الرشيدية أحد وجوه الثقافة اللامعين من بين رموز الإدارة المحلية التونسية أنذاك اللي هو مصطفى صفر، واللي أبدأ من الحنكة والأسرار باش يحط الهيكل الناس على السكة الصحيحة وأوصلوا في ظرف سنة إلى مرتبة المؤسسة الغنائية الأولى في الساحة التونسية، وعبد أمامه سبل رقي وازدهار الفن الموسيقي التونسي الحديث. هذه الكلمة اللي حاب نقولها في آخر الحصة الأخيرة من سلسلة عبق الرشيدية. تفضل سي علي، تسمعنا فاصل غنائي أخير.
2: الفاصل الغنائي الأخير سيدي المختار باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني محمد التريكي بعنوان محلها تذبيلة عينك. نظم محمود برقيبة وتلحين محمد التريكي كما قلنا وأداء حسيبة رشدي.
1: الله الله، نسمع إذن محلها تذبيلة عينك صوت حسيبة رشدي.

0: سيداتي سادتي، نرجو مستمعاتنا ومستمعين الأكارم أن تكون هذه السلسلة من حصص برنامج عبق الرشيدية قد أفادتكم ونالت رضاكم، ونشكركم على حسن متابعتكم لنا ولبرامج إذاعة تونس، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة قريبا إن شاء الله. دمتم بخير والسلام.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: البنك المركزي التونسي يصدر منشورا يلزم كافة البنوك بإحداث منصات رقمية حصرية لقبول مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف بصفة شفافة وبحسب أولوية التقديم. ووفق منشور البنك المركزي فيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء في الأول من أكتوبر المقبل، وبالتزامن مع إطلاق حملة توعوية لتعريف المواطنين بشروط الانتفاع. إجلاء 115 شخصا توقيا من خطر حريق جبل بولمان من ولاية سليانة مع تواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات لليوم السادس على التوالي للسيطرة على الحريق. هذا وتدخلت وحدات الحماية المدنية اليوم أيضا لإخماد حريق اندلع بالمستودع الفرعي التابع للإدارة الجهوية للتجهيز بباجة دون تسجيل خسائر كبيرة في المعدات. في موضوع آخر، وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية. هذا وبلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية اليوم نحو 94% وفق ما نشرته وزارة التربية. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء شن ضربات عسكرية جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. وسمع الليلة دوي 8 انفجارات في الساحل الجنوبي لجزيرة قشم الإيرانية، فيما نقلت وسائل إعلام بمقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجمات الأمريكية. هذا وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإسقاط مسيرة من طراز MQ-9 في مدينة خمين بمحافظة مركز وسط البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
8: يا حبيبي

0: البحر الأبيض المتوسط. تارانتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا بكم مساء النور، أهلا وسهلا من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مجلة الألعاب، ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تحياتي شاكر بالحاج كالعادة يرافقنا في هذا الموعد اليومي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك.
1: شكرا لك. ألفة بشير في الإخراج ورامي المجولي في جانب التنسيق العام للحصة. تحياتي لكل مستمعين، معكم مهدي عبيد في التقديم والإعداد. مباشرة إلى إيطاليا، وين المنتخب التونسي للسيدات تحصل في كرة اليد على الميدالية الفضية بعد الهزيمة ضد إيطاليا. معنا شهير الكافي في المباشرة، لو سهلا.
3: مرحبا بك مهدي، تحية لكل مستمعينا. مش نبدا نمشيو مع الصور التذكارية ومن بعد هاو معنا ساعة المدرب بابلو موريل كوتش. فيليسيتاسيون بور سيت ميدال مي اون افوشي لور
4: اوجوردي. وي وي، جو بونس كو بريميرمون ايفو فيليسيتي ايطالي كي ا في ان غران ماتش، اون بيل فينال كي ايتي بيان بريباري. نو اون ا في ان تري بو تورنوا، مالوروزمون sur la dernière marche, on a manqué un peu de fraîcheur physique, un peu aussi de calme pour gérer les moments cruciaux. Parfois, on a un peu de mal à gérer nos émotions. Et du coup, on a pas mal buté sur le dernier geste en deuxième mi-temps. Voilà, c'est des bonnes leçons et j'espère qu'on va sortir de là grandi. Mais on peut être fier de cette belle médaille.
3: مرسي كوتش، خليه يمشي يعمل الصور التذكارية مادي لأنه يستناو فيه، ونسلم بعد نرجع لك نقعدوا في الاستماع، نرجع مع بقية اللاعبين.
1: مرحبا بك في كل وقت، يعطيك الصحة شهير، برافو على المجهودات الكبيرة هذية في المباشر. إذا المنتخب التونسي للسيدات لكرة اليد ينهزم زوز نقاط ضد المنتخب الإيطالي في الدورة النهائي، ومسيرة ممتازة جدا ومحترمة للمنتخب. رياضة جماعية أخرى تعطينا ميدالية، تعطينا بوديوم بعد كرة القدم. سي شكرا.
2: أنا المهم في هذا اللي راهي أول ميدالية في تاريخنا بالنسبة للفتيات في الرياضات الجماعية. معناها نهار اليوم نهار مهم برشا، نهار 1 سبتمبر 2026، نهار آخر بعد 8-12 كان عشنا نحكيه على الإنجاز هذا والبوديوم هذا اللي كما تعرف حتى كي نظمنا في تونس في 2001 مش بالسهل راهو في الرياضات الجماعية باش تطلع على البوديوم. في الرجال عنا البوديوم في معناها في كل الرياضات، كان في الفتيات هاي جات اليوم في كرة اليد، وهذا مش غريب على كرة اليد توتفاسون.
1: أي مرة حكينا زاد على البوديوم تاع كرة اليد رجال خاصة، معناها ديما عنا التراديسيون، عنا التقاليد في كرة اليد. برافو، هذا يجي الحقيقة واعد مع مدرب أجنبي، مع مدرب فرنسي بالطبيعة، قاعد يتحسن الجيل هذا تاع المنتخب التونسي، المنتخب الأول مطعم ما بين عناصر الخبرة والبعض من الشابات وجنراسيون جديدة كما قلنا في كرة اليد التونسية. بالنسبة للسيدات مبروك على كل حال الميدالية الفضية لتونس في كرة اليد. اليوم يوم محترم جدا على مستوى الحصيلة، عنا فيه ذهبية متاع مروة أبو زياني، عنا فيه فضية متاع رحاب الظاهري في 3000 متر موانع، وعنا الفضية متاع محمد أمين الجهناوي. تعلمت عليك كهو توانا مخالطك ديما واحد وليت حافظهم. نرجع لشهير تصريحات في المباشر. فضل شهير، مرحبا بك.
3: نرجع مع لعبة المنتخب الوطني وقاية الفريق فاطمة البوري. فاطمة اليوم شفنا مردود كبير صحيح، كنا واقفين الند للند حوينا الفارق في الشوط الثاني، ظهر لي برشا ديشي ممكن القدام وإذاعة الفرص هي اللي حكمت أن نقبلوا الأهداف ونخسروا المباراة.
5: صحيح كانت فما معناها برشا ديشي، برشا فما بنات معناها كان فما غلاشمون مونتال، مش سهل الحقيقة قدام جمهورهم، جاء جمهور أكثر كانوا محضرين أكثر منا، نتعلموا منهم الحاجات هذوما، نتعلموا من الأغلاط هذية. نحن الأوبجيكتيف نتاعنا أنه جينا على البوديوم، الحمد لله كنا موجودين في البوديوم، نزيدوا نراجعوا روحنا أكثر ونخدموا أكثر، هذية نحضروا به إن شاء الله للبطولة الأفريقية اللي في تونس. ما نهبطوش رؤوسنا، نزيدوا نخدموا أكثر ونركزوا أكثر ونصلحوا روحنا أكثر ان شاء الله نزيدوا نحضروا عنا 3 شهور للبطوله الافريقيه ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوفقنا ويجيب لنا
3: التصفيات. في بالك هذه اول ميداليه متوسطيه لمنتخب الفتيات؟
5: هي حي في بالي، مش بس سهل، بالعكس لازمنا ريوسنا الفوق اللي اول ميداليه هذه كره اليد البطوله المتوسطيه، نهزوا ريوسنا الفوق، نزيدوا نخدموا على رواحنا، وان شاء الله ان شاء الله البنات معناها الكل نحب نشكرهم يعطيكم الصحه، ستاف كيف كيف، العبيد اللي وقفت معنا الكل يعطيهم الصحه البنات، ما يسالش ونهزوا ريوسنا الفوق، تونس موجوده في البوديوم، نزيدوا نخدموا على رواحنا ونصلحوا ان شاء الله الجاي خير ان شاء الله.
3: يعطيك الصحه فاطمه البوري، مبروك مره اخرى الميداليه الفضيه، صور تذكاريه مازالت موجوده، كل مره نخطف وحده انا من وسط الصور التذكاريه يقعد يستناو فيها، ثم بعد شويه نرجع لك مهدي مع تصريح.
1: يعطيك الصحه شهير في المباشر من قاعه كره اليد، كما حكينا اذا على البوديوم في الرجال قلنا هزينا برشا ميداليات، هذه الاولى بالنسبه للسيدات، اذا قلنا اليوم نهار محترم معناها واخذينا حتى ميداليه زاده في العاب القوى في الرجال بطبيعه محمد امين الجناوي في الفضيه، وعندنا زوج ميداليات في رفع الاثقال في الخطف والنطر بالنسبه لكارم بن هنيه. قبل ما نتعداو للتصريحات لانه الابطال هذوما الكل باش نسمعوهم، اعطيني كل التناوش نتاعك، الهوامش، التاريخ، الملاحظات، الكواليس. شكرا.
2: اليوم 4 رياضات طلعوا على البوديوم كيما حكينا كره اليد، وكيما حكيت انت رفع الاثقال عمل فضه وبرونز، اما نجم نقولوا البالم اليوم للالعاب القوى رجعت مروه من 2013 ما عملناش ميداليه ذهبيه. بالنسبه لنحكي للفتيان فتيات تمارا، ونزمنا نرجعوا لعام 2005 21 سنه التالي باش نلقاو اخر ميداليه ذهبيه للفتيات في العاب القوى باش نعرفوا قيمتها. حبيبه الغريبي كانت تفكر وشاركت 3000 متر موانع، لكن في اخر كارير تاعها عملت مرتبه ثانيه، وقت اللي كانت في تنبكها 3000 متر موانع ما كانش في البروغرام، كانت تجري 1500 وتعمل برونزيه. دونك اليوم ميداليه عندها اهميتها، استنيناها عندنا اسبوع بلاش ميداليه ذهبيه.
1: صحيح
2: مش بالسهل
1: من وقت اشرف الزواوي الكره الحديديه
2: نهار 25، اليوم نهار 1 سبتمبر، ان شاء الله غدوه مع ايمن باشا، وان شاء الله في الكاراتيه طون بعد نجيو الكاراتيه يفيقوا شويه على روحهم، على خاطر اليوم الحقيقه ما كناش فرحانين بال
1: ديسيبسيون
2: وفاء محجوب المرتبه السابعه راهو تروزيام مونديال راهو وفاء مش اللي يجي. دونك ان شاء الله غدوه مع اسرى بن طيب ومع زميلها الغزواني تو نرجعوا بعد البرنامج.
1: اي خاطر بعد زاد عندي سؤال انا في الموضوع هذا. عندنا
2: ما ننساوش التجديف، حتى كان هما عملوا برونز واليوم صباح بكري عملوهم في الميكست معناها
1: سامحني ألفة وقت يبدا شهير معانا يطلب الخط ناخذوه معانا، يعطيك صح ألفة.
2: دونك في
1: شهير موجود، تفضل شهير.
3: يا مهدي
1: تفضل.
3: مهدي معنا رؤال مقدم حارس المنتخب الوطني التونسي. رؤال اليوم مردود تبارك الله بالنسبه لك، انت شفناك صديت لي عديد الكرات، شويه اذاعه فرص القدام هي اللي حكمت انه نقبلوا اهداف وقت اللي كنا متقدمين، لكن عموما تعتبر ميداليه اكيد وانجاز لمنتخب كره اليد النساء.
5: الحقيقه احنا من الاول كان اوبجيكتيفنا الحقيقه معناها من الاول حطينا اوبجيكتيف باش نتوجوا بالميداليه الذهبيه، حاولنا الحقيقه كملنا الجماد، احنا كملنا الاولانيين، يمكن كتبت ربي ما ماهيش كاتبه، حاولنا باش نرجعوا اكثر في سكور للدقائق الاخرانيين، كانوا هما اكثر سير منا في الكاج، يمكن راتاج مونك دو كونسونتراسيون، الله غالب ماهيش كاتبه.
3: ربحناهم في المجموعات، ظهر لي من وقتها خذوا حذرهم اكثر من المنتخب التونسي.
5: اي هما كانوا يمكن هما ما استسهلوش، هما اكثر منا كانوا ماهمش مستسهلين الماتش، بدتر احنا دخلنا رابحين وبدتر يعني في دي كونديسيون اخرين حكموا، هاني قلت لك ديجا كانوا اكثر منا سور في الكاش في كورهم، كانوا دي بال ديسيزيف احنا ضيعناهم على غالب، هاني قلت لك كل شيء بالكتبه وكها، والحمد لله انا توجنا بميداليه الفضيه وكها.
3: مبروك ومشكور على المردود اكيد بالنسبه لرؤال مقدم حارس المنتخب الوطني التونسي. شفنا التوصيات اليوم من رياض الصانع المدرب الحراس، رياض الصانع الخبرة الكبيرة الكل أعطاها اليوم الرؤيات، ونحاول نمشي مباشرة لرياض الصانع ناخذوه معنا في المباشر. رياض رياض رياض هاو ناخذوه مهدي معنا
1: في المباشر.
3: كنا نحكيو مع رؤيال مقدم توا، رياض التوصيات نتاعك شفتها بين الشوطين، شفتها خلال المباراة، عملت اللي عليها اليوم أكيد في حراسة المرمى بالنسبة لي.
6: والله هو في الدورة الكل سواء رواه مقدم ولا رواه بويدة يعني بلا البلاء الحسن بصراحة. يعني اليوم ممكن الشوط الثاني فما عديد الظروف ممكن اللي ما سمحت الناش باش ناخذوا الميدالية الذهبية. على كل حال ما هو الا دور نهائي باش ناخذوا منه درس، باعتبار اللي احنا باش ننظموا بعد 3 اشهر بطولة افريقيا. عندنا مجموعة نيرة، مجموعة طيبة، عندنا لاعبات محترفات ان شاء الله يلتحقوا بالفريق وممكن يدعموا الفريق برشا. ما هي الا ميدالية نهديها لكرة اليد التونسية ونهديها للرياضة التونسية، وان شاء الله المجموعة هذه عندها مستقبل كبير برشا. المطلوب العمل والعمل والعمل. مبروك للمتوجين الكل بالميداليات في الوفد التونسي، مبروك كذلك للبنات نتاعنا اللي ما قصروش بكل صراحة، وان شاء الله قادم افضل الكرة اليد النسائية والكرة اليد التونسية.
1: شهير شهير، فما سؤال عطاير شد معاك سريع بالله تراه تعمل مزيان، سلمنا عليه سلمنا عليه برشا. باهي سي شاكر بالحاج يسلو، قداش عمل من العاب متوسطية كحارس وكمدرب؟
7: شاكر بالحاج يقول لك قداش عملت من العاب متوسطية كحارس وكمدرب؟
6: عملت ستة
1: ما شاء الله،
6: أربعة كحارس مرمى، وهذه الثانية بعد الألعاب الأخيرة في الجزائر في وهران، هذه الثانية كمدرب حراس مرمى، يعني كل في كل ستة.
7: في بالك هذه أول ميدالية متوسطية لمنتخب الفتيات؟
6: هي هذه أول ميدالية متوسطية لمنتخب الفتيات. أنا أتذكر في المنتخب الذكور كنا أخذنا ميدالية، ميداليات مش ميدالية.
1: تقريبا كل مشاركة في
6: الأولى ممكن هذه الفتيات ان شاء الله تكون يعني ما ولا يعني ان بالي الكره اليد النسائيه. احنا بكل صراحه كاطار فني او اداري او طبي يعني فرحانين بالمجموعه اللي عندنا. ديما نقول لكل جهود الكبوه، اليوم لعبنا ضد منتخب ايطاليا، منتخب عتيد في بلاده امام جمهور وحضرنا بكل صراحه، فزنا عليه في المقابله الاولى حضرنا. على كل حال الخير فيما اختاره الله، وان شاء الله ان شاء الله القادم اثر المجموعه هذه اللي ننتظرها، يعني موعد هام مهم جدا في تونس الخضراء ان شاء الله.
7: ان شاء الله الصحة رياضة النصانع مره اخرى. مهدي انا تخلي لك تو المجال، تكمل انت المجال باعتبار ان شاء الله نحاول ناخذ بعض الفيديوهات للموقع.
1: برافو عليك شيء،
7: تلقاو التصريحات وكل الكواليس ان شاء الله في الموقع الرسمي للاذاعه الوطنيه.
1: شكرا لك كالعاده. اول باول جينا من مبعوثينا الخاصين الى تارنتو في ايطاليا شهير وزياد، برافو عليكم مره اخرى على الخدمه والعمل الجبار والمجهود الجميل جدا. باش نتعدي وحنسمعوا تصريحات الابطال، لكن كمل لك هكا الاستنتاجات نتاعك لانهم حلوين برشا، اذا كان عندك اضافات اخرى على مستوى الميداليات ثم نتعدي ونسمعوا تصريحات الميداليات اليوم.
2: كما قلنا اليوم الذهب واربعة فضة وزوز برونز، 5000 متر ما نساوش زادة الميدالية الفضية متاع الجناوي الحقيقة. جناوي سبيساليتي نتاعو 3000 متر موانع، معناها اللي عملوا ليله 3000 متر نتاعو موانع حاجه كبيره باش تعطيه ثقه في النفس.
1: ما مازال مش مؤكد انه يشارك على فكره
2: متر موانع.
1: غدوه ياخذ ديسيزيون ليله مع الطبيب نتاعو، تو بعد نسمعوا تصريح نتاعو يقول راهو معناتها الارهاق وكل شيء وراني باش نحسم مع الطبيب نتاعي، وحتى الجزيري زاده مازال مش مؤكد في انتظار قرار الاطار الطبي.
2: على خاطر قعدت بيت انا كي لقيتهم اليوم يجريوا احنا في بالنا
1: صعيبه اليوم
2: اليوم وغدوة، خاصة الموانع غدوة معناها مش
1: كيما أكثر فورسي شكل
2: أكثر أكل ريفيير تفرش فيها
1: بطبيعة
2: أكل ريفيير وكل لزوبستاكل هذومك كي تركز انت على ركيبك لي زابوي برافو عليك على ظهرك على الركيب نتاعك، دونك سي با فاسيل اجيري. وانا قعدت بيت الحقيقه دونك 100% خاطر حسيتهم انا اسنانهم مش في احسن الاستعداد نتاعهم في الموانع. موانع عمل اخر دونك عملوا يظهر لي خطه باش يحضروا 5000 متر في بلاصه 3000 متر. ليسونسييل طلع الجناوي على البوديوم، البوديوم الاول والثاني زاد فريد من نوعه، راهو في 3000 متر موانع راهو اليوم اللي صار ما بين مروه بوسياني اللي عملت كورس سوليتير 9 دقائق و4 ثواني وكذلك تعمل احسن وقت نتاعها رحاب الظاهري ومرتبه ثانيه، هما يتمرنوا مع بعضهم في سيدي بوزيد المدرب نتاعهم هو بيدو. دونك اليوم الحقيقه ستام بوديوم هذا الدوبلي اللي تعمل الي هيستوريك. فتياتنا راهو هذه الميداليه رقم 27 في تاريخنا، هما 20 بنت بركة، وهذه اليوم مروة بوسعياني وليت عدد 21 في التاريخ مشاركتنا في الفتيات في العاب التوسط.
1: البوديوم اللي حكيت عليه متاع بنياتنا زوز مروة بوسعياني ورحاب الظاهري، نسمعوهم الزوز في تصريحات لزياد الخياري.
8: اليوم حققنا ميدالية ذهبية ميدالية فضية، نفس التيم نفس المدرب، فخورين برشا فرحانين برشا بالميدالية، فرحانة الحقيقة لصاحبتي ريحاب على خاطر ميدالية جات بعد تعب كبير. احنا باقين الحمد لله نعملوا في تقدم كبير برشا، والأوبجيكتيف بتاعنا ان شاء الله الألعاب الأولمبية في 2020.
1: برافو
8: الحمد لله. انا زي الميدالية هي عندها دعم خاص بالنسبة لي انا، خاطر بالحق اجتماع عليها كيتيف كجروب راي خدمة كجروب دي مراي عندها احساس اخر ينجح له الجروب الكل، الفرحة تكون مكتبة الحمد لله.
2: شكون تهديوا على تونس متحفين به؟
8: الشعب التونسي كلنا
1: تحية تونس. أحسن كلمة قالوها يعطيهم الصحة، تكامل كبير كما قلت أنت، معناها تقريب الكلام اللي قالوه تو استمرار الكلام، كان عندهم نفس المدرب، زاد فما ظاهر فما معناها تفاهم بيناتهم زوز، فرحانين وكأنه منتخب مع بعضهم فريق، مش كل واحدة تجري واحدة. زاد البير هذه موجودة في الأولاد، معناها جيناوي وجزيرية اللي كانوا قراب من بوديوم في الألعاب الأولمبية وتابعناها لهنا بعض.
2: سكتوا المرتبة الرابعة والخامسة اليوم 3000 متر موانع الحقيقة من 2008 وقت لي حبيبة وعملت الدور النهائي وفازت بالذهب في 2012، ولات عنا 3000 متر موانع دخلت في التقاليد متاعنا وتبارك الله عنا أبطال. أما ننساوش 2013 الذهب عملها، عملنا ذهب زادة في 2013 ذهبية في ميرسين، معناها 3000 متر موانع ولات في التراديسيون متاعنا.
1: ممتاز. أيضا زادة بطل حكيت عليه انت قبيلة أحمد جيناوي يتحدث لزميلنا زياد الخياري، وكنا تابعنا السباق متاعه في المباشر قبيلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الحديث بطبيعة على الميدالية الفضية اللي ما كانت سهلة.
9: ميدالية فضية 5000 متر من بعد عام تعدى علي سعيد، عام موصل بالسير أول مرة في حياتي تعدى فريقك من هكا، فما ديما الحمد لله. آخر شهر كنا رحنا بالبداية وركزنا ونجبنا ميدالية، كنت حبيت نجيب ميدالية في السبيشاليتي بتاعي في 300 متر موانع، فما الغالب وخلت بسبب الإصابات وكل قررت بسنبت 5000 الحمد لله نورت تونس.
1: فوالا دونك هاو توضيح. ها
2: واضحة الأمور، فهمنا اليوم اللي معناها التركيز الكل على 5000
1: لأسباب صحية بالأساس، لأنه كما قلت السباق الآخر يستوجب ويطلب أكثر مجهود.
2: هذا هو، وخاصة السنة عام صعيب، بدل من هو في إيطاليا عايش وبدل من
1: مدرب إيطالي
2: وبدل من ستركتور من نادي، تبديل النادي ما تعرف ياخذ شوية وقت، كيف راهو الجزيري في أمريكا روح لتونس والتحضيرات وعملها في أوروبا بعيد على التيم متاعه في أمريكا. نسالش احنا نقول
1: مركز سادس اليوم،
2: مركز سادس كنا عمل اكسيلاراسيون في الاخر، وما نقص الفينيش باش يجم يكون في الثلاثة الأولانين، كان عنده الحقيقة فرصة باش يدخلوا زوز توانسة الثاني والثالث. البرتغي راهو امباتابل، راهو البرتغي يجري تحت 12 دقيقة 59 ثانية، احسن وقت احنا نتاع جيناوي 13 دقيقة 21، ونتاع الجزيري 13 دقيقة و24، معناها باش تفهم اللي البرتغالي الحقيقة مستوى عالي أولمبي في 5000 متر.
1: وبرشا أبطال من أوروبا ومعناها من البحر الأبيض المتوسط عموما أتوا تحيينا القدرة إن شاء الله، وكان عشنا للوس أنجلوس تو تبدأ تذكر فيه تقول يا راو تذكر فلان اللي حكينا عليه في الجماد، معناها جماد ما نحقروهش هكا ولا تصنع أبطال، معناها نلقاهم في جوز الأولمبيك بعد
2: بيان سور، خاصة في الشبان والأمال، منتخبات الامال تلقى معناها بشي طعمه. تو احنا كيما رينا في كره الطائره رجال مثلا منتخبات اكابر هي ما لونتي شامبر تاع ليكيب ام تاع فرنسا تاع صربيا تاع ايطاليا، على ذاك راهو كي ربحنا صربيا 3-2 وانتزعنا شوت لايطاليا راهو ذاك، والمرتبه معناها الثالثه اللي عملناها في المجموعات ما عملناش بوديوم في الاولاد. كره الطائره راهو بعد يلزم تقييم، كل رياضه تقيمها راهي وحدها حسب اللي شكون جاء وما جاش، خاطر ما نجموش راهو نخلطوا ونقولوا مثلا كرة اليد ولا كرة القدم عمل خير من كرة الطائرة، لا لا لا، فما تقييم. بعد ساعات تلقى مرتبة رابعة وخامسة خير من الذهب.
1: بالضبط. أي نختم التصريحات بكرم بالهنية اللي كنت حكيت عليه زادة في رفع الأثقال فضية وبرونزية في الخطف والنطر.
10: ليه ما كتبتش واحدة فضة واحدة برونز بعد عودة يعني نعرف كنت فترة صعبة شوية يعني اعتزال وعودة رجعنا إن شاء الله جاي خير و
11: السؤال كارم يعني صيحة فزع الاعتزال ظروف صعيبة تحضيرات ما كانتش في التوب تلعب مع أبطال العالم وانتي الألعاب تعرف الأولمبياد متوسط مباشرة فرحان بها من ثلاثة
10: والله فرحان الحقيقة فرحان لأنه الرجعة ما كانتش صعيبة حتى مونتالمون والله الحقيقة حبت برشا ونعرفوا كارم ما عندوش لا بيجي من الوزارة لا عنده بورس من الكوميتي الأولمبيك ما عندي حتى شيء نحضر بليش الفيدراسيون تاعنا زاد مشكورين على وفروا لي فما قبل يعني في الكونسيون دي استاج في بلغاريا وكملنا حضرنا في المستير بالنسبه لي ديما نامن بلا توفر الظروف تلقى النتيجه وريت بلا كير مازال موجود في المستوى العالم وريت بلا لي كونكورون تاعي نجموا ترجعوا له من كل عاملين يعني في بوديوم مونديال قلبه بقلبه معاهم بالكيلو بالكيلو عركة ظهر لي يعني الناس كل شافها هذا غال هذيك هي يعني تمنيتها تكون ذهب كما قلت يعني تحسرت عليها برشا الحقيقة مي فضة وبرونز الحمد لله
1: برافو اذا لكارم بن هنايا زوز ميداليات نذكروا شنو صار معاه وصل معناها في فتره بين ظفرين ديغوتي معناها حتى الكيف طار وكل شيء اليوم كارم يشكر في الجامعه يشكر وكانوا فما دعم تحركوا تسرحوا شويه الدليل هاكا جاب ميداليات الرياضي كل ما تدعموا راهو يرفع رايه الوطن عاليا قبل فما سؤال حبيت نسالهولك كي قلت فما ديسيبسيون صارت في الكاراتي تو فما اسماء فاجئونا في الدوره هذه اللي عندهم معناه فيكيو سابق وما توجوش تو بخلاف الاستعدادات سي شاكر بخلاف الامور البدنيه بخلاف المنافسين فما شكل فولي شويه نتاع استسهال الجماد بسيشيكمون رياضيين ربما مش حاضرين في مخاخهم انه جماد كمان راه ما تحقر حد ولازمك تهبط كيما تهبط في المنافسات العالميه فماش هكاك الاستسهال ولا بين ظفرينك الاستهتار بالكومبيتيسيون ولا لا ولا انا غلط معناه
2: موجود موجود
1: الجدية الكبيرة
2: موجود حينة. موجود صار هذا حسيناه الحقيقة وما تعرف بعد ساعات احنا في الإعلام يلزمنا زادة
1: كونوا إيجابيين
2: كونوا سوليدير مع أولادنا وبناتنا
1: بطبيعة
2: مع الخطر احنا معناش برشا دي زاتليت اللي نيفو أولمبيك ويلعبوا على ميداي أولمبيك معناه نستحفظوا عليهم ونردوا بالنا فما غلطات تاع شباب هما شبان وشابات
1: زالوا صغار
2: معناها وراهو اسمعني ما تلومش انا ما نلومش عليهم انا اللوم على لونتوراج راهو لونتوراج عمل ضجه كبيره حب لي ميور نتاعنا يجيو ما فهمتش شنو في مخ
1: حكيناها قبل انا قلت ما يتلوم على المسؤولين على الكره الفنيه على المديرين الفنيين
2: فما ناس خدمت معناها تخمم في روحها هي في الشخص انا نتاعها مسؤولين باش يكونوا لي ميور نتاعنا موجودين بالشكل ميداليات الذهبيه اللي في مخاخهم وهذوما مسؤولين ما يعرفوش المستوى العالي حتى قدم وموجودين وراهو ما يعرفوش معناها مستوى عالي
1: نحاولوا ما نظروش اسم الاتليت زاد
2: فوالا اكزاكتومون دونك صارت كيما الضجه هكاكا من قبل الالعاب بارتو لي مويان يا ولدي عندي ستافي عندي مشاغلي ومن بعد ولينا اش نعملوا ريت هاوكا جا مش محضر هذاك راهو
1: تونس
2: اكثر من الاخر وبدينا فك المزايدات ودخلنا الاعلام في اللعبه
1: المهم حصيله الى حد الان ممتازه نجم نقولوا مرضيه على مستوى الذهبيات
2: ما نشموش
1: كان بالامكان افضل من خاطر راهو المقياس لهنا الذهب
2: لا اعطيك الصحه
1: الذهب المقياس
2: اليوم كي راه
1: نجم نهز 6 ميداليات فقط يكونوا 6 ذهب خير ما نهز 20 ميداليه فيهم 3 ذهب
2: يعطيك الصحه اليوم وقت راه مصر وصلت 18 ذهب والمغرب 10 ذهب والجزائر 6 ذهب ما نجمش نكون فرحان
1: على مصر بعد احنا على مصر
2: ما نجمش نكون فرحان ما نجمش نكون احنا توا كان نجبدوا ونشوفوا
1: دقيقه ونص ما زالت لنا
2: معناها انا هما الميداليات اللي كنا نتوقعوا 3 في السباحه زوز في العاب القوى العاب القوى جات واحده غدوه الاولاد مش حاضرين ما عادش فما حتى واحده اخرى في الذهب رفع الاثقال حطينا على 3 الغدوه جينا واحده ولا 2 المبارزه حطينا على واحده ما جاتش التايكوندو حطينا على 3 جات واحده جيدو ما فما حتى ميدالية ذهبية البول البيتونك حطينا على زوز جات واحدة الكاراتيه واحدة ما جات حتى واحدة إن شاء الله غدوة سير مفاش أو جينا واحدة المصارعة حطينا على واحدة جات برونزية معناها وبعد ساعات نقولوا فما رياضات أخرى إن شاء الله فماشي سوربريز معناها نوصل 15-16-10 ما بين 10-16-12 أما 3 ذهب معنا قبل اليوم الأخير
1: شوي.
2: حقيقة
1: شوي. كان بالإمكان أفضل مما كان على مستوى الذهبيات
2: النتيجة النتيجة في النتيجة هبطت توا متاع الفروسية تشجيع بركة للفروسية على خاطر
1: حقهم حقهم
2: النتيجة معناها الحقيقة في الدور النهائي متاع القفز بالحصان دونك ليكيتاسيون هذا سو اوبستاكل التونسي كمل في المرتبة العاشرة التوب 10 غازي اللوز ما قصرش فهمتني المرتبة الأولى دونك فازوا بها من إسبانيا الثاني تركي الثالث مغربي وعنا التونسي العاشر كما غازي وقلنا بعد عنا في المرتبة نشوفهم في النتائج سمحني
1: يعني لو جمعك حتى
2: النتائج النتائج النتائج عنا التونسي معناها
1: عنا شارل بالميمون زاد محمد الجيزاني عمر ترابلسي
2: عمر ترابلسي معناها في الـ في, الـ في الروند الثانية متاع الدور النهائي معناها بندل وعنا الجيزاني الجيزاني كمل في المرتبة 25 دونك كملوا هما اليوم في 26 واحد خاطر بعد ساعات يبندنوا بعد ساعات يوقفوا
1: يلغي
2: دونك في الـ في الباريكيب عملنا مرتبة ثامنة زاد على 10 دونك هذا هو باش نبداو كومبلي
1: يعطيك صح لا حقهم زاد حقهم فروسية حقهم زاد رياضة معناها
2: عندنا غدوة مازال في الفوال زاد ينس القماطي اللي هي في المرتبة الخامسة ان شاء الله غدوة في الدور النهائي تقرب للبرونز وبوركوا با تعمل لنا برونز
1: ان شاء الله
2: ولا هذا هو بالنسبة اليوم ان شاء الله الكاراتيه غدوة يتحركوا وعندنا ايمن باشا يلعب على الذهب وعنا لافيرون غدوة الدوبل متاع لافيرون بتاعنا اللي جي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي اللي عملوا ميداي دو برونز شامبيونا دي موند السنة في روتردام وعمناول في شنغاي الفضة غدوة يلعبوا على ميدالية ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: دونك غدوة اش عنا عنا جيمناستيك زاد عنا دور نهائي في السوق في القفز عنا الكاراتيه عنا رفع الاثقال عنا الفوال وعنا العاب القواء من مفروض باش يشاركوا زوز 3000 متر
1: مبدئيا
2: سمعنا واحد قال غدوه مانيش بشارك الثاني جزيري ما نعرفش باش يشارك ولا لا
1: اي قبيله مع زياد الخياري كان عطى المعلومه قال راهو في انتظار معناها القرار النهائي نتاع مدربه ومتاع اللي ترتبي
2: فوالا مؤتمن جلاسي غدوه عنده دور نهائي في الجمباز مع الساعه الخامسه
1: فيها
2: معنا كما قلنا ايناس تكمل المسابقه نتاعها في الفوال والكاراتيه ريان الغزواني ان شاء الله واسرة بن طيب معناها يعملونا بيرفورمانس خير من من من اليوم
1: يعطيك الصحه شكرا. شكرا ليك نصيف ساعه عملنا فيها كل شيء تقريبا موعدنا اليوم ديما في المجله من هنا لنهايه العاب البحر الابيض المتوسط على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه شكرا سي شاكر لتكزينا تحياتي ألفة تحياتي رامي الى اللقاء

ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026، نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.

تغني الليلي لا تفزعي همساتهم عليكي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. توقياً من خطر حريق جبل بولمان من ولاية سليانة، تم إجلاء قرابة 85 عائلة إلى عددية برغم، من بينهم كبار سن وقرابة 20 طفلاً وذوي احتياجات خصوصية، وفق ما أفادت به للأخبار النائب عن دائرة سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرغو بسمة الهمامية.
3: نزلت تشعر هي بعيده شويه في علاقه بعين بوسعديه، وكلما وين معامل الماي هي تو مازالت خاطر هي اماكن واعره في البلايس الكاسحه شد. بالنسبه للعائلات اللي تم اجلائها موجودين في الاعداديه برغو ما يقارب 85 عائله، ثم كبار السن، ثم الاطفال ما يقارب 20 طفل، وثم ذوي الاحتياجات الخصوصيه.
2: تواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات لليوم السادس على التوالي للسيطرة على حريق جبل بولمان من ولاية سليانة، والذي أتى على قرابة 900 هكتار من المساحات الغابية والأشجار. أما في القيروان فقد تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات اليوم من السيطرة على حريق اندلع بجبل جيتون بمعتمدية الوسلاتية، ما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها، وذلك وفق ما أفاد به معتمد الوسلاتية أحمد الحمدي. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو خلال زيارة أداها اليوم إلى ولاية زغوان، يدعو إلى التسريع في جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية، وذلك استعدادا لموسم الأمطار. غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى تعلن أن عملية التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات المقتصرة حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية. حملة لجمع التبرعات لفائدة نحو 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بكامل تراب الجمهورية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية أطلقتها اليوم جمعية العملي ضد الإقصاء. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تشن هجوما جويا وصاروخيا مكثفا يستهدف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني. وواشنطن تؤكد أن الغارات الحالية جاءت كإجراء استباقي لإحباط خطة إيرانية وشيكة كانت تهدف لزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة الدولية في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: ممكن تحية كبيرة
1: للفن الفن عمري للفن
2: أوجه
3: فن البهجة لبنان
4: ليالي تونس.
5: سعيد جدا اليوم تواجدي في الحفلة هذه، متشرف بكم الكل اللي نورتوني وشرفتونا باسمي وباسم أعضاء فرقة زياد غرسة للملوف. نرحب بكم، نقول حاجة بركة، يحيى الملوف وتحيا الهوية التونسية. شكرا جزيلا.

حبيت نعطيكم فكرة شنو اللي قدمنا لقبيلتنا. بدينا بشرف سماعي رص الذيل، ثم قدمت لكم استخبار نسميه استخبار التقسيم، نسميه استخبار في اللغة متاعنا متاع المغرب العربي على آلة العود التونسي. وبعد قدمنا وصلة من الموشحات في طبع رص الذيل، جاء زمان الانشراح والرياض عبق وفاح، قوم يا سيد الملاح نمزج راحا براح. ثم قدمنا دخول برول كل وقت من حبيبي قدره 2000 حج. وبعد برول يقد غصن البان يا من سكن صدري، وبرول لعب الظبي بعقلي. ثم اختمنا بزوز براول اللي توفى بهم نعورة الطبوع، انظر إلى النواعر وبرول في الذيل وحسنك قد اشتهر في غرناطة. لو مش نعمل وصلة أخرى مالوف تكون معروفة ونغنيوها مع بعضنا بقدرة ربي اللي هي شوشانة.

شقد ملكم تويكا أغنية من أعز الأغاني بالنسبة لي أنا، من التجارب الفنية اللي عملتها، لأنها أغنية النوع متاعها مش متداول جدا في الوقت الحالي. هي أغنية معناها كيني زجل، والزجل هذايا خليط هو ما بين الموجود عندنا في المالوف، خليط ما بين اللغة الدارجة العامية متاعنا التونسية واللغة العربية الفصحى. هذه الأغنية كانت من تصور وفكرة الكبير الأستاذ علي الواتي، كان قال لي علاش لا ما نعملوش أغنية مختلفة شوية على السائد اللي نسمعه فيه. قلت كيفاش؟ قال لي الأغنية نحب نعمل أغنية زجل، فاقترح علي الكلمات، فشدتني الكلمات لأنها مختلفة تماما على السائد. اسمها الأغنية البراكن، البركون بتاعنا. وقفوا البنات في البراكن، عشوة والشمس للغروب، بلحاظ تغيس كالسكاكن وسط الأكباد والقلوب، راجع من نزهة الخلاع فرحان القلب لا عليه. طلوا البنات في جماع بعيون ملاح شبوا فيا، هزيت كفوف الذراع للعالي يحمي الغريب. وقفوا البنات في العلالي بالمسك يفوح من الشعور، في العشق لغيت كشف حالي ومن جرحي دمي يفور. يا من رأى البرق يلعج من مبسم وصافي اللآلي، محبوبي من لحظه لدعج ذوقني مرا عجيب. وقفوا البنات في البراكن ينظروا لي نظرات خافقي رماتة، نظرات راعها ذبولي ولا في الحاظهم شماتة، مهموم البال ودمعي هامي من يوم شفاني حبيبي

ما حيلتي قلبي دامي واللي أدماني الطبيب. وقفوا البنات يعذابي وقفت المزارق الطويلة نسخوا بحديدهم جنابي ومالي للجرح أي حيلة. لمن ترى نرفع الشكاية من قاهر حاكم في أمري إلا لمن أبدع البرايا حكم في مهجة الحبيب. وقفوا البنات في الثنية سلسات كاملات وصيف قمرات طالعت عشية زادوا في قلبي الرجايف. يا من هو قاصد دياري خبر الإخوان كيف حالي وقل لهم مات في البراري أفناه البعد والنحيب. عملتها في مقام السيكا ما بين التونسية المغاربية اللي نقولوا لها احنا مقام الكردي وعنا احنا نقولوا لها مقام السيكا. يتخللها استخبار على آلة البونجو اللي هي آلة نشوفها في الجزائر ونعزف بها الأغاني الشعبية الجزائرية. يقدمونا الأستاذ لطفي لهبايلي.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أوقاتكم بكل خير. البنك المركزي التونسي يصدر منشورا يلزم كافة البنوك بإحداث منصات رقمية حصرية لقبول مطالب القروض والتمويلات الصغرى على الشرف بصفة شفافة وبحسب أولوية تقديم. هذا وفق منشور البنك المركزي التونسي، فيبدأ التنفيذ الفعلي لهذا الإجراء في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك تزامنا مع إطلاق حملة توعوية لتعريف المواطنين بشروط الانتفاع. وزارة التربية تفتح بداية من 3 سبتمبر الجاري المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية وللتمتع بالمنحة المدرسية. هذا وبلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية اليوم نحو 94% وفق ما نشرته وزارة التربية. وتم إقرار الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا وفق ما تم الإعلان عنه خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. في العالم، الهلال الأحمر الإيراني يعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 68 آخرين في استهداف أمريكي لحفل زفاف في مدينة سيركا الإيرانية. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة بدء تنفيذ موجة ثانية من الهجمات ضد أهداف أمريكية في قاعدة عسكرية في الأردن، كما استهدف قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. والمتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن العبور من مضيق هرمز سيكون مشروطا بدفع تعويضات الحرب. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
0: الجو هو جاي الجو ليالي أمورنا كل مريقلة راهو جونا متاع العادة مريقل ونقدموا شوية حاجات جديدة راهو علاش تحير فيها

Tá estudo, أنا نقول أنتم تعودوا.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تواصل الجهود لسيطرة على حريق جبل برقوة، تقديرات لخسائر بأكثر من 2000 هكتار من المساحات الغابية. البنك المركزي التونسي يضبط شروط وإجراءات إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وفي العالم: قتلا وجرحا في هجوم أمريكي على إيران، والحرس الثوري الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين. وفي تفاصيل الأنباء: تتواصل الجهود لتطويق نيران وسيطرة على حريق جبل برقو، وأكدت النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو بسمة الهمامي في تصريح للأخبار، أكد تواصل الحريق خصوصا في المناطق الوعرة، متحدثة للإذاعة الوطنية عن ظروف إقامة العائلات التي تم إجلاؤها.
5: مازال تشعر هي بعيدة شوية في علاقة بعين بوسعدية، وكلما وين معامل الماء هي تو مازال، خاطر هي أماكن واعرة دوك في البلايس الكاسحة. بالنسبة للعائلات اللي تم إجلائها موجودين في الإعدادية برقو ما يقارب 85 عائلة، ثم كبار السن، ثم الأطفال ما يقارب 20 طفل، وثم ذوي الاحتياجات الخصوصية. هي الإشكال الكبير في ذوي الاحتياجات الخصوصية، خاطر المبيت بكله معناها الليسي، مبيت الليسي ما هوش مهيئ بشكل يستوعب لك ناس مرضى، خاطر الناس هذه مرضى برنسيب يستوعب المستشفى، معناها ما تجيش للمبيت. ثم حالات نتاع زاد اللي يعملوا في الدياليز، ثم حالات نتاع اللي يعمل في الشيموثيرابي، ثم حالات الميزم يستوعبها كان المستشفى. معناها اليوم الريستوران تاع المعهد معناها فرح بهم برشا، فما فطور وفما غلة وفما ماء بارد وفما ياغورت للأطفال وفما مد تضامني، والتضامن ساعة كمؤسسة معناها ما قصرتش، والتدخلات الناس اللي دي.
4: هذا وعاين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشي خلال زيارة ميدانية أمس لمنطقتي عين شم والبحيرين بمعتمدية برقو، عاين الأضرار التي لحقت بالمناطق والمساحات الغابية جراء النيران التي قد تتجاوز 2000 هكتار، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. في موضوع آخر، أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. هذا وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي، بهدف التثبت من نجاعة عملية التطهير وضمان سلامة المياه. في إطار مبادرة صالح عزيز مستشفى دون تدخين، شرع معهد صالح عزيز بالعاصمة أمس رسميا في عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتي تستهدف العاملين والمرضى بالمعهد. أوضح رئيس لجنة مكافحة التدخين بالمستشفى حاتم بوزيان في تصريح لخول سليتي، أوضح أنه من المبرمج فتح هذه العيادات مستقبلا للعموم في انتظار تعميمها على بقية المستشفيات.
6: باش نجعلوا من معهد صالح عزيز مستشفى بدون تدخين، معناتها الناس ما تتكيفش في فضاءات صالح عزيز الداخليه والخارجيه، ولكن احنا نحبهم يوليو يقلوا على التدخين، خاصه العاملين في صالح عزيز. هذاك علاش قبل ما نوصل للردع حبينا نعملوا هالعيادات باش نعاونوا اولا العاملين في صالح عزيز، وثانيا المرضى نتاع صالح عزيز، وهو يوم واحد في الاسبوع يوم الثلاثاء، وباش يولي من بعد ان شاء الله في القادم تكون مفتوحه حتى للناس اللي من برا من صالح عزيز، معناتها ماهمش عاملين والا مرضى نتاع صالح عزيز. احنا هدف حتى وطني. احنا علاش صالح عزيز؟ خاطر صالح عزيز عنده رمزيه خاصه، هو اول مستشفى للسرطان في تونس، والناس الكل اللي فهمت وعرفت علاقه التدخين بمرض السرطان. التدخين هو اول سبب لامراض السرطان يمكن تفاديه، يدخل في 12 ولا حتى 17 سرطان بصفه مباشره.
4: دائما في الشأن الوطني، حيث ضبط البنك المركزي التونسي في منشور شروط وإجراءات معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على شرف، ويلزم المنشور البنوك بأحداث منصات رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء، وذلك بداية من الأول من أكتوبر المقبل، على أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف. وستعمل البنوك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا على التعريف بشروط وإجراءات تقديم المطالب، وذلك وفق بلاغ البنك المركزي التونسي. أعلنت وزارة التربية فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية، وذلك بداية من يوم غد الثالث من سبتمبر حصريا على الرابط التالي vscolaire.education.tn. كما يتم إسناد منحة كاملة لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة إلى الاستظهار بأي وثيقة. واستعدادا للسنة التكوينية الجديدة 26 و 2027، تم الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سريرا، وفق ما أعلن في جلسة عمل أمس بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، خصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين بكامل تراب الجمهورية. بعد فصل قصير ودوليا قتلا وجرحا في هجوم أمريكي على إيران، والحرس الثوري يستهدف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: وأعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة بدء تنفيذ الموجات الثانية من الهجمات العسكرية بالمسيرات والصواريخ ضد أهداف ومصالح وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن. كما استهدف الحرس الثوري منشآت الرادارات ومراكز تجمع القوات العسكرية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. الهجمات الإيرانية جاءت في أعقاب سلسلة الضربات الأمريكية التي استهدفت أمس أهدافا تابعة للحرس الثوري الإيراني، وخلفت وفق الهلال الأحمر 5 قتلى و68 مصابا. هذا وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن العبور من مضيق هرمز سيكون الآن مشروطا بدفع تعويضات الحرب. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل برغو وتقديرات خسائر بأكثر من 2000 هكتار في المساحات الغابية. البنك المركزي التونسي يضبط شروط وإجراءات إسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. قتلا وجرحا في هجوم أمريكي على إيران، والحرس الثوري يستهدف قواعد أمريكية في الأردن والبحرين. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: بدات الحكايه.
1: إذاعتنا الوطنية.
0: الناس ناس ناس الناس حكايه، وفي وسط كل حكايه ألف حكايه وحكايه. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
2: وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسوا.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجعتي وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
0: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم، شكرا جزيلا لكم على اختياركم موجتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. طبعا في الليل وفي مثل هذا التوقيت الشوارع تطلق والأصوات تنقسم، الحكايات تبدأ هنا في الليل. برشا حكايات نلقاو روحنا نفكروا فيها أكثر، علاقة تبدلت، كلمة ما عادش تتقال، نظرة ما عادش كيف قبل، قلب في وقت من الأوقات يحس بكل شيء ويسكت على كل شيء. من نص الليل المطلة تاع الصباح هذا في برنامجكم الناس حكاية صار نحكيو فيها على الناس، على الذكريات، على الأغاني، على الحاجات اللي يمكن ما نلقاوش وقت نحكيو عليها في النهار، مع النوستالجيا، مع جديد الأغاني، مع حكايات وأسماء فنية تعيش معنا الليلة، من بينها الملحن ياسر عبد الرحمن، الممثل رشدي أباضة. لكن الحكاية الليلة موضوع نقاش مختلف شوية، يعني باش نحكيه على التراجع العاطفي بين الأزواج، باش نحكيه على تبلد الأحاسيس والمشاعر حتى بين الأخوة، حتى بين الأقارب. يعني ممكن بين الأزواج ساعات تلقى كوبل يحبوا بعضهم بالكدي، مع السنين مع الروتين تتبدل العلاقة، يعني تقام كانوا يستنوا في بعضهم، يفرحوا مع بعضهم، كلمة صغيرة كانت تفرح، وبعد سنين ولا كل واحد ممكن يعيش بجنب الآخر لكن مش بالضرورة مع نفس الدار نفس الطاولة، لكن الإحساس يتبدل، ما عادش السؤال وينك، ما عادش الاشتياق كيف قبل، حتى الخلافات ساعات ما عادش تعمل نفس الوجيعة. يعني الحب ينقص مع الوقت زعمة، وهذا المسؤوليات وهذا الروتين. ممكن فما شكون يقول لك نوصلوا لمرحله يولي فيها وجود الاخر عادي برشا، لدرجه انه غيابه وحضوره كيف كيف. حبيت نحكي اليوم على ممكن شيء جميل في انتاجات الكبير جورج وسوف. طبعا جورج وسوف برشا حديث يتقال عليه، يعني برشا كلام يتقال عليه وبرشا حاجات تتقال على سلطان الطرب. الغناء اللي كنا نسمعوا فيها حلف الأمر باش نعود نسمعه بصوت آخر وباش نحكي عليه. يعني لهنا وقت جورج غنى حلف الأمر غناها بعد رفض، يعني رفض الغناء اللي وليت تقريبا هي العلامة المشاعة، العلامة الكبيرة في المسيرة. يعني فما غني تولد كبيرة من أول مرة، وثم غني تبدأ بحكاية لكن ننسيها ربما نرفضها، يعني قبل ما تتحول مع الوقت الجزء من ذكرت الناس. حلف الأمر لجورج وسوف هي واحدة من الأغاني اللي وراها حكاية مميزة. الأغنية جيت عام 84 1984 في ألبوم الهوى سلطان، وكنت قبل قلت أنه حتى الحفلة متاع كارتاج اللي جاء فيه جورج عام 85 واللي يتسمى حفل الهوى سلطان. 84 الألبوم تاع جورج عمل الحقيقة ضجة كبيرة برشا، لأنه نحكي على الشاعر شفيق المغربي والحان الموسيقار اللبناني نور الملاح، واللحن جاء على مقام النهواند، المقام المعروف بالقدرة الكبيرة متاعه على التعبير على الشجن والحنين والمشاعر. لكن المفاجأة أنه جورج وسوف أبو وديع لم يتحمس للأغنية في البداية، يعني رفضها قبل أنه تتغير النظرة متاعه الأغنية لاحقا مع الوقت، ولا يحب حلف الأمر. يعني وليت واحدة من الأغاني الأقرب إلى الجمهور والقلب جورج، يعني واحدة من المحطات اللي ساهمت أيضا في ترسيخ مكانة جورج وسوف في عالم الطرب العربي. نور الملاح يعني قدم لحن فيه تقريبا فيه بساطة ظاهرية، لكن في الوسط نقاو مساحة واسعة، نقاو صوت جورج وسوف يمتد ويمد في الجملة، يزينها بالعربة متاعه بالأحاسيس متاعه الخاصة. أولا هنا بالضبط تحاولت الغنية لمجرد حاجة عادية إلى حاجة أكبر، يعني حالة طربية كاملة. من الغريب الجميل في حكاية حلف الأمر أنها الأغنية اللي مراش فيها جورج وسوف البداية والجمهور رافعها لاحقا كل شيء، لكن ربما هذا هو سر الأغاني الكبيرة. نقطة نرجع للستر باش نسمعكم حاجة جميلة برشا، حاجة صوت تقريبا أنا أقول مدين وقت اللي عمل غنية الرامي صبري عام 2024 عنوانها ملهاش طعم أيامي، وحكيت عن مطرب يعني بكثير من المحبة، يعني محمود أكرم، الصوت اللي تقريبا توا تراند. ولا نرجع للعام 2024 ملحن مدين ومعروف بالألحان بتاعه الجميل عمل الغنية مدها رامي صبري. رامي صبري صوت جميل الحقيقة، والغنية عنوانها ملاش طعم أيامي، الغنية تعديت في المهموطة بالتونسي يقولوا يخي بعد عامين، يعني يجي اسم آخر سمع برشا انتقادات وبرشا حكايات ياخذ الغنية بعفوية يخلق بها فرصة
قلت اتذكر برشا ناس وذكرني انا بفرصه نوره مهنا في اغنيه وحشتني بتاع سعاد محمد اللي من خلالها بالبريز يعني ضرب القدام. ممكن حكيت الموسيقيين ممكن حكيت التوزيع ما رموا لله، لكن الاغنيه بتاع وحشتني اللي غناها نوره مهنا واشتهر بها نوره مهنا في الاصل سعاد محمد وتنسيت يعني بصوت بعد عوده رجعت بصوت سعاد محمد وحسيناها اجمل بصوت سعاد محمد. لهنا التوزيع عنده دور كبير. محمود اكرم صوت تنجم تميزه على بقيه الاصوات وهتنسمع الاغنيه.

يلا من محمود أكرم إلى آدم البنا، يعني نعود ذكركم بالتوقيت، نعود ذكركم أيضا أنه الليلة معايا في الإخراج خويا وصديقي وهبي الواعر، تحياتي لك يا وهبي. يا ربي يا ربي إن شاء الله تقضي معنا وقيت شباب، أقعدوا معنا ما تغيروش الموجة، برشة برشة برشة تتروي تحلوها الليلة. وحكاية الليلة حكاية متاع صوت صغير في العمر الحقيقة، أما كبير برشة في الإحساس. يعني فما ناس كي تسمعهم ما تسألش قداش عمرهم، تسأل منين هالإحساس هذا الكل. آدم البنا صغير ملاحق مصري عمره 13 عام وقت اللي بدأ، فقط يعني في البداية، أما كي يقف قدام المايكرو تحس اللي عمره يولي مجرد رقم. في نحكي على فعاليات ختام موسم الرياض وعلى ركح أبو بكر سالم بوليفارد سيتي، وقف وغنى آدم متغربين، ما كانش مجرد يعني وقتها تفل يغني قدام جمهور، كان صوت صغير يحمل إحساس كبير، صوته فيه حاجة من الحنين، حاجة من الوجيعة، حاجة من الكلام اللي ساعات الكبار أنفسهم ما يعرفوش كيفاش يعبروا عليه. يعني بعد فترة الصغر متاعه تحرك شوية والناس بدأت تحكي على آدم البنا، فما اللي شاف فيه موهبة واعدة، فما اللي قال أنه صوته يلامس القلب، وفما اللي أعطاه لقب يمكن يكون كبير على سنه، ملك الأحساس. ولكن الحكاية مش في اللقب، الحكاية أنك مهما كان عمرك كيكون عندك صوت صادق الناس تحس بيك. آدم زاد خرج وعبر على فرحته ووجه كلمة شكر برشا الناس اللي شجعته، يمكن أنه الطفل هذا كبر. والحقيقة 13 عام زيدوا برشا، واللي عجبني سنة في الميزة متاع وهبي والسادة المستمعين أنه رغم أنه تقريبا برشا ألبومات خرجوا، خرج دانيال مون 27 أوت مش بعيد، يعني القيصر كاظم الساهر خرج حاجة جديدة وألبوم جديد إن شاء الله في مناسبة أخرى تنعدي لكم منه بعض الأغاني اللي عجبتني وإن شاء الله تعجبكم. يعني برشا مطربين، رامي صبري، ثامر حسني، السقا، تقريبا ممكن تقريبا جل المطربين رجعوا، حتى محمد منير رجع يعني بشكل كبير برشا، محمد منير يعني قديمة صوت كبير برشا، لكن في خضم غاني شيرين، في خضم وجود بن عثمان، في خضم وجود برشا اسماء جديدة، شيرين عبد الوهاب، أنغام رجعت بشكل كبير برشا أيضا. تقريبا جل المطربين نسيت رامي صبري أيضا، يعني توليت اللي نحبه برشا زيادة وبعد نسمعوه هو في الخضم هذا الكل، قال أنا باش نخرج وأنا كبير كيفهم وباش نعمل ألبوم في 18 أغنية باش نهبطه في تومبك، يعني في فترة القوة، في فترة الذروة متاع الناس كل خرجت الألبومات متاعه بتسمى مجازفة، لكن هو أمن بالصوت متاعه. قبل ما تسمعوه في الأغاني الجديدة هيت نشوفه أول أغنية أغنيه قدام الجمهور وكيفاش كان رد فعل الجمهور. يعني تقريبا بدي بغنية جر وصوفة اللي كنا نحكيو عليها حلف الأمر، نسمع منها جزء بسيط ثم نمشيو للألبوم تاعو. كان موجود الأغنية حلف الأمر بصوته وسواها.

طبعا مانيش باش نزيد نطلب الحديث على آدم البنا، العمل اللي كنا نسمعوا فيه من ألحان عزيز الشافعي. طبعا وقلت أنه ممكن ساعات المطرب يتولد كبير يعني في شأنه، ممكن أيضا أغنية حلف الأمر اللي عملها جورج وسوف هي اللي كانت سبب في الانتشار، لكن ديما أقول أنه الصوت هو اللي يضمن النجاح، يعني صوت الفنان وإحساس الفنان هو اللي يضمن النجاح. باش نمشي والأغنية قديمة شوية قديمة شوية وتنسيت في ممكن غفلة منها، في ممكن بالزخم اللي عملته شيرين عبد الوهاب مع الأغاني متاحة، لكن ماذا بيك كي نسمعوا الأغنية هذه نرجع من بعد نحكيوا عليها، لأنه الكلمات الأمير تايمة والألحان لعمرو مصطفى، الأغنية رومانسية فيها برشا حس، فيها برشا حب، فيها حاجة تخلي القلب يكتفي بشخص واحد يلقى معها كل الأشياء اللي يحبها برشا واللي يلوش عليها في حياته. يعني الأغنية كاملة مما جميعه، موسيقى وكلمات ولحن وأداء، اسم الأغنية جميل برشا. شوف ساعات برشا أغاني تجي مع مجموعة من الأغاني تتنسي تترك، احنا ديما نحبوا مشاعر، نحبوا ليالينا، نحبوا الأغاني اللي تمسنا في اللحظة ذيك، لكن فما أغاني ما تموتش بكل. كنت حكيت في فترة سابقة على بها سلطان، يعني تقريبا أتنبط أيضا في الحديث يعني على بها، يعني الأحاسيس اللي عنده وطريقته في الأداء وطريقة التعبير وطريقة اختيار النصوص حاجة كبيرة برشا. لكن الأغنية هذه أيضا لشيرين عبد الوهاب والألحان لعمرو مصطفى وأداء جميل برشا أكثر من ممتاز لشيرين عبد الوهاب، نشوف أنه الأغنية لازم ترجع للواجهة من جديد. تفضلوا.

رجعتكم ورجعت معكم الغنية نحبها برشا لشيرين عبد الوهاب. الغنية هذه بالذات يعني غنية مش عايزة غيرك انت اللي بصوت شيرين عبد الوهاب فما نوستالجيا خاصة وكلام أمير طعيمة يعني حاجة أخرى وممكن ألحان الملحن عمرو مصطفى زيادة معطوها برشا شو بي. الغنية رومانسية كل إحساس كل حب وتخلي القلب يكتفي بشخص واحد ويلقى معه كل الأشياء اللي لوج عليها يعني مش عايزة غيرك أنت تذكره مليح. العنوان كان قديم برشا ومشي ساعات فما أغنية تظلم أغنية أخرى لكن الموسيقى برشا برشا شباب أقعدوا معنا ما تغيروش الموجة باش نحكي شوية برك على شيرين عبد الوهاب اللي تحكي على الحب بكل الطرق نتاعها اللي تقدم الأغنية بكل أحاسيس نتاعها باش نقول حاجة بسيطة وباش نمرر النغم هذا ممكن من ألبوم اسأل عليا جات أغنية نفسي أفهم ليه ذكروا مليح. ألبوم اسأل عليا تعدى من هكاك سبهدل اللي احنا نقوله بالتونسي في المهموطة. أرجعوا شوفوا الألبوم هذا ألبوم اسأل عليا شوفوا الأغنية عنوانها نفسي أفهم ليه. طبعا شيرين عبد الوهاب تحكي اللحظة اللي بدي فيها الحب التغير واحنا موضوعنا يعني تغير المشاعر والاحاسيس تتحول اللهفه تدريجيا الى مسافات وصمت واسئله ما تلقى الجواب. الاغنيه كيف كيف امير طعيمه والحان خالد عز المره هذه خالد عز ان شاء الله مره نحكي على خالد عز. جيت في البوم اسال علي ذكر البوم هذا جاء تقريبا في شهر جانفي 2012 يعني متاكد جانفي 2012 كانت من الاغنيات اللي لمست مشاعر برشا ناس الموضوع الانساني القريب برشا برشا من واقع العلاقات العاطفية متاعنا. يعني ما نحبش نحكي برشا ما نحبش نوقفكم برشا لكن نرجع تقريبا أكثر من 14 سنة وهبية 14 سنة الغنية ما تلقاش النجاح بالكدية لكن ترجع أكثر من 14 سنة ترجع إذا كان فما إنسان يحب يلوج على الأغاني اللي تمس يرجع يسمع النغم هذا منشقه. ما نحبش نقعد نحكي برشا الحقيقة ماذا بيه ما نطولش لأنه فما برشا موسيقى اليوم خليكم تعيشوا مع النغم هذا اللي هو عام 2012 وتعدى

كيكة معناها فيسع فيسع وجيت أغاني أخرى. طبعا شيرين عرفت الشيء هذي، عرفت أنه ديما قاعد خرج في أغاني، قالش تقريبا تغيب تقريبا عامين ولا أكثر من عامين وشهرين باش رجعت من جديد ورجعت في الصدارة، زعمها أنغام. طبعا نسمع أنغام، تفضلوا.

نص الليل 51 دقيقة ورجعتكم ورجعت معاكم أنا زيد. الأغنية تأثر علي اللي جيت عام 2012 تقريبا 14 سنة. شوفوا ساعات أغنية تظلم أغنية أخرى، يعني نفسي أفهم ليه شيرين عبد الوهاب تحكي اللحظة اللي يبدأ فيها الحب بالتغير، اللي تحول اللهفة التدريجية من المسافات إلى صمت إلى أسئلة قد لا تجد جوابا. الأغنية نعود ذكره من كلمات أمير رضايمة وملحنها خالد عز، وجيت ضمن ألبوم اسأل علي عام 2012 مرة أخرى، يعني من الأغاني اللي تلامس القلب الحقيقة. باش نمشي الحقيقة، صوته حلو وفرض روحه بالقديم، ثامر حسني لكن هنا ممكن ديما نقول انه ثامر ما يكتبش وما يلحنش، يعني لحنوله ويكتبوله، لكن الغنية يكتبها هو لحنها هو، يعني تحكي عليه، يعني غنية تحكي عليه بالقديم. في صيف عام 2010 تقريبا كما توا شاير اوت، فاتت 16 سنة 2010 جيت في اوت، دونك فات 16 سنة، يعني هنا نحكي على ألبوم اخترت الصح. قدم ثامر حسني واحدة أنا نشوف من أكثر أغاني صراحة، من أكثر أغاني جرأة على المستوى الفكرة، هي أغنية كم واحد فينا. الأغنية جيت من كلمات وألحان ثامر حسني، وأكدت وتأكد أنه ثامر ما كانش مجرد صوت يؤدي فقط، لديه كان يكتب أيضا وكان يلحن، وما كانوش ملحنين يلحلوا له، كان هو يتدخل أيضا ثامر حسني، يعني كان سني تبع شوية لقى هو يتدخل في الألحان، لأنه عنده كلميزة متاع أنه يحب حاضر في كل شيء، يعني يكتب ويلحن ويغني ويعبر على أفكار ويعبر على المشاعر متاعه بطريقته الخاصة. ساعات تلقاه ينقز شوية ويتحرك ويمشي ويجي، دونك هذيك الجو متاع ثامر حسني. نعود نذكر أنه عام 2010 تقريبا كم واحد فينا نشوف أنه موضوع إنساني في برشة برشة برشة خصوصية، وتقريبا موضوع خاص في برشة حساسية أيضا، فما أشخاص يعيشوا مع شركاء ما كانوش اختاروهم، ما كانوش تقريبا في اختيارهم الحقيقي، بينما تبقى القلوب متاعهم معلقة بأشخاص آخرين. يعني حكاية الصراع بين ما يريده القلب وما تلفظه الحياة، بين المشاعر اللي نخبيها وبين الواقع اللي نواصلوا العيش معها. ولشدة واقعية موضوع الغنية تقريبا أثارت اهتمام بارشا وقت صدور نتاعها، خاصة جدا الغنية لأنه ثامر حسني وقت كتب الغنية ذيك، فما تنبيه مرتبط بالغنية، يعني كلمات الحقيقة تقول عليش كتبه هو ديما فرحان. كم واحد فينا مش مجرد غنية عاطفية وسؤال مفتوح طرحه ثامر حسني على المستمع على المتقبل، يعني قديش من شخص نجم يعيش حياة اختارها العقل بينما يبقى القلب في مكان آخر. أغنية 2010 بقات قريبة من الناس، موضوعها لا يرتبط بزمن، لا يرتبط بأي شيء، يرتبط في مجمله بصراع بين القلب والعقل، دائما هنالك وهناك حكايات كثيرة لا تقال. 2010 أرجعوا الألبوم هذا، أرجعوا الألبوم ثامر حسني كم واحد فينا، وشوفوا كيفاش كتب الأغنية وكيفاش عبر عليها باللحن وكيفاش عبر عليها أيضا بالأداء. ديما بالنسبة لي أنا برشا أغاني تعملت قبل خير من الأغاني توجد توا، يعني أنا ذكرت قبيلة بها سلطان، بكلم نفسي عن نفسي والله ماذا بينا نسمعها بعد ونسمعها مع بعض، يعني تقريبا تختزل كل شيء. تفضل

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل البرغو في ولاية سليانة خصوصا في المناطق الوعرة، وتقديرات خسائر بأكثر من 2000 هكتار في المساحات الغابية حسب المندوب الجهوي لتنمية الفلاحية جمال الفرشيشي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة مياه الشرب الموزعة عبر شبكات العمومية التابعة لشركة استغلال وتوزيع المياه، وتشدد على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. استعدادا للعودة المدرسية وبمشاركة قرابة 50 عارضا تنتظم بداية من اليوم حتى 5 سبتمبر في مقر منظمة العرافي بالعاصمة الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية باك تو سكول. منظمة المعرض عايشة النيجرو أوضحت أن التظاهرة ستعرض منتجات تجمع بين الجودة ومراعاة قدرة الأسر الشرائية، وستتضمن ندوات ونقاشات حول التربية والتعليم، تبحث مواضيع منها مكافحة العنف في الوسط المدرسي والتحولات الرقمية.